0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين صاريتنا متواصلة معكم ومع مختلف فقراتنا حتى الماضي ساعتين وتوا باش نسمعوا كالعادة غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا مقطع من غناية جيلوزون لغناية الثنائي دولي وروفينا لغناية اللي خرجت عام 2007.

ونسمو توا مقطع من غناية عمرو ذياب علم قلبي الغرام، الغناية اللي خرجت عام 2003 وهي من ألحان عمرو ذياب وتوزيع فهد.

طبعا واضح أن الثنائي دولي وعروفينا هما اللي خذوا اللحن هذا من عند عمرو ذياب. وطبعا خليكم تسمعوا الغنيتين ونرجو نواصل معكم سهريتنا في ليبرونتال.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. نجدد تحية لكل مستمعين ومستمعاتنا. نسلموا عليكم ونسلموا على جهاد وأشرف ومروان اللي يسمعوا فينا في أكودا. تحية لشراز وسولاف ومنال اللي يسمعوا فينا في حي الرياض. علي يهدي غنيات ليلى الملكة ويقول لها ربي خليك ليا. وأسمى تسلم برشا للغالي فيصل. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الاسماس على 85 900 و90.

antenne. هيك نوصل معاكم نهاية موعد دليلة ميلي برونتين. تحياتنا وشكرنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الاستماع والمتابعة. نتقابلوا معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

سكر ولا تنقص. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فسر صوتك وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: تتجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بالتزامن مع رأس السنة الهجرية، رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة الى القيروان. وزارة التربية تفتح باب التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة بداية من الخميس. وترامب يؤكد الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة الرئيس سعيد لمختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، ولا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني. كما اطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية، وهي مشروع كان قد أذن بانطلاقه في جويلية 25 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيطه المباشر، بما يسهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان وتعزيز جاذبية الحضارية والسياحية. أفادت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئاسية لسنة 26 بأنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس وأريد وأورانج بسعر إجمالي يقدر ب950 مليمًا. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرسالية القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 من جوان 26 على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج. من أخبار الشأن التربوي أيضا، انطلقت أمس عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة خدمة التعليم الأساسي العام والتقنيم منظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، وفق ما أفادت وزارة التربية. قامت السلطات التونسية أمس بتأمين عملية العودة التوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 آخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل اليوم. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بالتوازي مع عملية الترحيل هذه تجري عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع كيلومتر 0 نحو مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. واعتبر جبابلي أن برنامج العودة التوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء مخيم كيلومتر 21 في جويليا الماضي، مبينا أن المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم البلاد. كما أشار جبابلي إلى دور المنظمة الدولية للهجرة التي أمنت بدورها عودة 27000 شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة. عقد يوم أمس بالعاصمة طرابلس الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبية الجزائرية التونسية المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول الثلاث. وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية أن الاجتماع تناول آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. كما ناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لخطر الإرهاب والحد أيضا من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. دوليا الآن، الجيش الإيراني يهدد بالرد على إسرائيل بعد غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، رغم الاتفاق المعلن بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط والذي يشمل لبنان كذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق المبرم مع إيران انتقل إلى المرحلة الثانية، مشددا على أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم هو ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. وقال ترامب على هامش لقاء ثنائي مع أمير دولة قطر في قمة مجموعة السبع أن محاولات جرت لتغيير النظام في إيران إلا أنها لم تنجح، مؤكدا أن الاتفاق الحالي ينص على عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي. وفي لبنان، أعلنت جماعة حزب الله عن تلقيها ضمانات من حليفتها إيران بمطالبة الأخيرة بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: بالعكس بالعكس بالعكس.
1: ميوزك نون ستوب.
2: كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب.

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
2: رب

قال لهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يعد عمار بن ياسر من السابقين الأولين إلى الإسلام. أمه سمية هي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل. أدى إسلام أسرته إلى سخط حلفائه من بني مخزوم، فثارت ثائرتهم ونقموا على الأسرة المسلمة، وكان من أثره أن عصفت بها عواصف المحن وهاجت عليها رزايا العذاب. هاجر عمار إلى المدينة وشهد بدراً وأحد والخندق وبيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من بنى مسجداً في الإسلام.

قتل عمار بن ياسر في ربيع الأول من سنة 37 للهجرة بمعركة صفين، ودفنه علي رضي الله عنه في ثيابه ولم يغسل.

هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. له من رسول الله قربة قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل. فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل. هو الزبير بن العوام بن خويلد، عمته هي خديجة بنت خويلد. أسلم وعمره 15 سنة، كان ممن هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة. تزوج من أسماء بنت أبي بكر. عرف الزبير بن العوام بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وجميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ممن بعثهم عمر بن الخطاب بمدد إلى عمرو بن العاص في فتح مصر. هو أول من سل سيفا في الإسلام.

قتله غدرا رجل يدعى عمرو بن جرموز، فقد طعنه في ظهره وهو يصلي في السنة 36 للهجرة، وقد توعد النبي قاتله بالنار. دفن الزبير في أطراف البصرة في موضع يسمى إلى اليوم باسمه.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء سنين محرم 1448 للهجرة الموافق ل 17 جوان 2026. العلامة البارزة في طقس هذا الصباح هو تقريبا استقرار في العوامل الجوية في نظرتنا الأولى وإحساسنا الأول قبل ما نمشي ونشوفوا شنو اللي عندنا بالضبط في الخريطة متاعنا، أنه نحسوا دافي، طقس دافي، الريح نقصت، فماش ريح، يمكن الريح القوية باش تكون موجودة في الجنوب التونسي ريح رملية، ولكن درجات حرارة مسحبة في ارتفاع نسبي مقارنة مع البارحة، ثم باش تحسوا من هنا لنهاية الأسبوع بنسق تصاعدي في درجة الحرارة خاصة على مستوى الشمال والساحل، ماشيين وتسخن الدنيا بداية من الويكاند هذا، ويكاند سخونة، وحتى الأيامات القادمة، معناها الأيامات الأولى في الأسبوع القادم باش تكون سخونة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل امتعنا. ملاحظة عامة، إذن طقس يتميز باستقرار في أغلب العوامل الجوية، فمشي أمطار، الرياح نقصت سرعتها وخاصة في أغلبية ولاية الجمهورية باستثناء زوز ولايات في الجنوب التونسي، وأيضا درجات الحرارة تعرف كما قلنا نسق الصباحية ولا حتى بعد الظهر تصاعدي مقارنة مع البارحة بدرجة درجتين ثلاثة تقريبا نجم نقاو مقارنة مع البارحة. نرجع لهذا بالتفصيل من خلال نشراتنا ومتابعاتنا لتطور الحالة الجوية، لكن هات نبدأ كما تعودنا مع جواهر جوهر أفا مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. هات نبدأ بحسننا الحسين ونقولوا صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم أخيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما نتفقنا هي حسن حسين، وزيد راهي تحل كل البيبان وشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، وأكثر من ذلك وأروع من ذلك هي ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي تلقوا فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الفرقان بصوت المقرأ الشيخ ياسر الدوسري، وتكون متبوعة ببسمة من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في الأيامات الفضيلة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية الطريق وحيدة وحيدة راكم توصلوا سلمين غنمين بعد عطلة رأس العام العربي احنا نقوله أو الهجري كما تحبوا انتوما. عودة اليوم باش تكون للعمل باعتبار أنه مازلت في أيام الأسبوع خدمة اليوم وغدوة الخميس ونهار الجمعة وبعد تجي الويكاند. دونك فما عودة للأماكن متاع العمل وفما حركية نشيطة تكون اليوم كينو نهار سنين اليوم كينو لا ريبريز بعد الويكاند. فساعدوا رواحكم واحدة واحدة في ثنية وتوصلوا بإذن الله سالمين غنمين. اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة التصحر. أي تصحر مش تصحر اللي خمم فيه انت يا مدام، نعرف هذاك مهم جدا، أما التصحر التصحر سيدي خليفة
2: إن شاء الله.
1: اليوم العالمي لمقاومة التصحر غزرت
2: هي تقصد التصحر الفكري. هي مروة بالنسبة لها المسألة مسألة فكرية يعني محاولة القضاء على التصحر.
1: لا أنا برومي دوغري نحكي على التصحر التصحر
2: تحكي أرمل
1: أرمل.
2: صباح الورد حاتم الأستاذة مروة شباب في سوسة كل المستمعات كل المستمعين كما تقول ديما إن شاء الله يصلوا سالمين يسيسوا روحهم في الطريق يا رب العالمين.
1: تكون حركة نشيطة
2: اليوم عودة بعد رأس العام.
1: عودة بعد رأس العام يتم معنى الكلمة به. بالنسبة للأمور المالية ما تغير شيء باعتبار البارحة جور فيلي قاد هي الأرقام هذيك 1628 عنا مليون دينار في الحساب الجاري، موجودات صافية من العملة الأجنبية عنا 24858 مليون دينار ما يساوي بأيام التوريد 101 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة معنا الاسباس اللي قاعد يحاول 29105 مليون دينار. الدولار في 2934 مليم فاصل 9 بالأرونديسمون 2935 واليورو في 3395 مليم فاصل 1. أعطينا شا عندك في المدينة؟
2: طبعا المتابعات دوما المتابعات مش تهزنا الحمام سوسة مش تهزنا كيف حاتم مش تهزنا كذلك للكتاب. اليوم ضيف الاستوديو الخبير المحاسباتي الجبائي حسام الدين بناني كالعادة وفي نفس السياق
1: نائب رئيس المجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
2: نشوفوا آخر الاستحقاقات المطروحة على الشركات على الأفراد على المؤسسات في علاقة بالمسائل الجبائية والمسائل المحاسبتية. ولاريال برومش نمشيو للسوناد باش يكون معنا إن شاء الله السيد رئيس المدير العام. يبدو أنه نهاية الأشغال جهة بن عروس بعد انقطاع بتاع الماء منتج أشغال
1: باش نبدأ نعطيه في المعلومة الصحيحة. ريت القصان خليفة بتاع الماء البارحة وقالوا في البلاغ انطلاقا من الخمسة يذولي متاع الصباح ويرجع اليوم الخمسة متاع الصباح حكيك من الخمسة متاع الصباح يبدأ يقص ما قصش من الخمسة تدريجيا فما أماكن قص عليها الخمسة بعد ستة سبعة ثمانية تسعة شارع الجمهورية مثلا شارع الجمهورية بالضبط المدينة الجديدة ثلاثة قص عليهم في حدود نص النهار ورجع اليوم في الصباح حوالي الساعة الثانية صباحا.
2: برافو
1: مجهود خارق العادة
2: هذا هو.
1: في حين بعض الأماكن الأخرى يمكن كانت أطول الفترة متاع القصان وبعض الأماكن الأخرى في ولاية بن عروس وإذا بعض أماكن من ولاية تونس كانت أقل فترة.
2: هي كلها أشغال متاع تحويل قنوات الماء ونفهموا اشتم بالضبط ثم ونمشيوا كذلك للساحل والسوسة اللي هي زادة قص على الماء نتاج أشغال تقوم بها السند. هذا كل زادة باش نرجعوا في الرير بلون
1: وحديث على قصان ما في الكيف منيش عارف مروة بالضبط قصان ما السند هكا فما من شراء يمكن عطب حصل بعد الأمطار الغزيرة ولا شنو اللي فما بالضبط ونشوفوه زادة
2: باش نمشيو كذلك كيف وبشوفوا هذاك زادة مع السوناد كما قلنا احنا في اللارير بلوم متابعات دوما مستمرة من هنا هناك واستئناسا طبعا بنشرة الأخبار في سوسة في الشأن العام وعدنا النشرة الرياضية آخر المعطيات الرياضية
1: مباشرة. قل لي شكون غادي ما حبش تقول يلا عطيني يوم بريف
2: أشرف اليوم
1: اليوم أربع نجم يكون أشرف أم بريف
0: أم بريف أم بريف أم بريف.
1: صباح النور والسرور مرحبا
3: صباح خير أهلا وسهلا
1: أشرف بن عبد السلام الراية على الدوام أهلا وسهلا كيف سمعنا صوت عرفنا حبيش قولي راي عامل عليها بالعاني كل مخرجة
3: بالهيل
1: لا لا مروه يودي منال عسل الدنيا تعطيك المعلومه وتعطيك كل شيء. هذه هذه يعدها باش تبيعها بالفلوس المعلومه. تعب تعرف شكون في الاخبار اليوم؟
3: شوي 20 دينار شوي تسويق تشويق الصباح.
1: خويا منورنا
3: برك. تحيه للناس الكل يسمعوا فينا اكيد وتحيه لفريقنا في تونس اليوم. نهار الاربعاء قالوا لي وحدك اليوم فماش يكون معاك في السبور دونك باش نعدي نعدي معاك عناوين الرياضه في كاسكيت السبور اليوم.
1: وتفهم تو انت في الكوره
3: الحقيقه؟ الحقيقه لا
2: يعني كانك ناقص حاجه نزيدك انا
3: كان كيما خليفه كيك ممكن
1: بالضبط بالضبط هاك لقيت زميل عندك او عندك زميل في السبور. يلا العناوين ننطلقوا بها ملا معاك نتاع نشره اخبار السابعة صباحا وبعد العناوين ايضا نتاع الكوره.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى امبارح زيارة إلى ولاية القيروان عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. رئيس الجمهورية تحول إلى سور مدينة القيروان اللي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد ما انهار جزء منه وتصدعت أجزاء أخرى وكانت على وشك الانهيار حسب بلاغ صادر اليوم الفجر على رئاسة الجمهورية. رئيس الدولة التقى خلال الزيارة بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وأكد أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات. وفيديو منشور على صفحة رئاسة الجمهورية. وزارة التربية أفادت كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2026 بأن توفر خدمة نشر النتائج الامتحان بواسطة الاسماس 950 مليم قيمة الاسماس ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية التسجيل في الخدمة دي بداية من غدوة 18 جوان 10 متاع الصباح بتوجيه إرسالية قصيرة على 85005. في إطار الاستعداد لموسم عودة التوانسة المقيمين بالخارج أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الهاتفة إلى تسهيل حصول التوانسة المقيمين بالخارج على جوازات السفر. وأكد أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي. وأكيد عنا متابعة لأخبار العالم من بين أخبار العالم مغارات إسرائيلية فجر اليوم على بلدات جنوب لبنان. والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أنه تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التوصل إلى تسويات شاملة وعادلة للأزمات وقال أنه لا بديل عن حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين. وآخر أخبار المنتخب الوطني أكيد مباشرة والنتائج بتاع امبارح واليوم وآخر الأخبار والكواليس في المونديال مع زميلنا أنيس الذوادي في الموعد الرياضي القادم إن شاء الله. هذا هو.
1: يعطيك الصحة أشرف بن عبد السلام. نجدد اللقاء معك بعد قليل في حدود السابعة صباحا من خلال نشرة الأخبار. احنا خلينا نمشيو للموسيقى هكا
2: يلا نشوف الفيروس
1: نعملوا انونشينمون متول نبدأو كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة مني روائعية وانا متمنى عليكم كما قللكم خليفة ان شاء الله صباحكم فيروزي وابقوا معنا راجعين طريق السلامة للجميع.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعمدي الطريق لقزير ربي، إن شاء الله ربي معاهم ويحفظهم ويساعدوا.

0: Météo.
1: Météo. À le jour FM.
0: إذن طقسنا اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذا ما يعطينا بحرنا اليوم قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سيرات. تتراوح الحرارة قصوى بين 28 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهورك السيد أي موجود في أقصى الجنوب الشيلي باش يظهر محليا. طلع بسرعة على الخريطة امتاعنا اللي وقعت حينها راهو البارحة هذية، اشتعتينا بالنسبة لتقسنا اليوم من هالأربعة في قراءة أولية. في الفترة الصباحية الحاجة البارزة هي هذه الرياح الرملية اللي موجودة على توزر وأيضا قبلي. بعد الظهر أهم الظواهر الجوية اللي موجودة هي هذه الأمطار اللي باش تكون على القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا قفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سحب أحيانا كثيفة في سيدي بوزيد وفي الكيف دون فاعلية، معناها سحب أحيانا كثيفة. بقية ولايات الجمهورية سحب قليلة تميز طقس بعد الظهر. ارتفاع في درجة الحرارة ملحوظ مع رياح رملية تتواصل في توزر و 38 درجة، 36 في قبلي ورياح رملية، وأقصى درجات اليوم باش تكون 44 درجة في برج الخضرة، أقل الدرجات 27 درجة في بنزرت وفي المهدي. بعد الظهر هذا تاع اليوم ليلا شو اللي عندنا في الليل تتواصل حاجة برك هي هذه الرياح الرملية القوية في توزر وأيضا في إقبلي. كانت هذه إذن الميتيو في نشرتنا الأولانية. النشرة الثانية بتحيين الخريطة وبأيضا ما تعرفوا هذه التحيين صار مضي 3:37 دقيقة البارحة، معناها إذا كان بزيد شوية بعد نصف ساعة ولا ساعة غير باه هي عادة في حدود 8 نحينه، فما حاجات تتعدل ناخذوهم مع بعضنا، وكل صغيرة وكبيرة تلقوها على الباج الفيسبوك متاعكم بعد قليل، وأيضا تلقوها معنا في ماتينالكم. اسمح الورد.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى ولاية القيروان. وزارة التربية تعلن عن نشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الأسماس بداية من صباح يوم الغد. ونائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الاتفاق مع إيران اتفاق سلام يشمل الكيان ولبنان ودول الخليج. في تفاصيل أخبارنا، أدى أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى ولاية القيروان، حيث عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. وقال سعيد إنه وقع اغتيال التراث في القيروان.
2: تونس تشع على العالم بالرغم من الناس اللي تخاذلوا، الناس اللي ما يعرفوش قيمة تونس، ولكن تونس يجب أن تشع على العالم وليعلم العالم كله أن تونس مرارة في كل المجالات، وستبقى إن شاء الله تونس أبية عصية على كل جهة، حتى في كتب التاريخ وحتى مش باللغة العربية موجودة أدهشت عديد المؤرخين. 240 هجرية ونحن اليوم في أول السنة الهجرية، جعلها مباركة على الجميع. القروان تم اغتيال التراث فيها، تشوف حتى الامتداد فيها، التاهية العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تاهية العلمية، وتم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات، أما كما قلت لك الاختيارات تكون موافقة بالنسبة للتناسق والتناغم بين كل المكونات.
1: أفادت وزارة التربية بينهم بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2026 راغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأسماس التسجيل بهذه الخدمة بداية من يوم الغد الخميس على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن المترشحين توجيه أسماس إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأكدت الوزارة أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. الوزارة أشارت إلى أن المسجلين بهذه الخدمة

0: تلقون إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. أخبارنا الوطنية أيضا، وفي إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الهادفة إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر، مؤكدا أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي. المتحدث أكد في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، مشيرا إلى أن أجال الحصول على الجواز تتجاوز نصف ساعة، وتشمل هذه الخدمة الطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج. وأضاف المتحدث أن الإدارة خصصت أيضا مكتبي استخراج جوازات سفر على متن الباخرتين التونسيتين قرطاج وطنيتا بالتعاون مع الشركة التونسية للملاحة التي وفرت فضاءات خاصة لأعوان شرطة الحدود المكلفين بهذه المهمة. في أبرز أخبارنا العالمية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التوصل إلى تسويات شاملة وعادلة الأزمات، مشددا على أنه لا بديل عن حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين. ختاما، أعلن نائب الرئيس الأمريكي أن اتفاقية تسوية النزاع بين واشنطن وطهران التي تم التوصل إليها مؤخرا ستشمل أيضا كيان الاحتلال ولبنان ودول الخليج العربية. وأكد المتحدث في مقابلة صحفية أن الهدف النهائي لإدارة ترامب هو إنهاء العمليات العسكرية على كافة الجبهات وإعادة فتح مضيق هورمز دون الانزلاق إلى مستنقع دائم في الشرق الأوسط. على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FNTV. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد، صباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين، وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة. بالنسبة إلى كل مستعملية طريق الآن، نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس، في أوروبا، في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الآسيوية الأمريكية، مواقع التواصل أمريكية. في التلفزة، اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، إن شاء الله مسيسين أرواحنا في الطريق الجميع، ويوصلوا الناس كل سالمين. الأمريكية عندنا جمهورنا طوال في القارة الأمريكية،
1: مش برش
2: هي على كل حال ربي معه. أي يبدو أنه التسكر غالية، قال
1: بعيدة بعيدة بعيدة وصعوبات
2: تمام. في الناس. كندا تبدأ
1: أكثر وقتش احنا جمهور. ما احنا معناها نمشي وقت اللي تبدا في اوروبا، معناها في القاره الاوروبيه تولي تنقيسها
2: هي اصلا الدوره كي تبدا في اوروبا عندها اكثر فرجه نعتقد ومتابعه. هكا يبدو اوروبا احسن منطقه تصير فيها كره القدم هذه العالميه.
1: تفرجت ما ترحل الجزائر؟
2: تفرجت جزء كبير.
1: قمت له بربي؟
2: ولا قمت انا من طبعي قايم ما
1: نقولش.
2: لا تفرجت وخسرت،
1: لكن ريت الثلاثه من ميسي هذا قداش عمره؟
2: خاوة الناس كل
1: قد مروه يقول لي قدك ميسي
2: نتصور في حسب ما قال الاولاد دي 38
1: مروه انا اكبر منه. لا هو اكبر، هو
2: لا لا هي صغيره مروه.
1: لا لا اكبر منه.
2: لا اي
1: اما ثلاثه بلعبات ومل
2: هذاك هو. تمنينا الجزائر تربح ما ربحتش.
1: الغد ان شاء الله
2: في الجزائر ان شاء الله يتلافوا الخسائر
1: ان شاء الله في المستقبل. باهي نمشي واحنا الافراح
2: نمشي
1: وعياد الميلاد نهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 17 جوان، ثم نستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. هما راهو اللي بعثوا لنا اس ام اس على 85 990، كتبوا لنا اسم ولقب العزيز عليهم، رقم التليفون نتاعو، وقالوا لنا يحتفل بعيد ميلاده اليوم، قوموا بالواجب. يلا فيقوه من نومرا وشارك معنا، ونكلزم نهديه له الكادو الممتاز اللي هو من سيتي واتش المقالة الرائعة.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع منار الغانمي، يقول لك صباح الورد. الا منار
3: اخير،
2: اي كل عام وانت حي بخير. يلا منار في الخدمة ولا شو؟
3: بالطريق للخدمة.
2: تمشي في النقل
3: في الكائر؟
1: في الكائر. سلم ماشي عليك. ماشي من المنار ماشي للمنزه. من المنار ماشي للمنزه قلت لك.
3: الليل الشرقية 2.
1: الشرقية 2. وانت تسكن في المنار يا منار؟
3: لا نسكن في
1: بتليل. وين؟
3: منوبة. منوبة
1: منوب.
2: منوب. مرحبا بكل مستمعينا في ولاية منوب.
1: شكون يسميك منار؟ بوك ولا ام؟
3: بابا.
1: ربي يفضله وربي يحفظه.
2: الا منار سلم على جماعة في الكار الكل. هلا قداش عملت اليوم؟
3: 23.
2: شباب والله يعطيه الصحة، تخدموا 23 سنة. هاي الا منار، شكون بعث لنا الاس ام اس وقال لا فرحوا به؟
3: انا الحقيقه حاسه انه خالد ديما تتفرج فيك وتسمع فيك والبريود الاخرانيه بقات تحكي برشا
2: عليك. اشتحكي علينا خالد.
1: شو اسمها خالد؟
3: اسمها لطيفه.
1: زعما لطيفه ولا لا؟ هي شوف
2: ما عادش فيها تو حد
3: كبير. لطيفه
2: ما عادش فيها يزم لطيفة بغضب تحكي علينا. لطيفة فعلا
1: لطيفة يا خالد.
2: لطيفة هي اللي بعثت قالت كل عام وانت حي بخير يا منار يعطيك صح.
1: باي منار تحب على كادو؟ تحب تربح كادو؟ تبعني مليح تو، تبعني مليح، نقصوا لي في الموسيقى منال ومروة، تبعني مليح. نحب نسمع صوتك للكار الكل، تقولوا لهم راهو حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من إذاعة جورة فهم يسلموا عليكم، الناس الكل يقول لكم صباح الخير. قول لهم هكا تاخذ الكادو تو.
3: هاي حاتم وشنو؟
1: لا لا هز صوتك للكل، لا نحب الناس الكل تسمع.
3: حاتم وشكون الآخر؟
1: خليفة بن سالم.
3: يا جماعة سي حاتم وسي خليفة بن سالم يسلموا عليكم من زوارة اف ام ونقول لكم صلى عليكم مبروك.
1: لا برافو عليك برافو عليك، سلام لي عليهم وكل، وإن شاء الله يوصلوا سلمين وربي يعينهم وربي يوفقهم وسعادة ونصافح ناس اللي قصد ربي ماشي تخدم في الصباحات الباكرة. لله عندك كادو من عندنا متمثل في المونجالة الرائعة اللي هي من أهداء سيتي ووتش. فيليسيتاسيون لله العزيزة. به
2: شمزين عندك لينا بالحاج قولك صباح الورد لينا.
4: صباح الخير، صباح النور سي حاتم سي خليفة،
2: كل عام وانت حي بخير يا لينا.
4: يا عايش
1: محليك يا لينا.
2: لينا صغرونا لينا واضح. قداش عملت لينا بالله اليوم؟
4: 19 سنة.
2: واضح شباب شباب. تقرأك ولا
4: لا؟ لا نخت.
1: يا ربي عينك. وين تخدم انت؟
4: نخدم في شركة طريق سيدي بوعلي.
1: ربي معاك وربي نشك.
2: وانت منين تكلم فينا تاو؟
4: اني من القلعة الكبيرة.
2: تحية لكل مستمعينا في القلعة الكبيرة.
1: وشديت الخدمة تاو ولا مازلت في الدار؟
4: لا لا مازلت كي روحت من الخدمة.
2: برافو.
1: معناها الفاكاسيون تاع الليل خدمته؟
4: هاي.
1: من وقتاش تشدوا في الليل حتى الوقتاش؟
4: نشدوا العشرة الخمسة
1: ونص. ووقتاش ترجعوا؟
4: نرجعوا العشرة الخمسة ونص.
1: يوميا العشرة الخمسة ونص مش ترتاح 24 ساعة. برافو عليك برافو عليك.
2: ما قاومناكش من نوم منه.
1: لا مازلت
4: انا
1: توا بديت
2: حالي نروح. شكون بعث لنا الاس ام اس وقال هنيو؟
4: نتصور يا ماما يا بابا، اما الاكثر يا بابا مقروم بسي حاتم وسي خليف.
1: ربي فضل وبوسولي من جبين وهذاك وبوس للوالده زاد، هذاك الخير والبركه هو والوالده راه، وربي يحفظهم لك وربي يخليهم.
4: يعايشك
2: يا العائله الكل، سي محمد الحاج بوك والوالده فكريه واخواتك عبيد والهادي ويوسف كولا.
4: هاي
1: يا ربي يفضلهم لك
2: كل عام وانت حي بخير
1: ويفضلك انت ليهم.
4: يعيشكم ربي يخليكم.
1: وان شاء الله ديما فرحانه بنتي لينا، وسلم لي برشا برشا على الوالد والوالده وبوسهم لي من جبينهم وربي يفضلك وخيتك.
4: ربي
1: شكرا لك.
2: شكرا لينا. صفاء السالمي 33 سنة، زوجها سي حسن وابنها اياد يقولوا لها كل عام وانت حيه بألف مليون خير يا صفاء.
1: عاود لي الاسم.
2: صفاء السالمي.
1: كيني نعرفوا الاسم من وين؟ ما عندكش من وين صفاء السالمي؟
2: ولاد سالمي يمكن.
1: ولاد السالمي الكيف.
2: الكيف
1: بنت نوردين.
2: اي بنت نوردين.
1: اخت مروه السالمي. ومزرفتها ما تحبش تقول ابويا وخايل.
2: كل عام وتحيا بالخير يا صفاء.
1: يخدم هذا مازال مازال
2: عدت عليه.
1: مازال عندي شويه عقل. ان شاء الله كل عام ويحيا بخير.
2: صفاء.
1: ان شاء الله ربي فرحها بنوارتها وربي يفضلها المسو والوالد والوالده واخواتها الكل. لصفاء السالمي من الكيف. هاكا بالضبط تحياتنا وللكيف. يلا احنا نخرج فاصل.
2: شو الكيف حتى
1: مشينا؟ مشيو يلا نخرج فاصل ونرجع مع حديث الساعه. قصان الماء في بعض الأماكن، علاش قاعد يقص الماء في بعض الأماكن كما في الساحل في سوسة كما في ولاية بن عروس وأيضا في وين قالوا لي في الكيف قصان الماء؟ هل باش نعاني وصفية السنة من قصان الماء وإلا هل خدمة هذه قاعدة تخدم في العمق باش نرتاحوا ويقل قصان الماء؟ أبقوا معنا نمشيوا مع بعضنا للسناد ونأخذوا المعلومات الكل.
5: Ou Maïde Kelly. Sitywatch, la maison des montres originale.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
4: ولا لابد من شكر الناس اللي خدمت برشا بارحة باش صلحت العطب ولا تجديد قنوات ما نعرفوش خليفة هذا ما يتقال معنا هذا اللي صار على مستوى ولاية بن عروس وولاية تونس بعض الأماكن منها نتحدث اللي البارحة في عدة أماكن معناها ما قصش في الخمسة متاع الصباح بعد نتحدث شارع الجمهورية المدينة الجديدة ثلاثة قص حوالي 11 ولا نص النهار الماء ورجع في ساعة مبكرة من صبيحة أو فجر هذا اليوم مضي ساعتين مضي ساعة ونص رجع الماء في شارع الجمهورية أماكن أخرى لربما قبل أو بعد شوية ما نعرفوش لكن فهم هذا الاجتهاد علاش القصان هذا شنية الحكاية هل الصيفية هذه باش نحطوا يدينا على قلوبنا وإلا هالخدمة اللي قاعدة تصير هذه
5: باش نتلفوا
4: باش نتلفوا هالقصات هذو
5: هذا هو حاتم لأنه هناك أشغال أولا بالنسبة لبن عروس تقوم
4: بها وزارة التجهيز هاي صور رائعة
5: والأشغال هذه
4: والناس اللي خدمت برافو عليهم
5: تم خدمة كبيرة
4: من السوناد وغيرهم لكن اللي نحب نقول لأنه لاحظت حاجة وقلت لي وتأكدت منها أنت كيف اتصلنا بسيد رئيس المدير العام للسوناد على عين المكان في الشنطة
5: على عين المكان البارح
4: نتهنى وراو كيف يبدا المسؤول الاول على الشركه الوطنيه هذه على الطيران نتهنى
5: هذا هو وباش يكون هو ضيفنا زاد وننقلوا له تساؤلات واسئله المواطنين في بعض الجهات
4: لاريير بلون
5: عبر الهاتف مش كون معنا سي عبد الحميد المنجر رئيس المدير العام الشركه التونسيه لتوزيع واستغلال المياه اللي نقولوا له صباح الورد
6: صباح النور سي خليفة سي حاتم صباح النور ليك ولكافة مستمعي ومشاهدي جوهرة أفان
4: حابو نشكرك انت بشكل خاص وكل العاملين في السوناد المجهود نتاع البارحة كان رائع للغاية واعتقد انكم رجعتوا الماء على مستوى ولاية بن عروس وبعض مناطق من ولاية تونس ايضا في الساعات الاولى من فجر هذا اليوم
6: عايشك سي حاتم هذا واجبنا نحن اشتغلنا منذ ليلة الثلاثاء منتصف الليل انطلقت الفرق في كل النقاط المعنية بالأشغال هذه واللي هي الأشغال هذه راهي اقتضتها الضرورة باش نكملوا أشغال توسيعة مدخل تونس الجنوبي واللي فيه عديد القنوات اللي أصبحت في حوزة الطريق وبالتالي لابد من تحويلها ونقلها باش نأمنوها وباش ما تقعش إشكاليات في ما بعد وذاك علاش البارح جندت كل المصالح متاع الشركة كذلك لوخيان من إدارة الجسور والطرقات أربعة وخمسة مقاولات متواجدة على عين المكان وكل الفرق المهتمة بالأشغال منذ منتصف الليل ليلة الفاصلة ما بين الاثنين والثلاثاء وبعد ما ضعف تم إفراغ القنوات انطلقت الأشغال مباشرة ونحن كنا أعدينا قبلها نهار الاثنين في الليل كانت زادة من العشية من الاثنين العشية بدينا حضرنا النقاط المستخل عليهم كل ما هو معناها حفر وتعارية القنوات اللي مش ندخل عليها وتحذير القطاع الخاصة وكل الآليات كانت على عين المكان حتى الفرق والأشخاص والأفراد كانوا زاد بالتعداد ومتواجدين على عين المكان وانطلقنا في الأشغال على الساعة الخامسة صباحا انطلقت كل الفرق تم إنجاز تقريبا كل نقاط الربط اللي عددها تسعة نقاط متوزعة من حي النور إلى المدينة الجديدة إلى مدخل تونس الجنوبي بزفتيه الغربية الشرقية والغربية وكذلك عندنا نقطة في بير القصعة وزوز نقاط في المدينة الجديدة في المروج بجانب المعتمدية انتهينا من الأشغال تقريبا وبدينا في إعادة توزيع الماء وخاصة تعبئة الشبكة في الأول وبعد وصل الماء للمتساكنين.
4: وقتاش؟ في ساعة تقريبا سي عبد الحميد؟
6: تقريبا من 8 متاع الليل، يعني من 8 متاع الليل بدأ يرجع الماء.
4: أي.
6: إلى أنه النقاط اللي بعيدة وصل لها مع ماضي ساعتين متاع الليل حتى المثلثة متاع الليل، وما زال هذايا في المناطق اللي هي المعنية بالانقطاع 24 ساعة، اللي هي المروج 3، المروج 4، المروج 5، المروج 6، الياسمينات، المدينة الجديدة 1 و2 و3، بن عروس، المركز، شبدة، نعسان ودوار الحوش من ولاية بن عروس، وابن سينا 2 والمنطقة السفلة بالمروج 2، هذوما من ولاية تونس. رجع لهم البارح الماء انطلاق من 8 متاع الليل، وكل واحد وبعده على الشبكة وموقعه مقارنة بالخزان، لخاطر كما تعرف الموقع زاد يخلي يتأخر شوية رجوع، ورجعنا قبل الوقت.
4: ما عادش مناطق مازال ما رجع لهاش الماء، مازال
6: عندنا مناطق اللي هم مشمولين بالقطع الماء لمدة 48 ساعة، اللي هم المروج 1 وبير القصعة والمنطقة الصناعية ببير القصعة 2 و3، والمنطقة الصناعية ببرج قربال، وسوق الجملة، ومستشفى الحقوق البليغة، وحي البنك، وحي المستصف، وحي التعمير من ولاية بن عروس، والكبارية، وحي الأنابيب، وحي بوالعظام من ولاية بجبل الجلود من ولاية تونس. هذوما هم معنيين ب 48 ساعة، لكن نحن مش نوصلوا قبل 48 ساعة بقدرة الله، أقل شيء ب 12 ساعة.
4: برافو
6: تقريبا اليوم العشية إن شاء الله، نحن مركزين كان على النقاط هذوما، إن شاء الله اليوم العشية يرجع لهم الماء الناس كله، وبالتالي نربحوا تقريبا ما بين 10 وال 12 ساعة.
4: في عوض نهارين، نهار ونصف والعشية يرجع الماء، فبرافو عليكم. نجيك خليفة.
5: يعني السيد الرئيس مدير العام هذا
6: هو راه سي حاتم، كنا مش نعمل المفاجأة ونوصل لهم الناس الكل اليوم الصباح يلقاوا الماء، لكن ما تعرف تحت الأرض تلقى بعضها بتجيك بعض المفاجآت تخليك تعطل شوية، واللي نحن قايلين لحسابها من قبل وظهرت بالحق، وبعد توا إن شاء الله قبل 12 ساعة يكونوا مزودين ونكونوا في الموعد وقبل الموعد كما عهدنا المشتركين متاعنا.
4: نعم، نجيك خليفة مع اللي فيديو قاعدين ناخذوا فيهم، راهو من الصفحة الرسمية متاع سوناد، وشانتي بيدو قاعد تشوفوا فيه وتعيشوا مع صعوبة الشانتي هذا، ولكن ربحنا القنوات الجديدة هذه.
5: هذا توا واضح، يعني في ارتباط بالعمل اللي تقوم به وزارة التجهيز على مستوى مدخل تونس الجنوبية وانقطاع الماء في السوسة.
6: بالنسبة إلى ولاية الساحل وسوسة، هو اضطراب ماهوش انقطاع في المناطق العليا خاصة. هذا أساسا متأتي لأن كما شفتوا الأمطار اللي جات والزوبعة اللي جات قوية برشا في جهة سليانة، الكريب، القيروان، الوسلاتية، بعض المناطق هذه الأمطار من نوع هذا يكون فيها نسبة الطمي، وقت اللي يقع جريان في الواد تكون نسبة الطمي كبيرة برشا، لأنها تجي في وقت وجيز وبكثافة كبيرة، يعني تنجم تعمل إشكاليات. وذاك علاش هو الأخيان في نحن كلنا مصالح وزارة الفلاحة حفاظا على السد، وهي حركة استباقية، وكما تعرف سد نبهانة هو سد محوري، ورغم الكبار نتاعه في العمر نحن وزارة الفلاحة ومصالح وزارة الفلاحة مستحفظ عليه خاصة بالصيانة وبالعمليات الاستباقية من نوع هذا، باش ما يدخلش الطمي للقناة. وذاك على ملي بدأت الزوبعة نحن حاولوا المصالح أن اتصلنا بعضنا وقررنا أن نقصوا الإيرادات اللي جاية من السد، وهذا راهو نثمنوا برشا باش نحافظوا على المنشأة هذه اللي هي محورية، وخاصة القنوات الراجعة عليها، وكذلك المصالح اللي سهرة أنها المنشأة هذه.
4: وقتاش يرجع الماء إلى حالته طبيعية؟ يوفى الاضطراب في سوسة وفي ولاية الساحل.
6: هو من البارح العشية مؤخر بدأ يرجع والأمور، أما اليوم بعد نص النهار إن شاء الله معاش نلقاو إشكاليات واضطرابات في التوزيع. كما تعرفوا المناطق دي فيها الذروة متاعها كبيرة برشا، خاصة ما بين مال ساعتين تاع النهار حتى للأربعة ونص الستة، وفي توا مادام الناس يخدموا في نظام الحصتين، معناها الناس بعد الستة متاع العشية من الأربع حتى الثمانية متاع الليل تكون ذروة كبيرة في الاستهلاك. نعم. وإن شاء الله من اليوم يعود التزود إلى حالته الطبيعية. وراو نحن سي خليفة وسي حاتم راو المنطقة دي راو كل ساعة أنا يجيني نرجع ونثبت قداش الدفق الواصل لكل منطقة
4: تدفق قداش
6: مستوى الخزان
4: باهي برشا،
6: ونبعثوا للسلطة المعنية باش يكون في بالهم الناس كل قداش عنا وقداش جاي وكيفاش يلزمنا نتصرف.
4: واضح بربي ما حتى تحليه الامام تاع السوسه معناها مش صار فيها بتخدم ما تخدمش تعاون فيكم مش تعاون فيكم مش مازال
6: ما حتى تحليه سوسه هي من ناحيه الاشغال اكتملت وتم ربطها كذلك بالمنظومه. الاشكال الوحيد اللي نحن توا واللي هو عادي وتقنيا عادي هو مشكله ثم معناها معيار لابد أن يكون في مستوى معين باش نحن نجمو ندور الماء في الأغشية وباش نستحفظ عليها. نحن قاعدين توا نخدموا عليه المعيار هذايا.
4: قداش يزمو وقت؟ قداش يزمو وقت؟ نهار نهارين جمعة جمعتين شهر شهرين؟
6: أنا نقول لك في هو عنا كنا مش ندخلوا في الاستغلال متاعها من 26 مي مع الأسف المعيار هذايا بدأ طول شوية. فما تحب نفسر لك بالواضح أنه
4: لا وقتاش نرجعوا ما غير حتى شيء وقتاش نرجعوا عرفنا اللي فما أمور علمية ومعيار من المعايير لازمنا نطبقوا
6: إن شاء الله الرجوع حسب التقرير الشهر هذايا إن شاء الله بقدرة الله
4: إن شاء الله يا ربي معنا جويليا أن تكون عندنا المحطة. سؤال الأخير زيد الدقيقة مروة حول الكيف
6: وعنا أجل تعاقدي في هذا راو سيحات أن أجل تعاقدي مع المقاولات أنه بداية جويليا على أقصى تقدير ثلاثة جويليا لازم المحطة تدخل في الاستغلال ونعديو الماء
5: إن شاء الله. مازال ثم تشكيات في الكاف من انقطاع الماء سيد الرئيس مدير
6: الكاف. نحن في آخر المراحل متاع مشروع بير النخلة. المناطق العليا كل مش تكون تتزود وإن شاء الله آخر موفى الشهر هذايا نوصل نكملوا المشروع هذايا اللي كما تعرف هو ربط قنوات على طول 23 كيلومتر وكي وصلنا في المناطق العليا في وسط المدينة. اللي يعرف مدينة الكاف أنه الأزقة والشوارع ضيقة شوية وكل كونسيسيونير معناها الكهرباء والغاز والسوناد والتليكوم كلهم حاطين الشبكات متاعهم تحت الأرض وهي منطقة حجرية وذاك علاش
4: صعوبة معناها الوصول إلى هذه القنوات
6: لكن نعم. فيه مريسك كبير برشا فهمتني.
4: واضح شكرا لحضرتك السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. نمشي مباشرة لنيس الدوادي.
3: الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال تسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويليا المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
7: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بمونديال 2026.

0: على FM TV.
1: المدرب الجديد للمنتخب الوطني إيرفي رينار وصل اليوم تقريبا في أولى ساعات الفجر إلى مطار مونتيري المكسيكية وباشر مهامه مع نصور كارتاجو. أشرف الحصة التدريبية كما تشوفوا في الفيديو من تأمين مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب لوصول إيرفي رينار الطائرة متاعه اللي عملت روتار والوصول كما قلت إلى مدينة مونتيري المكسيكية كان تقريبا بعد نص الليل وأولى ساعات الفجر. مادام حكينا على وصول إيرفي رينار خلينا نعمل طلع على مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب وكواليس الوصول وآخر أخبار منتخبنا الوطني. ناجح مرحبا.
2: صباح الخير أنيس، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر فام. اليوم كنا حاضرين في الندوة الصحفية للمدرب الجديد للمنتخب التونسي إيرفي رينار. إيرفي رينار لقيناه متحمس برشا للعمل مع الجامعة التونسية كرة قدم. حسب ما قال أول ما اتصلت بي الجامعة قبلت القرار بصدر رحب، وعندي تحدي مع المنتخب نحب نعمله وعد باش يعمل خدمة باهية برشا في الدو ماتش هذوما معناها مالقري الوقت قصير، لكن حسيناه متحمس برشا ويعرف برشا حوايج على المنتخب التونسي، يعرف حتى الظروف اللي في المنتخب تو. يعني إن شاء الله احنا تو موجودين في الحصة التدريبية الأولى، الأجواء بصراحة تو تحسوها عال العال في انتظار غدوة الحصة التدريبية الثانية.
1: يعطيك الصحة، مشكور جدا نجح مجدوب على كل التصاور الفيديوهات والكواليس الخاصة بوصول المدرب الجديد بالنسبة للمنتخب الوطني إيرفي رينار وكل الكواليس هذه برعاية تينيزي برومو. إيرفي رينار عقد الندوة الصحفية بعد وصوله وقبل إشرافه على الحصة التدريبية الأولى. نسمع أهم ما قاله المدرب الجديد للمنتخب الوطني.
3: De rejoindre l'équipe et la fédération m'a contacté. J'ai pas hésité une seconde puisqu'il reste deux matchs dans cette phase de groupe. Et le football, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également, c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant.
1: دونك إيرفي رينار قال فخر باش نكون في تدريب المنتخب الوطني التونسي. مازالوا زوز مقابلات في دور المجموعات اليابان وهولندا. قال في كرة القدم مادام فما حياة ديما فما أمل، وقال هذا بتبيع حدث استثنائي كاس العالم وهذا تحدي لي بالنسبة لي شخصي بما أنه باش يكون في المرة الثالثة في المونديال، تحدي محفز. نذكر مباراتنا الثانية في المونديال باش تلعب صباح الأحد 21 جوان 5 متاع الصباح بعد الهزيمة في الماتش الأول 5 أهداف مقابل هدف. اليابان كانت تعادلت في الجولة الأولى مع المنتخب الهولندي هدفين مقابل هدفين. ونذكر إيرفي رينار باش يتقاضى نفس الصالير اللي كان ياخذ فيه صبري لموشي تقريبا 100 مليون مع حوافز مالية في صورة المرور إلى الدور الثاني، فإنه يكون 300 مليون في صورة المرور في المركز الأول، 250 مليون في صورة المرور إلى الدور الثاني في المركز الثاني، و200 مليون في صورة المرور إلى الدور الثاني بطبيعة تكون 200 مليون يكونوا في المرتبة الثالثة. على كل إن شاء الله التأهل يكون من نصيب منتخبنا الوطني. النتائج في مونديال 2026 البارح المنتخب الفرنسي ربح المنتخب السنغالي 3 أهداف مقابل هدف، منها دوبلي لكيليان مبابي دقيقة 66 ودقيقة 90 زائد 6، وهكا يوصل 14 هدف في أهدافه في المونديال، يكون ثالث الهدافين مع هدف لباركولا دقيقة 82، بينما هدف السنغال الوحيد كان سجله إبراهيم مباي في الدقيقة 90 زائد 5. العراق خسرت مع النرويج 4 أهداف مقابل هدف، منها دوبلي الهالاند في دقيقة 29 دقيقة 43 وأوستيغار دقيقة 46، أيمن حسين دقيقة 90 زي 6 بالخطأ في مرماه، وفي نفس الوقت أيمن حسين هو اللي سجل هدف العراق الوحيد اللي كان في دقيقة 39. اليوم الفجر مقابلة كبيرة كانت جمعة الأرجنتين بمنتخب الجزائر. منتخب الأرجنتيني ربح 3 أهداف مقابل 0، هاتريك للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دقيقة 17 دقيقة 60 ودقيقة 76، وهاتريك متاع ليونيل ميسي يخليه يكون أكبر لاعب سن يسجل ثلاثية في المونديال في عمر 38 سنة و 358 يوم، ويصبح هداف كأس العالم صحبة الألماني ميروسلاف كلوزو، متفوق على البرازيلي رونالدو اللي عنده 15 هدف والفرنسي كيليان مبابي اللي عنده 14 هدف. النمسا ربحت الأردن 3 أهداف مقابل هدف مقابلة فات بكري شوية، رومان كان سجل للنمسا دقيقة 21، علي علوان عدل الأردن دقيقة 50 أول هدف في تاريخ النشامة في المونديال، يزن العرب بالخطأ في مرميه سجل الثاني للنمسا، وأرنوتوفيتش كان سجل هدف الثالث في دقيقة 90+11 من ضرب جزاء. اليوم انطلاق من 6 متاع العشية البرتغال تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، و9 متاع الليل منتخب أنجلترا يلعب ضد منتخب كرواتيا. الصحافة العالمية تسألت على سبب بكاء ليونيل ميسي في الدقيقة 41، قال إنه أمر ماهوش مرتبط بكرة القدم بما أنه سجل هدف الأول دقيقة 17، وفي الدقيقة 41 كان بكاء ليونيل ميسي وقت اللي سألوه صحفيين بعد ما فات المقابلة، قالت عديت ببعض الأيام الصعبة والمعقدة جدا، ميسي اللي يلعب المونديال السادسة في تاريخه.

0: على اف ام تي في.
1: نحكي على النجم الرياضي الساحلي بعد 8 أيام منذ انطلاق حملة لجنة فضل نزاعات جماهير النجم الرياضي الساحلي. وصلت جمعة مبلغ قيمته 630 مليون، منها 550 مليون مرابيح، وهو ما خلاهم يغلقوا 5 ملفات. الملف السادس قاعد انكور، اللي هو ملف عليا البريقي اللي فيه 122 مليون، وصل 40% إلى حد الآن. ذكر في الإتوال كانت تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة لنهار 19 جوان، والكاتب العام دعا الهيئة المديرة المستقلة لمواصلة تسيير دواليب الفريق إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة. بالترجي الرياضي التونسي، المدرب الروماني ريغا كانف نذكر كان صحح عقد مدته موسم وحيد قابل للتجديد. زوز مساعدين نتاعو باش يكونوا توانسه مع عقد اهداف، اللي هما التتويج بالثنائي المحلي وايضا التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا. ميلان أعلن البارح رسميا تعيين المدرب البرتغالي أموريم باش يكون مدرب الجديد للميلان، منتظر اليوم يباشر مهامه. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. نشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارة فهم بونيتو، أيضا على الباج متاعنا سبور جارة فهم. إن شاء الله لكم أسعد الأيام. المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى. الموعد نهار الأربعاء 17 جوان، انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة فيم تي في. Yeah.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
3: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تشري كهرباء اوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عن ستافي مي سون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عن ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق اصباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فان خير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين.
5: عندك أورانج
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
1: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FMTV. شوف اسمع وتمتع.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه والبوان هذوما موجودين الكلهم في الفقره هذه، فقره خاصه ليزونت بوزيتيف الموجات الايجابيه موجودين مع ناس عملت نجمش نقول معزات بويسكو ما عملوا ارقام قياسيه وين في المحافظة على سلامتهم وسلامة غيرهم وسلامة كل مستعملي الطريق وعائلاتهم وغير ذلك. فما اللي وصل كما قلنا فات 50 سنة وهو ما تسبب في حتى حد، عمل 54 سنة عن ريكورد. كل يوم نكون سعداء باستقبالهم ونكرموهم حتى نكملوا الكلوب سون نتاع لي سوبر كوندكتور دو جات اسيورونس.
2: جات اسيورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: واليوم سعداء باستقبال كريمة الكوكي. للا مرحبا بك ومنورتنا ومشرفتنا وشكرا لك على التفاعل الإيجابي وقبول الدعوة. ألو
3: عسلامة، صباح النور.
1: منورتنا للا كريمة.
3: عايشك، مرحبا، منورين بك سي حاتم.
1: للا انت اسوري عند جات اسورونس لاجونس عمر محرزي لي جاردان دو العوينة، هكا ولا لا؟
3: اي
1: قداش عندك السوري غادي؟
3: من 2019.
1: اخر 2019 نحوسوا في 7 سنين توا براتيكمون. باه، قداش عندك ملي خديت البرمي كريمة؟
3: اكثر من 10 سنين بريسك.
1: وقد اكثر من 10 سنين، قداش عندك انت؟ انت ما تسببت في حتى حد؟
3: لا الحمد لله.
1: الحمد لله. عليك ستر ويا الحمد لله، وإن شاء الله 50 و60 و70 سنة أخرين دون ما نسجلوا حتى حادث يا كريمة، لطف عليك.
3: يا ربي أمين. أمين
1: إن شاء الله يا ربي. أنت أصيلة باشا يقولوا لي، وسوري في جاردان دو العوينة مع أنت عمر محرزي ولا أنا غلط؟
3: أي أنا أصيلة باشا، ما نسكن في العوينة.
1: هذاك علاش، هذاك علاش. دونك قرابي وصفا السيرفيس والامور كل ماشي 5/5 مع سي عمر محزي جدا العوينة جات اسيرونس.
3: لا الحمد لله، الحمد لله ديما في الوقت ونمشي نلقى الاسيرونس نتاعي حاضره وما فما حتى اشكال ما بيناتنا والحمد لله.
1: باهي، وزيد زاد يفرحوا بيك على اساس تستحوذ على سلامتك، وهذيك اهم حاجه وسلامه الراكبين اللي معاك عائلتك وايضا كل مستعملي الطريق. باهي، شنو هو السر في هذا؟ فما سر نجم نقولوه؟
3: والله يا سي قرر زين، انا كي نركب في الكهرباء نخمم ديما في روحي في عائلتي كما قلت، يعني هذاك اول حاجه فهمت. وتطبيقا للقوانين فهمت، كي يحترم الواحد ماشي على اعصابه يسوق مرتاح، يسوق مهما كانت ضغوطات الحياه، يعني يحاول ديما يخمم يسوق مستوي، يعني ويسوق
1: مريقل يسوق مريقل كيما نسانا. هل صحيح انسان تاعنا ربي يحفظهم ويطول في اعمارهم الكل ويفرحهم يسوقوا خير من الرجال من ناحية الرصانة هذه ومن ناحية تطبيق القانون والمحافظة على سلامتهم، صحيح ولا غلط؟
3: صحيح. أنا كما بدأ باش نطبق على روحي نرناها صحيحة، نسي نحسوا ما يجريوش برشا، أنا ما فماش جري يعني وفماش ونتصور الجري هو أكثر سبب يعني باش يتسبب في الحوادث ويتسبب في
1: اما فما شكون منا هكا يبدا ينبر على انسان مرات سوق هكا وقفت في الفلوس
3: موجود نبداها من راسي
1: موجود
3: سوق يقول لي شو تنطلع كي المراه هذه.
1: لا احنا نحب نقولوا لهم اللي نبروا هذوما، المراه اعطتنا دروس في السياق الرصينه والحمد لله، وهو عينا امامنا للا كريمه الكوكي اللي هي عندها أكثر من 10 سنوات من اللي خذت البرمي ما تثبت في حتى حادث والحمد لله. هذاك علاش جات اسيورونس راهي تكرمك وتفرح بيك وتفرح باللي سوبر كوندكتور نتاعها، وانت دخلت للكلوب سون وعندك كادو.
3: ميرسي ميرسي بوكو.
1: قالوا لك على الكادو ولا ما قالوا لكش؟ ولا نقول لك مباشرة؟ ما قالوا لكش. باهي، إذا كان نقول لك 200 دينار باهين ولا نزيدوا شوي؟
3: إذا كان نجم نزيد
1: نزيدوا ردهم 300 باهين ولا نجموا نزيدوا؟ كريم اللي باش تقولوا انا معك راني فيه كريم.
3: نزيدوا
1: 100 دينار اخرى 400 باهين ولا نزيدوا شوي؟
3: نزيدوا شوي.
1: 500 دينار باهين والا نزيد باهين؟ يكفي باهين، منعتني ما عادش فهم على خاطر بعضهم. عندي 500 موجودين معليك كريمة ربي فضلك، منعتني. دونك 500 دينار كارت اجيليس لي 500 دينار اسانس اللي هي من عجين انرجي. مبروك لي كريمه الكوكي اللي شرفتنا ونورتنا، واللي هي اسوري عند جات اسورونس اجونس عمر المحرزي لي جاردان دو العوينه. مبروك مجددا كريمه، ميرسي بوكو.
3: ميرسي.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية الوالدين. نحب نقول حاجة وديما نقول فيها أنا، على قد ما هي المصداقية صعيبة والمسؤولية، يعني أنك كيف تقول حاجة راك تتحمل مسؤوليتها وتتحمل ردود أفعال الناس على قد ما تفرح كيف تلقى الكلام اللي تقول فيه صحيح ولا غبار عليه. شدوا أنا هذه هي لوروتور تسمعوا وعبيت تقول لك صحيح، نلقى السيرفيس اللي حكاوا عليه في جوهرة وفي الماتينال وحاتم حكي عليه، نلقى هو بيده ونلقى خير منه ونلقى مرافقين يعملوا كيف وناس يعملوا الاكومبانيمون، نفرح نقول والله اللي قاعدين نقدموا فيه قاعدين نقولوا في الحقيقة. شنو حبيت نوصل لكم من كلامي هذا؟ حبيت نوصل لكم أنه كيف ناخذوا احنا على عاتقنا ونقولوا راهو براء عندها احسن الاسواق، راهو عندها احسن الاسواق، كيف نقول لكم راهو احسن سوم في تونس وراهو بالمجد احسن سوم في تونس، ادخلوا وحدكم وشوفوا وقارنوا وحكموا. ما نطولش عليكم ونحب نذكركم انه تنجموا تلقاو جميع الفنادق اللي عندنا في تونس موجوده في السيت نتاع براء فواياج وباحسن سوم في تونس، نعاود باحسن سوم في تونس. ادخل توا من تليفونك من خدمتك ولا من دارك من اللي تحب انت من اي مكان انت موجود فيه لدبليو ثلاثة مرات براء فواياج .com وبرمز سيف صغيراتك وفرهد عائلتك. عندنا وتلة مزيانين في تونس وعندنا شطوط تعمل 66,000 كيف، بلادنا رائعه مزيانه وتونسنا محلها، نصيفوا في بلادنا ونتمتعوا بشطوط بلادنا وطقس بلادنا، وكيف ما قلت لكم ديما بأحسن سوم في تونس وأحسن الخدمات ما تلقاوها كان عند براءة فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج سيفك على كيفك. براء فواياج votre partenaire de confiance.
1: انت اللي تسمع فيا توا واللي تشاهد فيا توا، نحب نقول لك ديما ديما فما الربح وديما فما لفريات مع براء فواياج، والجائزة المرة هذية باش تكون عمرة ورحلة كاملة متكاملة إلى البقاع المقدسة مهداة من عند براء فواياج، وبارشة كادوات أخرين يستناو فيكم إذا تكلموا براء فواياج توا وتسجلوا في الدورة التكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة اللي تنظمها براء فواياج نهار 12 جويلية. هوكا منها تستمر

0: يستفادوا وتشاركوا في الفورماسيون المتميزة واللي باش يشرفوا عليها ثلة من خيرة المشرفين أصحاب الخبرة في المجال هذا، وعلاش لا تكونوا من سعداء الحظ اللي باش يكرمهم ربي بزيارة بيت الله، وإن شاء الله عمره يكتبها للناس الكل، ما تفلتوش الفرصة هذه. طريقة المشاركة سهلة برشا، يكفي باش تدخل لليان اللي باش تلقوه أسفل اللايف هذا، أتو المخرجة متاعنا تحط لنا الرابط في الكومنتير مروة وإلا في نص الإعلان، واللي وإلا تكلموا براء فوياج على الأرقام اللي يحفظتوهم 70-550-020 نعاود 70-550-020 وإلا 21-881-882 21-881-882 وإلا 21-882-881-882-881. براء فوياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
1: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك، سافر وانتي في بلاصتك، تسمو فوياج فوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمره، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
1: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسه، كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز for all your desires.
4: سيداتي سيداتي، مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيسير قريبة مني.
6: Jouhara FM.
7: Publicité.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
1: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
2: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FMTV. شوف اسمع واتمتع ميتيو على جوهرة FM.
3: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نمشيو مع بعضنا لطقس اليوم، طقس الأربعاء 17 جوان 2026، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ثم راهو فما ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. وبعد في الخريطة نعطيكم وين موجودين معناها التقلبات هذية اللي هي تكون بعد الظهر وحاملة في طياتها أمطار تنجم تكون متوسطة إلى قوية ماشي ضعيف. تنشوفوها مع بعضنا بعد قليلة. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبحرنا بالتالي باش يكون قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سيرات. الحرارة قصوى تتراوح بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. هات نشوفوا الخريطة متاعنا اللي وقع تحينها منذ دقائق قليلة في حدود 8 صباحا و3 دقائق بالضبط، ف3 دقائق من التحين تعطينا في الفترة الصباحية أهم الظواهر الجوية هي هذه الرياح الرملية على توزر وإقبلي، في حين درجة الحرارة باش تتراوح في الفترة الصباحية أقل الدرجات اللي رافعها 26 درجة في بنزرت 27، في تونس الكبرى وسوسة 27، المستير المهدية 27، مرورا ب 32 مع رياح رملية قلت لكم في توزر، وصولا إلى أقصى الدرجات 28 درجة في برج الخضرة. إذا كان نعمل مقارنة، بنزرت أقصى نقطة في الشمال 26 درجة في الفترة الصباحية، وأقصى نقطة في الجنوب في الخريطة متاعنا فيها 38 درجة في الفترة الصباحية. به بعد الظهر تدخل هالعوامل اللي قلت عليها اللي باش تكون فما خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القصرين، في سيدي بوزيد، أيضا في قفصة وفي توزر، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. درجة الحرارة باش تتراوح معناها النجم نقول لكم كلها ثلاثينية، فماش العشرينية ما فماش، من 30 فما فوق باستثناء القصرين بعد الظهر 29 درجة وفيها الأمطار، الباقي كل من 30. المهدية والله يا مفرشك، المهدية 28 درجة، باهي 28 في المهدية زاد، بعد نلقاو من 30 درجة في سوسة والمستير وأيضا في بنزرت وفي قابس، وإحنا طالعين نوصلوا 37 في توزر، 36 في قبلي، ونسجلوا 44 درجة مع ظهور الشيلي في برج الخضرة. في الفترة الليلية عنا أمطار ورياح ولا لا؟ لا، تبقى الرياح وتعود الرياح إلى توزر، رياح الرملية هذية مع تسجيل 30 درجة هذه الليلة، وقبلي 27 درجة ورياح رملية، أعلى الدرجات 34 درجة في برج الخضرة هذه الليلة، وأقل الدرجات الرافعة في هي المهدية ومستير 21 درجة و22 في سوسة، هذه أقل الدرجات هذه الليلة، زادة بها مستحبة الليلة هذه خاصة على الشريط الساحلي، لنقاو زادة 23 في نابل و23 هذيك 23 في تونس الكبرى و24 زادة في بنزرت. هكا نكون وعطيناكم فكرة على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء 17 جوان 2006 26 مع الإشارة أنه رأوا فما نسق تصاعدي في درجة الحرارة ومن هنا للويكاند باش ترتفع درجة الحرارة وباش نعرفوا شبه استقرار تصاعديا بداية من غدوة وإحنا ماشيين. إذن فاصل ونرجع مع بقية المتابعات يا مروه.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. وصاحبي يا صاحبي الاغنيه كانت هكا وانا صاحبي في الاستوديو باش نسالو وين باش تهزنا بابا خليف.
2: شو الكيف ما قلنا احنا مش نمشي الكيف عليه. والله الامطار الاخيره حاتم
1: هو عليه
2: خلفت والله نقاط استفهام اما عن الاشغال ولا شنو اللي وقع.
1: كياس
2: تشرف
1: ولدي كياس هزوا الماء
2: يعني والماء معناته اللي عرفت انا وحده
1: الماء قوه ربي صحيح
2: في القريب اللي في الكيف تقريب حكيت 30 40 مش حتى 100 ولا 120.
1: نعم.
2: الكياس تجرف بالطريقه ذيك
1: كياس تهز يا قوه ربي عظيمه
2: مع هذا متفق يا قوه ربي
1: لكن نشك شويه وتو نفهموا العمليه انه الخدمه كانت
2: لا وحفر ومعناها الحقيقه
1: كانت خدمه على قاعده بالمجد.
2: هذا يخلف أسئلة كثيرة. علاش هكا يا رسول الله كل مطرة معناها قوية شوية ترسلنا هكا واللي صارت المرة دي ما صارتش في الشتاء مثلا.
1: أي.
2: رغم الأمطار السنابة هي في الشتاء وشوفنا
1: أما يدولي كمية اللي صبت في الكيف نعرف. المرة هذية وفي فترة زمنية وجيزة ما صارتش في الموسم الشتوي الفا
2: لا ايوه الصب كانت قوي هذا متفقين فيه لكن زاد ما يؤديش الى ان تجرى
1: شو هذه حفره يطيح فيها عبد كهرباء تطيح فيها
2: الحقيقه الكل تخلفت كثير من الاسئله
1: فيديو
2: علاش هكا علاش حبينا نمشيو للكاف مع السيد النائب ياسر قراري اللي باش يحكي لنا عن شقاع لا وشقاع في النهج اللي يسكن فيه هو زاد
0: متابعات
2: عبر الهاتف معنا حاتم نائب ياسر قراري عن جهة الكيف. نقول لك صباح الورد سيد النائب.
3: صباح خيرات خليفة. صباح خير حاتم ومرحبا بكم مرحبا بكل متابعي جوهرة أفام وشكرا على تغطية الأحداث الجهوية والمتابعة الدائمة لأخبار الجهات.
1: في عطلة في كونجي ما بنك في الكيف قاعد باعتبار مسنوة بالشعب يقول لي ما فماش حتى شيء.
3: لا لا احنا يعني نشتغل بشكل مستمر لكني انا
1: كيفاش
3: تعرف حاتم مقيم في الكيف فهمني واتنقل يعني بشكل يعني شبه يومي الى العاصمة الا في الايام اللي ما فيهاش اعمال للجنة ولجنة التشريع العامة عندها معناها نشاطها المستمر وغدوة مثلا باش يكون تم جلسة التشريع العام في علاقة
1: بالسلطة. هل رجعت الجلسات العامة ولا رجعت الحكومة تجيب حذيكم ولا مزيد؟
3: لا لا لا مبدئيا الأعمال في مستوى اللجان مع يعني ممثلي الوزارات يعني مع السادة المديرين العامين في مستوى اللجان وأعداد طبعا مقترحات القوانين في انتظار استئناف الجلسة العامة ورينا أنه مجلس الوزراء انظر يعني في مخطط التنمية اللي مفترض انه يعني الايام القادمة او الشهر القادم سيخصص
1: يتحال مسنوبة بالشهر.
3: نعم.
1: هات نشوفوا الامطار اللي صارت النهارين الاخرانين الفارتين معناها عملت بعمايلها في الكيف وخليفة يقول لي حتى في شيرة قريبة منك برشا وين انت تسكن شو اللي صار بالضبط وهل تصلحت الامور ولا مازال الحال على ما هو عليه ياسر؟
3: خلينا نوضح بداية يعني حاتم الحقيقة معناها فإنه في حدود الساعة 5 تاع العشية كان الجو عادي وطبيعي في الكاف تقريبا نصف ساعة من 5:30 للستة تاع العشية تغيرت المعطيات تماما وانقلاب يعني جوي كبير برشا حتى إنه تقريبا 6 تاع العشية وهذا مش نشو لسنوات طويلة راهو الستة على عشية الدنيا ظلمة الكرهة بتمشي بالأضواء امتاحة وكأن في التسعة وإلا في العشرة امتاع الليل في تقريبا في ظرف وجيز أقل من عشرين دقيقة 53 مليمتر على مدينة الكيف من التساقطات 53 فنراه في ظرف قلنا أقل من 20 دقيقة كيف نرجعوا لتاريخ الفيضانات رو في تونس القروان المكناسي يعني عديدة رو كنا نقيس المعدلات المطرية هذه بالساعات يعني بالأيام في ظرف 24 ساعة نقوله 120 في ظرف 24 ساعة، 160 في ظرف 48 ساعة. اليوم ملينا نقيسه بالدقائق، 53 مليمتر،
1: 53 مليمتر في 20 دقيقة أو 25 دقيقة سترو. شو اللي راه فيه الآن كياس تقلع يا ياسر خويا؟ هل الكياس ماهوش معمول بالطريقة الجيدة والعلمية واللي نعرفوه عليها، وإلا قوة ربي عظيمة وكهو أنه المياه قلعت الكياس هذا ومانيش عارف كياسات أخرين ما تقلعتش؟ يقول لك عباد
3: هيك طو نوظف، أنا ما حس معناها الخصائص الفنية الحقيقة فهمتني ما حبش ندخل فيها، لكن خليني نوضح يعني الحيثيات على عين المكان شنو موجود به. كيف نقول 53، هذه الخط اللي شفتوه هو الخط الرئيسي للسيلان، يعني مياه السيلان بتاع الكيف الكل 53 ملم
1: تهبط مغاديك،
3: تهبط بكلها رئيسية لارتير برنسيبال اللي يهبط عليها ومعنى يهبط عليها الماء، هي الطريق هذيك.
1: طريق هذا شو اسمه؟ هذا طريق هذا شو اسمه اللي هو جاي
3: شارع الجمهورية اللي مقابل السكنة العسكرية، فهمتني؟
1: دونك وجاي في هبطة، معناها هذاك معناها مع المياه اللي تجري هو جاي في هبطة به؟
3: جاي في هبطة بطبيعة. احنا الكيف تعرف عنا معناها الكيف البلاد الفوق اونامو
1: العالية هذيك
3: برنوسة معناها اونابال في البلان لوتا، فهمتني؟ فالمياه الكلها تتجمع وتهبط من المسرب هذاك، من بوري، من حي ابن خلدون، من العصفورية، يعني عديد الأحياء فهمتني تهبط بكل، من حي الحشيش كلها تهبط يعني في اتجاه الطريق هذيك، باش تصب بعد في الواد المحاذية للسكنة وتهبط إلى أحياء أخرى.
2: تو هذا متفق فيه سيد النائب، احنا حبينا نعرفه اللي ما وقع على مستوى جرف الطريق هذاك، ولا نصحيح توا ما هوش فيديوهات ولا فيسبوك ولا غير مبدئيا
1: صحيح قالك ولا لا؟
3: لا لا لا لا لا صحيح بالنسبه للفيديو صحيح. خلينا نوضح فقط شنو في علاقه بالفيديو
1: بسرعه ياسر، لانه توقيته فيه هذاك مزال برشا اسئله نحب نسلوهم لك بسرعه. تفضل وضح
3: بالنسبه للطريق. خليني نبسط، كان ثم مقاوله دخلت في الايام الاخرانيه لازاله مخفضات السرعه، لان عندنا مخفضات سرعه مرتفعه. المكان بتاع ازاله مخفض السرعه مازال محفور، لأن المقاولة مازالت في طور الأشغال في إزالة يعني مخفض السرعة، فأصبح مستوى الطريق أقل من الطريق العادية. من غادي وقع تسرب الماء تحت الطريق من المكان بتاع مخفض السرعة، وأزال معنى قوة الماء أزالت الجزء اللي بعد الدودان. هذه المقطع الرئيسي اللي صار فيها.
1: قداش تقريبا يعني الامتداد متاعه؟ 100 متر و200 متر و500 متر
3: في حدود ال 50 متر وما بعد الدودان، يعني ما بعد الدودان تخلى الماء تحتها وقلع البارتية اللي بعدها الكلها، يعني في حدود 50 متر تقريبا.
1: بدأت الإصلاحات، هبطت الإصلاحات ولا مازال؟
3: وقع إزالة الأجزاء هذيك اللي ريتوها معناها وتغطيتها مبدئيا معناها بالتوفنوع واحدة باش تنجم الحركة المرورية تستأنف مسارها، وتم الاتفاق مع مصالح البلدية، السيد ولي الجهة، يعني مختلف الأطراف على تخصيص اعتماد إضافي. تعرف في ميزانية البلديات تم نفقات تعرف بنفقات الطارئة وغير الموزعة اللي باش يتم اسنادها معناها استثنائيا معناها في صفقه المقاول اللي هو باش يبدا بطبيعته في اصلاح.
2: يعني تقول انت توا السيد النائب بفعل نحان كمخفضات سرعه، الماء دخل تحت الكياس وهز الواحد
1: يفور قوه ربي عظيمه معاه هو جاي في هبطه. خليفة تحب تسأل على حاجة؟
2: السؤال في علاقة بالمفقود، البارح وشفنا معناه حديثا وعملية البحث جارية
1: من هو في الساق يا جبون
2: في الساق
1: الله ينشغل قوه لبس. عندك شو معطيات ياسر؟
3: في علاقة بالمفقود، أولا تضمننا الكبير مع أهله، يعني مختلف الأطراف منذ يوم أمس وليلة البارحة فيها جهد متواصل لتمشيط المكان بحثا على يعني المفقود. تقريبا الاشغال امتدت على طول 12 كيلومتر من واد على طول واد ملاك، بتدخل مصالح الحمايه المدنيه، بتدخل مصالح الحرس الوطني ومختلف الاطراف، الاهالي ايضا يسندوا في المجهودات هذه، استعمال 3 آلات درون للبحث، فرق الأنياب قد تتدخل في الساعات القادمة إن شاء الله معناها العمل الجارية طبعا ان شاء الله يعني كما
1: قديش عمره ياسر عندك معطيات قديش عمره؟
3: والله تحديدا العمر ما عنديش بدقة.
1: شاب حسب ما وصل شاب
3: يعني كان يرعى الأغنام متاعه فجأة تغير الطقس خوفوا على القطيع متاعه وهذه معاناة الناس في المناطق الحدودية وقت نقولوا راه الناس تعاني خوفوا على القطيع متاعه خلاه للأسف يعني ضحى بحياته ولا غالب ألا غالب
1: إن شاء الله يلقوه يا ربي وإن شاء الله إن شاء الله نلقوه هكا من عند ربي راه يبعث الحياة قد آخر مازال حي وربي يحميه إن شاء الله هذا ما نقوله عليه ونبقى في المتابعة ونعطيكم كل صغيرة وكبيرة.

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. في مونوبري لي صافر امباتابل وحتى ال 21 جوان تجيكم اوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليلتر ب 6 دينارات و390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
1: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مشكله.

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار.

0: معك كور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: في مونوبري جونا.
3: أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو.
4: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك، دي زابونمون بيين سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل فرحة وكادوات.
5: مونوبري ديما معك.
6: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
7: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
6: مع تونس فايقين للتسعين.
7: عندك أورانج.
8: جوهرة
9: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
10: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة ضيف الدنيا وما فيها في نطاق التعاون المستمر مع عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. رانا مواصلين باش نفسروا ونقربوا الامور المحاسبتيه وايضا
11: الجبائيه.
10: هذاك علاش سي حسام الدين بناني نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد، نائب رئيس بطبيعه الحال، يشرفنا بالحضور اليوم باش نمشيو معاه. الموضوع يهم التوانسه الكل، حتى اللي ما عندوش شركه راه يهم الاداء على القيمه المضافه كالتفيع. علاش وكيفاش وشنو هي هدرته؟
12: ضيف الدنيا وما فيها.
10: سي حسام منورنا ومشرفنا.
13: صباح الخير سي حاتم، صباح الخير سي خليفه، صباح الخير لكل من يتابع فينا.
10: لدى على القيمه المضافه التي في ا،
13: لا فاموز تي في
10: ا، وقتاش تم حديثه وعلاش تم حديثه وشنو الهدف منه؟
13: اي هو هو نعرفوا للفرنسيس في المجال نتاع الجبايه والفيسكاليتي،
10: نحن خذين عليهم كل شيء.
13: ابداع ابداع حقيقة،
10: نقلنا عليهم الابداعات نتاعهم.
13: دونك الانطلاقه نتاع التي في ا كانت في فرنسا عام 1954 في افريل 54، واللي عمل التي في ا هو ولد وزاره الماليه الفرنسيه. دونك عام 54 هو لاحظ جمله من الحيثيات في السوق، انه معناها فما تضخيم في اسعار بعض المواد، فعل جملة من الأداءات والمعاليم الموظفة على هكا البرودوي هذاك، ودونك لقاها الفورمول هذية باش المنتوج في مختلف المراحل متاعه ما يتحملش أداءات تعمل اونغمونتاسيون دو بري ارتيفيسيال مصطنعة، ويقعد الكونسوماتور فينال المستهلك النهائي هو اللي يخلص التفيا هذه. بون هو عملها عام 54 موجهه للصناعه. عام 66 جيسكار ديستان اللي ولا رئيس فيما بعد، هو كان وزير ماليه وقت بومبيدو، وسعها لجميع
10: لتشمل كل شيء
13: المنتوجات. وفي تونس بدا العمل بالتفيا عام 1988 في جويلة 1988 بعد القانون عدد 61 لسنة 1988 دخلت التيفيا حيز انطلقت معناها في تونس.
11: حسام تو كان يتبع فين واش معناها التيفيا؟
13: التيفيا هي
11: بسطو هالو معناها يقولوا باش تاخو انت مريول مثلا
13: المضافة. آه. انت اليوم باش تاخو مريول. كل المنتوجات تقريبا بغض النظر على بعض المنتوجات كما مثلا الخبز ولا بعض المنتوجات الاستهلاكية الأساسية
10: ما فيهاش
13: تبيع. البقية الكل، كل الخدمات، كل المنتوجات الاستهلاكية فيها الأداء على القيمة المضافة. ولكن الأداء على القيمة المضافة هو أداء يتحمله المستهلك النهائي. إيش معناها؟ معناها مثلا منتوج صناعي كما قلت سيادتك سي خليفة مريول يتعدى بعدد من المراحل، سيتون شين دو فالورك معناها على مستوى عديد المراحل. في كل مرحلة المصنع وإلا التاجر يخلص التيفيا ويسترجع التيفيا.
10: هو المصنع والتاجر والشركة والباتين دا والدنيا إلا المواطن اللي هو يخلص التفيا الاخراني
13: هو المستهلك
10: راهو ما يسترجعش التفيا
13: هو سيتانسي هو أداة غير مباشر يعني اللي احنا ما نمشيوش نصرحوا بالتفيا مباشرة في القبضة مش كما مثلا تصريح بالضريبة على الدخل أنت الضريبة على الدخل وقت تمشي تصرح بها سي خليفة يمشي يصرح بالضريبة عنده أنا عندي دي سالير كذا كذا ضريبة هو أداء مباشر الأداءات الغير مباشرة هو الشركات يعملوا ياخذوا التيفي معناها يخلص التيفيا ويسترجع التيفيا وكل فائض ذاك يخلصوا للقبض دونك وتقع العملية مرة في الشهر
10: كل شيء يشملوا التيفيا باستثناء بعض المواد المدعمة والاستهلاكية
13: إذا الأداء اللي أنت خلصته في المشتريات متاعك أكبر من الأداء اللي قبضته في البيوعات تقعد تحب من عند القباضة أكل مبلغ ذاك والمبلغ ذاك روبورتابل على الأشهر الجاي وإذا مبلغ الأداء اللي أنت قبضته أكثر من اللي دفعته أكل فائض ذاك تمشي تخلصه في القباضة وبالتالي عملت أنت الواجب الجبائي متاعك
10: به عرفنا الحكاية هذه الأداء على القيمة مضافة في تونس معناها بعض العبيد مازلت مش فهمته يقول لك أوبراسيون بنكي
13: لا مش بنكية سي با
10: لا لا لا, لا, لا لا نعمل أوبراسيون يدخلوا لي فلوس نلقى فيهم تيفيا
13: هذيك سي اون كوميسيون احنا
10: شو معناها تيفيا على فلوس يعني دخلت ليا انا في الكونت نتاعي ما معنى
13: لانه العملية هذيك نتاع التحويل البنك ياخذ عليها خدمه لا كوميسيون جنيه هي معناها البنك فوتر لك خدمه من الخدمات الخدمات في تونس تاخذ على الاداء على القيمه المضافه دونك في وسطك الكوميسيون
10: انا مواطن عادي مانيش شهار مثلا
13: قلت لك ديما المستهلك النهائي هو اللي يخلص الاداء على القيمه المضافه بغض النظر على وضعيته الجبائيه هو يعمل في تجاره ولا مؤسسه ولا مواطن الاداء على القيمه المضافه يشمل تقريبا كل المنتوجات وكل الخدمات
10: واضح
13: بي بي بي بنسب بطبيعة الحال مختلفة عنا في تونس ثلاثة نسب اللي هما 19% و13% و7% و7% هي نسبة موظفة على بعض المواد الاستهلاكية اللي هي معناها
10: كيما شنو مثلا
13: كيما مثلا المصبرات الغذائية الطماطم مثلا 7% الهريسة 7% السردينة 7%
10: والباقي
13: الخدمات
10: 12.
13: الخدمات 13%
10: سيرفيس
13: وبقية المنتوجات
10: و19% بقية المنتوجات المعافاة من التيفيا كيما الأساسية الأساسية كيما مقرونة خبز
13: العجين بصفة عامة وكذا
10: فقط شعار الدولة الاجتماعية جاء من أجل التيفيا لكن ما فهمتش وين بعده الاجتماعي إذا كان توضح
13: لا البعد الاجتماعي هو تم فما على مر تاريخ التيفيا تم التساؤل حول أنه هالأداة هذايا أداة اجتماعي
10: اجتماعي وعدالة جبائية
13: بالضبط ولا غير اجتماعي هو فما دوز ايكول دو بونسي زوز آراء مختلفين يقول لك التيفيا ما نجمش يكون أداة اجتماعي بحكم اللي الناس الكل خاضعة لنفس النسبة سواء لبس عليك مش لبس عليك تاخذ حكه طماطم تاخذها بنفس السوق سواء انت ارشيه ملياردير والا مواطن بسيط مواطن عادي وفما فكره اخرى يقول لك صحيح اللي انت تدفع الاداء على القيمه المضافه الناس الكل ولكن الاداء على القيمه المضافه هذاك عنده دور كبير في تعبئه موارد الدوله ودايور هذاك علاش عديد الدول انخرطت في هذا المجال منها دول الخليج مثلا لتنويع مصادر التمويل الميزانيه نتاعها واليوم عندنا اكثر من 150 دوله في العالم تعتمد نظام الاداء على القيمه المضافه وراهو مثلا بالنسبه لتونس
10: وين بدا فرنسا هي
13: فرنسا هي اللي بدعت
10: هي اللي بدعت
13: اي عام 54 اول اداء اي هو وعمل معناها سي ريفولوسيونير الحقيقه الفكره
10: فرنسا اللي قداش مش 19%
13: لا عندهم ديتو اخرين والله ما نستحضرهمش توا لكن عندهم ديتو اخرين دونك في جانب اخر يقول لك هو اداء اجتماعي لانه عنده مردوديه كبيره ياسر على ميزانيه الدوله وبالتالي وقت اللي تدفع الأداء على القيمة المضافة الفئات الهشة والفئات خلينا نقولوا الأضعف اجتماعيا يرجع لها كالأداء على القيمة المضافة في شكل خدمات الصحة التعليم النقل وغيره وبالتالي فيه جانب اجتماعي من رغم من ملك الكاركتير جنرال نتاع
10: ملك الأداء الاجتماعي هذاك شو اسمه
13: كونتريبيوشن حاجه
10: واحده
13: هذيك على الضريبه هذيك على الضريبه احنا زدناها كانت في البدايه استثنائيه معناها بروفيزوار على
10: الليميت
13: ولكن هي تواصل
2: هو تو مواطن وهذا ديما يكرروه المواطنين، اللي حدد الأداء هي الدولة،
13: هي الدولة
2: تحدد الأداء. نقوله مثلا تقول 17%، يجي التاجر يقول لك أنا نزيد في سعر البضاعة اللي مش مبيح، نرجع ديما كانوا مريول، تو يخلص الحريف، يلقى الحريف هو اللي يخلص.
13: بالطبيعة هاني قلت لك
2: يعني أنا الحريف اللي هو
10: يزيد ولا ما يزيدش يا خليفة، هو التاجر يزيد ولا ما يزيدش، ما يزيدش التيفيا هذيك باش يخلص الحريف.
2: علاش هالدورة هذه الكل؟
13: ريت في ريت في تواتر مراحل الإنتاج، أنا خذيت سلعة بألف دينار مثلا، خلصت عليها 190 دينار 19% مثال
10: من عند الجروسيست، هو خذيت
13: من عند الجروسيست، أنا ربحت 100 دينار الوقت اللي باش نبيعها التيفيا، أنا مخلص 190 دونك مش مبيحة فيها ال 190 القديمة وفيها 19% على كل 100 دينار، دونك عندك 190 و19 واليوم 209. انا كتاجر نخلص كان 19 الزايدة به، ولكن الحريف علاش قلت لك
2: يخلصهم الكل،
13: يخلصهم الكل
2: يا بعثنا اختير الدار
13: لعدم، هو يقول لك لعدم اثقال منظومات الانتاج، ولكن في الختام المستهلك النهائي هو اللي يخلص الفاتورة الكل. وهذاك علاش موضوع هل هو أداة اجتماعي أو غير اجتماعي تطرح،
2: هذا هو
13: ويقول لك أداة ما هوش عادل.
2: اثنين بعض الخبراء
10: من شنق العدالة الجبائية فيه
2: ما نتقوش فيه،
13: إذا تاخذوا معناها ساك كما هو ولكن يقول لك إذا مثلا في تونس عام 2022 مثلا نستحضر إحصائية الأداء على القيمة المضافة تزيدوا ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين يمثلوا تقريبا 56% من مجمل الموارد الجبائية متاع الدولة، وبالتالي يقول لك أنا ما نجمش
10: وقتها ما عاش نحكي 56%
13: ما لعبوش بيهم، أنا ما نجمش يقول لك
10: لا ما لعبوش
13: الخدمات الاجتماعية السبيطارات النقل وغيره إذا ما عنديش تيفيا. دونك صحيح أنت تدفعه ولكن في جانب آخر
10: يرجع لك
13: في شكل خدمات. أنا حسب رأيي باش يكون أداء عادل يلزم الخدمات الاجتماعية تكون ذو جودة عالية، هذاك علاش داير في لي بي سكونديناف ما عندوش مشكل مع الأداءات، ما عندوش مشكل مع التيفيا، يقول لك أنا صحيح نخلص برشا ولكن في المقابل عندي خدمات
10: لروتور خارق العادة،
2: لكن في نفس الوقت يلزم إنهاء الاقتصاد الموازي لأنه هذاك اللي يبيع وما يدفعش.
13: موضوع شوف موضوع العدالة أنت توزيع
2: معنا نفس البضاعة حتى تلقاها في معنا أنت قبيلة تحكي على طماطم تلقاها في السوق الموازي
13: أرخص
2: ولأنه هم يخلص التيفيا وهي بيدها اللي نمشي نخوها من الفضاء التجاري.
13: موضوع الاقتصاد الموازي وسيحات مش بدها لموضوع العدالة الاجتماعية بحر الليكيتي فيسكال ولا جوستيس فيسكال اللي نحكيوا عليهم. دونك انت ما تنجمش تحكي على عدالة اجتماعية كي يبدأ عندك اقتصاد تقريبا في حدود 50% من الاقتصاد بتاعك خارج المنظومة بطبيعة الحال.
2: السيد انا خلصها كمستهلك في الشارع ولكن ما تمشيش للدولة باش ترجع لي.
13: وهذاك علاش الاقتصاد الموازي يكسر الاقتصاد المهيكل لأنه هو ما يدفعش تيفيا، ما يدفعش ضرائب، ما يدفعش أداءات، ما يدفعش سي ان اس اس، وبالتالي التكلفة متاعه باش تكون أقل والسعر باش يكون أقل.
2: نقطة أخرى أنه ثم مقاربات اقتصادية تعتبر كل من يرتفع الأداء هذا كل من يتراجع الاقتصاد، وهذه حتى عند أبو خلدو الإتاوة هما كان يسميها
13: الإتاوات.
2: يعني ما لقاوش صيغة أخرى لأنك أنت كتكثر من الإتاوات تخليني أنا غير متحفز للاستثمار للضخ باش نمشي نعمل أكثر ما يمكن من مشاريع.
13: هو الضغط الجبائي يشمل هالأداءات والمعاليم ولكن تو في الوضع الحالي وفي وضعية المالية العمومية الحالية سي خليف ما نجموش نحكيه على إمكانية تراجع في نسب الأداء على القيمة المضافة لأنه المردودية متاعها كبيرة برشا.
10: إذا كنت تقول لي 56% من موارد الدولة
13: تقريبا في 2022 هو الضريبة على الدخل،
10: معناه أراه الدولة باش تدور باش تدور وتقدم وتقوم بواجباتها وخدماتها الكل اللي فايت للمواطنين نتاعها لابد من 56%.
13: ولو كان مش المردوديه نتاعو في فرنسا اظن 35% تي في واحد وهذاك علاش نظرا للمردوديه نتاع التي في دول الخليج اللي ما كانتش عندها جي بي
10: دخلت التي في
13: طبيعه الحال
10: عارفه شو اهميه
13: في اطار تنويع كما قلت لك مسار التمويل نتاع الميزانيه دخلت التي في والبين قوسين اللي خدموا لها السيستم هما توانسه عديد إطارات وزارة المالية اليوم موجودة في الخليج وهي اللي خدمت على الموديل في
10: احنا في وزارة المالية وفي الأمور هذه بارك الله عليك.
13: هي لا لا
10: فيسكاليتي والامور هذيا
13: عندنا اطارات في عندهم كفاءات كبيره برشا
10: على اولادنا ورجالنا ونسانا
13: خاصه في قطر في الامارات وغيره خدموا برشا على السيستم.
2: الفوارق الممكنه في التي في بين الصناعي بين الفلاحي بين التجاري بين الخدماتي
13: ستدير الفوارق
2: في الخلاص يعني
10: كل الفلاح ما عندوش
13: الفلاح هو ما يفكترش ولكن في مدخلات الانتاج
10: بعد
13: وقت اللي هو يشري فما المواد اللي
10: يدفع تبيع
13: هذاك علاش احنا في بعض فما بعض الاطراف اللي تنادي انك تعمل اون تي في ا 0% يقول لك نجم نعمل التراسابيليتي نتاع البرودوي ولكن ما يلزمش فيه تي في ا لانه في الاخر بالكل عنده انعكاس على السعر النهائي على المستهلك النهائي. ولكن بالنسبه اكثر ناس تخلص التي في ا شوف احنا مثلا في السيرفيس السيرفيس كان قبل 7%
10: توا 12
13: توا 13%
10: 13.
13: المشكل مثلا بالنسبه للسيرفيس انه ما عندكش ريكوبيراسيون ما عندكش شراءات تخليك تسترجعك الاداء دونك انت كي توظفوا ديريكتومون تخلصوا تقريبيا لانك ما عندكش شراءات مش كيما الصناعي الصناعي عنده مدخلات انتاج عنده امبالاج عنده كذا دونك فما البالونس ينجم يكومبونس ينجم يسترد المبلغ ولكن بالنسبه للخدمات فيه مشكل معناها مشكل نتاع استرجاع هاك المبلغ هذاك وتوظيفه كيف كيف السيارات السياحية
10: خاصة
13: مثلا في الخدمات ما هيش مقبول طرح الأداء على القيمة المضافة بالرغم اللي انت تستعملها في الخدمة متاعك ولكن احنا مثلا ما الحاجات اللي طلبناهم مثال حتى في على مستوى مثلا القوانين المالية لا كميونة حاجة أخرى
10: عندك حق فيه
13: عندك فيه مثلا
2: هي مستيد سيرفيس تحت الكهرباء مش كميونة
13: ما يتقبلش دونك التي في ا اللي جايه على الكهرباء الموظفة على السياره هذيك مثلا ما تتقبلش الخدمه
10: اما لقاو حل سوسيتي سيرفيس لقاو حل يمشي اخوها من الليزينغ
13: اي يمثل مشكل كيف كيف سيحد ينجم التي في ا على الليزينغ ترفز لك
10: عليه يطلب
13: لك مش لا لا ما تعديش مش صحيح
10: ما تعديش
13: في بعض النقاشات ينجم يقبل لك نسبه
10: نسبه
13: من
10: منها
13: اما مش مقنره هي ينجم يرفز لك الكل
2: هي هذا معناها عدم اعتراف بالسيرفيس
13: كجزء من الاقتصاد او ماذا تطرح الموضوع نتاع السيارات
2: الشركه نتاع سيرفيس تعمل كاميون بالباشك
13: احنا مثلا من جمله المقترحات في قوانين الماليه الفارطه الكل ادراج الاداء على القيمه المضافه كاداء قابل للطرح على السيارات السياحيه بالنسبه للخدمات طبيب عنده سياره ولا محامي ولا عدل شهاد ولا كونتابل اكسبير كونتابل وغيره دونك هو يتنقل في اطار العمل نتاعو دونك
10: الكهرباء تولي
13: خدمه سي ان بوزوان ولكن دونك فما مشكل
10: داكور ابقى معنا نواصلوا اوموا 7-8 دقائق اخرين لانه باش نتحدثوا على حويجه مهمه هي موضوع الساعه ضريبة على الثروة والعدالة الاجبائية يجاوبنا الأستاذ حسام الدين بونني
14: المدرب القدير فوزي البنزرتي المدرب التونسي الأكثر تتويج ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى
15: الموعد
14: نهار الاربعاء 17 جوان انطلاقا من الاربعاء متاع العشية على جوهرة اف ام تي في
16: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك،
2: كور تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانيرجي واحدة، أولا إنيرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنيرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: جوهرة أفهم
5: بيبليسيتي.
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفهم تي في.
7: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. باش نرجع مع الأستاذ حسام الدين بناني المحاسب والخبير المحاسب ونائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية على موضوع الساعة، ضريبة على الثورة الثروة
8: باهي برشا. وثورة باش تعمل ثورة
7: صحيح. لا لا هذه
9: ضريبة على الثروة الثورة صحيحة يا راهي في اللاوعي ما ثم ضريبة قاعدين يخلصوا فيها على الثورة.
7: زعما العباد قاعدة تخلص
9: طبعا ثم ضريبة.
7: ضريبة على الثروة
8: زعما ايميسيون سي خليفة.
7: والعدالة الاجتماعية، البعض ماشي يقول لك توا شدينا اثنية صحيحة نتاع العدالة الاجتماعية، البعض الآخر يقول لك لا ردوا بالكم. أعطينا قراءتكم أنتم الديزون العلمية، أنتم تحسبوا تعرفوا تتبعوا وتشوفوا هل ضريبة على الثورة الثروة والله شد سيحتيزي معاش كولا ولا حد الاجتماعية.
8: أي هو الأراء خنقوله مختلفة سي حاتم لأنه كل واحد عنده لا بيرسبسيون نتاعو. أنا مش أحكي لك على البيرسبسيون الشخصية نتاعو، كنت عبرت عليها وقت اللي تمت المناقشة نتاع الفصل، كان الفصل 50 ولا الفصل 88. دونك بالنسبة لي أنا لا تندرج هذه الضريبة في إطار إرساء العدالة الاجتماعية.
7: علاش؟
8: علاش؟ علاش؟ مش معناه ما نحبش الأغنياء يخلصوا أكثر، لا، ولكن فما طرق أخرى. احنا مثلا بالنسبة للضريبة على دخل أشخاص طبيعيين هي ضريبة تصاعدية، وهذا عادي جدا أنه كل إنسان يكون عنده مدخول أرفع وأكبر أنه يخلص الأداءات أكثر من غيره. هذا ما فيش حتى مشكل من الناحية المبدئية. أنا مشكلتي وين؟ هو ان قاعدين التاكسي وكل معناها الاخر حاجه في الشين في المايون. اش معناها؟ معناها مثلا انسان لابس عليه عنده عقارات فات هالسقف نتاع 3 مليون دينار ولا 5 مليون دينار، عقارات وممتلكات ومنازل وكذا. واحد به انا مثال، عندي شركه، الشركه هذه انا شادد معناها انا عندي الماجوريتي في لي بار سوسيال ولا في لي زاكسيون، والشركه هذه تخلص في الاداءات نتاعها وانا ناخذ في سالير من الشركه هذيك، دونك ومش نمشي نشري هالعقار ولا غيره. دونك شخصيا انا دفعت الاداءات على الاقل في ثلاثه نيفوات.
7: شنو
8: اول حاجه؟ خلصت الاداء على السالير نتاعي، انا ناخذ في سالير مونسويل كل شهر الشركه كي باش ديكلاري لي هاك السالير هذاك تقص لي الروتوني نتاعي. الشركه خرجت مرابيح، دونك الشركه خلصت الضريبه على الارباح نتاعها على الشركات. ثالثا قررنا انه نوزع المرابيح، وقت اللي تتوزع المرابيح
7: تخرج المرابيح
8: تخرج المرابيح باش ندفع عليها، فماك 10% روتون ولا سورس.
7: وبالتالي واش عملوا ولا لقونا الحل؟ ولو ما عادش يخرجوا المرابيح يعاود يستثمرها، يشري السياره لمرته ولولده ويقيدها باسم الشركه.
8: نجم نحكيوا فيه الموضوع هذا، ولكن في اطار الضريبه على الثروه اي موجود موجود. دونك اتروا نيفو سي خليفه، انا خلصت الاداءات نتاعي، دونك الثروه هذيك عندها جوستيفيكاتيف نتاعها والجوستيفيكاتيف هذاك خضع للاداء. قل لي دونك انا ما بالنسبه لي انا
7: ما فيها باس، انت كي نزيد التاكس صغير
8: وين ما فيها باس؟ عارف شنقولك؟
7: وقت اللي الاملاك نتاعك تفوت ل 3 مليار
8: مش هذاك
7: لتحقيق العداله الاجتماعيه،
8: مش هذاك اللي باش يجيب
9: الحق. ومش كل الاملاك يعني كذا ماهيش
8: اول بس اولا مش يكون المردوديه نتاعها هذه. ثاني كما قال سي خليف، ثاني حاجه نرجعوا للحديث اللي قلناه قبيل، انت اليوم عندك 50% وعلى أقل تقدير 35% حسب بعض الدراسات من الاقتصاد هو اقتصاد موازي ما يخضع حتى أداة وحتى ضريبة وحتى معلوم ومش مستعرف حتى شيء. هالمجهود هذايا وهل أنت معناها خدمت مخك وكذا واحد باش خضعت هالثروة هذه بين 3 و5 مليارات ل 0.5% وأكثر من 5 مليارات ال 1% ومش كل شيء كما قال السي خليفة. دونك كان الأجدر أنه ربما هالمجهود هذايا انتلكتويل مشيت في اتجاه انك تدمج فهمني ولا هالاقتصاد الموازي في المنظومه لا الواحد وعندك اليات اخرى. ثاني حاجه سيحات
7: بسرعه
8: انه وقت اللي انت عندك هالعقار ذي عندك اليات اخرى راهو معناها القانون ما يمنعكش انك تجيل سي حاتم عنده عمارة بعشرة مليارات قلوا يا سي حاتم راهو المدخول متاعك ما يقبلش هالاقتناءات متاعك من أين لك هذا؟ القانون موجود فما نمو ثروة يعتبر غير مبرر وبالتالي يمكن أخضاعه للأداء للأداءات وللضريبة. دونك هل أنا ديما مشكلتي فيش لأريتش الجباية سي حاتم فما جانب مالي ولكن في جانب متاع بيرسيبسيون في جانب فلسفي من وراء الواحد. دونك لا بيرسيبسيون متاع الضريبة
7: توا اللونج اللي مشيت منها
8: اي لونج اللي مشيت منها توا لو بيرسو لو بيرسو سي حاتم
7: نولي نناقش مي انا را انه اوسي تنجم تساهم في تحقيق نوع من العدالة الجبائية
8: ما ينجم يحقق حتى نوع من العدالة الجبائية. أنا وقت اللي نشوف شوف أنا وقت اللي نشوف النوت كوميون اللي خرجت رقم 26 تقول لي أنا يستثنى مثلا في المنقولات ليبار سوسيال وقت اللي يبدأ الإنسان عنده 50% فما فوق من ليبار سوسيال معناها سي خليفة أنا وياك شركاء في شريك
7: شو هو عنده 51% يستثنى وانا عندي 49%
8: يرحم والديك شنو لا وين
7: دفع معناها
8: بطبيعه الحال طبعا. عندك 49%
7: على دو بوين هذوك
8: على هي هي هي هي هي عليك الدو بوين هذوك هاك هو زي الدو
9: شنو الفلسفه في الاسلام
8: ما نعرفش هاني قلت لك ارساء عداله جبائيه راه مش باللي مزوري تظن
7: شكرا ليك نرجعوا للموضوع لانه نحبوا نشوفوه
8: هو سي دون فيلوزوفي كامله على ليكيتي
7: مقاربه
8: كامله مقاربة على العداله الجبائيه
7: ونقراو زاد نقراو بعد عام ولا عامين نشوفوا شنو انعكاسه هل حقق
8: في بعض الدول سي حاتم كان عنده انعكاس سلبي
7: اي نشوفوا احنا من تعرف يعملنا انعكاس ايجابي لهنا لكن اهم حاجه
8: نختم انه لا بيرسيبسيون لا بيرسيبسيون اليوم اللي عندنا في البلاد بين قوسين انه فما استهداف لرجال اعمال استهداف الناس حق الثروات ينجم حققها بطريقه غير شرعيه ولهنا القانون لازم ياخذوا مجراه ولكن ينجم يكون حققها بطريقه شرعيه
7: الكلام هذا وبالتالي الكلام هذا صعيب شوي كانه الغنيين حاسبوا في الغنيه يعني.
8: وهذه لا بيرسيبسيون وهذه لا بيرسيبسيون
7: احنا ندعوه باش يساهم في بلاده
8: فما اليات اخرى للمساهمه ما غير ما نستهدفوا مباشره الثروه هذيك
7: به شكرا ليك الموضوع يبقى قابل للنقاش وانتم اعطيونا رايكم زاد سواء على سيرفر فوكال ولا كتبونا تحت الفيديو اللي مع سي حسام الدين بناني ميرسي بوكو
8: الحديث
7: بقية مازلنا مواصلين يلا فاصل وخليفة بن سالم يهزنا في كتاب الويكاند لكن ما هوش كتاب الويكاند باعتبار الأسبوع الفارط ما خلطناش نعديه كتاب الويكاند اعطيناها موعد لليوم نعديه كتاب الويكاند الفارط وادعوكم إلى قراءته والتمتع بهذه الرواية مع خليفة بن سالم.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: باش نمشي مباشرة للكتاب اللي بقالنا من الويكند الفارط ونقدموه مع خليفة بن سالم. دار خليفة
2: اليوم الرواية معنا مش تكون موتات صغيرة، العنوان الرواية موتات صغيرة للكاتبة الروائية صباح بن حسونة. اللي يقولوا لها صباح الورد أستاذة.
3: صباح الخير سي خليفة، صباح النور سي حاتم، وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة جوهرة اف ام، وشكرا على الاستضافة.
2: أستاذة صباح، موتات صغيرة، موتات الموت هو حدث جلل، هذا أكيد، والموت لا يتجزأ في الأصل، هو واحد. فلسفة العنوان مبدئي
3: موتات صغيرة، والعنوان الفرعي سنخبر الله بكل شيء. الموتات الصغيرة هو الموت كما قلت، يعني ويأتي في المفرد فيكون عظيما ويكون مربكا ومزعجا، فكيف به إن أتينا في صيغة الجمع، يعني موتات. والموتات الصغيرة هي موتات النساء العاملات في المجال الفلاحي، وأضع الإصبع على جرحهن النازف يوميا ودوما، وموتاتهن الصغيرة في كل يوم دون أن يفقدن الحياة. هذا هو موضوع موتات
1: صغيرة. معناها هذه الرواية صباح شبه واقعية إن شئنا، أو تجمع بين الواقع والخيال.
3: هي تنطلق من الواقع لتجنح في الخيال، يعني الأحداث انطلقت من واقعة حدثت فعلا، وهو الحدث القادح حدثت فعلا في إحدى السويني في تونس،
1: في بلادك،
3: في تونس بصفة عامة، لأنه الموضوع هذا موضوع ليس جهوي أو محلي بقدر ما هو موجود في كل الأماكن من تونس، يعني في كل الأرياف التونسية، من جبنيانة للشمال الغربي لكل الأماكن، يعني وين
1: صباح صباحك جبنيانية؟
3: طبعا أنا جبنيانية.
1: ما تذكرتك توا، تذكرتك قدمنا رواية ليك عام عندها ولا أقل شوية،
3: مجموعة قصصية، مجموعة قصصية إشراقات الصباح.
1: ذكرت ريت ميموار خدمتها روحها، رغم ومعايا جبنياني مسكت نرجع
2: الصباح. الصباح هي الرواية واقعية، ولكن انت تقول تجنح في الـ في الـ في الخيال.
3: انا قلت انه الحدث القادح متاع الرواية واقعي، وهو امر حدث فعلا، اللي هو عاملة في المجال الفلاحي يلزغها حشك احناش تلزغه معناها بحناش، وتبقى مطيشة تحت زيتونة دون أن يسارع المسؤول إلى حملها إلى المستشفى. أنا وقت سمعت الموضوع هذا وسمعت

0: هو قائم ماهوش مربوط بالحادثه اللي صارت الاسبوع الفارق في سيدي بوزيد في المزون. هو قائم معناها مازلنا نعانيو فيه
1: كل يوم كل يوم, رغم انه وقت اللي تصير الحوادث هذيا الناس الكل تتجند وتحكي عليها ومن بعد نمضي. دير الروايه زاده كيفاش نقول, معناها الروايه هذيا تلوم المجتمع على حياديته, خاطر المجتمع محايد في الموضوع هذايا. شيخ نتفاعلوا شيخ نتأثروا في وقته, اما من بعد نتعداو وكأنه الموضوع
0: نوليو بعد نوليو باسيف, معناه باسيف. شكرا ليك. نحب نذكر بربي صباح بالإصدار إصدار على إدار نشر ونلقى الرواية هذايا لأنها ممتعة. ننطلق من واقعنا المعيش ونمشي للرواية, نمشي للخيال. باهي
1: باهي, موتة صغيرة سنخبر الله بكل شيء. هي إصدار عن دار نقوش عربية للنشر والتوزيع بتونس لسنة 2026, مازلت جديدة ماي 2026 رأت نور
0: توا
1: هاي مازلت جديدة. عملت حفظ توقيع متاحة في معرض الكتاب في آخر معرض كتاب, موجودة في المكتبات في تونس الكبرى. يقولوا للناشر أنها موجودة في كل المكتبات تقريبا عدا جربة وصفاقس وبعض مكتبات الجنوب. في موجودة فيش بنيانة, ستكون موجودة فيش بنيانة بداية من يوم 19 جوان, مش تكون موجودة
0: 19 جوان هدية, وإن شاء الله تكون زادة في صفاقس وفي كل المدن التونسية. وادعوكم إلى التمتع بالقراءة متاع الرواية الجديدة لصباح موتة صغيرة. شكرا ليك صباح, نمشي فاصل قصير ونخدموا الحسن.

0: 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: وفات اي وفات القرايه وارتحنا من سلاسل الامتحانات والصيف بدا يزفرنا يجيو والبحر تونس المزيان ينادي فينا زاده الجو بدا يسخن وعلاش تخلي كل شيء لاخر لحظه وتضيع احلى اوفر مع سلسله فنادق المرادي سيفك السنه على كيف كيفك ما تنساش احجز من توا وقبل 25 جوان 2026 وتمتع بتخفيض هبال يوصل حتى ل 20% على اقامتك من 19 جوان حتى ال 31 اكتوبر 2026 نعاود لك عندك 20% تخفيض على اقامتك من 19 جوان حتى ال 31 اكتوبر 2026 مش خذيتها توا قبل 25 جوان يزمك تمشي توا لا في عقل عقلك تعمل لا ريزرفاسيون متاعك من تختار البريود اللي تعدي فيها الفاكونس متاعك من 19 جوان حتى ال 31 اكتوبر 2026 يعني صيفية كاملة مضمونة تستنى فيك شمس دافية بحر يعمل 66 ألف كيف بيسينات كبار وجو عالمي ما يوفاش بالحق لم عائلتك واصنعوا ذكريات ما تتنساش وبأحسن الأسوام كلم توا المرادي على 70-105-720 نعاود 70-105-720 70-105-720 وإلا ادخل على المرادي.com نعاود

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة والمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونبلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
5: مرحبا بكم. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا أن أشغال محطة تحلية مياه البحر بسوسة اكتملت وتم ربطها بالمنظومة، مشيرا إلى أن المحطة ستدخل حيز الاستغلال نهاية شهر جوان الحالية. ضيف برنامج أصباح الورد أوضح منذ قليل على الجوهرة FM أنه يتم حاليا العمل على معيار معين من أجل تدوير المياه في الأغشية والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن الأجل التعاقدي مع المقاولات يقتضي دخول المحطة حيز الاستغلال يوم 3 جويلية على أقصى تقدير. نفذت مساء أمس الوحدات الأمنية حملة أمنية مدعمة بشواطئ مدينة سوسة شملت كل المظاهر المخلة بالأمن العام كالشرب على قارعة الطريق بالشواطئ ومراقبة الباعة المتجولين والانتصاب الفوضوي والسمسرة ومضايقة السياح وتفقد الملك العمومي البحرية. وتم تنظيم حملة على درجات نارية بالشريط السياحي وتم حجز حوالي 35 درجة نارية غير مستوفاة الوثائق وفق ما أكده مصدر أمني للجوهرة FM. في أخبارنا العالمية، رحب قادة مجموعة الدول السبع اليوم في اجتماعهم في فرنسا بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وعبروا عن استعدادهم للمساهمة في تنفيذه، وأضافوا أنهم سيبذلون جهودا لتنويع مسارات إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة. وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب تظهر أمس ما أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا، وتأكيد مسؤول أمريكي أنه يسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيع الاتفاق. وتمدد مذكرة التفاهم الموقع هذا الأسبوع والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد وقف إطلاق النار المعلن في أفريل الماضي لمدة 60 يوما أخرى والسماح للطرفين بالتفاوض على وقف دائم للصراع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،
6: www.jawharafm.net

0: صباح الفل في موعد وعدد جديد من جمهور المونديال. في العدد هذا باش نكتشفوا هل انه جماهير التونسيه ما زالت غاضبه على الاداء الاخير للمنتخب الوطني ضد السويد، وشنو المطلوب خاصه لتحقيق الفوز امام اليابان، وهل انه اهم حاجه ما زال فما امل للتاهل للدور الثاني والا لا؟ خليكم معنا باش نكتشفوا هذا.
1: جمهور المونديال
2: طيب صايب بصراحه، حتى كان سلكت كان جابون ماكس نانيل معناتها
3: جابون
2: جنون جنون، اما كوره في الاخر ما تعرفش عليها، فهمت؟ ان شاء الله اخويا جرينتا قرحه.
1: جمهور المونديال
4: والله الحقيقه نحب نقول انه التعب نتاع الجمهور كان اكثر من التعب والفور اللي عطاوها الجوارات في التيران، والحقيقه تو والله لا عاد طالبين ربح، ولينا طالبين ايفور. يا جوارات الميساج هذا لكم انتوما، اعملوا ايفور وان شاء الله كان جاء الربح يجي، ما جاش والله ماذا بين تكونوا رجال في الماء في الستاد وتعملوا تلعبوا بجرينتا، كان جت جاء الربح جاء ما جاش ان شاء الله في مره اخرى، ونحب نعطي ميساج للجامعه والف...
5: قلت كل واحد يدافع على راية بلاده، كل واحد يدافع على شعبه، عنده آلاف ملايين وراه يستناو فيه، فأحنا ما كما هم يدافعوا على بلادهم احنا ندافع على بلادنا، على راية وطن بلادنا، معناتها يلزم نخدمه كومينيكاسيون انت لي جوار، ما لازموش نقفوا، لازم نغلطوا نبنيوا على الغلط ونصلحوا، فهمت؟ والله يا والله ولي وتوفيق ان شاء الله ربي نتاهلوا المره الجايه، ورانا ما نسيبوش المنتخب نتاعنا لاخر لحظه.
1: جمهور المونديال
4: لعبوا مشو بين جينيراسيون تاع تو، الحقيقه من اضعف الجينيراسيون اللي صاروا في تونس، ان شاء الله بركه تتحسن، وهذا واش نطلبوا وكاو.
6: خويا ساعة جمهور التونسي جاي من البلايس الكل، معناها بالرسمي يريد كما نقولوا مجهود جاي من عند الجمهور أكثر من عند الملاعبية بيدهم، معناها الناس ربي يعلم بها منين جات وكل شيء، وبعدك ديفيت هكاك حاجة تحشم على الأخر، إن شاء الله بركة حتى باش نقولش تتصلح، الله أعلم خويا، إن شاء الله ربي يهدي خويا، وإن شاء الله تصلح برشا حاجات في الجامعة، ولي عنا إيكيبا ماخير وإيكيبا تهز الراس أهم حاجة. هاي
1: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات، بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويليا، المونديال على جوهرة فيم تي في، حاجة اخرى.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: جوهرة سام وعاملين كل شيء. جوهرة سام وشكرا جوهرة سام يا تعدي أصلا أنت بربي ملاحظة شنقول نظن في التسجيل تو تسمع نبيح الكلاب إلا يمكن داري تو قدامها 8 كلاب 8 كلاب البلدية ما تسمع حقهم تسمعوا معي ما نجموش نحلوا باب دارنا قبل وقت الكلام دا يقراوا للكولاج كل الصباح يفجعوا فيهم يقضوا من قدام داري بعدوا للكولاج نتاع سيدة فهمت الوليدات داو يعيطوا ونخرج لهم ونعطيهم شريبة ماء وبسم الله عليكم عايشوا وليداتي ونهج عليهم الكلام نظن البلدية البلدية خاطر كانت هي بلدية تمثل رئاسة الجمهورية وزارة الداخلية يخلي الكرسي وين صبرش يحبوا يخدموا بلادهم.
2: ربي نداء الويلي سيانا في منطقة زويغة عندنا 5 بيوت كل مرة أنا طويكة عند 11 سنة كل مرة يقولون باش نعطوكم الماء وما فما شيء ربي شوفنا حال سيد الويلي.
3: ربي نحب نعرف الماء نتاع هرقلة مقصوص وقتها يرجع.
4: تحية لسيد وزير الفلاحة وقل له ماذا بيكم انظر في زغوان ثم انسيات في الليل السيد عشوائي أنا يعملوا في حاجة مش باية في الليل في أمور السيد البري ثم الناس تزحف أن ينرم مجرمين الغابة أظن وزارة الفلاحة تنظر في الموضوع هذا والسلام عليكم.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى.
1: الموعد
0: نهار الأربعاء 17 جوان انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة فم تي في.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تتحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشع الجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: تسعة وسبعين أربعة وعشرين 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
4: جوهرة أف أم
5: بيبليسيتي.
6: بيزنس نيوز.
7: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. تعقد غدوة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اجتماعا لمواصلة النظر وتباحث في مقترحات القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. وحسب بلاغ صادر على رئاسة على البرلمان، يكتسي مقترح القانون هذا أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. شاركوا عدد من فلاحة الحبوب المستفيدين من برنامج دعم التنمية المستديمة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بتونس أدابت في لقاء نظمه المعهد الوطني للزراعات الكبرى بزغوان، وتابعوا المشاركين في اللقاء ميدانيا تجارب أداء بعض الأصناف المحلية للقمح الصلب على غرار البسكري والشيلي والمحمودي اللي تم بذرها بطريقة مختلطة ومقارنتها بالأصناف المحسنة. وأظهرت التجربة بالأراضي اللي تم بذرها الإمكانات الهامة اللي تتمتع بها الأصناف المحلية، خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع ظروف

0: مناخية في المناطق شبه الجافة مع أنظمة الفلاحة الأيكولوجية وفق الخبير الدولي في التنمية الفلاحية والريفية نور الدين نصر، وأشار إلى أن النتائج المحققة كانت واعدة وأظهرت مردودية مشجعة وقدرة جيدة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية مع التحكم في تكاليف الإنتاج، واعتبر أن تجربة ملهمة تساهم في تعزيز أنظمة حبوب أكثر استدامة ومرونة وتثمين الرصيد الوراثي المحلي. برنامج أدابت يستهدف، وهو الممول من الاتحاد الأوروبي وتتولى تنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، يستهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة باعتبارها محرك للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تونس بميزانية إجمالية تقدر ب 70 مليون يورو. أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي بأن حجم نوايا الاستثمار في المنطقة السياحية تبرقع عين دراهم ناهز 500 مليون دينار. وبين الحلوي في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء تزامنا مع وصول أول رحلة سياحية غير منتظمة إلى مطار تبرقع عين دراهم الدولي قادمة من مطار براك على متنها 146 سائح من التشيك، أن تجسيم المشاريع المبرمجة أو اللي هي في طور الإنجاز يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. المسؤول اعتبر أن المصادقة على مثالته هي عمرانية يمثل أحد أهم الرهانات اللي ينتظروها المقبلين على بعث مجمعات سياحية كبرى في تبرقع عين دراهم، بما من شأنه أنه يعزز الحركية السياحية ويدعم التفاعل مع عدة قطاعات أخرى كالرياضة والثقافة والبيئة، وهي قطاعات يمثل فيها مطار تبرقع محرك أساسي وأحد ركائز البحث على أسواق سياحية جديدة بعد السوق البولونية والسوق التشيكية، وهي الأسواق اللي فضل أو تفضل تبرقع كوجهة لسواحة حسب تعبيره. في نفس الإطار ومن جهة تؤكد سفير التشيك بتونس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تونس تمتلك مقومات سياحية متنوعة تجاوز السياحة الشاطئية التقليدية لما تزخر به من مواقع أثرية وتاريخية ومناظر طبيعية وصحاري وكهوف تجعل منها وجهة ثرية ومثيرة للاهتمام بالنسبة للسائح التشيكي. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 15 جوان الحالي في حدود 1070 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المشهورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ 15 جوان بلغت 24858 مليون دينار، أي ما يعادل 101 يوم توريد. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وواصلة الانخفاض المسجل في الجلسة السابقة وسط تقييم الاتفاق الإطاري ما بين واشنطن وطهران واللي يهدف إلى إنهاء الحرب، وبلغت أسعار النفط اليوم 79 دولار للبرميل. تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم في مع ترقب الاجتماع الفيدرالي الأمريكي، وبلغت الأسعار اليوم 4321 دولار للأوقية. كالعادة بسوق الصرف الأورو 3395 مليم، والدولار الأمريكي 2934 مليم. بزنس في نبات.
1: بزنس نيوز. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى كواليس المونديال.
2: العشرة وسبعة دقائق، مرحبا في كواليس المونديال. نبدأهم بوصول الناخب الوطني الجديد دير فيرونار البارح تقريبا مع نص الليل، ودرج إلى مطار مدينة مونتيري المكسيكية الأشراف على حدود المنتخب الوطني التونسي. فيديو من تأمين مضافنا الخاص ناجح مجدوب، لحظات نتاع وصول دير فيرونار اللي كانت طيارة نتاعو عملت رتار صغير، ووفد إعلامي كبير كان في انتظار دير فيرونار في مطار مونتيري قبل تحول الإشراف على أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي. نذكر رونار خلفا لصبري اللموشي باش يتقاضى نفس الراتب اللي هو 100 مليون. رينار في أول تصريح وأول نقطة إعلامية البارح حكى في برشا مواضيع. قال أول حاجة عملتها طلبت الملاعبية أنهم يرفعوا ريوسهم، المونديال مازال موفاش ونجموا نغيروا الوضعية. أيضا قال لازم ننساو المقابلة متاع السويد والهزيمة بخماسية، ولازم نركزوا على المنتخب الياباني. مادام فما أمل فما حياة، أو مادام فما حياة فما أمل. وقال كان ما كانش عندي حافز ما كنتش نقبل التحدي، نتفهم الوضعية متاع صبري اللموشي، هذا عشته ديجا مؤخرا، كان عاشه مع المنتخب السعودي قبل ما تم إقالته. وقال لازم توا نخمو في مواجهة أقوى فريق في آسيا اللي هو المنتخب الياباني، مقابلة اللي تتلعب نهار الأحد الصباح انطلاقا من الخمسة متاع الصباح في إطار الجولة الثانية من المونديال. نوصلوا مع كواليس المونديال ونحكيوا على استثناء متاع بروتوكول خاص في المونديال يخص زوز منتخبات اللي هما السعودية والعراق. المعمول به انه اي علم متاع بلاد يتحط على ارضية الميدان في كل مقابلات المونديال خلال عزف النشيد الرسمي، لكن تم استثناء زوز بلدان اللي هما العراق البارح وقبلها المنتخب السعودي، وهما اللي طلبوا من الفيفا على خاطر زوز دربوات هذم فيهم كلام الله. العراق اللي ضربوا متاحة فيها مكتوب الله أكبر، والسعودية لا إله إلا الله، دونك طلبوا من الفيفا أنه كلام الله ما يتحدش ديركت مو على القاعة، وطلبوا من المنظمين أنهم يشدوا الدرب. وتمت الاستجابة للطلب متاع زوز منتخبات آخرهم العراق البارح، والدرب وما تحدش ديركت على أرضية الميدان. نحكيو على منتخب النرويج اللي التجأ البارح في ماتش العراق لارتداء سترة متاع تبريد، جيلي متاع تبريد في الوقت متاع الراحة متاع توقف شرب الماء، في خطوة تساعد الملعبية على مواجهة درجات الحرارة المرتفعة وأيضا المحافظة على جاهزيتهم البدنية أثناء المقابلة. دونك خموا في السخانة القوية برشا في أمريكا، وسترة هذه طيح شوية في درجات الحرارة. وصلوا مع المقابلة هذه اللي هي العراق والنرويج، انفجار أحد أنابيب سقي أرضية ملعب بوسطن بين الشوطين، يظهر لي الماء حسب ما نشوفوا فيه متاع ناس كان تقريبا طلب برشا وقت بين الشوطين لإصلاحه في مباراة العراق والنرويج. وصلوا مع الكواليس ونحكيوا على نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي سجل هاتريك اليوم الفجر في مرمى منتخب الجزائر، حقق به عديد الأرقام القياسية. أول حاجة أنه ليونيل ميسي أكبر لاعب من حيث السن يسجل ثلاثية في تاريخ المونديال في عمر 38 سنة و358 يوم، وبالثلاثية متاع البارح أيضا يصبح في الهداف التاريخي للمونديال، يخلط على ميروسلاف كلوزر الألماني اللي عنده 16 هدف، دونك يولي هداف المونديال صحبة كلوزر وينجم يحطم الرقم هذا ويصبح الهداف التاريخي في المونديال. بعده رونالدو البرازيلي عنده 15 هدف، ثم مبابي اللي عنده فرصة زادة بما أنه سجل دوبلي البارح عنده 14 هدف، عنده فرصة باش يكون في الهدافين متاع المونديال ويسعى أيضا لتحطيم رقم كلوزر وليونيل ميسي. والبارح أيضا الصحافة الكل تسألت علاش ليونيل ميسي بكى دقيقة 41 رغم أنه سجل الهدف الأول في الدقيقة 17، ثم في الشوط الثاني أضاف هدفين، لكن البكاء متاعه كان في الدقيقة 41، وكان صرح لوسائل الإعلام قالهم أنه يمر ببعض الأيام الصعبة والمعقدة مؤخرا ميسي اللي يلعب المونديال السادسة في تاريخه. نجم المنتخب النرويجي هالاند يوسف ميسي بالمجنون بعد التسجيل للثلاثية في مرمى الجزائر، هبت ستوري اكتب انه رجل مجنون، اعتراف بالقيمة الكبيرة متاع ليونيل ميسي، لاعب خرافي سجل ثلاثية في عمر اكثر من 38 سنة. ونذكر انه قاد منتخب التانجو للتسجيل في المونديال ايضا السابق متاع 2022 وكان وراء التتويج هذا، وكما قلت هالاند زاد اللي هو هداف البارح كان سجل دوبلي في مباراة النرويج. ردة فعل زين الدين زيدان بعد قبول ولده للثلاثية متاع ليونيل ميسي، حالة ذهول، الصحافة كلها ركزت على ردة الفعل متاع البو بعد ما ولده قبل 3 أهداف من نجم يعرفهم ليح زيدان اللي هو ليونيل ميسي. الصورة هذه نقلتها برشا وسائل الأعلام العالمية. كانت هذه كواليس المونديال، قدمها لكم أنيس الذوادي، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهر فهم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فهم في لندن.
3: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
4: أريدو طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM. كالعادة نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا لوقيت هذا اليوم. باش نمشيو في جولة الهونغ كونغ، وين باش نلقاو حانوت جديد باش يتم افتتاحه بتبيع متجر تجزئة ولا ريتيل غير تقليدي. علاش؟ على خاطره يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبو البشري في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو دمج التكنولوجيا في الخدمات اليومية. المشروع باش يكون على واجهة هونغ هوم البحرية، والحانوت باش تكون المساحة متاعو صغيرة على الاخر، ماهيش باش تفوت 9 متر مربع. هذا بتبيع حسب مخرج على موقع انترستينج انجينيرينج، وباش يتولى روبو بشري سماوه تشياو غاي إدارة التفاعل مع الزوار في وسط المتجر، وباش يكون مسؤول على التواصل مع الحرفاء، تقديم حتى من اقتراحات حول المنتوجات والاستجابة السريعة للمواقف المختلفة اللي تنجم تصير وقت اللي يدخل الكليون للحانوت هذا. الحانوت يعتبر أول مشروع من نوعه للشركة خارج البر الرئيسي للصين، ويمثل هذا استكمال للمسار اللي بداته من خلال مشروع سماوه جالاكسي سبيس كابسول واللي تأسس في بيكان. والحانوت كان قائم على الروبوات في العاصمة الصينية واللي حقق نتائج لافتة ونجاح كبير، وان القوي قدم الخدمات نتاعه لما يقارب من 1000 كليون يوميا، الشيء اللي شجع الشركة على نقل التجربة إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق الانتشار. من المقرر لكون الحانوت هذا باش نلقاو فيه تشكيله متنوعه من المنتوجات، كما مثلا لاسناك الوجبات الخفيفه والا المنتوجات الابداعيه وحتى من الدويات اللي نجموا ناخذوها من غير اوردونس. ويتمتع التصميم بمرونه تسمح باضافه فئات مختلفه من السلع حسب الطلبات نتاع الحرفاء. ويقولوا خبراء اللي كونوا فما تاثيرات غير مباشره للمتاجر هذه، على خاطر تقدر الشركه لكون وجودها ينجم يزيد في الاقبال على المتاجر المجاوره بنسبه تتراوح بين 30 و40%. دونك تصور روحك تدخل انت الحانوت تلقى روبو ينجم ينصحك يقول لك تاخذ الكولور هذه، تاخذ النوعيه هذه، شنو تحب تاكل، شنو تحب تشرب. هذا الكل مع روبو يخدم بالانتليجنس ارتيفيسيال سون اوكين انترفونسيون هومان. زعما حاجه باهيه والا حاجه خايبه، نخلي لكم الحكم ليكم انتم. بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا، نتقابلوا غدوه ان شاء الله.
6: جوهرة FM.
7: الدنيا
6: جوهرة FM.

0: جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: العشرة وسبعة عشر دقيقة. صباح النور, صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية. تاريخ الأربعاء 17 جوان 2026, موافق 2 محرم 1448 هجري. تحيتنا لكل من اختار موجاتنا من الصباح حتى للي يكون معنا مع الموسيقى, مع الريتم الصيفي, مع هكا فقرات جاوب على مختلف تساؤلات كيف كيف. زادا ريتم خلينا نقولوا نلقاو فيه يعني اللي نحبوا نسمعوا بيان سور, زادا اللي نحبوا نسمعوا مرة أخرى من شوى ميوزيكال. انتوما نجموا تكتبونا ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك, وبرشا كومنتارات الحقيقة فيما يخص اقتراح الفقرات والبرمجة الصيفية. دونك نقول لكم استنونا إن شاء الله تلقاو برمجة صيفية تروق للجميع, معاد ما معاد على البرمجة الصيفية. لكن خليكم معنا مع ريتم خريف شتاء, دونك في كابوتشينو بنت الصبحية اللي توصل حتى الماضي ساعة, وبيان سور مع ليكيب الكل. خليني نقول صباح النور, صباح الفل السما سما صغير في الإخراج الفل والياسمين, عندي برشا ما شفتوش وين أهو الفل والياسمين منورة يا للا منورة. سلموا زيد على نرجوس نرجوس قليلة في ديجيتال تأملكم للايف متاعنا. صباح الفل والياسمين وصباح الابتسامة الجميلة مع ياسمين. احنا ياسمين ياسمين ماناش خارجين في الكونسول, اش خير من ياسمين الحقيقة في هكا في الصبحية تبدأ ريحة فواحة. دونك صباح الفل. احنا كالعادة زيدا مع زملائنا في متابعات وكيف كيف زيدا من خلال نقاط خارجية نتبعوا الريتم الصيفي. ذاك علاش سامي الهاني بعد شوية قال لي هيا هي بخليني نعطيكم الأجواء في المهدية وقفة الصبحية بعد البوز ميوزيكال. دونك سامي الهاني كما قلنا من المهدية. جمال بقديدة في التنسيق العام نقول له أهلا وسهلا مرحبا, وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. اليوم اش عنا؟ عنا الخير, عنا البركة, عنا النجاحات, عنا صغيرات اللي باش يعطيونا برشا موجات إيجابية, وقديش نفرحوا وقت اللي يكون لانفستيسمون على الصغيرات, والانفستيسمون هذا يعطي الأكل نتاعو بالميداي بالمشاركات داخل وخارج تونس. التفاصيل تتعرفوا عليها بعد شوية. ما كيدو هنسمو في هكا جينجول ميوزيكال, عنا صوية نحبوه برشا هي الدلوعة نجم نقول عليها, باش تسمعوها تو تسويت في المود اوف ذا داي. مود اوف ذا داي. قلبي محتاس طمني على الاحساس. نانسي عجرم من الدلوعه قلبي محتاس كل حاضر معكم في البليست نتاعنا. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. الرونديفو حتى الماضي ساعه في بنات الصبحيه.
2: المدرب القدير فوزي البنزرتي, المدرب التونسي الاكثر تتويج, ضيفنا في برنامج استوديو المونديال. استوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق, مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى. الموعد نهار الأربعاء 17 جوان انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة اف ام تي في.
3: كل دار وحكايتها, وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية, مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مشكلة. جوهرة أفهم.

0: BFM TV. شوف اسمع واتمتع. طفت الصبحية.
1: في فيتو صبحية دوريشتنا في المرشي بورصة الأسعار تكون كالعادة مع زملائنا ومراسلينا. اليوم نشد الرحال إلى المهدية مع زميلنا سامي الهيني. صباح النور وأهلا وسهلا يا سامي.
2: صباح النور هيبة، صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا في تونس وخارجها. بتبيع الطقس في ولاية المهدية نجم نقوله صيفي، درجات حرارة معتدلة، لأن تحتضنت المهدية أيضا يوم الأحد محفل تونس بمشاركة 23 ولاية. أجواء كبيرة الحقيقة قدام سيف الكحلة، كنا واكبناها وفي البرج العثماني، يعني كانت أجواء كبيرة بالأزياء التقليدية التونسية وكذلك بحزب المهدية، ويعني عديد المشاركين الموجودين في هذه التظاهرة. وشفنا أيضا حضور السواح يعني موجودين في هذه التظاهرة.
1: خبير بالنسبة حافلة.
2: حافلة نمشيها حاليا. نمشيها بالنسبة للمرشي اليوم عنا هذا انطلاق الأعراس في ولاية المهدية.
1: يعني على ذلك العشرة
2: ما هو اليوم هذاك تقع حمام هيدا.
1: باي
2: حاضر حمام يمشوا للصباح.
1: باي هذه مش شوفت الصبحية.
2: ما هو اسمعني، ما هو المرشي بعد المدينة العتيقة، يعني بالنسبة لود البحر اليوم عنا السردينة 3 دينارات 4 دينارات، السردة 3-4 دينارات، اللاتشة 7500، السكمري ثم 12 دينار 14 دينار 15 دينار 16 دينار، المغزل 14 دينار، الوراثة المربي 22 دينار 23 دينار، السبارة 7500، الكشاش 8 دينارات، المرقة مخلط 16 دينار، أجل البحر 12 دينار، اللوت 15 دينار، الكتاط المقطع ب 30 دينار مش مقطع 25 دينار، القربو 24 دينار، جغالي 50 دينار، مناني 60 دينار، الشوابي 20 دينار، الكرمال من 24 دينار حتى ل 48 دينار، شفرات 18 دينار، والمقلوبة ثم ب 35 دينار و 40 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء اليوم نلقاو الكويس جاند 9950، كويس الدجاج 9 دينارات، سكالوب جاند 17950، سكالوب الدجاج 18500، دجاج باك 8500، العظم فما 8900 دينار. بالنسبة للدجاج الحي 4590، والأرنب 12 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء العلوش من 50 دينار 65 دينار، بقري هبرة فما 45 دينار 47 دينار، سكوتلات 47 دينار، الفيلي 55 و 60 دينار، الصدرة 38 و 40 دينار، الجمانة فما ب 30 و 32 دينار، الحمر راس 20 و 25 دينار، الكرشة مخلط 5 دينارات، كرشة صافي 10 دينارات، كبدة وقلب 45 دينار، المرقاز 25 دينار، العادي ومرقاز الريال 40 دينار. بالنسبة للخضر والغلال، الخضر البطاطا اليوم 2300، الفلفل من 2800 حتى 3980، الطماطم 1380، البصل 1500، ولد القمرة من 1500 ل 3500، النجالة دينارين و500، القرع بوتازينا دينارين، القرع الأخضر 2500، الحرشاي ثم ب 2500 و3 دينارات. بالنسبة للورقية سلق ومعدنوس 600، البسباس 600، البندلاقة الحارة 6 دينارات و5 دينارات، وبالنسبة للجين القطة 1800. نشوف الغلال، للغلال الخوخ فما من 5 دينارات 6980، المشماش من 3 دينارات 5 دينارات، العوينة من 4 دينارات 7 دينارات و500، بالنسبة فما اللانزاس الجويد 8500، التفاح 6500، البطيخ من 1200 ل 1500، والدلاع 600. هذه الأسعار بالسوق البلدي بالمهدي.
1: أعطيك الصحة سامي الهيني، بورصة الأسعار كالعادة من المهدية. وخلينا نعملوا طلة كيف تجيني بورصة الأسعار من المكنين، أسعار الأسماك أنت تزيد أعطينا رأيك. من عند خونا بسام مصطفى، سكومبري 13500، الطن بنكتة 11800، شفريت 19500، القربو كيكة ولا القربو؟ قربو ولا القربو؟
2: القربو
1: باه ب 21 دينار 500، الشورو ب 9000، والسرد 4000،
2: يعني تقريبا الاسعار ماشي بعيد على بعض.
1: باهي
2: القربو 3 دينارات ديفيرونس، احنا عندنا ب 24
1: ايه
2: هم 21 يمكن في اخر السوق ما يبدا يطيح يطيحوا الاسواق
1: باهي
2: يعني تقريبا نفس الاسعار
1: ماهيش متباعده الاسعار. يعطيك الصحه سامي الهاني, تحيتنا ليك تحيتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في المهديه. ان شاء الله تونس الكل تعيش على واقع الاحتفالات والافراح, ونحكيو زادة على الاستعداد لاستقبال نتائج البكالوريا الدوره الرئيسيه ان شاء الله بنجاح لتلامذتنا ونجاح زادة لكل المستويات الاخرى. نحكيو على فان داني ان شاء الله تكون مكلله بالزغاريد وهكا الاجواء الاحتفاليه باش نستقبلوا ونستمتعوا بصيفيه تكون امنه وتكون فيها ديزاكتيفيتي فاريي, يعني نحكيو متنقل في تونس الكل, دونك نتمتعوا ببلادنا ونتفرهدوا بنظافتها, سورتو نكونوا مسؤولين على نظافتها وكقوس يهزنا القوس. دونك خليكم معنا, الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه في كابوتشينو بنت اسبانيا.

0: Made in Tunisia.
1: كي نسمع فقرة Made in Tunisia نحكيه على كفاءات, نحكيه على نتائج تشرف, نحكيه على درابو تونيزيا, نحكيه على أولادنا وبناتنا اللي الحقيقة نفرحوا برشا وقت اللي نحكيه على الإنجازات. هما صغيرات, أنا نقول هما المستقبل اللي معاهم, المستقبل إن شاء الله يكون واعد جدا, سورتو كي نحكيه على أبطال الحساب الذهني بالمناستير اللي هما يكونوا مرشحي البطولة العربية بالجزائر والبطولة الدولية بتركيا. فرحانة برشا اللي هما بحذية ما جاوش يديهم فارغة, ما شاء الله جاوني باللي ميداي, جاوني باللي كوب, جاوني وهما كلهم حماسة اليوم باش يحكيوا لي على الكلوب اللي هما هكا انخرطوا فيه واعطاو نتائج. لا نحس فيها ستريسي, لا ماهيش ستريسي, هي هكا ولا المزيانة اللي توا باش نحكي معاها ماهيش ستريسي. ثلاثة نورات محلى زينهم, ودخلوا صفحة رسمية على الفيسبوك جوهرة فام وخليوا صغيراتكم يكونوا هما القدوة نتاعهم, سورتو وقت اللي نحكيوا كما قلنا على ترشيحات تكون خارج تونس. دونك إسراء قرمة, صباح النور وأهلا وسهلا. اهلا, شتحوالك؟
2: لاباس.
1: صافا؟
2: صافا.
1: امورنا واضح. قداش من ميداي عندي؟ كش قاشقه ذوك اللي نسمع فيهم من قبيله في البلاتو, قداش من ميداي؟ ها؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. شوف ما شفتهمش حساب ذهني, شو تدخل الكلوبين؟ دونك سبعة ست ميداي. باش نبدا نتعرف عليكم بشوي بشوي, ما خليني زيد نسلم ومحلي اسمها اول مره الحقيقه نسمع الاسم هذايا. ماي وين كيكا, ماي وين العجمي, صباح النور اهلا وسهلا.
3: صباح الخير,
1: شحوالك؟
3: الحمد لله.
1: لاباس؟
3: الحمد لله.
1: ومزيانه اون بلوس, معناها تمثلنا في الجمال وتمثلنا زيد في الذكاء. ماي وين العجمي قداش من ميداي؟ سنة باش نقول ستة. انا معلش ستة ستة
3: خمسة
1: خمسة. باه مثال باش نتحسن نتحسن. خلينا نسلموا زيد على سدرة سوقير, صباح النور يا مزيانة. صباح الفل والياسمين, محلك العوينات ومحلك الضحكة, حشمين احنا؟ ها شوية حشمين شوية. لا مش نحشمو توا, خاطر باش نحكيو ونخليو صغيرات اللي في أعمارنا هكا يتشجعوا ويقبلوا على الحساب الذهني. دونك باش نبدا مع سدرة. سدرة قديش عمرك؟
4: ثلاث سنين.
1: ثلاث سنوات. باه خلينا نحكي ثلاثة مش ثلاثة
4: ثمانية.
1: أنت قلت لي ثلاثة تو قلت لي
4: غلط
1: تو هكا جا حساب ثاني ونغلطو. ثمانية سنين. باهي ركز ركز روني عندي ليك. ثمانية سنين. وقتاش دخلنا للكلوب؟ دخلنا للنادي قداش عن عامين؟
4: معرفش
1: نسيت. باهي كيفاش جاي الغرام؟ علاش دخلنا للنادي تاع الحساب الذهني؟
4: أعجبني الحساب الذهني.
1: إي
4: خاطر
1: خاطر ينمي لك القدرات الفكريه نتاعك. النتائج نتاعك كانت باهيه. قداش المعادلات كنا ناخذو؟ 18 19 18 20 18 20.17 قداش معادل 16 16 ليه 16 باهي 16. ماما هي اللي هزتنا للكلوب. اي وماما كيفاش اقنعتنا باش نمشي ولا احنا قلنا ماما هزنا خاطر صاحبتنا مشاو؟
4: لا
1: كيفاه ماما هزتنا؟
4: ايه
1: ماما ويني ماما هي ماما بحذنا. ماما خليني ضربه عندها ونحكي معاك لانه ظهرها حشامه. دونك هزيتها للكلوب خاطر صاحبتها ولا انت حسيت اللي لازمك تهزها؟
5: انت حسيت
1: اللي حسيت اللي لازمك تهز. مشينا للكلوب, فما مستويات. انت المستوى قديش؟ انتي في الثالث, المستوى الثالث. الاستاذة نتاعنا شو اسمها المدربة نتاعنا هاي ما شاء الله بحذاك؟
4: فاطمة.
1: كوتش فاطومة. كوتش فاطومة اللي نغزروا لها تو نسلموا عليها. صعيبة الكوتش فاطومة ولا
4: لا؟
1: مش صعيبة. باهي اقعد لي كيكة سدرة, خلينا نمشي لمايوان العجمي. مايوان العمر والمستوى نتاعك في الكلوب؟
6: عمري 11 سنة. مستوى اكابر.
1: مستوى اكابر. في مستوى الاكابر شو اللي يفرق على المستويات الاخرى؟
6: مستوى أكبر يجمع في مئات عشرات أحد. المستويات الأخرين يعني أول ما تدخل الكلوب نبدأ بالأحد. بعدي كين تعدوا المرحلة الثانية اللي هي العشرات. بعدي كين الأكبر المئات اللي هما كما بعضهم. فما يعني آلاف ويعني عدد أرقام أخرين مش كالمئات.
1: باه وانتي دونك في المرحلة تاع الأكبر دخلت كيف سدرة ماما ولا أنتي تحب تمشي؟
6: لا ماما قالت لي تحبش تجرب.
1: ايه
6: عاد انا قلت لها اوكي نجرب. عجبتني الحصه الاولى ومن وقتها بديت يعني ماما هي كانت النقطه الاولى باش نوصل للمرحله هذه.
1: ايه دونك باش نهديو النجاحات لكل ماما
6: ان شاء الله.
1: ماما اللي تصور فينا هاكا نسلموا عليها, قولوا لها ربي فضلك. مهم جدا اليوم الوالدين هما اللي يشجعوكم باش تمشيو للكلوب. انت منخرطه في كلوب الحساب الذهني وفما كلوبات اخرى تمشي زاده كيما شنو؟
6: عندي زاده دونس اكسسوارات صنع الحولي، عندي زاده جيمناستيك ونادي القران.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. حاجه تعمل في لي بوكل دو غيدكم انت عملتهم؟ فنانه معناها والكليه انت عملته؟ فنانه معناها في الحساب بعد نحسبوا الفلوس هاد نحسبوا برشا فلوس ندخلوا برشا فلوس برشا فلوس من البروجي هكا ولا باه. خلينا نمشيو زاده ان شاء الله ما تطلعش حشامه دو اسراء. هيا اسراء احكي لي انت دونك كيما
4: كيما
1: كيما سدرة المستوى الثالث هكاك. ماما شجعتنا ولا احنا حبينا شفنا صاحبتنا قلنا خلينا نمشي؟
4: لا ماما شجعتني.
1: ماما وبابا وين؟ ما تو نسمي
4: بابا يخدم.
1: بابا يخدم ربي معاك يجيب لنا الفلوس بابا. يا ما عندي بابا انا لهنا. بابا شكون هو؟ ولد شكون؟ ولد سدرة. ايش بيك ما قلتش له بابا هو اللي هزني للكلوب؟
4: وحتى ماما. ماما اكثر واحدة شجعت.
1: ماما بصراحة يا اخويا نقص بابا راهو يخلص وماما ديما يسلموا على بابا وماما نحبوهم الزوز راهو بابا وماما خاطر بابا يحب سدرة تكون معناها متميزة باهي. دونك احنا النجاح هذا نديو لماما
4: وبابا
1: صحي. خلينا نرجع توا الماما اللي هي كانت نقطة البداية. كيفاش هكا شفت اصحابك اللي معاك في الكلوب؟ كنتوا متحمسين؟ قديش من حصة تمشيوا في الأسبوع؟
4: برشا حصص.
1: برشا حصص قديش؟ كل يوم كل يوم. وكنت تبدا متحمسه باش تمشي والنتائج نتاعك هكا كي تحس روحك تعطيك يعني عمليه حسابيه كنت تجيب النتيجه كنت تحمس؟
4: ايه برشا.
1: الصغار اللي يسمعوا فيكم توا في اعمالكم شو تقولوا لهم على الحساب الذهني؟
4: قولوا لهم تنجموا خاطر الحساب ينمي المخ ويخلي ويخليهم يصبروا
1: كهو. وتحس روحك معناها في قرايتك لاباس معدلات لاباس؟ قديش ان شاء الله المعدل اللي باش نخدموا به العام؟
4: 17
1: ان شاء الله 17 مع الحساب الذهني ومع كيف البطوله اللي مشاركين فيها اللي باش نحكي اكثر لانه مايوين ما شاء الله عليها. هاي مايوين خذ ليك الميكرو. دونك انتم مرشحين للبطوله العربيه بالجزائر. كيف جا الترشيح هذا؟
6: خدمنا أول مع المدربة كوتش فاطمة. خدمنا كل نهار تدريبات وما شاء الله عليها هي زادة بذلت جهد كبير وهي اللي وصلتنا أصلا باش احنا نشاركوا في مش نمشيوا لهنا
1: مش نمشيوا للجزائر وبتشاركوا زادة في البطولة الدولية بتركيا. معناته ماشي للجزائر وقت ايش تمشيوا للجزائر؟
6: إن شاء الله في جويليا
1: واخرها سبتمبر. وبالنسبة لتركيا وقت اكتوبر باه مستعدين باش تكملوا في الصيف باش يكون البرنامج بتاع الصيف احكي لي.
6: باش نكون تدريبات كل نهار كيما دربنا باش نوصلوا لمرحله في تونس كيما دربنا في تونس كل نهار تدريبات. باش يعني كل نهار ندربوا في الصيف باش زاد نحصلوا على الكوب في الجزائر وان شاء الله في تركيا
1: ان شاء الله يا ربي. باهي هذه التدريبات هذه الاجواء خلينا نمشي دونك سدره سنه سدره ولا خاطر سدره وين ترفع صباح اللي جاني هنا يا سدري صغوره باش نعطيك انا عمليه حسابيه باهي وتعطي لي النتيجه. هاي حاضره 50 مع 20 مع 10 الى 30
4: 50
1: كالكوليتريس في 50 50 باهي. اسرع قولي اسرع ترفع اصبح 500 مع 100 مع 100 الى 100
4: 600
1: صحيحه 600 اوكي صحيحه باي وي 500 مع 200 مع 100 الا 200
6: 600
1: ما شاء الله. الحساب الذهني يعتمد على السرعه هكا ولا لازم السرعه. حاضرين لتركيا والجزائر؟ كيفاش حاضرين؟ كيفاش حاضرين؟ متحمسين؟ بنحس بالحماسه هكا ما شاء الله عليكم. الصيف البرنامج نتاعك سدرة احكي لي كيف باش يكون؟ عندنا بحر وعندنا الكلوب؟
4: كلوب خير.
1: البحر ليه؟
4: لا
1: كان الحساب الذهني.
4: ايه
1: تحب تاخذ ميداي تحب تروح بالكوب؟
4: ايه
1: احكي لي على الجوائز هذوما وين خذيتوها ما يسد احكي لي احكي لي انت والله ما تحكي انت. هاي اسرع قل.
4: خذيناهم في تونس معناتها وفي بنزار زاده في تركيا وفي تركيا
1: مشيتوا لتركيا عجبتكم تركيا؟
4: ايه
1: تشوك جوزيل وشنو اخ؟
4: وكا
1: كهو دونك هذايا خليني الكوتش تعاوني. هذايا وين خديناها الكوب؟ منين؟ تونس.
4: تونس
1: تونس بطولة وطنية في تونس. وعنا هذوما صغيرات هذوما ديما ياخذوا المراتب الاولى ولا اللي في البلو كيف كيف ديما تاخذوا المراتب الاولى ثانيه ثالثه. خليني نحاول نختم مع مايوين. دونك اليوم ميساجكم كل واحده باش نمر لها الميكرو باش تعطي ميساج للصغيرات وللاولياء اللي يسمعوا فينا اليوم على اهميه انه نشجعوا صغارنا باش يمشيوا ينخرطوا في نوادي الحساب الذهني.
6: نشجع صغيرات الكل اللي قاعدين يتفرجوا علينا وزاد الاولياء باش يحطوا اولادهم في الكلوب حساب ذهني، خاطر الحساب الذهني يعطيك الثقه في روحك، يعطيك الصبر، تخليك ما عادش تتوتر. وزاد حتى نهار في الجمعه بعد القرايه بعد الستريس نتاع كل نهار قرايه وكل نهار ضغط تفرهد فيه. مش هو على مجرد مش كان قرايه، حتى مع لي كوتش يعطيونا راحه شويه ربع ساعه نلعبوا فيها من بين الساعه والساعه وكهو
1: مراوحة معناها ترتاحوا شوي وبعد ترجعوا.
6: بعد كان نرجعوا.
1: شو علاقتك مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ تكونكتي هكا كيما الصغار اللي في عمرك مغرومين بالتليفون؟
6: لا مش برشا.
1: مش برشا. دونك شنو تنصح الصغار اليوم واللي ياسر مغرومين بالتليفونات
6: ينحيوا تليفونات، يعملوا حتى ديزاكتيفيتي هما يعملوهم في الدار ويشاركوا في ديزاكتيفيتي في نوادي اخرين.
1: يعطيك الصحه. يعطيك الصحه يا مايوين. محلاها مايوين مخها ما شاء الله راكده، ونتصور قدره ربي باش يكون عندك باع وذراع في المجالات اللي توا.
4: ان التليفون ما ناخذوش جمله.
1: يا جيتني صدره كيفاه
4: تليفون ما ياخذوش
1: جملة. ما عندكش تليفون؟
4: لا.
1: ماكش مغرومة لا بسناب شات ولا بتيك توك ولا حتى شيء؟
4: لا.
1: هكا ولا ما عندكش؟ شو تقول للصغار اللي مغرومين هكا بالتليفونات؟
4: قولهم نحيوا التليفونات و يركزوا في قرايتهم و
1: والأنشطة
4: اللي تنمي ذهن ويتقيدوا في الحساب الذهني.
1: ويقيدوا في الحساب الذهني. نحكي قبل مع الأولياء قالوا لي الشرارة متاع إنه يكونوا صغيراتهم في الـ في الـ في الكلوب هذا هو ساعات تلقى إنه ولدك مثلاً في المات ما هوش باهي في الحساب أون جنرال، عنده خوف عنده تراك. وقتها جات شرارة إني ندخل صغيري للنادي متاع الحساب الذهني وما شاء الله الأعداد تحسنت. يعني لو ما توما في المادة هذه متاع الحساب قديش معادلات قديش؟
6: 20.
1: أنت 20؟ أي.
6: أنا 20.
1: أنت 20 وأنت يا عزيزتي 18. معناها تحسنت الأعداد، حاجة تفرح برشا. توا باش نسلموا على العائلة نتاعنا، شكون نهديو هالانتصارات هذيا؟ نجاحات إن شاء الله. البطولة تكون البطولة العربية بالجزائر يكون فيها دغابو تونيزيان، أنتم تمثلوا تونس هكا ولا؟ ترمحونا بالجوائز الكل، كيف كيف زادة في تركيا. دونك شكون نهديو هالنجاحات هذيا؟ نبدأ مع مايوين.
6: نهدي نجاح هذا العائلة الكل بالأخص أمي وبابا، ونحب نقدم كلمة الكوتش فاطمة خاطر هي اللي خلتنا نوصل المرحلة هذيا، وصبرت على يعني علمتنا بالقدي ودربت معانا وصهرت الليالي باش تحضر لنا الامتحانات وكل شيء. ونتمنى للناس الكل النجاح والتوفيق
1: ان شاء الله. لله محلاها محلاها. والكوتش فاطمة عينتها دمعت. يا سدرة شو نقولوا للي يعاونونا للي يشجعونا؟ شو نقولوا لهم؟
4: قولهم عايش شكرا على خاطر هما خلوني نقدم روحي ونعمل هذه النجاحات الكل. ونشكر استفاطمة خاطرها هي اللي عاونتنا.
1: محليه ويحبوا استفاطمة ولا حبيت استفاطمة حتى انا اسراء.
0: نشكرهم برشا على خاطر ضحوا بيا.
1: لا ضحوا معايا.
0: ضحوا معايا ومعتها شاركت في المسابقات وعجبتني المسابقات هذية. وبالأخص الكوتش فاطمة على خاطر هي تعبت معنا برشا وخلتنا معناتها قالت لنا انتم واثقة منكم باش تربحوا في المسابقات الاخرين.
6: وعطتنا يعني قالتلكم باش
1: تربحوا باش تربحوا
6: شنو بجيبوا لكم باش نجيبوا لكم.
1: يعني الثقة في النفس مهمة جدا
0: وفي الاخر جبناها.
1: يعطيكم الصحة. برافو. هذوما هما الميدان تونيزيا بتاع اليوم. يعطيكم الف الف صحة. تحية لكم اولياء نورتونا في استوديو. دونك كوتش فاطمه ما شاء الله ما حلاه كي تاخذ الاعتراف من عند صغيرات هكا يقولوا لك شكرا جزيلا. هذا هو المهم. كيف كيف دونك عائلتكم الكل مسيو ما تغشش راهي تحب بابا برشا راهو تحب بابا برشا وماما سورتو هكا ولا فيسا قول كلمه باهي لبابا فيسا قول بابا نحبك فيسا بابا ما تغشش انا حاسه بيه فيسا قول له مش ياسك للبحر
4: ما يحبوش
1: البحر نحكيو على البحر على البحر ما تحبش البحر تحب كان الحساب الذهني كهو والبيسي وبابا بابا مش يتغشش راه قول له بابا نحبك قول له مانيش مكمله الساعه لما نقول بابا نحبك ماما قول ماما وبابا
4: نشكر بابا خاطره هو ديما يتعب ماما معنا كيف كيف ماما هو اللي ديما يخلصنا في الحساب الثاني باش نحنا نكملوا نشكرهم
1: محلى زينة محلى زينة بنوتي حشيوة ربي يفضلك ماما وبابا مسيو ساتيسفي الحمد لله وحليكم ربي يفضلكم النورات. هذه هو اقوى انفستيسمون دونك صغيراتنا اديكم الصحه ان شاء الله ترجعونا باللي ميداي محلى اساميكم ومحلى طاقتكم وانتم في فقره مدينه تونسيا معناها انتم تونسه نفتخروا بكم وتونسيات نفتخروا بكم وان شاء الله نتصور باش يكون عندكم مستقبل كبير كبير كبير. اعطيكم الصحه شكرا مرحبا يلا 10 56 دقيقه على موجات الرونديفو مازال متواصل معاكم حتى الماضي ساعه.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. 32 ألفا وأربعة مترشحين يجتازون بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 من جوان الجاري، ويمثل المترشحون الامتحان حوالي

0: مسجلين تراجعا مقارنة بدورة 25 و2000 ب1163 مترشحا، أي بنسبة 3.5%. بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شارل نيكول تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع مشروع سيلا، تونس تحتضن بداية من يوم غد ندوة دولية لإعداد أول بروتوكول وطني خاص بضحايا العنف الجنسي، وتهدف هذه التظاهرة إلى وضع اللبنات الأولى لأول بروتوكول وطني يهدف إلى توحيد الممارسات المتعلقة بالتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. دولياً، وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي مذكرة التفاهم مع واشنطن، مؤكداً على ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وكالة تسنيم تنقل عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية غير دقيقة، مشيراً إلى أنه لن ينشر النص النهائي وفق اتفاق الطرفين. وختاما، الناتو يعتبر أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران فرصة لضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية أبدا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع النادي الافريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى. الموعد نهار الأربعاء 17 جوان انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة فيم تي في.
2: لحداش ودقيقتين، مرحبا في فلاش المونديال. بداية بالمنتخب الوطني التونسي بعد وصول الناخب الوطني الجديد ريفيرونار البارح لمطار مونتيري المكسيكي، ومباشرة مهامه مع منتخبنا الوطني التونسي بإجراء أول حصة تدريبية وأيضا أول نقطة مع وسائل إعلام، أول نقطة إعلامية وحوار صحفي والندوة الصحفية البارحة اللي سبقت الحصة التدريبية. ريفيرونار قال أول حاجة طلبتها من الملاعبية أنهم يرفعوا ريوسهم بعد مباراة السويد وبعد الخماسية ويفكروا في المقابلة القادمة. قال طوينا صفحة السويد ونخموا في مباراة اليابان. قال مادام فما حياة فما أمل، كان ما كانش عندي حافز ما نجيش باش ندرب ونقبل التحدي. وقال نتفهم وضعية صبري اللموشي واللي صار له ديجا صار لي مؤخرا مع المنتخب السعودي، وتوا قال لازمنا نخمو في مواجهة أقوى فريق في آسيا اللي هو المنتخب الياباني. نذكر ماتش يتلعب صباح لحد انطلاقا من 5 متاع صباح في إطار الجولة الثانية. اليابان اللي عملت تعادل 2-2 في المقابلة الافتتاحية ضد هولندا. تفتيش كريستيانو رونالدو في مدينة يوستن من ولاية تكساس الأمريكية أثار جدل كبير. الوصول كان بكري شوية لتكساس الأمريكية والتفتيش كان دقيق لكريستيانو رونالدو بقيت بعثت منتخب البرتغال، بين اللي يقول أنه مواطن عادي ولعب كرة قدم عادي كما بقيت الملعبية يجب التفتيش، وبين اللي يقول أنه كريستيانو رونالدو واحد من النجوم ما يتطلبش التفتيش الدقيق اللي صار عليه كيف هو كيف بقيت لاعبية المنتخب البرتغالي. ذكركم بالنتائج في المونديال ما بين البارح وما بين اليوم الفجر. دونك البارح فرنسا ربحت السنغال 3 أهداف مقابل هدف، مقابلة في الحقيقة كانت فيها الفرجة وكان حاضر فيها كيليان مبابي كما يلزم، اللي سجل دوبلي دقيقة 66 ودقيقة 90+6 ويرفع رصيده 14 هدف في المونديال، يقترب من كلوزو اللي عنده 16 الهدف التاريخي للمونديال واللي خلط عليه ليونيل ميسي. الهدف الثالث كان سجلته فرنسا دوبلي لمبابي وهدف لباركو، وإبراهيم مباي كان سجل للسنغال في 90+5. بقيت النتائج البارح، المنتخب العراقي خسر قدام النرويج 4-0. الهدف الوحيد بالنسبة لمنتخب العراق سجله أيمن حسين. منتخب وسود الرافدين يرجع بعد 40 سنة كاملة للمونديال. هالاند تألق سجل دوبلي في المقابلة هذه. اليوم الفجر الأرجنتين ربحت الجزائر 3-0. دقيقة 17 دقيقة 60 دقيقة 76 ثلاثية سجلها اليوم ميسي ليصبح أكبر لاعب سن يسجل ثلاثية في المونديال في عمر 38 سنة و358 يوم، يصبح هداف كأس العالم يخلط على كلوزو اللي عنده 16 هدف كما قلت.

0: وايضا كذلك كيليان مبابي اللي تابع هذا الثنائي اللي عنده 16 هدف, ورونالدو اللي عنده 15 هدف كيف سابقه بهدف في انتظار بقيه مقابلات المونديال. النمسا ربحت الاردن كيف كيف اليوم الصباح بنتيجه 3 اهداف مقابل هدف. زي ما حكينا على ليونيل ميسي الأرقام القياسية سواء في العمر سواء في التسجيل, 200 مقابلة أيضا مع المنتخب الأرجنتيني, لكن لقطة دولتها وسائل الإعلام العالمية, هل استحق ليونيل ميسي الطرد في اللقطة متاع عيسى ماندي والتدخل الخشن, وهل إنه مارشانياك الحكم البولندي تغافل على إقصاء ليونيل ميسي, ولا الفار زادة كيف كيف تغافل على لقطة ليونيل ميسي؟ هذا اللي سألته الصحافة العالمية. اليوم زوز مقابلات يستحقوا الفرج انطلاقا من 6 متاع العشية. البرتغال واحد من المرشحين للتتويج باللقب, تلعب ضد كونغو الديمقراطية, وانطلاقا من 9 متاع الليل ماتش كبير وفيشة كبيرة باش تجمع انجلترا بكرواتيا. كانت هذه فلاش المونديال, قدم لكم انيس الذوادي, الموعد الجاي باش يكون في انفو سبور انطلاقا من نص النهار.
1: فلاش المونديال روحك الفاز, تحب تفهم العلة وبنت العلة, تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة, تحب تسمع وتسمع صوتك, اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام, الدنيا وما فيها.

0: وتمتع وتمتع. لحديث 16 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنت صبحية، مواصلين مع الفقرات. نحكي من قبيلة على العطلة الآمنة، نحكي على استعدادات، نحكي على بداية موسم إن شاء الله يكون موسم واعد، ولكن الأهم أنه يكون آمن بالنسبة لمستعملي الطريق. اليوم نحكي على السلامة المرورية، نحكي على المترجلين، نحكي على كما قلنا اللي يبدأوا قاصدين ربي ونعرفوا لي ديبلاسمون تكثر في العطلة الصيفية حتى اللي يتوافدوا على بلادنا. دونك هذاك علاش إجراءات وتوصيات من أجل عطلة آمنة إن شاء الله تكون كما قلنا عطلة ما نسمعوش فيها حتى حاجة تعكر صفو الأهلية التونسية. هذاك علاش اليوم الأرقام، التحيينات، معدل الحوادث اليوم اللي ولينا نسمع فيه بعض الأخطاء أو خلينا نقوله التجاوزات اليوم لازم تأخذ بعين الاعتبار. احنا معنا العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني سلامة المرور. نقوله صباح النور، صباح الفل سيد العميد.
1: صباح الخير هبة، تحية ليك والسادة المستمعي جوار أفهم.
0: شكرا ليك. دونك سيد العميد تحكيوا على السلامة المرورية اليوم، مهم عطلة آمنة، هذيك علاش انتم مجندين باش بيان سور توعيوا المواطنين، لكن زادا باش نحطوا يدينا على التجاوزات ونقولوا اليوم راهو ممنوع مثل هالتجاوزات. وخليني نبدا معاكم كن بالارقام اليوم، هل ارتفع منسوب الحوادث في تونس الفترة الأخيرة؟
1: هو الحقيقة منسوب الحوادث احنا عندنا منخفض في عدد الحوادث، في عدد الجرحى، النسبة نتاع الارتفاع نتاع عدد القتلى هي مقلقة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، نحكيو على 1 جانفي إلى 14 جوان 2026. احنا نحكيو نقولوا علاش السرعة والمجاوزة ممنوعة من أخطر السلوكيات. لأنه بالنسبة لي نحن السرعة ما تسببش فقط في وقوع الحادث، بل هي تزيد بشكل كبير في الخطورة نتاعه. يعني كلما ارتفعت السرعة وتجاوز الحدود القصوى تقل قدرة السائق على ملاحظة المخاطر واتخاذ القرار المناسب. نعرف احنا عندك مارج نتاع 3 سكوند باش تحلل الموقف، تختار الرياكسيون تاعك ثم تنفذ. كيف تزيد طول مسافة التوقف اللي هي الرقم 10 سنين أوكاري، قوة الصدمة زاد عند الاصطدام ارتفع بشكل كبير. وبالتالي هذا كله يجرنا إلى تقلص فرص نجاة مستعملي الطريق سواء كان سواق أو ركاب. بالنسبة للمجاوزة الممنوعة هي تتعرف على أنها مناورة عالية الخطورة، تتم غالبا في أماكن تكون فيها الرؤية محدودة وفي ظروف لا تسمح بتقدير المسافات والسرعات بدقة، مما يؤدي إلى اصطدامات وجها لوجه، وهي معنى الاصطدامات وجه لوجه هي الحوادث الأكثر فتكا. بالنسبة لي نحن الإحصائيات في المرصد الوطني لسلامة المرور الناجمة على السرعة تقريبا نجم نقوله اللي السرعة وحدها معناها مساهمة بنسبة تقريبا،
0: يعني هي في المرتبة الأولى خلينا نقوله السبب الأول الارتفاع يمكن نسبة
1: هي المرتبة الأولى في القتلة، هي المرتبة الأولى في القتلة بنسبة 40.46% معناها بالنسبة للقتلة. معدل معناها ناهيك اللي معدل الخطورة بتاع السرعة 42% يعني لكل 100 حادث سبب بتاع السرعة أو 42 قتيل، وهو هذا يتجاوز المعدل الوطني تقريبا 78% معدل الخطورة الوطني. أغلب الأماكن هي الطرقات الوطنية استأثرت بأكبر عدد من القتلى، ثم تجي الطرقات الجهوية ثم التجمعات السكنية. والحقيقة هنا في التجمعات السكنية هي اللي تصير معناها استغراب، معناها صحيح احنا بالنسبة لنا انت وصلت للوجهة بتاعك، اذا كانت دخلت التجمع السكن انت ديجا وصلت للوجهة بتاعك على تجري وبرتو شنو باش تربحك انت السرعة هذه. معناها عملنا تجربة سنة 2023 على معناها تجربه ميدانيه. خرجوا زوز كراهب من محطه الاستخلاص نتاع مرناك حتىش الحمامات اللي هي مسافه نتاع 60 كيلومتر، واحده تجري 80 واحده تجري 110، الفرق بيناتهم زوز دقائق 37 ثانيه. الحقيقه ما هذايا معناها زوز دقائق 37 ثانيه باش تربحهم ما يبايروش انك باش تجري بسرعه كبيره. كيف كيف زاد بالنسبه لي نحن في الفتره الفترات اللي فيها السرعه كانت سبب كبير. تقريبا من الساعتين نتاع نص نهار حتى الثمانيه نتاع الليل اللي هي سجلت اعلى نسب الحوادث المرتبطه بالسرعه.
0: هذه الذروه معناها نتاع الحوادث.
1: اي هما تقريبا احنا بالنسبه اكبر معناها الحوادث اللي كانت نتيجتها السرعه كانت بين الساعه 14 والساعه 20 بالنسبه لنا احنا اللي هي الحوادث. احنا لهنا نحب نقولوا لي معناها دقيقه ولا دقيقتين باش تربحهم باش انت تجري فيهم الثمن تاعهم قد يكون حياه انسان.
0: صحيح.
1: كيف كيف زاد المجازفه الممنوعه ماهيش دليل زاد على اللي السائق مهاري معناها بالعكس هي مجازفه وتوفى في اغلب الوقت بمأساة. نحب نقولوا زاد الطريق راه فضاء مشترك واحترام قواعد الجولان راهو مسؤوليه الجميع لحمايه الارواح وتقليص الكلفه زاد الاثار البشريه زاد الكلفه الماديه.
0: فما الهاتف الجوال سيد العميد، الهاتف الجوال اليوم ما نعرفش هل الاحصائيات اليوم تدل انه سلوك التونسي معناه تحسن من خلال يمكن عدم استعماله الهاتف الجوال اثناء السياقه؟
1: والله الحقيقه هو بالنسبه لي نحن هو تدخل في خانه كبيره بالنسبه للاستعمال الهاتف الجوال، خاطر الهاتف الجوال يتسبب في السهو وعدم الانتباه اللي هو تقريبا يسبب العدد معناه اكثر عدد في الحوادث. القتلى ربما تكون اقل والاستعمال هذا في الجوال نلقاو زاد في السهو وعدم الانتباه زاد كما نجمو نلقاو في السرعه انت تجري وتتكلم بالتليفون كما نلقاو زاد وانت تاعب تستعمل في التليفون كيف تستعمل في التليفون وما احترمتش الاولويه ما عملت مجاوزه ممنوعه وانت تحكي في التليفون هو ينقص الحقيقه من كومون ديريج معناها ينقص من الحضور الذهني للسائق واحنا ديما نقولوا بالنسبه للسائق يلزم تكون المؤهلات البدنيه والنفسيه والعقليه نتاعو حاضره باش ينجم يتفادى الحادث. ان شاء الله ربي يحمينا ويحمي بلادنا وان شاء الله مستعملي الطريق يتوخاوا والحذر ويكون عندهم وعي بالابتعاد على السلوكيات المحفوفه بالمخاطر ويمشيوا للسلوكيات السليمه ويحترموا قواعد الجوالات.
0: سؤالي الدرجات الناريه اليوم فما برشا تشكيات من عند المواطنين مستعملي الطريق اليوم وحملات زاده كبيره على الدرجات الناريه ما نعرفش واحنا نحكيوا سيد العميد يمكن على الاسباب خلينا نقولوا نتاع الحوادث يمكن تختلف نحكيوا على سيارات صغيره الحجم نحكيوا على شاحنات نحكي يمكن على ما نعرفش درجات اليوم في النسب نتاع الحوادث ربي يحمي الجميع هل تختلف النسب حسب لي كاتيجوري دوما اللي سميتهم؟
1: الدراجه الناريه الحقيقه احنا نفرضوها طبعا بنشاط خاص معناها هي مساهمتها كبيره في الحوادث وتحتل المرتبه الثانيه ب نسبة مساهمتها في القتلى 43% تساهم 49 تقريبا شطر الحوادث وتساهم زاد كيف 43 في عدد الجرحى. الدراجة النارية اللي هي العربة الأكثر هشاشة في الطريق في طرقاتنا. احنا نشوفوا برشا سلوكيات محفوفة بالمخاطر ثم دراسة قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور بمعية شركائنا ثم برشا سلوكيات محفوفة بالمخاطر كما عدم ارتداء الخوذة معناها المعدل في بعض الولايات يوصل ل 98% عدم الارتداء نتاع الخوذة نعرفوا للخوذة راه يتمنع بنسبة تقريبا تتجاوز 80% من الاصابات تحمي من الاصابات القاتله وتسبب اصابات بالغه. الخوذة زاد ضمان لمستعمل الدراجه الناريه سواء سائق او راكب. الدراجة النارية فيها جملة كبيرة من السلوكيات معفوهم مخاطر، كيف في الدراجة النارية في النهار ما تتشافش كما في الليل، في بالنسبة عدم استعمال الأضواء متاع الإنارة سواء في الليل أو في النهار، حتى في النهار يلزمك تتشعل، معنى يلزمك تستعمل الأضواء متاع السير متاع الإنارة. الدراجة النارية نعبر عليها احنا بكابوس السلامة المرورية، بقينا نخدم عليها في خدمة كبيرة، وصلنا مع مختلف المتداخلين من القطاع العام والهياكل الشركة، قمنا بإنجاز كراس شروط متعلق بضبط صنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية، إن شاء الله باش ينور قريبا. كيف ترتيب فني للخوذة بصفة عامة، وثم باب يتعلق بالخوذة المعدة لحماية سواق الدراجات النارية. كيف قمنا بتقريبا دورات تدريبية على مستوى جميع الولايات، نحكي على المركز الوطني لسلامة المرور هنا، قمنا بدورات تدريبية في جميع الولايات والمعتمديات في البلاد التونسية، دورات تدريبية مجانية احنا قمنا بها لتستهدف رخصة السياقة صنف AA، وتختلف وتستهدف مختلف شرائح لسوق، خاطر لسوق الدراجة النارية من سن 16 سنة حتى إلى بقية العمر. ثم زاد كيف نستهدفوها مؤخرا في حملات الفحص الفني العرضي، وهذا الكل بالنسبة لنا احنا حاسين باللي الدراجة النارية هي عربة تساهم بشكل كبير في الحوادث، ولكن علاش واخدين بعين الاعتبار ان نخصوها بأنشطة وتنقيح التشريعات المتعلقة بها بما يخدم السلامة المرورية من خلال تحسين القواعد والتجهيزات الفنية اللازمة اللي لازم تتوفر في العربة هذه هي الدراجة النارية.
0: دوك وهاكا نفتح قوس، شكر خاص ديما الوحدات الامنيه مختلف الاسلاك نتاعها بيان سور، لانه فما خدمه كبيره تكون مكثفه مع انطلاق موسم صيفي. ذاك علاش خلينا نمشيو للموسم الصيفي، استعدادات المرصد ديما النصائح اللي تقدموها اكيد باش تكونوا حاضرين. صحيح البيك مثلا في فترات اخرى كانت من ساعتين لثمانيه، اليوم في الصيف حسب الدراسات وحسب الاحصائيات نتاع سنوات اللي فاتت، دونك وقتاش الذروه تكون، كيف باش يكون نشاطكم في الطرقات، اني اكثر الطرقات اللي باش تمركزوا فيها، دونك خلينا نعرفوا الخطه اللي والاستراتيجيه اللي باش تخدم عليها باش يخدم عليها المرصد الوطني سلامه المرور.
1: هو الحقيقه احنا الصيف معناها تختلف شوي على بقيه الفصول، فيها الحراره تعب وكثره التنقلات، ولازم كلهم يزيدوا يرفعوا المخاطر. احنا نقوم بدراسات تخص بالنسبه للخطه الاتصاليه الصيفيه، نقوم بدراسات تهم المكان والزمان، نقصد بالمكان والزمان خاصة بالنسبة لنا احنا الطبيعة المتغيرات اللي نلقاو في فصل الصيف ما نلقاوهاش في بلاصة بلاصة بلاصة أخرى، معناها في وقت آخر. نحكي نتمو على الأولويات، احنا بالنسبة لنا في رؤية شاملة تهدف إلى زيادة الوعي بقواعد المرور، تقليل حوادث الطرقات، تحسين الالتزام بقواعد السلامة المرورية لضمان جميع مستعملي سلامة جميع مستعملي الفضاء المروري. الأولوية اللي هي باش نهدفوا فيها السرعة المفرطة، الأولوية الثانية هي مستعملي الدراجات النارية، والأولوية الثالثة الحقيقة السواق المهنيين بمختلف أصنافهم. نعتمد على مسار الأول هو مسار وسائل الإعلام، المسار الثاني وسائل التواصل الاجتماعي، نستهدف فيها مرتدي المهرجانات والمناطق السياحية ومستعملي الطرقات. عندنا بالنسبة لي نحن عندنا الميزة نتاع الصيف هذا عودة التونسيين بالخارج، الحركة بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية، الطرقات اللي تشهد حركية اقتصادية كبيرة، كيف زاد الحركات الحركة السياحية كبيرة، كيف زاد الطرقات المؤدية إلى المهرجانات الصيفية، حملات مع المجتمع المدني وحملات مع القطاع الخاص. الاستراتيجية العالمية هو احنا باش ننتشروا جغرافيا. آليات تنفيذ كما قلنا احنا اختيار مؤسسات الإذاعية وتحديد المواضيع بدقة وحسب الولاية وحسب الجهة، ويساعدنا في هذا تقريبا الأذرع التنفيذية بالنسبة لنا احنا هي الفروع الإقليمية الشمال الشرقي والشمال الغربي الوسط الشرقي الشمال الغربي والجنوب. كيف كيف بالنسبة لنا احنا مش نحكيه على زادة الماكينة الرقمية، احنا عندنا قسم ويب وصناعة المحتوى فيه نعدو معناها اعداد وانتاج ومضات تحسية ذات صلة بالمواضيع اللي تم تحديدها وفق رؤية ومقاربة استباقية، نعدو وانتاج معلقات الرقمية بزفيش وما إلى ذلك. كيف كيف بالنسبة للنشر والتوزيع، وبعد تالي ثم نقوم بالتقييم والقياس حسب مؤشرات أداءات مؤشرات الأداء اللي هو أعداد تقارير أسبوعية مبنية على سبب التفاعل والمشاركة في المختلف المحامل الميدانية، هذا على المستوى الإعلامي. الشراكة الميدانية دور المجتمع المدني، احنا في الحقيقة صحيح المركز المرصد الوطني لسلامة المرور يشرف وينسق معناها الأنشطة هذه، لكن التنفيذ الحملات بكامل تراب الجمهورية بناء على جداول زمنية أسبوعيا نواجه فيها مواكبة الكثافة على طرقات والشواطئ والمهرجانات كما حكينا ومناسباتية تواكب الأعياد الوطنية وغيرها. كيف كيف عندنا متابعة وتقييم دقيق يومي نحدد فيه مؤشرات نجاح الخطة الاتصالية والمعطيات من الجانب التوعوي والتحسيسي حتى من الجانب الميداني. كيف كيف نخدمه بالشراكة مع منظمات وجمعيات ونبحث على شراكات جديدة نخدم جنب إلى جنب معها لبناء شراكات مستدامة. الحقيقة صيف آمن ومسؤولية مشتركة هو الهدف متاعنا باش نحقق بها تحسين مؤشرات السلامة المرورية، وإن شاء الله الصيف يتعدى
0: آمن
1: على طرقاتنا.
0: باش نخدم هو طلب ما نعرفش بدلالة نقولوا احنا وبرشا هكا قالوا لي بربي وصل المساج هذا، وانا زيد من شخصي بربي ابليكاسيون باش واحد يعرف مثلا الاكتظاظ، يعني ناخذوا على سبيل المثال يعني يعطيكم الصح على تركيزك نجم نقولوا احنا يعني مش انساني خلينا نقولوا في لوتوروت نتاع هرقلة وكيف كيف نتاع مورنيك، دونك اللي هو يكون فيه مساجات توعوية نقولوا مثلا فما اكتظاظ ردوبين، يعني فما مساجات الحقيقة واستحسنوا مستعملي الطريقة مثل الفكرة
1: أنت تحكي على البوابة الإشهارية
0: في لوتوروت اللي هي اللي هي معناها استحسنوها برشا توينسا وكما قلنا مستعملي الطريق، واللي هي تعطيك دي زانديكاسيون باش تعرف روحك اذا كان فما اكتظاظ ولا لا. لكن المواطن يقول لك انا صاي شديد اثنين مثلا مؤخرا فما دي ترافو في سيدي عبد الحميد، دونك المواطن صاي خلص البياج دخل في لوتوروت وتطلع له المعلقه، دونك يطلع له الميساج انه فما اكتظاظ على بعد مثلا قداش من كيلومتر لو مالي فيه هو دخل في لوتوروت، دونك ما يعرفش. فرجائي لو كان تكون فما ابليكاسيون من خلالها مثلا ما نعرفش ما شاء الله الكفاءات في الانفورماتيك موجودين انه يعرف المواطن قبل مثلا ما يدخل للوتوروت ولا اذا كان فما دي ترافو يعرف باش ينجم يختار ثنيه اخرى وكيف نتفاديو الاكتظاظ ومعاه درجه حراره واليوم معاه فلو باش يكون لمواطنينا بالخارج. فهذايا فقط مساج نابع مني ومن برشا من مستعملي الطريق ولكم سديد النظر.
1: واضح ان شاء الله ناخذوها بعين الاعتبار وان شاء الله نطرحوها مع مختلف شركائنا في قادم الجلسات.
0: نعم ان شاء الله. شكرا لك سيد العميد شمس الدين العدويني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور على رحابة صدركم بيان سور على التوصيات اللي قدمتوها لمستعملي الطريق. ان شاء الله صيف امن وان شاء الله عطلة امنة، ردوا بالكم على رواحكم في التأني سلامة وفي العجلة ندامة، بربي واحدة واحدة راهو الجري ما عنده ما يفيد ما عنده ما يربحك فقط دقائقها، وكنا نحكيه على إحصائيات وتجارب دقيقة ولا دقيقتين ولا خمسة دقائق وماكسيموم، دونك لا قدر الله تنجم تخليك معناها يكون صيف بكل سفابا، دونك ما نحبش نقول نمشيه لي معناها عواقب لا تحمد نتائجها، دونك إن شاء الله صيف أمر دوبيكم على روحكم. احنا شريك إعلامي بيان سور باش في كل مرة نذكركم بأهمية الوعي في طرقاتنا التونسية. لحديث 37 دقيقة الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.

متى 51 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية. مازال الغونديفو يتواصل معكم حتى الماضي ساعة، نحكي على طقس الأربعة اللي درجة الحرارة فيه باش توصل بين 28 و 32 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 33 و 38 درجة بقية الجهات، وتوصل 42 درجة بالجنوب مع ظهور الشيلي. محليا نحكي زاد على ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. دونك بحر اليوم قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سيرات، يعني طقس يشجع على بروغرام إن شاء الله يكون بروغرام زادة يتفردوا فيه صغيرات الكبار. ردوا بالكم ديما على رواحكم، التزموا بالألوان سورتو متاع لي درابو هذوكم اللي يكونوا معناها تحددهم الحماية المدنية، وإن شاء الله كما قلنا تتمتعوا بعومة وتفرشيكة تعمل 66 كيف. احنا مازلنا معكم كما قلنا بالمتابعات بالأخبار، لكن هي ديما تختار لنا القيصر كذا مساء يكون في بليست متاعنا. شو الأغنية اللي اخترتها لواي؟ قول برشا رومانسية، قولي أحبك. هذه الفرصة موتو تفيت على موجاتنا، بعد شوي أخبارنا متابعاتنا الرياضية ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهر فيما.

0: عادي.
1: جور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: جوهرة أفلام. بيبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزارة التربية تعلن عن نشر نتائج

0: امتحان البكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة بداية من صباح يوم الغد. وإطلاق صاروخين باتجاه قوات الاحتلال بقضاء النبطية جنوبي لبنان. في تفاصيل أخبارنا، أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأسماس التسجيل بهذه الخدمة بداية من يوم الغد الخميس على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأكدت الوزارة أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. وأشارت إلى أن المسجلين بهذه الخدمة يتلقون إرسالية SMS تتضمن كل التفاصيل نتيجة الامتحان من القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. اجتاز غدا الخميس 32,004 مترشحين بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 جوان حالي. واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، تمثلت في تمكين 14 تلميذا من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات بخط لبراي ذي فائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل67 مترشحا. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج امتحان النوفيام يوم 6 جويليا القادم. نظمت اليوم جمعية أصوات نساء يوما دراسيا لتقديم الدليل النسوي لإجراءات التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي. وفي تصريح لمفدى الجورة فامر صغير، قدمت مديرة مشروع العنف الجنسي للجمعية أريج جلاسي الدليل النسوي الإجرائي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي في تونس.
1: المشروع هذا جاي في إطار مشروع سيلا بشراكة مع الليسيد لكوبيراسيون إسبانيول. اليوم باش نقدموا الدليل النسوي الإجرائي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي في تونس، اللي هو جاي عصارة لمجهود مش كان أصوات نساء كهو، لكن هناك 14 جمعية شاركت في إنجاز هذا الدليل في إطار هذا المشروع، خاطر خدمنا على 3 خلايا: خلية في التدخل المباشر، خلية في التعهد والتكفل بالنساء ضحايا العنف اللي نلقاو فيها موجود تقريبا من 22 ولاية في تونس متدخلات ومتداخلين في التعهد بالنساء ضحايا العنف بصفة عامة وخاصة العنف الجنسي، كيف الخلية الثالثة اللي هي مختصة في التدخل الطبي والطب الشرعي للنساء ضحايا العنف الجنسي. اليوم العنف الجنسي موجود كما أي نوع آخر من العنف، وهو ديجا في المرتبة الثانية في تونس بعد العنف المعنوي 15.6%. العنف الجنسي موجود في كل الأطر، الإطار العام، الإطار الخاص، وحتى الإطار الميسر من خلال التكنولوجيا اليوم اللي هو العنف السيبرني.
0: المديرة مشروع العنف الجنسي للجمعية ريج جلاسي تحدثت أيضا عن العنف الميسر بالتكنولوجيا.
1: اليوم أصوات نساء عندنا مركز مخصص في العنف الجنسي في التعهد بالنساء ضحايا العنف الجنسي، هو العنف الميسر بالتكنولوجيا عنده صفة كبيرة من العنف الجنسي اليوم، وخاصة أنه الفاعل بهذا العنف ما نجموش نعرفوه شكون وما نجموش نحدوه شكون، نجم يكون وراء فو بروفيل، نجم يكون وراء حتى مش فو بروفيل، اسم آخر لكن هو اسم مستعار مهوش الشخص المعني، مازلنا ما نجموش نتحكموا عليه لسوء الحظ أن الإشيل ناسيونال ما عنيش دي ستاتيستيك نجمو نحطو مثلا نصنفوا بها عنا كذا عنا كذا عنا كذا. علاش؟ لغياب الاليات، اليات الرصد، اليات التوثيق، اليات المراقبه، وهي عمل يعني احنا اليوم بدينا بدليل اجرائي واكيد باش يكون عمل متواصل من خلال اصوات نساء ومن خلال زاده منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنيه للدوله. اليوم بدينا نخدموا عليه، اما نتصور باش يكون اموايان اي لون تيرم، فما امباكت كبير ونجموا نحاولوا نحدوا ونجموا نحكيوا عليه كارقام. بالنسبه لمركز ناجيه يجينا الإشعار كسوا معناها من مؤسسات الدولة أو من جمعيات أخرى أو على طريق يعني وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرقم متاعنا اللي هو 54 54 25 00. أولا نستقبلوا معناها نساء هاتفيا ناخذوا شنية بالضبط نوع العنف متاعها، احنا اسكو نجم ناخذوا انشارج وإلا احنا نعملوا لوريونتاسيون للمؤسسات أو المراكز المعنية. إذا كان احنا باش ناخذوا انشارج بالطبيعة يتم التكفل من خلال الإجراءات القانونية والتكفل النفسي، وكذلك زادة مثلا بالنسبة للعنف السيبرني هناك إجراءات تكون من خلال المعاينات.
0: من جهتها تحدثت الدكتورة في علم النفس حياة الورتاني عن أهم مخرجات الدليل.
2: دليل هذايا هو جاء في إطار أنه اليوم العنف بشكل عام ضد النساء ظاهرة متفشية وحتى حد ما ينجم اليوم ينكرها وبالأدلة والدراسات معناتها دراسة قبل الأخيرة اللي تعملت على العنف ضد المرأة وكانت دراسة معناتها إتيود ناسيونال معناتها أثبتت اللي تقريب 50% من النساء التونسيات تعرضوا على الأقل مرة في حياتهم النوع من أنواع العنف بما فيه العنف الجنسي. الكريديف أيضا أصدر دراسة على العنف الجنسي في الفضاء العام وكانت الأرقام أيضا معناتها مهمة ياسر. فاليوم الدليل هذا الإجرائي هو دليل عملي تطبيقي موجه بالأساس للمتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وخاصة العنف الجنسي ضد النساء. هو دليل كما قلت عملي تطبيقي موجه للمتدخلين باش يساعدهم على كيفية التدخل لفائدة النساء، كيفية دعمهم، كيفية معناتها التعامل معهم، كيفية استقبالهم، كيفية الاستماع لهم، شنو ما الإجراءات العملية في التدخل لأنه العنف الجنسي أيضا فيه خصوصية مقارنة بأنواع العنف الأخرى ضد النساء.
0: أكدت شركة وتونس لطرقات السيارة جاهزيتها واستعدادها للموسم الصيفي عبر اتخاذها جملة من الإجراءات لتأمين انسيابية أفضل لحركة المرور على طرقات السيارة خاصة في الموسم الصيفي الذي يتزامن مع موسم الاصطياف والسهرات بالمهرجانات الصيفية وبمناسبة عودة التونسيين بالخارج. وأشرف رئيس المدير العام للشركة تونس لطرقات السيارة على اجتماع عمل دوري خصص لمتابعة مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح التابعة للشركة استعدادا للموسم الصيفي بحضور رؤساء الأقاليم ومديري الإدارات المركزية والجهوية حضوريا وعبر تقنية التواصل عن بعد. في أخبارنا العالمية أفاد تقارير إخبارية بإطلاق صاروخين باتجاه قوات الاحتلال بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وأشارت الجبهة الداخلية التابعة للاحتلال إلى إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الغربية عقب الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان. ختاما، أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض لوكالة تسنيم الإيرانية أن النص الذي نشرته وكالة بومبرغ على أنه النص الكامل لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية غير دقيق ومنقوص. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى عجيل إنرجي قدم لكم أنفسكم.
4: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: وصلنا 13 دقيقة. مرحبا في انفو سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي بعد وصول المدرب بيرفي رونار المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي إلى مقر إقامة المنتخب البارح وأشرف على الحصة التدريبية وأيضا عقد ندوة صحفية قبل الحصة التدريبية الأولى لي مع نصور كارتاج. كان طلب من الملاعبين أنهم يرفعوا روسهم رغم الهزيمة في المباراة الأولى ضد السويد بخماسية وقال لهم المونديال مازال موفاش وينجموا يغيروا الوضعية نتاعهم. وأيضا قال مازال فما أمل في الترشح بما أنه باش نلعبوا ضد اليابان نهار الأحد الصباح انطلاقا من 5 نتاع الصباح وأيضا مواجهة المنتخب الهولندي نهار 26 جوان. وحكي على المنتخب الياباني قال لازمنا نخموا في مواجهة أقوى فريق في آسيا اللي هو المنتخب الياباني وقال أنا جاهز وقبلت التحدي لقيادة نصور كارتاج في المونديال. نحكيو على النتائج ما بين البارح وأيضا اليوم الفجر. البارح فرنسا ربحت السنغال 3-0. الامتياز كان لكيليان بابي اللي سجل دوبلي في المقابلة هذه ورفع رصيده إلى 14 هدف في نهائيات المونديال. العراق خسرت مع النرويج 4-0. هولندا كان سجل دوبلي مع منتخب النرويج. اليوم الفجر الأرجنتين ربحت المنتخب الجزائري 3-0. هاتريك لليونيل ميسي دقيقة 17:60 و76 وهكا يلتحق بكلوزو المهاجم الألماني السابق اللي عنده 16 هدف. والنمسا ربحت الأردن 3-0. حتى التوى خاصة بالنسبة للمنتخبات العربية نقطة الاستفهام هي الأهداف العكسية. 3 أهداف يسجلوهم منتخبات في الجول متاحهم. محمد هاني مع مصر ضد بلجيكا. يزن العرب مع الأردن ضد النمسا. وأيمن حسين مع العراق ضد المنتخب النرويجي. اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية البرتغال تلعب ضد كونغو الديمقراطية. 9 متاع الليل أفيش كبيرة بين أنجلترا كرواتيا. ونص الليل بنما تواجه المنتخب الغاني. تفتيش نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة هوستن الأمريكية أثار جدل في الصحافة العالمية خاصة طريقة التفتيش والتركيز الكبير على كريستيانو وبقية الوفد. نذكر أنه كريستيانو رونالدو بش يلعب المونديال السادس ليه كيف ليونيل ميسي كيف أوشاوا حارس المنتخب المكسيكي هو رقم قياسي. الرمسي الفرنسية قالت إنه ليونيل ميسي استحق الطرد 100% في ماتش الجزائر البارح بعد تدخل على عيسى مندي. تدخل كان خشن لتفطن له للحكم وأيضا غرفة الفار كانت غضات على اللقطة اللي كان ينجم يطرد فيها ليونيل ميسي رغم الأرقام القياسية اللي حققها سواء في العمر أكبر ملاعب يسجل هاتريك في تاريخ كأس العالم 38 سنة قريب 39 سنة وإلا حتى عدد الأهداف اللي وصل عادل كلوزو ونجم العدد هذا مرشح للارتفاع نجم يكون الهداف التاريخي في مونديال 2026 وفي تاريخ كل المونديالات. بعيدا عن المونديال ريال مدريد أعلن رسميا عن تعاقده مع برناردو سيلفا في صفقة انتقال حر حتى ل 30 جوان 2028 بعد تعاقد مع كوكوريا في انتظار الإعلان الرسمي عن التعاقد مع كوناتي ودامفريز. كانت هذه أنفو سبور قدمها لكم أنيس الذويدي. الموعد الجاي باش يكون في فلاش المونديال انطلاقا من ماضي ساعة. شاهي طيبة.
6: عجيل انرجي قدمت لكم أنفو سبور.
4: Eni-Icing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فان خير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج.
4: جوهرة أفلام. بيبليسيتي.

0: نصنا 26 دقيقة على موجتنا. جعل لكم في كابوتينو بنت اسو بحياته تويت مع الفقرات وفقرة بالقانون.
1: بالقانون
0: فقرة بالقانون مع الأستاذ كمال بن منصور عدل الإشهاد والمكون بالمعهد الأعلى للقضاء. اليوم موضوعنا في فقرة بالقانون الكفالة والتبني. ميتر صباح النور وأهلا وسهلا.
2: مستمعينا وبالفريق العامل معنا.
0: شحويلك
2: الحمد لله.
0: شعمل فيك سخانة؟
2: بدأت تسخن بالبداية. هنا شوية هكا ضربت ضريبة مطر بها.
0: أي ما شاء الله.
2: الحفلولة ما شاء الله. أي. أما الطقس سخون.
0: توا مع عودة مواطنينا بالخارج أكيد نسق متاع العمل يتبدل. دونك نلقاو فيك فضوة بالسيف هكا ولا؟
2: صحيح. هو خاطر يجيونا ما فماك المزروبين برشا وطيارت وجيت على جمعة على 10 أيام وناس تحبوا مع الصداقات توا وكل هنا نحاولوا ننسقوا شوية
0: من وقتنا. إن شاء الله يا ماتر الكفالة والتبني.
2: الكفالة والتبني. سألنا شخص قال لي أنا علاش ما نورثش في خويا وخويا ما عندوش صغار. وهو مصر أنه يحب يورث في خوه. وقال لي أنا خويا عنده بنية مش بنته. معناه هو متبنها. خوه ما يجيبش صغار. تبنى بنية. في المقابل السيد هذا عنده قريبه ولا صاحبه ولا شكون. قال لي نفس الوضعية كيفي كيفه. أخته كي ماتت ورثها مع أنه هي ما تجيبش صغار وعندها وليد كفلته. وهو خلط بين الكفالة والتبني. بيه احنا نعرفوا انه في القانون التونسي في مجلة الاحوال الشخصية نظمت مسألة الكفالة. هات نبدأ بالكفالة. عنا كوب العرس وما يجيبوش صغار. ربي ما عطاهمش. فيمكن بالقانون انهم يمشي ويكفلوا وليد يتيم ولا بنية يكفلوها. وهذا الكفالة الشرع الإسلامي هو اللي مبوبها. يعني أصلا مأخوذة من الشرع الإسلامي. فما حديث نبوي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة. يعني سواسية مع بعضنا في الجنة على خطر كليتيم اللي بوه متوفى. وإلا احنا اليوم مشكورين حب نحيي وسواس لزا سواس ونكودة ولا قمرت ولا غيره. وعنا برشا المؤسسات اللي تحتضن في الطفولة اللي هي مهملين أو مجهولين نسب اللي ما نعرفوش شكون عائلاتهم مزغيرات موجودين يعني في القرى هذية. يمشي هو يقول علاش ما ناخدش وليد ولا بنية قاصر ونكفلها. وإلا من عند أب وأم عندهم برشا صغار. جابوا برشا صغار وظروفهم المادية صعيبة. يقبل باش يعطي ابنه ولا بنته في كفالة. يقول لك خويا ولا ولد عمي ما جابش صغار ربي ما عطاهوش نعطيه كفالة بنتي ولا ولدي. وإلا مرأة تجيب بيبي خارج إطار زواج. هذا واقعنا موجود. تجيب بيبي تحمل وتولد. فهي أم عزباء ما هيش معرسة ما عندوش بو وما هيش قادرة على تحمل مسؤولية كاملة متاع البيبي ذاك. فتخير أن تعطيه كفالة العائلة بعقلهم وناس لبس عليهم مدين وكل شيء وما عندهمش صغار. واللي نجم يكون عندهم صغار وصغارهم كبروا وخرجوا على رواحهم وقعد كبرت عليهم الدار وعايشين وحدهم يحبوا يكفلوا شخص. فيمكن زادة إسناد كفالة. الكفالة في تعريفها القانوني هي عقد ستان كونترا. والعقد هذا اشترط فيه القانون التونسي أن يكون بحجة رسمية. يعني بحجة عادلة. المقصود أن تحرر وجوبا لدى عدل الإشهاد كما عقد الهيبة مثلا. فما عقود بالقانون يشترط كشرط صحة. يعني إذا كان يكتب وحدهم ولا يمشي ويكتبوا عند محامي ولا عند كاتب عمومي ولا ورقة صحافة بلدية فهي باطلة. فعقد الكفالة يجب أن يكون لدى عدل الإشهاد. وقت لا يكتب عدل الإشهاد الكفالة يتحرى في بعض المسائل. أولا وجوبا يلزم حضور الأب والأم تاع الطفل. والطفل اللي نتحدث عليه يزم يكون قاصر. ما نحكيوش على كفالة واحد فوق 18 عام باش يكفلوا شخص يعيش في فرنسا باش يهز يحرقوا البر. دونك لهنا جاني واحد مرة هكا قال لي ينجم يعمل لي كفالة كبير وعمره 20 عام. قال لي هاو عمي ومرت عمي يعيشوا البر يعملوا لي عقد كفالة باش يخرجوني. قلت له الكفالة كفالة القاصر والقاصر ولا اقل من 18 يعني عمره عام عامين 3
0: يعني
2: 6
0: يعني كان جيتني في 18 تكون بوسيبل
2: اقل من 18 فما عقد كفالة ممكن. دونك يلزم شرط الاول يكون الوليد اقل من 18 ولد البنية. الشرط الثاني حضور الأب والأم باش يمضيوا قدام عدل الإشهاد عقد كفالة لفائدة الكفيل. الشخص اللي باش ياخذ الكفالة هذايا ينجموا يكونوا كوب المعرسين كيما نجم يكون مرأة وحدها ولا هجالة ولا أرملة معناها ولا مطلقة كيما نجم يكون شخص زاد مش بشرطه معرس. دونك اللي باش ياخذ الكفالة مش بشرطه يكون متزوج خلافا للتبني تنشوفوه. فالأب والأم الاثنين مع بعضهم أو أحدهما القانون النص يقول أو أحدهما إن كان الآخر متوفي وإلا مجهول. متوفي يعني تجي المرأة تقول لك بوه توفى ها وعندي مضمون الوفاة. دونك نتحرى أنا كعادل الإشهاد قبل ما نكتب عقد الكفالة أنه الأم وحدها باش تمضي في عقد الكفالة اللي فايت الشخص اللي بشيخ ولدها ولا بنتها أنه هي راهو أرملة رجلها متوفي يعني بول بيبي ذاك متوفي وإلا وإلا مجهول ما نعرفوش هذوم مجهولين النسب يعني نلقى في مضمونه اسم الأم ولقب الأم واسم الأب القهدي زيتوال ما نعرفوش وإلا عطاوه اسم افتراضي حكيت قبل فيك المجهولين النسب بالقانون 98 يعطيه اسم أب افتراضي تجيب لي نسخة من الحكم نتاع اسناد اسم الأب الافتراضي كونه الاسم ده اللي في المضمون في الوليد اسم البو اللي محطوط في مضمونه ما هوش بو حقيقي ريال موجود وإنما هو افتراضي فلهنا صح كان الأم وإلا العكس نجم البو مرته ماتت وهو ما هوش قادر بش يكمل بنته صغيرة ولا ولده صغيرة يقول خير نعمل عقد كفالة لفيت خويا ولا أختي وكذا وترشنو ياخذوا ويتلهوا هما بيه فيعمل المعقد كفالة يمكن زاد هكا هذا العقد إذن يمضى لدى عاد الإشهاد الأبوان الاثنين إذا على قيد الحياة الاثنين فمش كوني خم تقول لك أنا مطلقة والكاف وعندي أنا الحضانة نحب نعطي كفالة لا راهو الحضانة مش معناه انك تعطي كفالة ابنك لشخص اخر دون موافقة الاب مطلقة يجي طليقك يعني اب الطفل وام الطفل الاثنين ويمضي عقد الكفالة اذا هذا عقد والكفالة لا تورث ما يورثش الوليد هذاك راهو باش يبقى في مضمونه باسم امه باسم ابوه الحقيقيين
0: على عكس
2: ولا اسمك الافتراضي على عكس التبني تنشوفوه يبدل دونك احنا الكفالة يبقى باسم ابوه باسم امه والكفالة هو عقد عند عدل الشهاد لين يبلغك الوليد والبنية سن 18 عام لين يولي راشد يولي حر روحه هو بتبيع أما لهنا راهو فما العقد بعد ما يحر عدل الشهاد يصادق عليه سيد قاضي الناحية لهنا نخرج من مكتب عدل الشهاد نمشي لمحكمة الناحية نعمله مصادقة عبارة على إكساء بالصيغة التنفيذية لينفذ هذاك وفما حقوق هكا الطفل هذاك القاصر وكله فما مسؤوليات لشكون لك الكفيلة اللي خذاه الوليد القاصر ولا البنية القاصرة عنده مسؤولية في كل ما هو الصحة والرعاية والتعليم والسكنة كأنه الأب والأم البيولوجية يعني يولي عندهم المسؤولية كاملة متاعك الطفل هذاك ويخرجوا له راقه ويمثلوه قانونا لدى المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية في كل شيء في الكنام في استرجاع مصاري في أي حاجة عبارة ولدهم لين يولي 18 عام لكن نهار اللي لا قدر الله يتوفاه راهو الكفيل يتوفى ولا الرجل ومرته اللي كافلين الوليد راهو أكل الوليد هذاك ما يورثهمش على خاطره يبقى يورث أم وبوه الحقيقيين يعني كما قلت ما يعطيش الهوية ما يبدلش اللقب متاعه وما فيهش ميراث الكفالة فيه في قائم الطفل اللي يولي 18 فما مصاريف وفما مسؤولية للكفيل هذاك باش يتحمل مسؤولية ذلك الطفل هذه الكفالة وهي منظمة ومسألة شرعية وقانونية أما التبني فهو حكم قضائي فما لا يسأل شرعا نعرف أنه شرعا لا يجوز ما فماش تبني في الشرع الإسلامي لأنه فيها تغيير الهوية متاع ذلك الطفل التبني في تونس هو حكم قضائي يشترط أنه الكوبل اللي بش ياخذوا الوليد يكونوا معرسي وفما فارق في السن بين الطفل زاده ومش كاكا معناها بش ياخذوا ولد عمره 18 عام وهم عمرهم 25 ولا 20 عام ويكونوا معرسين في تاريخ الحكم والحكم هي قضية أصلية لدى المحكمة الابتدائية اللي تحكم بإسناد التبني تحكم بالتبني متاع ذلك الطفل لك الأب والأم اللي خذاوه ينجم يكون الطفل مهمل وإلا مجهول النسب ولا ما نعرفوش بوه وأمه وإلا ينجم يكون زاد يتيم ماتوا أمه وبوه في أكسيدان في كذا عائلة ما عندهاش صغار يمشيوا يعملوا قضية تبني يقولوا نحبوا نتبناوا فما تدخل النيابة العمومية بطبيعة وإجراءات قضائية عادية لكن إذا اصدر حكم التبني يترسم في دفاتر الحالة المدنية متاع الطفل في أنه يتشطبوا اسم بوه الحقيقي الأب البيولوجي واسم الأم البيولوجية يتنحاوا ويتحط اسم اللي تحكم لفائدتهم بالتبني يعني العائلة اللي تبناوه معرسين بينسيور
0: يحمل اسم الأم والبوه
2: بينسيور ونهارة اللي يموتوا واللي يموت واحد منهم بش يخرج في حجة الوفاة أنه ولدهم ولو هو مش ولدهم حقيقة لكن حكم التبني يخلي الابن بالتبني يورث واللي هو بين ظفرين فيه وعليه في الجانب الشرعي خاصة وأنه السيد اللي يكلم فيه يقول لي شبيه عنده شكون من صحابه ولا من أقاربه قال ورث في أخته على خاطر أخته ذيك عاملة كفالة كفهمنا الوضعية عنده واحد أخته ما جابتش صغار وتوفيت خوها ورثها كيبدا ما عندهاش صغار وبوها وامها متوفين باش يورثوها اخوتها قال الاخوه ورثوها مع انها هي كافله بنيه ولا وليد، لأنه الكفالة ما قلنا ما عندوش صفة الوليد الطفل هذاك المكفول. فتنجم في حياتها تكتب له، تحب تعمل له وصية تنجم تعمل له وصية تستمع، ولا تعمل له عقد بيع ولا هي رقبة ولا حاجة تنجم، أما تحط له كونت باسمه باش تضمن له حقه. أما نهارة اللي تتوفى في الكفالة ما يورثهاش، شكون باش يورثوها؟ يورثوها أخوتها. السيد مستشيرنا متغشش، قال لي علاش أنا ما نورثش؟ قالوا لي وعلاش في حجة الوفاة خرج البنية ولا الوليد هذا اللي هو في الأصل مش ولدهم، لأنه خويا ومرته ما يجيبوش صغار. فقال لي انا في الشرع نورمالمون انا الوريث. قلت له مالوريزمون بحكم التبني، ولا ذاك يحمل اسم خوك ومرته، ولا هو وريث نتاعهم ويورثهم ويحجب الاخ هذا اللي يطلب فينا يحب يورث في خوه، فالتبني ورث، الكفالة لا. التبني حكم قضائي، الكفالة عقد يحرر لدى عدل الإشهاد ويكسب الصيغة التنفيذية. التبني يقعد عنده الاسم والأب يتبدل أفي عبارة ولده، بينما الكفالة يقعد الأسماء متاع البول هم الحقيقيين حتى لين يولي 18 عام. فهما في الأصل كأنهم يشبهوا البعض، ما همش كيف كيف
0: حتى إجرائيا
2: مش نفس الشيء، وهذا يورث الآخر ما يورثش. دونك فما وضعيات أنه حالة جاتنا أنه التبني هذا يصدر بعد وفاة الزوج، مرأة وراجلها معرسين، عندهم بنية صغيرة مربينها، البنية عمرها عامين تقريبا، بدا حب يعمل الإجراءات، ما بداش في إجراءات التبني، يعني هو مازال ما عمل حد شيء، وهز ربي أمانته وتوفى الراجل. زوجته قعدت أرملة، لكن الطفلة عندها سنوات، ما عندها عامين من ناحية رجلها، مشات عملت حكم تبني. نلقاه في القانون التونسي يمكن للمحكمة أنها تتجاوز شرط الزواج، أن تكون متزوجة في تاريخ الحكم إذا كان مات رجلها، بسماع شهادة الشهود وكل، تبين للمحكمة أنه قبل ما يموت رجلها كانت البنية عنده، لكن ما بداش في إجراءات التبني ومات، فيصدر الحكم لهذه المرأة. هذا الحكم يخلي المرأة نهارة اللي تموت باش تورثها، لكن ما عندوش أثر رجعي، ما تنجمش ترجع تورث في بوها بين ظفري، واللي هو يطرح إشكال، لأنه باش نلقاه في حجة وفاة المرأة اللي ماتت ابنتها من زوجها المتوفى قبلها فلان لفلان، ألور زوجها المتوفى قبلها توفى قبل الحكم التبني، ما نجمش هي يعني البنية ذيك تورث فيه اللي هو بوها بالتبني، معناه سوا ديزون، لأنه الحكم صدر بعد الوفاة. هذه زادة مسألة أخرى حبيت ننبهلها، لأنه طرحت إشكال في وضعية ما، قالت علاش ورثت في أمها ما ورثتش في بوها وهي متبنات، لأنه حكم التبني صدر بعد وفاة الأب، ويخول القانون للقاضي أنه يصدر حكم بالتبني. دونك احنا ديما ننصح بالكفالة يكون خير بطبيعة، الكفالة حتى في الجانب الشرعي وغيره، وحتى باش تضمن له حق الوليد يقعد باسم أمه وبوه الحقيقيين، مش علاش نحيوا له فيهم. ونفس الشيء في الميراث، زاد مسألة شرعية، هنا يورثهم أمه وبوه الحقيقيين، والآخر بحكم رباه وكل شيء نجم يكتب له ونجم يضمن له حقه وتكون خير برشا.
0: سؤال لما عند خونا محمود سوقير، ولو انه انا اجبت وقلت له بزيدي اكد لك الاجابه، متر كمال بن منصور، كيبدا الام والبو مطلقين وعاملين عقد كفاله، الاب يقعد مطالب بالنفقه على الوليد اللي كفلوه؟
2: اذا كان خذاو كفاله الطفل،
0: طفل سيسا، وطلقوا بعض،
2: بيان سور هما لهنا باش تصدر المحكمه مصلحه المحظون الطفل هذايا، خاطر الكفاله من بين عناصرها الحضانه. دونك هو كان في حضانتهم الاثنين، ما دامهم طلقوا فما طفل في كفالتهم، المحكمه كيما الابن العادي باش تشوف مصلحته مع الاب ولا مع الام. اذا حكمت مثلا للام الحضانه، عنده حق الزياره والاستصحاب هذاك، وينفق عليه، عنده ديما واجب النفقه بطبيعه على خاطر عباره ولده، لانه مصح هو في عقد الكفاله قبله، لكن لهنا تقعد السكنه والرعاية متاعه وكل عند المطلقة. وكما قلنا راه ما يشترطش الزواج، يعني هي تنجم تكون طلقت وبعد الطلاق حبت تكفل الوليد ولا بني، تنجم تعمل عقد كفالة وحدها بروحها، ما عندوش دخل طليقها في المسألة. أما إذا كان الكفالة صارت تقبل
0: وهم
2: معرسين، رأي المحكمة من بين أثار الطلاق باش يعلموا المحكمة أنه عندهم في كفالتهم طفل قاصر، باش تحكم في حضانة ذلك الطفل للأب أو للأم.
0: جاوبتو هكا؟
2: لا يعطيك الصحة، لا ما شاء الله، شو اللي تخدم معي عاد
0: انت؟
2: ما شاء الله عندها قداش من عام،
0: ولاو يسألوني ساعات، يسألوني يقولوا لي بابي اسألنا بيت الكامل المصري، قول لهم حسب ما سنوات اللي مع بعضنا، هو هكا الامور تمشي هكا. اما توزي
2: نتاع، لا يعطيك الصحه، برافو،
0: يعطيك الصحه
2: ايها المستمع الكريم.
0: خونا محمود سوقير يعطيك الصحه، متر كامل بن منصور، موضوع كل عاده ديما نجيبوا فيه على مختلف الاسئله والتفاعلات نتاع مستمعينا ومستمعاتنا. دونك متر نقول لك ان شاء الله
2: سيف
0: باهي،
2: وانت زاده
0: ان شاء الله بالخير، وتحية للإكيب الكل. خلينا نذكروا زميلات في البيرو اللي ذكروا بالموعد نتاع البرنامج.
2: خليت الأستاذة إيناس الأحمر السنة فيها عنا كاتب نحيوها نحيو كريمة وكرامة ودرة وأسمة للإكيب كبيرة في البيرو الكل ما في الاستماع معنا هو كبير الحصة زاد هذوم أي المكتب كله نسيت نجم تقوله
0: ربي يعاوني على فعل الخير يلا
2: مشكل
0: يعطيك الصحة ميد الكمال بالمنصور عادل الإشاد والمكون بالمعهد الأعلى للقضاء يكون حاضر معنا كل نهاية الأربعاء باش ينور مستمعينا في فقرة بالقانون. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق قور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفوشي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
4: أولى إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: نسمع ومتمتع
1: نسمع ستور فيتخيق على موجة نمزة. أنا موصل معكم الغونديفو هذا الماضي ساعة مع الدكتور رياض مرابط. ديما تكون هكا فقرتنا اللي من خلالها نعرفوا برشا تفاصيل سواء على الألقاب على الجهات وكيف كيف نرجع على أهم الأحداث. اليوم جازنا إلى المهدية وباش نكتشفوا طبق الكلب الحقيقة باش نفهموا أكثر معطيات معك دكتور ونعرفوا أكثر تفاصيل في فقرة أصل وفصل. توت سويتا
0: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط
2: أو في جغرافان في كل مكان. مرحبا بكم مجددا. اليوم باش نمشيو للمهدية مرة أخرى ونحب نتوجه بتحية خاصة لمستمعة وفية السيدة زينب راهي توا قاعدة وراء ماكينتها لأنه هذا وقيت حتى الماكينة متاحة نوع نساء لفطورهم يعد حاضر بكريم ريجل وكمل الشور الكل توا وتوا وقت حتى الماكينة. تحية ليها ولكل المستمعين سواء في ديارهم سواء وراء مقود السيارة وفي كل مكان. في المهدية فما اسم متاع حي حقيقة يثير برشة تساؤلات هو حومة اسمها طابق الكلب. مش بلاد تسمي حومة من حومة بل اسم هذايا اللي ما بين ظفرين مقرف شوية مع حبتي للحيوانات الكل وللكلاب خاصة أصدقائي ومن أوفى الحيوانات بطبيعة الحال. لكن في التعبير الشعبي طبق الكلب أو كلمة الكلب هي شتيمة في الثقافة التقليدية. فكيفاش ناس تسمي حومة من حومة بالاسم هذا؟ وكان تم تفسيرات متداولة في المهدية لكنها غير مقنعة. من التفسيرات اللي كانت متداولة يقولوا في هالمنطقة هذه كان أول ما سكنوا المعمرين فما معمر سكن في هالمنطقة هذه فإذا تسميت بهالتسمية هذه. في الحقيقة التوطين الأوروبي والأحياء الأوروبية والسكن الأوروبي في مدينة المهدية مش فيها الحومة هذه. اللوطة شوية في رباط القديم من أرباط المهدية سمي فيما بعد الصنبة. ومرة أخرى نرجع ربما نحكيه بتفاصيل على الصنبة وحكايتها ولو أنه أذكرناها في إطار برامج أخرى. إيه مالشني حكاية هذه طبق الكلب؟ وقت اللي نقدموا شوية في الاستقصاء نلقاو أنه الذاكرة الشعبية أيضا ما زالت عند البعض وقلة قليلة في الحقيقة من الناس يتذكروا أنه قريبا من هالحومة هذه في بداية هالحومة هذه في الصعدة المعروفة اليوم بصعدة السبيطار وإن فما قصور لعائلات وجهة من عائلات المهدية عائلة برمضان الشهيرة اللي كان أحد أجدادها من مؤسسي منظمة التجارة الدولية في بداية القرن العشرين. قل لك الحومة هذه كانت تسمى الحفصية أو تسميت الحفصية. الحفصية اللي جي قبل طبق الكلب أو هي بداية طبق الكلب وما بين طبق الكلب وربض زويلة الشهير. كيف نقلبوا صفحات التاريخ شنلقاو؟ نلقاو أنه عام 1550 وقت حصار الإسبان للمهدية اللي كانت ممانعة لاتفاقيات الحماية اللي أبرمها السلطان الحفصي مولاي الحسن كان مركز القيادة كارتي جنرال كما نقولوا حسب النصوص الإسبانية بدا كان في هالمنطقة هذه. أكثر من هكا كان السلطان مولاي حسن مع الجيوش الإسبانية في وسط الجيش الإسباني في حصار جزء من بلاده فعادي جدا أنه ينعت بالنعت الشنيع. هذا طابق كلب أو ربما الأصل هو الطاق والطاق هو القصر أو الخيمة الكبرى أو المكان المخصص لقيادة يسمى الطاق ثم تحرف الطاق إلى طابق وطابق الخائن. المقصود بطابق الكلب طابق الخائن الذي كان مع الجيوش الإسبانية في حصار مدينة هو المفروض مسؤول على أمنها وعلى حمايتها وعلى سلامتها. وهذا كعلاش أيضا ربما تسمية الحفصية لأنه هو السلطان الحفصي يعني خبأ ذكرها. بين قوسين سلطان حفصي مولاي الحسن توفى في الواقعة هذه توفى مقتول مسموم في ظروف الحقيقة مستهربة نقلوا جثمانه إلى المنستير ثم من المنستير دفن في الزاوية الغرينية في القيروان. إلى اللقاء.

هذه ليلة فتيمة، نسلموا على كل واحدة اسمها فطوم ويتربجوا بها يقولوا لها فتيمة. إن شاء الله نحيركم سعيد مبارك، احنا نكونوا حاضرين معاكم ونكونوا قرب منكم كيما اليوم أخونا برهان المليح ووسيم المليح اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم، دونك عيد ميلاد خالي ولد خالي اليوم. دونك سي برهان المليح ووسيم المليح الزوز يحتفلوا بعد ميلادهم، ديديكاسي يجيهم من عند شيموما شيما اللي تكون من المستمعات الأوفياء، كيف كيف زادة جمولة جميلة تكون حاضرة معنا ديما من المستمعات الأوفياء. فاتن شكون آخر عنا برشا برشا برشا يبدأوا لقيت ذي في الكوجينة، يبدأوا في الدويرة، يبدأوا هكا قصدين ربي شدينا ثنية إن شاء الله ثنية زينة للجميع. ردوا بكم على رواحكم، احنا وصلنا معكم لآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في بنة الصبحية. تحيات لكيب الكل، سما سما يزغير في الأخرى، شكرا ليك نرجو سنة قليلة في الديجيتال ومعاها ياسمين الجميلة كيف كيف زادة أمنت لكم فقرة الرياضة مرابطة في الديجيتال. نسلم على جميل بقديدة كيف كيف التنسيق العام، وكانت معكم هيفا لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. غدوة إن شاء الله يجمعنا بكم الغونديفو بفقراته بالريتم متاعو ديما على موجات جوهر فام. تشاو تشاو، باي باي.

مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى الـ

0: دور عالمك
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعب يوم الجمعة 19 من جوان جاري جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 73 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. وفق برنامج أعمال اللجنة المنشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب الشعب، تنطلق الجلسة على الساعة 9:30 صباحا وتتضمن مواصلة دراسة مقترح القانون المذكور. وتندرج هذه الجلسة ضمن أعمال اللجنة القارة المختصة في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بالمنظومة القانونية والعدلية وإعداد التقارير بشأنها تمهيدا لعرضها على أنظار الجلسة العامة لمجلس النواب الشعب. دوليا، قال التلفزيون الإيراني إن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهاتها التجارية. وأضاف التلفزيون الإيراني الرسمي أن ناقلات النفط الإيرانية 3 ما تزال بانتظار الحصول على إذن الحرس الثوري لعبور المضيق. الصليب الأحمر الدولي من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يصل بعد إلى ذروته، مرجحا استمرار هذه الأزمة لمدة عام كامل قبل احتوائها نهائيا. يشار إلى أن جهود الاستجابة لهذا الوباء تواجه عقبات عدة، من بينها نقص مراكز العلاج ومقاومة بعض المجتمعات لتطبيق الإجراءات الصحية الصارمة في هذا الخصوص، في حين يؤكد مسؤولون صحيون أن الحجم الحقيقي للأزمة ما زال غير معروف رغم مرور أكثر من شهر على إعلان تفشي هذا المرض. يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا الأسيان في مدينة قازان بوسط روسيا ابتداء من هذا اليوم الأربعاء، في ظل ضغوط غربية على موسكو لإنهاء هجومها على أوكرانيا. نهاية الموجز، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال.
5: ستوديو المونديال
4: باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الأفريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى.
6: الموعد
4: نهار الأربعاء 17 جوان انطلاقا من 4 متاع العشية على جوهرة فيم تي في.
7: ماضي ساعة وثلاثة دقائق، مرحبا في فلاش المونديال. منتخبنا الوطني التونسي وصل التحضيرات استعدادا لمواجهة المنتخب الياباني، مقابلة تلعب في صباح لحد 5 متاع الصباح بوقت تونس. والبارحة المدرب الجديد إرفي رينار بعد وصوله إلى مطار مونتيري تحول إلى مقر الإقامة ومنها إلى المقر متاع التدريبات المنتخبنا الوطني التونسي، وأشرف على أول حصة تدريبية لالتقى بها بالملعبية. القاع المعنويات طايحة شوية، قالهم لازمكم ترفعوا روسكم قبل مباراة الجابون، تنساو الهزيمة والخيبة متاع 5 أهداف مقابل هدف في المقابلة الأولى ضد السويد. وقالهم المونديال مازال موفاش، مازال فما أمل بمقابلتي اليابان وهولندا. وقال كنت متحفز ومتحمس لخوض التجربة هذه، سينو ما نقبلش التحدي. وقال نتفهم أيضا الوضعية متاع صبري اللموشي، وهذا عشته ديجا قبل مع المنتخب السعودي في الفترة الأخرى. قال لازمنا نخمو في مواجهة منتخب قوي اللي هو أفضل منتخب في آسيا اللي هو المنتخب الياباني. ذكركم بالنتائج متاع مقابلات ما بين البارح واليوم الفجر. البارح فرنسا ربحت السنغال 3 أهداف مقابل هدف منها دوبلي لكيليان مبابي اللي ارتفع رصيده في نهائيات المونديال إلى 14 هدف. أيضا البارح العراق خسرت مع النرويج 4 أهداف مقابل هدف، هالاند كان سجل دوبلي في المقابلة هذه. اليوم الفجر الأرجنتين ربحت الجزائر 3 أهداف مقابل 0، هاتريك ليونيل ميسي اللي يواصل في كتابة التاريخ. النمسا ربحت الأردن 3 أهداف مقابل هدف. والنقطة السلبية بالنسبة للمنتخبات العربية 3 أهداف عكسية يسجلوا ضد مرميهم اللي هما محمد هاني مع مصر ضد بلجيكيا، يزن العرب مع منتخب الأردني ضد النمسا، وأيمن حسين اللي كان سجل ضد مرميه في مباراة العراق رغم أنه سجل

0: سجل لفريقه وأيضا سجل ضد مرماه أيمن حسين اللي يرجع ويسجل في مرمى منتخب النرويج بعد غياب طويل. بالنسبة لمنتخب العراق 40 سنة هذا أول هدف في المونديال. نحكيو على المقابلات المبرمجة اليوم. اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية البرتغال باش تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، 9 متاع الليل فيش كبيرة بين انجلترا كرواتيا، نص الليل بنما تلعب ضد غانا، وما 3 متاع الفجر اوزباكستان تلعب ضد المنتخب الكرواتي. نحكيو على ليونيل ميسي، كتابة التاريخ البارح كانت من نصيبه من خلال تسجيله للهدف رقم 16 في نهائيات المونديال، يعادل الرقم تاع كلوزو نجم المنتخب الألماني السابق ومرشح أنه يتجاوز الرقم هذا ويكون الهدف التاريخي في المونديال. وأيضا البارح أكبر لاعب في عمر 38 سنة 358 يوم يسجل هاتريك في المونديال، رغم أنه صحافة تقريبا العالمية للكل أجمعت أنه ليونيل ميسي استحق ورقة حمراء البارح في مباراة الجزائر بعد دخله على عيسى مندي، منها لرمسي اللي عنوند قالت ورقة حمراء كانت نجم تكون صحيحة 100% على ليونيل ميسي وعدم تدخل الفار، ومفاقش بها زادة حكم المباراة. نحكيو على كريستيانو رونالدو، ديما التنافس عن بعد بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، زوز الأسامي الكبار وزوز أساطير هذم المونديال السادس في تاريخهم. كريستيانو رونالدو وصل اليوم إلى مدينة هيوستن مع منتخب البرتغال وطريقة تفتيشه أثارت جدل الصحافة العالمية. كريستيانو رونالدو اللي باش تكون اليوم الافتتاح متاع مباراة البرتغال بالنسبة لي ضد الكونغو الديمقراطية، يسعى أيضا للتسجيل وملاحقة هدف المونديال. كانت فلاش المونديال قدمه لكم أنيس الذويدي، الموعد الجاي باش يكون في جوهرة سبور مع ساعتين مع وليد شاهي. طيبة فلاش المونديال. من الاثنين الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تحياتي لأربعة 17 جوان 2026، يومكم سعيد، شكرا لكل من التحق بنا في الاستماع، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير مرة أخرى بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. المحقق بلوس يوميا من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين مع زوز قضايا نقترحهم عليكم يوميا رفقة الفريق اللي رفقني. إذن حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. واليوم نقترح عليكم بداية حلقة هزنا لدولة عربية شقيقة باش نحكيو على قضية اخترت لها كعنوان أربعة رجال وامرأة، حلقة تسمعوها حالا في المحق بلوس على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: دقيقة بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم بيجتهزنا للشقيقة مصر، وتحديداً منطقة منية النصر التابعة لمحافظة الدجهلية. ترجع بينا الأحداث لنهار 4 جوان 2025، نهارين قبل عيد الأضحى. الوقت كان يقرب للسبعة متاع الصباح، والناس الكل كانت عايشة على إيقاع تحضيرات العيد في إحدى المنازل. كانت فما عائلة كاملة على موعد مع كارثة عمرها ما هي باش تنساها. بنت الحاجة نجيبة هزت صبحيتها تليفونها كيما عادتها باش تكلم أمها. كان عندهم موعد باش يهبطوا للسوق يكملوا بعض القضيات تاع العيد. كلمتها مرة، اثنين، ثلاثة، لكن ما من مجيب. تليفون الحاجة مسكر.
2: الرقم المطلوب غير متوفر حالياً، الرجاء المحاولة لاحقاً.
1: في الأول قالت يمكن طاح شارج، أما كي عاودت وحاولت تتصل أبوها لقات تليفون وهو زاد مسكر. هنا بدا القلق يتسلل لقلبها، على خاطر الحكاية مش عادية. أمها وبوها من الناس اللي يفيقوا ساعة على بكري يصليوا الفجر ويبداوا نهارهم مع أول ضوء، أما زوز تليفونات مسكرة في نفس الوقت، هذه حاجة تخوف. وقتها قومت ولدها من النوم وقالت له برا عايش ولدي، شوف جدك وجدك يمكن يستحقوا شي حاجة. الوليد خرج يجري، وصل للعمارة، طلع دق الباب، استنى، عاود دق، ما فما شيء، زاد نوقز، ما فما حتى جواب. نادى بعلى صوته، يا مماتي، يا جدي، أما الصمت كان سيد الموقف. ما فما حتى حركة، ما فما حتى صوت، ما فما حتى أثر للحياة في هالدار. ارجع الوليد لدارهم وقال لأمه اللي صار. هنا زادت قلقة أكثر، زعما وينهم؟ وهي ما زالت حائرة مش عارفة شنو تعمل، وتسمع الباب يدق. حلت تلقى قدامها أبوها، كان هو زاد متوتر وقال لها أمك ويني زعمة؟ دقيت عليها برشا وما حلتش، اليوم الصباح كيف خرجت للفجر ما هزيتش المفتاح معايا خاطر خليتها فايقة. قررت هي وياه يرجعوا للعمارة، البو بنته، وهزوا الحفيد معاهم. المشكلة اللي الدار موجودة في الطابق الثالث والباب مسكر من داخل. الحل الوحيد كان أنهم يطلبوا من واحد من الجيران يخلي الوليد الصغير يطلع من السطح بشكاكة ينقز من شباك دار جده، وكان ذلك كذلك. الوليد طلع دخل الدار من الشباك، في اللحظة اللي حط فيها ساقيه في وسط الدار حس اللي فما حاجة مش طبيعية. الدار كانت مقلوبة، الحوايج ملوحة، لثاث مبعثر، كأنه زلزال ضرب بيوتها. وقف لحظة، قلبه يدق في 3000، وبدأ ينادي مماتي، يا مماتي، أما ما فماش جواب. بلع عريقه بالسيف وتقدم خطوة، خطوتي، 3. الخوف كان ظاهر عليه، أما المسيكن ما زال يمشي حتى وصل البيت نوم جدته، وغادي اجمد في بلاستو. باب البيت كان مكسر، وراه كان يستنى فيه مشهد باش يبقى يلاحقه بقية حياته. الحاجة نجيبة مماته كانت طايحة في القاعة، مربوطة من يديها وساقيها، ما تتحركش، ما تتنفسش، ما تجاوبش. الوليد بقى يخزر لها لثواني، حاول يستوعب اللي يشوف فيه، وكيف هم خرجت منه صيحة هزت العمارة الكل. حل الباب وخرج يجري وهو يصيح ويبكي. جد وامه دخلوا للدار وكي شافوا المشهد انهاروا، الصياح والعويل ملاوا البلاصة، الجيران خرجوا من ديارهم والجميع تجمعوا قدام الشقة. وفي دقائق كانت سيارات الإسعاف والشرطة حاضرة على عين المكان. المسعفين أكدوا الخبر اللي ما كان حد يحب يسمعه. الحاجة نجيبة فارقت الحياة. في الوقت اللي كانت عائلة الحاجة نجيبة تعيش واحدة من أصعب اللحظات في حياتها، المحققين بداوا أولى خطواتهم داخل مسرح الجريمة. الدار ما زالت كما لقاوها، كل شيء في بلاسته، ولا قول بلا صح، كل شيء مش في بلاسته، كأنه الجاني كان يقلب في الدار بيت بيت زنقة زنقة. وفي غرفة النوم كانت الحاجة نجيبة ما زالت ممدودة على الأرض، مربوطة من يديها وساقيها، بدنها فيه آثار مقاومة واضحة، كدمات في أماكن متفرقة، آثار عنف على مستوى الرقبة، دم شايح حول وذناها. من أول معاينة بدأت فرضية السرقة تفرض نفسها بقوة، خاصة بعد سماع زوج الضحية. الحاج قال للمحققين عنا بيت صغيرة في الدار نجيبة تخبي فيها الفلوس والذهيبات والصيغة متاعها. المحققين لقاوا باب البيت محلول، أما اللي كان في وسطها بح اختفى، الذهب مش موجود، الفلوس ما فماش، حتى السلسلة اللي كانت نجيبة ديما تلبسها في رقبتها اختفت. والسلسلة هذه بالذات كانت مهمة برشا، خاطر نجيبة كانت تربط فيها المفاتح الكل، تخاف تضيعهم المسكينة وتخاف تنساهم، وكانت ديما معلقتهم في رقبتها. حاجة أخرى شدت انتباه المحققين، في الدار كانت مركبة كاميرات مراقبة. حاجة نجيبة ورجلهم بما أنهم يعيشوا وحدهم ركبوا كاميرات باش يطمنوا على رواحهم. لكن وقت اللي وصلوا المحققين لجهاز التسجيل لقاوا البلاصة فارغة، الدي في ار هذاك اللي يتسجل عليه الكاميرا تقلع من بلاصته واختفى وزاد. وهنا بدا الشك يتسلل للمحققين، على خاطر السارق العادي يدخل يهز اللي يلقاه ويهرب، اما اللي صار هنا مختلف. الجاني يعرف مليح وين فما الفلوس، يعرف مليح وين فما الذهب، يعرف مليح وين فما المفاتح، يعرف مليح وين موجود الديفير. في الأثناء تم نقل جثة الحاجة نجيبة للطب الشرعي، بينما انقسم فريق التحقيق المجموعتي، مجموعة تبحث على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الشوارع المجاورة، مجموعة ثانية تكفلت باستجواب الجيران والأقارب. الجيران كانوا بهتين، وهما يسمعوا في اللي صار لها ويحكيوا عليها بكل احترام للمحققين اللي يسألوا فيهم. كل واحد يسمع سيرتها يزيد يستغرب، شنو الذنب اللي عملته هالمرأة باش تلقى هذا المصير؟ لكن بينما كانت الأسئلة تتكاثر كان الجواب يقترب ببطء من المحققين. في واحدة من الكاميرات الموجودة قريب من العمارة ظهر مشهد جذب انتباههم، توك توك فوقه أربعة شباب خارجين من الزنقة اللي تسكن فيها الحاجة نجيب، توقيت قريب برشا من وقت وقوع الجريمة، هيئتهم مريبة، حوايجهم تزيد تثير الشك. وهنا قرروا المحققين يعرضوا الصور على أفراد العائلة. في البداية حاولوا يتعرفوا على وجوه، وفجأة سيد خو الحاجة نجيبة قاعد يبحلق في الفيديو، وإذا بيه وقف وشد راسه بيديه وبدا يصيح، لا لا لا لا مستحيل، هو محمود، هذا ولدي. المحققين تجمدوا، وسيد بدا يبكي بشكل هستيري ويوري في الإكران، هذا محمود، هذا ولدي. أما ليلى مستحيل مستحيل محمود مستحيل. الراجل انهار وهو يبكي ويضرب في وجهه وفي راسه ويقول والله قلبي كان حاسس. من وقت اللي سمعت بالخبر وانا نكلم فيه وتليفونه مسكر ما جاوبنيش. المحقين وقتها تبادلوا النظرات، لأنه الاسم اللي خرج من فم البو سيغير مسار هذه القضية. محمود يكون ولد خو الضحي. اسم محمود إذن هبط على العائلة كالساعقة، على خاطرهم يعرفوا شكون كانت نجيبة بالنسبة لي، ويعرفوا شكون كان محمود بالنسبة لنجيبة. قبل ما يكون ولد خوها كان بالنسبة لها ولدها، يمكن حتى أكثر من ولدها. محمود ما كانش ديما الشاب الهادئ اللي الناس تعرفه كيكبر شوية. في فترة من حياته ادخل في طريق خايب، خلطة فاسدة، أصحاب سوء، مشاكل متواصلة مع أبوه، أبوه تعب معاه برشا. حاول ينصحه، حاول يحاوره، لكن النافع الله كل مرة كان يرجع لنفس المشاكل. حتى لين نهار صارت عركة كبيرة بيناتهم، عركة في أخرها البو طرد ولده من الدار. محمود خرج وقتها، لا عنده وين يمشي، لا عنده فلوس، لا عنده شكون يستقبله. وقتها عدى الليلة قدام جامع وحده في الشارع، لكن في الصباح وصل الخبر للحاجة نجيبة عمته. أول ما سمعت ما استناتش، ما قالتش هذه نتائج في عائله، ما قالتش خليه يتربى، بالعكس خرجت تجري تفركس عليه، وكيف لقاته شدته من يده ودخلته لدارها وقتله من اليوم أنت ولدي. ومع الوقت ابدا محمود يفيق على روحه ورجع للقراية ونجح. بل أكثر من هكا، حصل على معدل خلاه يدخل لكلية الهندسة. نهارتها كانت نجيبة فرحانة أكثر منه، ذبحت ووزعت اللحم على الجيران. ومع مرور السنوات تحسنت العلاقة بين محمود وبوه ورجع يعيش مع عائلته، لكن علاقته بعمته عمرها ما انقطعت. كان يزورها باستمرار، يشرب عندها القهوة والتاي، يضحك معاها، يعاملها على أساس أمه الثانية. هذاك علاش كان من المستحيل على العائلة تتصور اللي محمود ينجم يدقها بشوكة ولا يوجعها، فما بالك يقتلها. لكن رغم هذا الكل محمود مختفي من نهار الجريمة، تليفونه مسكر، ريحته ما فماش. وقتها صدرت التعليمات للأمنيين بسرعة إيقافه، تعملت الكمائن في المنطقة، تمت مراقبة الطرقات، تمت متابعة إشارات التليفونات. ومع مرور الساعات وصلت أول نتيجة، إشارة تاع تليفون محمود ظهرته بحذا الجامعة ليقرأ فيها كلية الهندسة. تحركت الوحدات الأمنية بسرعة، وبعد وقت قصير كان محمود محاصر وتم إيقافه دون مقاومة ودون أي محاولة هروب منه. في المركز كان فما شكون يستنى فيه، شكون مازال يرفض يصدق، مازال متعلق بأمل صغير أنه ولده بريء، أنه فما غلطة في الموضوع، أنه اللي شافه في الكاميرا مش محمود. أول ما دخلوا محمود للمركز شد فيه وقلوا بعينين مليانين دموع، قلهم يا ولدي، قلهم مش أنتي عايش، ولدي قلهم مش أنتي اللي عملت هكا في عمتك، مستحيل، تي هي اللي ربيتك، تي هي اللي وقفت معاك وقت اللي الناس الكل خليتك، قلهم يا ولدي. لكن محمود بقى ساكت، لا قلهم، لا بكى، لا دافع على روحه، لا أنكر، فقط كان يخزر البوه بصمت ثقيل. بعد ساعات قليلة من الاستجواب جاء الاعتراف. محمود هز راسه وخزر للمحقق وقال: إي نعم سيد المحقق، أنا اللي قتلت عمتي نجيبة. لكن الصدمة الأكبر أنه محمود ما كانش وحده، وقال: مانيش وحدي، وبدأ يحكي ويكشف بالتفصيل كيفاش بدأت الحكاية. والحقيقة أنه الجريمة هذه ما بدأتش بالسرقة ولا بدأت بالطمع ولا بالمخدرات، الجريمة بدأت بحكاية حقد قضي، رغبة في الانتقام. حسب اعترافات محمود، قبل حوالي 4 شهور من الجريمة اتقابل بالصدفة مع راجل يعرفه مليح، محمد رمضان غنيم. هذا يكون طاليق حفيدة الحاجة نجيبة، طاليق بنت بنتها. في البداية كانت مجرد مقابلة عادية، سلام سلام، قعدة قهوة. من بعد ولات جلسات متكررة، ولات كل يوم تقريبا، ومع الوقت قربوا الأولاد من بعضهم. وفي إحدى السهرات قال محمد رمضان المحمود، قالوا عندي مشكلة كبيرة، لو كانت تتحل حياتي الكل تتبدل. ومحمود سألوا وشنو هالمشكلة؟ محمد سكت شوية ومن بعد تنهد وقال عمتك نجيبة. محمود استغرب ما سكت. محمد رمضان كمل كلامه، يا أخي ما لاحظتش قديش عمتك تلبس ذهب؟ ما لاحظتش قديش عندها فلوسك العزوزة؟ مش قولك نسرقوها؟ في الأول الكلام ظهرت فدليكا ماسطة بالنسبة لمحمود، لكن مع تواصل الحديث حاولت تفدليكا الفكرة، والفكرة المشروع، والمشروع لمخطط كامل. وقتها محمود قال لمحمد رمضان حاجة مهمة برش، قال له أنا نعرف الدار شبر شبر، ونعرفها وين تخبي الفلوس وين تحط الذهب، وحتى المفتاح نعرفها وين تحط. من نهارة هذه الجلسة بدأت تخطيط، لقاءات يومية، حسابات دقيقة، دراسة للمكان، محاولات متكررة باش يلقاو أفضل وقت للتنفيذ. لكن القدر كان يخبي مفاجأة أخرى، مفاجأة باش تزيد عدد المجرمة وتزيد من غرابة هالقضية. في قاعدة من القعدات كان سي محمود في دار صاحبه وصاحب آخر، برك الله أصحابه الكل، كل واحد ينسيك في الآخر. صاحبه هذا محمد السيد عطاء الله، وكان حاضر زادة صاحبهم الثالث محمد رضا البدوي. وفي الأثناء يكلموا محمد رمضان الآخر يخط معاه السرقة، وبداوا يحكيوا في الموضوع السرقة. هم الريزو كان مش باهي والصوت يتقطع، يا أخي سي محمود باش يعمل أكبر غلطة، يحط التليفون أو بارلور، وياليتو ما عملها، خاطر أصحابه سمعوا كل شيء. هو علق التليفون من هنا وما بدأ يسألوا فيه. في الأول حاول يتهرب، أما مع الضغط وهو يبدو مسيكن شخصيته ضعيفة، حكى لهم كل شيء. وهنا محمد السيد ورضا قالوا له وانت علاش عليك مع محمد رمضان ذي؟ واحنا مناش أصحابك؟ إما واحنا ولا بالفلوس؟ اسم سيب عليك منه ونعملوها بيناتنا. وهكا في لحظة واحدة تحولت الجريمة من مشروع زويز من ناس المشروع عصابة. محمد رمضان خطط صحيح، خم التنفيذ باش يكون على يد محمود ورضا وسيد. كل شيء كان محسوب، كل حركة، كل احتمال. هذاك علاش قبل التنفيذ باش يتأكدوا مشاو أكثر من مرة للحي، يقانسوا، يراقبوا، يتابعوا، يشوفوا في الوضع. الجيران لاحظوا وجودهم لكن ما شكوش فيهم. مرة أجلوا العملية خاطر الشارع كان معبي بالناس، ومرة أخرى أجلوها خاطر الحاجة ما كانتش وحدها في الدار. لكن في الأخر لقاوا الفرصة المثالية. محمود كان يعرف حاجة مهمة، يعرف اللي راجل عمته يخرج كل صباح قبل الفجر للصلاة في الجامع، هذا بالضبط الوقت اللي باش ننفذوا فيه الجريمة، خاطر نجيبة تبدأ وحدها. ليلة 4 جوان 2025 ومعاهم رابع عبد المجيد، هذا عنده توك توك ملحومة، مهمته الوحيدة يهربهم. وصلوا قريب للعمارة، تخبيوا في الظلام، كل واحد لابس أكحل في أكحل ومغطي وجهه. هما يستناو، شافوا الحاج خرج من العمارة متجه للجامع. وقتها قال محمود: هذه فرصتنا. تحركوا فيسع هو وعبد المجيد. رضا وسيد بقاوا في الشارع يراقبوا الوضع ويعلموهم إذا رجع الحاج. محمود توجه مباشرة للجعب متاع الصرف الصحي متاع العمارة، حاجة اللي عملها مئات المرات وقت كان صغير، يطلع في الزيقوات، طلع من غادي وصل للطابق الثالث، الشقة اللي عاش فيها سنين. الحاصل حل الشباك دخل، ودخل وراه مباشرة عبد المجيد. وقتها كانت الحاجة نجيبة مازالت في فرشها قبل ما تقوم، تحضر في روحها باش تقوم للفجر. ما كانتش تعرف أنه الموت دخل لدارها قبل ما تقوم هي من فرشها. في ثواني انقض عليها محمود، حط يده على فمها بقوة حتى ما تصيحش. الحاجة نجيبة حلت عينيها وبدأت تقاوم، لكن أول ما شافت الوجه اللي قدامها تجمدت في بلاصتها. محمود ولد خوها. حسب اعتراف محمود قال للمحقين: كانت تخزر لي في عينيا وكأنها مش مصدقة اللي تشوف فيه. أما هو ما تراجعش وما ترددش. عبد الحميد شد الحبل وبداوا يكتفوا فيها، ربطوها من يديها من سقيها، ثم هبطوها على القاعة. الحاجة المسكينة تقاوم، لكن قدام زوز شباب أقوى منها ما كانت عندها حتى فرصة للنجاة. من بعد جات اللحظة اللي حولت السرقة إلى جريمة قتل، لحظة حتى المحققين استغربوا منها، لأنه الحاجة نجيبة كانت مكتفة، ومع ذلك قرر محمود يقتلها. خنقها من رقبتها وبدأ ينزل وينزل وينزل أكثر حتى سكنت وسكتت ولفظت آخر أنفاسها بين يدين الشخص اللي كانت تعتبره ولدها. أول ما تأكد محمود أنه عمته فارقت الحياة، مد يده مباشرة لرقبتها، نحالها السلسلة اللي كانت معلقة، سلسلة المفاتح، المفاتح اللي تخبي وراهم الهدف الحقيقي امتع هذه العملية امتع الاقتحام بيت المال كما مسمينها. مشى محمود مباشرة لهالبيت الصغيرة، حل الباب، دخل وغادي يلقى اللي كان يحلم به. في الأثناء كان عبد المجيد يدور في الدار يفركس يقلب ينبش على أي حاجة تتباع، أي حاجة تنجم تجيب فلوس، هز التليفونات، هز كل ما هو إلكتروني. من بعد وصل للديفير متاع الكاميروات، قلعوا من بلاست وهزوا معاه. والبشاعة ما وقفتش هنا، قبل ما يغادروا ارجع محمود مرة أخرى لجثة عمته، الجثة الملوحة على الأرض، ومد يده للذهب اللي كانت لبسته. بعدها هزوا مفتاح الدار وخرجوا بكل هدوء، لا جري لا ارتباك لا خوف، كأنهم مالي الدار. هبطوا للشارع، قابلوا رضا وسيد، ومن بعد الكل طلعوا في التوك توك متاع سي عبد المجيد وغادروا المكان. أما الحكاية ما وفاتش هنا، ما زال عندهم خدمة أخرى. وصلوا لمنطقة مجاري الصرف الصحي، وغادي بداوا الشبيبة يتخلصوا من الأدلة. الحوايج الكحلة متاعهم نحاوها، الأقنعة اللي كانوا لابسينها نحاوها، التليفونات وجهاز الديفير لوحوه. بعد ذلك علاش داير ربي بشي يتيح فيهم، خطرهم نحاوا حوايجهم ومسكواتهم وامورهم وبش يتشافوا في الكاميرا. عبد المجيد اعترض، قال أصحابه، قالوا نحب نخلي التليفون هذايا جديد، تليفون حرام نلوحوه. رضا قالوا يا مصدق، التليفونات هذو ما ينجموا يهزونا للحبس، ينجموا يلقاوا بلايسهم بلاصتنا بيهم. وذاك علاش لوحوا كل شيء في مجاري الصرف الصحي. وتفرقت المجموعة، لكن المشهد اللي صار بعد ساعات سيكون أغرب ما الجريمة بيدها، لأنه سي محمود مرة أخرى بعد ما قتل عمته وسرقها وتخلص من الأدلة قال عبد المجيد وصلني للفاك. عبد المجيد بهت فيه، قالوا للفاك؟ أي قالوا للفاك، هي وصلوا للفاك كلية الهندسة، على خاطر محمود كان عنده نهارتها شنو؟ امتحان. أي ولا كيما نقولك امتحان في الفاك، ادخل الكلية وقعد بين الطلبة وكأن شيئا لم يكن، وعد الامتحان وكمل نهاره بشكل عادي. بعد هذه الاعترافات تم إيقاف محمد السيد عطاء الله، تم إيقاف محمد رضا البدوي، تم إيقاف عبد المجيد. أما العقل الأول اللي زرع الفكرة وأشعل الشرارة ذكرته، محمد رمضان غنيم طليق حفيدة الحاجة نجيبة، هذاك بح أهرب ولم تتمكن الشرطة من القبض عليه. وانطلقت المحاكمة، الحكم إذن بالإعدام شنقا في حق محمود الباز، محمد السيد عطاء الله، محمد رضا البدوي. أما عبد المجيد فاعتبروه قاصر وقت الجريمة، حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة. بالنسبة لمحمد رمضان غنيم فصدر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة 25 سنة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سادتي سادتي مرحبا بكم في تونيسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيسي قريبة من
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين إذن في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. هذه القضية باش تهزنا لأستراليا، مش ديما نهزكم لأستراليا الحقيقة، خلينا نشوفوا عالم الجريمة غادي شنيا حواله. فما ناس لحق تعاني من إحساس كبير بالنقص. الحق هو كإحساس في حد ذاته مش خطر، لكن وقت يتخلط بأمور أخرى كما الكبت، وقت يعيش الإنسان سنوات وهو حاسس بالفشل أو العجز أو الرفض، وقتها يمكن يتحول هالإحساس لقنبلة موقوتة ما يعرف حد وقتاش تنفجر. رسالة عاجز حالا في المحق بلوس على جوهر اف ام، ودائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم باش تهزنا لمدينة أديلايد، عاصمة ولاية جنوب أستراليا. مدينة ساحلية بامتياز تتميز بالمساحات الخضراء اللي تحيط بها من الجوانب الكل، كما تعتبر أيضا عاصمة المهرجانات في أستراليا، وإن تستضيف سنويا العديد من الفعاليات الثقافية والفنية العالمية. ترجع بنا أطوار القضية لنهار 17 أبريل 1999 تقريبا، مع 9 متاع الليل قدام مركز الأمن اللي في المدينة، زوز أعوان شرطة طلعوا في الكهرباء على أساس باش يعملوا دورة روتينية في أرجاء المدينة. لكن أول ما طلعوا في الكهرباء واحد منهم لفتت انتباه ورقة محطوطة تحت السوي جلاس في الكبوت متاع الكرم. أهبط في الباربريز متاع الكرم. أهبط امشي هز الورقة وحلها، وإذا به يتفاجأ بالكلام اللي مكتوب فيها. ورقة كانت مكتوبة بخط اليد، وبدأ يقرأ: امشيوا للأرض المهجورة التابعة لمركز الأمن المهجور، غادي بين الشجر والشجيرات باش تلقاو اللي تلوجوا عليه جثة. مانيش مفدلك معاكم، مانيش قاعد نقول في كلام وبرة، الجثة موجودة بين الشجر. البوليس اللي كان يقرأ في الرسالة قلت لك بصوت عالي: بيت هو. وعلامات الريبة ارتسمت على وجه زميله اللي يسمع فيه. علاش؟ لأنه نهارين التالي اتصال وصل لمركز الأمن من تاكسيفون في المدينة. الاتصال كان من شخص مجهول، هو زاد يعلمهم اللي فما جثة مرمية بين الشجرات في الأرض المهجورة التابعة للمركز في المدينة. في البداية ما همشي بش يعطيه الاتصال أي أهمية، لكن ساعات قليلة من بعد نفس الشخص عاود اتصل من جديد من تاكسيفون آخر، وعاود حكي لهم نفس الخرافة وأكد لهم أنه ما هوش قاعد يفدلك معاهم، وعلق سريعا التليفون. لكن مع الإلحاح اللي شافوه تليفون وجواب وكذا، دورية من الأمن توجهت لها الأرض هذه وعملوا دورة، وقال لهم السيد لكنهم مش بش يلقوا حتى شيء، لا جثة لهم يحزنون. شنية الموضوع زعما؟ شكون الشخص هذا اللي قاعد يلعب معاهم في لعبة القط والفأر من اتصالات لرسالة؟ زعما فعلا فما جثة وهما كيلوجوا ما لقوهاش، ولا السيد هذا فاضي يشغل ويضيع لهم في وقتهم؟ الأعوان الزوز قرروا يعاودوا يرجعوا من جديد للأرض ويعاودوا يلوجوا المرة هذه بأكثر دقة. والحقيقة المرة هذه على عكس المرة الأولى باش يتفاجئوا بمجموعة من الأغصان كانوا محطوطين بطريقة مريبة في بلاصة بعيدة على الأنظار. تحتهم شافوا يد بشرية. بحذر شديد قربوا وبدأوا يبعدوا في الأغصان، والصورة بدأت توضح قدامهم تدريجيا. جثة في بداية التحلل لشابة عارية تماما، حوايجها كانوا محطوطين بجنبها، ملامحها كانت تقريبا متحللة بفعل العوامل المناخية. الأعوان فورا بيطلبوا تعزيزات من زملائهم اللي التحقوا سريعا بالمكان، وتم تطويق ما أصبح يعتبر مسرح جريمة. انطلقت الأبحاث على أي دليل ينجم يوصلهم لهوية الضحية وعليش لا الجاني، لكن مش بش يلقوا حتى شيء. في الأثناء طبعا سيارة الإسعاف وصلت ونقلت الجثة للطب الشرعي في محاولة لمعرفة أسباب وتوقيت الوفاة. الحقيقة أنه المهمة بش تكون صعبة برشا على الطب الشرعي، لأنه الجثة كانت كما قلنا متحللة وكانت منتفخة، وهذا مش معناها أنه الضحية عندها برشا مقتولة راوة، لكن فما ظروف مناخية تحكم في الوضع. البلاصة اللي تلقات فيها الجثة أرض زراعية، بالتالي فيها نسبة كبيرة ديجا من الحشرات، زيد احنا في شهر أفريل يعني الدنيا بدأت تسخن، وأصلا المدينة هذه معروفة بأنه طقسها سخون نسبيا على طول العام، بالتالي هذا اللي يمكن يسرع في عملية التحلل. وذلك علاش لم ينجح الطب الشرعي في تقرير وفي تحديد تاريخ الوفاة بدقة. أكد أنه ضحية شاب في العشرينات من عمرها، نجم يحدد العمر، أنه السبب الرئيسي للوفاة هو الخنق، بما أنه تلقاه في رقبتها آثار كسور عديدة تؤكد هذه الفرضية. قال التقرير زاد أنه الوفاة وقعت على الأقل من أسبوع، ولكن لم يتمكن من أن يكون أكثر دقة، وصعب عليه زاد يحدد إذا كانت الضحية تعرضت لاعتداء جنسي أم لا. طبعاً المعلومات الشحيحة اللي قدمها تقرير الطب الشرعي، ومع غياب أي أدلة في مسرح الجريمة، لقوا المحققين رواحهم قدام لغز. المحقق المكلف بالملف قرر أنه يستعين بالصحافة، نظم مؤتمر صحفي حكي فيه على المعطيات ولو هي الشحيحة المتوفرة في القضية. أعرض حتى الملابس متاع الضحية على أمل أنه فما شكون نجم يتعرف عليها. اطلب من أي كان عنده أي معلومات أو شك بسيط أنه يعرف الضحية يتواصل معاهم سريعاً. وهذا اللي يصير في البلدان اللي يصير فيها تعامل وتعاون بين الأمن والإعلام. الجميع يساهموا في الوصول للحقيقة. بمجرد ما نشر الخبر، سيدة اسمها مونيكا تقدمت لمركز الأمن وقالت أنها تعرف مليح الملابس اللي تلقاه بحض الضحية، بل أنها متأكدة أنه الضحية شكون؟ بنتها مايا جاكيك 29 عام. قالت أنها تلوج عليها توا من حوالي جمعتين بعد ما خرجت نهار 2 أفريل من الدار. طبعاً سيتم التأكد بداية من أن الجثة ما ترجع المايا هذه، قاموا بمقارنة سجل أسنان الجثة مع سجل أسنان مايا اللي جابتهم أمها من عند طبيبها. توا إذن تأكدوا وعرفوا الضحية هي فعلاً مايا. لازمهم توا يلقاوا الجاني. بداية البحث باش تكون بسماع العائلة. في سماع مونيكا والدة مايا قالت للمحققين أن بنتها كانت تعاني من عدة أمراض نفسية وكانت غير متوازنة نفسيا. مونيكا الأم أكدت أنها لوجت عليها في البلايس الكل اللي مستانسة تمشي لهم لكنها ما لقتهاش. وقتها توجهت لمركز الأمن وقدمت بلاغ في اختفائها. لكن في حديثها أعطت الأم للمحققين معلومة أخرى، أما الحقيقة معلومة مش تزيد تصعب البحث على الأمنيين. مونيكا باش تقول أنه اختفاء مايا خليها تكتشف حاجات على بنتها كانت تجهلها. شنو مثلا مدام؟ بكل إحراج قالت مونيكا أنها عرفت من مجموعة من صديقات مايا أنه بنتها في الفترة الأخيرة مشيت في سلوك مش ولا بد، أصبحت من بائعات الهواء. قالت أنها كانت تجهل هالموضوع وعرفته إلا كي اختفت البنية. معلومة هذه كما قلنا صعبت المهمة على المحققين. علاش؟ إذا كان البنية في هذا النشاط فبالتالي المجرم ينجم يكون واحد من حرفائها، وهذا باش يصعب البحث عليه. قديش من حريف باش يشوفوا كيفاش باش يوصلوا لهم. بالتالي كان لازمهم يشوفوا خيط جديد في القضية، والخيط الحقيقة كان قدامهم. ذكرتوش خيط موجود على طاولتهم؟ عرفتوش؟ صحيح، الرسالة اللي تلقات في الكرهبة فكرتها، ما هي دليلهم الجدي في الموضوع؟ بل مش كان الرسالة، التليفونات اللي وصلت للأمن أيام قبل العثور على الجثة ما يمسجلة. أي مكالمة توصل لمراكز الأمن في الدول الباردة تتسجل. بالنسبة للمحققين اللي بعث الرسالة واللي كلمهم في التليفون هو نفس الشخص، هو المجرم، لأنه طريقته في توصيل المعلومة كان فيها نوع من التحدي للشرطة. كأنه قاعد يقول راني قتلت وقتلتها ورميتها بحذاكم وانتوما ما نجمتوش توصلوا لها ولا توصلوا لي. المحققين حاولوا يستخرجوا البصمات من الجواب الورقة، لكن سيد قاري حسابه مليح ما لقاو حتى بصمة. تم تحسين جودة تسجيلات المكالمات، نشروها في وسائل الإعلام على أمل فما شكون يتعرف على الصوت ويجي يبلغ كما صار في المرة الأولى. لكن ليس في كل مرة تسلم الجرة، بح المرة هذه ما جاء حد. حتى أن الشرطة عرضت مكافأة مالية لأي واحد يعطيهم هوية صاحب الصوت، لكن لا نتيجة تذكر. هكهوات مع الوقت اتحط ملف القضية متاع مايا في واحد من الرفوف وكلاته الغبرة بعد ما تسجلت الجريمة ضد مجهول. عامين مش يتعداو دون جديد يذكر. العائلة مسيكنا تقريبا نسيت الموضوع، ما عاش عندها أمل. عام 2001 تعمل موقع إلكتروني تابع للشرطة اسمه Crime Stoppers. في الموقع هذا يتم وضع كل المعطيات المتوفرة في قضايا مسجلة ضد مجهول. موقع هذا كان متاح للعموم شو دخلون عنا قضية وما وصلناش بعد عام ولا عام ونص نشوفوا شكون المجرم، حطوا لك المعطيات تاع القضية الكل باش الناس تدخل وتشوف وتعاوننا. الموقع هذا تعمل، وبالتالي من بين القضايا اللي تحطوا فيه قضية مايا. من بين المعطيات الموجودة في الموقع تسجيل المكالمات والرسالة، يجيش البالك ها؟ المحققين والقضاء والأمن في الموقع حطوا تسجيلات وحطوا الجواب متاح للجميع. المحققين وقتها ما كانوش يعرفوا أنه أيام قليلة فقط بعد ما حطوا هذه المعطيات في الموقع باش يجيهم الخبر اللي كانوا يستناو فيه عندهم عامين. 17 أكتوبر 2001 راجل يتوجه المركز الأمن يقعد قدام المحققين ويقول لهم اللي هو عنده معلومات هامة يحب يشاركها معاه. تفضل مرحبا. السيد قال اسمه ستيفن، قال أنه دخل بالصدفة لهالموقع يشوف القضايا الموجودين فيه، هما قضية مايا أكثر قضية جذبت انتباهه. معليش؟ قال مش على خاطرها صارت في المدينة اللي هو عايش عاش فيها طفولته، لا لا مش هذا السبب. هي باهي قلنا علاش يفضلك معناش برشا وقت. قال لأنه كي سمع التسجيلات متاع التليفون السيد اللي من المفروض يكون هو المجرم، قال حسيت روحي نعرفه بالباهي. ايوا قال غمضت عينيا وسمعت التسجيل مرة اثنين ثلاثة، هو تي هو في كل مرة نحس أني الشخص اللي قاعد يحكي هذا نعرفه مليح، تي هو شكون هو؟ خويا سيد المحقق، خويا الصغير مارك إيرين روست. مارك سيد المحقق مقيم هنا في المدينة بحذاكم، بل في الشارع اللي فيه المركز المهجور اللي لقيتوا فيه الجثة. الحقيقة سيد المحقق خويا من أصحاب السوابق العدلية، داخل خارج على الحبس. أنا واثق أنه التليفون هذا هو اللي عمله، مستحيل نغلط في صوت خوي. هاي باهي سي ستيفن، خوك مارك وين توا؟ كيفاش نجمو نوصلوا له؟ خويا مارك بحذاكم سيد المحقق. كيفاش؟ وفيتشي متفادليك؟ لا بحذاكم في الحبس، ما وتم إلقاء القبض عليه بعد ما اقتحم دار مرأة وحاول يعتدي عليها تحت تهديد السلاح. شهادة ستيفن كانت بمثابة القنبلة في هذه القضية، لكن كان لازم على المحققين يثبتوا الساعة أنه مارك فعلا هو الشخص اللي اتصل بهم وبعث لهم الرسالة. طلبوا من ستيفن خوه يعطيهم أي وثيقة كتبها مارك بخط يده، والمهمة هذه ما كانتش صعيبة على الخو لأنه كانت عنده مجموعة من جوابات خوه. جاب لهم جواب مكتوب بخط اليد، وبمقارنة الخط تأكدوا فعلاً أن الرسالة اللي وصلت للمحققين مكتوبة بخط يد مارك. لكن الدليل هذا يبقى غير كافي لإدانة فعلية ورسمية. ينجم بكل بساطة ينكر الاتهامات، يقول أنه فقط كان شاهد عيان وخاف يبلغ حسيله. لازمهم دليل قاطع أنه فعلاً هو الجاني. المحقق كان مصر أنه يلقى الرابط المباشر بين مارك وبين الجريمة. في المرحلة هذه باش يقوم بإرسال حوايج مايا مرة أخرى لمختبرات البحث الجنائي، طلب منهم المرة هذه يفحصوهم بدقة بالأساليب المتطورة اللي تطورت من عام 99 و2001. عملية هذه باش تجيب نتيجة، لأنه في فحص الحوايج باش يلقاو المحققين عينة حمض نووي، عينة جزئية لكنها كانت كفيلة أنها تأكد شكوكهم. تم مقارنة العينة مع الحمض النووي متاع مارك اللي ديجا كان عندهم، ما هو داخل عادة بحذاهم في الحبس مضيف، دونك عندهم لديين متاع اللي في الحبس الكل، وحصل التطابق. أخيرا المجرم بين يديهم. سريعا المحقق باش يطلب إذن بالتحقيق مع مارك، بما أنه في السجن يلزم إذن قضائي، وتحصل على ذلك. لكن كما كان متوقع مارك أنكر جميع الاتهامات قال لا نعرف ما هي لشفتها ولا حتى نعرف شنية اللي صار لها. وجهوه بالحمض النووي اللي موجود في ملابس الضحية، وجهوه بالرسالة المكتوبة بخط يده، وجهوه بالتسجيلات اللي بصوته، لكنه أصر على الإنكار، حتى أنه أعطاه مبرر غريب عجيب على وجود الحمض النووي متاعه، يبين المخ متاعه فيه جرانة. قال أنه كنت نخدم أنا تاكسيست عام 99، ربما مايا ركبت معايا في التاكسي. يا أخي الحمض النووي متاعي يتعدلها، يسلم قرايتك. مارك كان يحكي بثقة كبيرة في النفس مع ذلك. التحقيق معاه إذن ما جاب حتى نتيجة، والمحقق كان يستعد باش يخرج من السجن دون اعتراف، لكن بمجرد أن وصل لباب الحبس طلبوا منه يرجع من جديد. شفهم لباس، قالوا له فما سجين يحب يقابلك. السجين كان يقول أنه عنده معلومات مهمة جدا مستعد يقدمها إذا وافقوا له على تخفيف عقوبة. السجين هذا هو كريس، هذا زميل الزنزانة متاع مارك. وكريس حكى للمحقق اللي يعرفه، قال أنه مارك هو فعلا قاتل مايا. قال مارك صارحني بالجريمة اللي عملها، قال لي أنه شاف مايا نهار 8 أفريل كانت ماشية في الشارع وحدها. قال هو كان في التاكسي متاعه وعرض عليها يوصلها، لكن هي حقرته وما جاوبتوش وواصلت طريقها. الشيء اللي خلاه يتنرفز يتغشش يدور به الدجاج لكحل، يوقف الكرهبة يهبط لها وبالقوة يطلعها في الكرهبة ويتوجه بها للأرض المهجورة اللي هي بجنب المركز، وغادي يحاول أنه يعتدي عليها. لكنه ما اعتداش عليها. علاش ما اعتداش عليها؟ لأنه مارك سيد المحقق كان يعاني من ضعف جنسي، وهذا اللي خلاه مكبوت ويحاول ديما أنه يعتدي على السيدات، لكن هو في الحقيقة ما يقدرش. كريس واصل كلامه، قال بعد عدة محاولات شد مايا خنقها ثم اقتلها وحط أغصان الشجر فوقها. كل مرة كان يمشي في الليل يتفقد إذا كان الشرطة لقات الجثة ولا لا، وكي طوالت المدة والشرطة ما فقدش قرر هو بيدو يدلهم على بلاصة الجثة، وبدأ يتواصل معاكم حتى يوصلكم لبلاصتها. كريس مش يسكت شوية، من بعد يواصل تفجير قنبلة جديدة. سيد المحقق البنية الصينية ميغومي سيزوكي المقيمة في المدينة اللي اختفت في ظروف غامضة تو من 4 شهور، هي شبيها ما انتم تحققوا حاليا في قضيتها وشاكين انه حبيبها قتلها كما قاعدين نشوفوا في الاخبار، هي صحيح؟ لا ما تعبوش رواحكم سيد المحقق، مارك اكد لي انه هو اللي قتلها بعد ما حاول هي زادة يعتدي عليها وحكى لي تفاصيل الجريمة اللي عملها. شحكيلك ترى؟ قال لي أنها ركبت معاه في التاكسي من بحذا كيوسك في المدينة وحليت في عينه، فقرر أنه يحاول يجرب معاها بكشي نجم المرة هذه. في غفلة منها بدل الطريق واخذاء 8 مصب النفايات، غادي بش يحاول يشبع غريزته، لكن كالعادة ويقتلها بنفس الطريقة اللي قتل بها مايا بالخنق، وبعد رماها في الزبلة حتى أنه احتفظ بذكرى منها. والكمان سيد المحقق متاعها وموجود معاها في الحبس يسمع به في الموسيقى، قال لي هو قرر يولي يقتل ويحتفظ كل مرة.

0: البحث ساعات بش يعديوها في البحث حتى يلقاو جثة متحللة. بعد المعاينة ثبت فعلاً أنها جثة ميغومي المختفية من 4 شهور. تمت مصادرة الوولكمان اللي تعرفت عليه عائلة ميغومي وأكدوا أنه فعلاً يرجع لبنتهم. المرة هذه مارك ما عادش عنده وين يهرب. كل الأدلة تشير أنه هو القاتل، مش في جريمة، في زوز. انطلق التحقيق معاه من جديد، والمرة هذه مارك ما هوش بش ينكر بل سيعترف. قال أنه السبب المباشر وراء الجرائم الزوز اللي عملهم إحساسه بالنقص بالعجز، بأنه راجل غير كامل، حب يفرغ الكبت متاعه فيهم لكنه حس لمحاولة الاعتداء فقط غير كافية. وقتها حب يجرب تجربة أخرى، تجربة القتل، نشوة أخرى وإحساس آخر. قال لولا أنكم ألقيتوا علي القبض وقت حاولت الاعتداء على السيدة هذه في دارها، القضية اللي هو توا موقوف عليها في الحبس، قال كنت باش نولي قاتل متسلسل. بعد اعترافاته تم الحكم على مارك إيرين روست بتاريخ 5 ماي 2003 بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفا. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة FM من ماضي ساعة لماضي ساعتين، ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.
1: المحقق بلوس. محقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: الصيف بدأ والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
4: المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال.
5: ستوديو المونديال
4: باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى.
6: الموعد
4: نهار الاربعاء 17 جوان انطلاقا من الاربعاء متاع العشية على جوهرة فيم تي في.
7: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jaouer FM.
8: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
9: أريدو طور عالمك.
10: جوهرة سبورت مرحبا بكم، والبداية كالعادة بآخر أخبار المنتخب.

0: الموعد اليوم مع ثاني حصة تدريبية للمدرب الجديد الفرنسي هيرفي رينار، والتركيز انطلق المباراة اليابان الأحد القادم 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. البارح قبل حصة تدريبية الأولى للمدرب الوطني هيرفي رينار اجتمع باللاعبين، قال لهم ارفعوا روسكم، مازال ما تلعب حتى شيء، قادرين نلعبوا الند لند مع اليابان وهولندا، نتيجة مباراة السويد ننسوها والانطلاق في التركيز على مباراة اليابان. وهذا شنو قال هيرفي رينار مباشرة بعد وصوله للمكسيك.
1: Fédération m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde puisqu'il reste deux matchs. Dans cette phase de groupe et le football.

0: qu'il y a de la... Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également... C'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant.
1: أرني إرفي رينار قال ما ترددتش لحظة في قبول تدريب المنتخب التونسي، ما فكرتش برشا وفقت، مازال زوز ماتشوات، مازال الأمل قائم، وهذه هي المرة الثالثة نكون مدرب في المونديال ونعرف وعشت ضغط المونديال وحاضرين باش نقدموا مقابلات محترمة. أهداف بالجملة بين البارح واليوم 16 هدف في 4 مقابلات، معدل 4 أهداف في كل مباراة. فرنسا تربح السنغال 3-1 ثنائية كيليان مبابي، النرويج تربح العراق 4-1 ثنائية هالاند، الأرجنتين تربح الجزائر 3-0 ثلاثية ميسي، النمسا تربح الأردن 3-1. اليوم 6 البرتغال والكل في الانتظار رونالدو بعد تألق ميسي وكليان مبابي. البرتغال تواجه الكونغو الديمقراطية بإدارة الحاكم القطري عبد الرحمن الجسيم. 7 المنتخب الإنجليزي، وحكايته حكاية المنتخب الإنجليزي، يبحث عن أول لقب له غايب منذ 60 سنة، أي منذ مونديال 1966 وقت رفع وتوج بالكأس العالم. من وقت المنتخب الإنجليزي يبحث عن أول لقب له، يواجه كرواتيا مباراة قوية، مباراة فيها برشا فرجة بإدارة طاقم تحكيم فرنسي. رقم قياسي عربي في مونديال 2026، 8 منتخبات عربية كلهم لعبوا الجولة الأولى لكن 0 من الانتصارات. مصر تعادلت، المغرب تعادلت، تونس خسرت، الجزائر خسرت، الأردن خسرت، العراق خسرت، قطر تعادلت، السعودية تعادلت.

0: ريال مدريد أعلن رسميا تعاقده مع البرتغالي برناردو سيلفا حتى جوان 2028 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المان سيتي الإنجليزي. برناردو سيلفا 9 مواسم مع المان سيتي كلها كانت ناجحة، 459 مباراة، سجل 76 هدف، توج ب 15 لقب أبرزها دوري أبطال أوروبا. منتخب الكرة الطائرة موجود حاليا في إيطاليا، يلعب اليوم مباراة ودية ضد المنتخب الإيطالي. أقل من 22 سنة المنتخب التونسي للكرة الطائرة يواصل تحضيراته لتصفيات البطولة الإفريقية اللي باش تحتضنها المغرب من 26 جوان إلى 3 جويلية 2026، وخاصة زاد ألعاب البحر الأبيض المتوسط من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. جمهور النجم الرياضي الساحلي وصل مساهمته في غلق ملفات اللجنة المستقلة لفض النزاعات، المبلغ المجمع إلى حد الآن 551 مليون مع غلق 5 ملفات، أوميجا 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الغدامسي 45 مليون، فهمي برمضان 92 مليون، الخمسة ملفات هذه كلها تغلقت. الملف الخامس هو ملف عليا البريقي، المبلغ المجمع إلى حد الآن 49 مليون والمطلوب 122 مليون. نفس الشيء في اللجنة المستقلة لفض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري، تواصل غلق الملفات فض المساهمات جمهور الاتحاد، غلق الملف الأول بقيمة 30 مليون، غلق الملف الثاني 10 ملايين طلال بوعبان المعد البدني السابق، غلق الملف الثالث قائد فريق الاتحاد السابق موزاس أوركوما 70 مليون، غلق الملف الرابع لشريف بوديان اللي انتدبوا الاتحاد الرياضي المنستيري الموسم الفرد لكنه ما كملش الموسم 41 مليون وتم غلق الملف وتحصل على مستحقاته. الملف الخامس هو الموجود، الملف الموجود إلى حد الآن هو ملف منظر الجاسمي، المبلغ المطلوب 40 مليون مع تواصل بيع اشتراكات موسم 2026-2027، مدارج مكشوفة 100 دينار، مدارج مغطاة 200 دينار، مدارج جانبية مغطاة جانبية 400 دينار، منصة شرفية 1200 دينار. وليد جزري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، استوديو المونديال 4 متاع العشية، واستضافة للمدرب فوز البنزرتي.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
2: ساعتين و12 دقيقة على جوهرة FM. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في موعد جديد من لابو 2.0 من توا حتى للأربعة متاع العشية. رافقوكم بالأخبار بالخدمات والمعلومات، واليوم عنا برشا جديد موجه للناس اللي شاركت في المناظرات الخارجية للانتداب في الكونكورات. أكل اللي من شهر جانفي وحنا في كل يوم في لابو 2.0 نقولوا هاو فما كونكور جديد. اليوم عنا بعض التحيينات وبعض الأخبار، تعطيونا ودنيكم وتابعونا بعد شوية بيان سور مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا بها، مختلف الميزاجو خليني نقول، والتحديثات اللي قاعدة تصير في عالم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. مرحبا بكم الناس الكل كي بتسلم عليكم. حسام الجيد في الديجيتال اليوم يرافقنا، سمية صغير في الإخراج التقني مرحبا، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. وأحلى بداية بشكون بالموسيقى اللي تسمعها معنا بعد شوية، جاستن بيبر توت سويت، محمد حمائي على جوهرة FM.
1: Labo 2.0.

0: الخميس من ماضي ساعتين للأربعة مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بيان سور مع أولى الفقرات والأخبار. نقدم لكم النشرة الإخبارية ولا الموجز الإخباري اللي هو في علاقة بأخبار التطبيقات والمعيار متاع التقييم متاعها اللي قاعد يصير الفترة هذه، وكونوا متأكدين أنه كل 24 ساعة دي ما فما أخبار جديدة. خليني نحكي لكم على الأخبار السخونة إذا نجموا نقولوا، اللي هي عندها علاقة بالصحة النفسية، وين منظمة الصحة العالمية أصدرت أول دليل إرشادي استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية، وقالت ردوا بالكم مش أي أبليكاسيون تدعي اللي هي باش تداويكم ولا تعدي عليكم ولا تقولكم شو هما الأعراض النفسية اللي عندكم. راهو في الدليل هذية فما 10 معايير لتطبيقات الصحة النفسية، وأي تطبيقة تخدم خارج المعايير هذية فهي خارج السياق، ممكن تضرك ومش تنفعك، كيما الخصوصية، كيما الشفافية، كيما عدم التمييز، كيما إمكانية الوصول. والدليل متاع هذية متاع المنظمة الصحة العالمية راهو متوفر باللغة العربية على موقع المنظمة. الحقيقة هي خطوة مهمة لحماية المستخدمين من التطبيقات الغير موثوقة، وخصوصا لبي ألغوريتميك اللي يحكيوا عليهم بارشا اليوم في عالم الديجيتال وعالم الانتليجنس ارتيفيسيال. الخبر الثاني في علاقة بالتطبيقات العربية، ونحكي لكم على أبليكاسيون جديدة اسمها وعي. وعي هي تطبيقة سعودية، إلى حد الآن في 6 أشهر من اللي تحطت في الأبل ستور والجوجل بلاي حملوها أكثر من 2 ملايين أشخاص. التطبيق هذية مجاني بالكامل للصحة النفسية. شنو يعمل لك؟ يعمل لك جلسات هكا متاع تيغابي، تمارين متاع تنفس، استشارات نصية مع ذكاء اصطناعي مدرب على التعامل مع مشاعر القلق والاكتئاب. وهذية الحقيقة ممكن باش ينفع برشا العبيد اللي متعودين يحكيوا مع شات جي بي تي باغ اكزومبل، يقولوا له قلق فيد دعتيني مقترح متاع بون بلون نجم نتفرهد بيه. اي بان ردوا بالكم، راهو اليوم التطبيقات ولات تمشي برشا باللي كاتيجوري، يعني بالميزات نتاعها وبالمجالات نتاع الاختصاص نتاعها. دونك مش جي بي تي هو المؤهل انه يجاوب على الصحه النفسيه ولا يجاوب على علامات القلق والتوتر، فما تطبيقات نجم تكون مختصة بيان سور. الابليكاسيون هذه متاع وعي هي التطبيقة الوحيدة الأكثر تحميلا، دونك أكثر تيليشارجمون، وهو الأكثر استخداما في الخليج تحديدا. الخبر الثالث موجه للطلبة، وين جامعة القاهرة تطلق عيادة نفسية رقمية بالذكاء الاصطناعي للطلبة متاعها مجانا. الابليكاسيون هذه هي انترن، تمشي كان مع الطلبة اللي يقراوا في جامعة القاهرة. إلى حد الآن نجمت تجمع أكثر من 300,000 طالب، وتوفر جلسات أولية مع الذكاء الاصطناعي في الحالات الحرجة بالنسبة للطلبة اللي ما نعرفش، يعني اللي يعمل ديبريسيون، اللي عنده دي كريز دونغواس خاطر عنده اكزاما، اللي ماهوش لاقي الطريقة المثلى باش ينجح في حياته الجامعية. دونك الحالات تتعدد. هي المهم الابليكاسيون هذه راهي داخلية خاصة بجامعة القاهرة، لكن ناجحة جدا ومنتشرة جدا. دونك اللي خمم هكا في فكرة ابليكاسيون ينجم يدعم بها الفضاء الطلابي اللي هو ينتمي له راهي سهلة برشا الحكاية، يكفي انك تخلق وتصنع الفارق. الخبر الرابع والأخير، دراسة جينا من جامعة ستانفورد اللي تقول إنه استخدام تطبيقات الصحة النفسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي به متطور إلى حد الآن في سوق التطبيقات بصفة عامة، وبه على خاطره يقلل من أعراض القلق والاكتئاب بنسبة 35% خلال 2 شهر، يعني 8 أسابيع، مع الالتزام بالاستخدام اليومي لمدة 10 دقائق فقط. الدراسة هذه شملت 5,000 عينة، يعني 5,000 شخص قاعدين يستعملوا في ديز ابليكاسيون تداوي فيهم ولا تداوي في صحتهم النفسية من 30 دولة مختلفة، من بينهم 500 مشترك أو مشارك من المنطقة العربية. الحقيقة ما نعرفش شنو رايكم في موضوع كيما هذايا، هل باش نوصلوا لنهار من نهارات انه التشات بوت ولا الاي اي بصفة عامة هو اللي باش يعمل لنا دياغنوستيك ميديكال نتاعنا، هو اللي باش يداوينا، هو اللي باش ينصحنا شنو نعملوا وشنو ما نعملوش؟ في الحالة هذه الذكاء الاصطناعي يدخل في منافسة واضحة جدا مع المجالات الطبية. احنا نفرحوا ديما كيف نحكيوا على توظيف الذكاء الاصطناعي للانجازات الطبية، اما كيف شوالي ينافس بصفة مباشرة في مهنة الطبيب اللي هو نورمالمون هو اللي باش يعمل التحليل، هو اللي باش يعالج، هو اللي باش يقول لك الاعراض اللي عندك دليل على شنو وكيفاش نجموا نقصوا منهم، فيظهر لي لهنا نقطة استفهام كيفاش باش يكون المشهد في 10 سنين الجايين كان حينا ربي بخير.

0: Music.
1: Non-stop music.
2: Non-stop.

0: Labo 2.0 مع سلام هني. Labo 2.0 Labo 2.0
1: مواصلين الحديث في اللابو 2.0 على تطبيقات الصحة النفسية اللي هي مستحيل كانت نجم تعوض التواصل البشري وقالت نجم تعوض التعامل مع الطبيب المختص على خاطر وفي الاخر هي تبقى تطبيقات مترينية. ولهنا نحب نقول لكم راهو لونترينمون عنده دور كبير في الريزولتا اللي تنجم تعطيه لك التطبيقة ولا يعطيه لك الذكاء الاصطناعي. دونك في الاخر العبيد اللي حضروا اكل البروتوتيب ولا حضروا اكل باز دو دوني والا اكل فرضيات اللي تنجم تصير راهي في الاخر باش تبقى ليميتي على الاخر مهما باش توسع راهي باش تبقى ليميتي. هذاك علاش التطبيقات هذوما مش من باب التشجيع على استعمالهم لكن باش نعرفوا زاد شنو اللي قاعد يصير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوين وصلت بينا. وكما قلت لكم راهي ما تنجمش تعوض الطبيب او التواصل البشري. التطبيقه الاولى اللي نحب نحكي لكم عليها هي وعي اللي قبيله عملت لها اشاره اللي هي بالدارجه وبالعربيه الفصحى. اذا انت تحب تحكي معها بالعربيه الفصحى تعطيك جلسات تامل بون تعطيك دي سيونس هكا نتاع ريلاكساسيون دي سيونس نتاع ثيرابي مدتهم ما بين 3 و 10 دقائق فيهم تمارين التنفس فيهم اختبار يومي للمزاج تعطيك زاد نوت على المزاج نتاعك اليوم كيفاش الصباح وتنجم تتحدث مع الذكاء الاصطناعي اللي هو مدرب على الاستماع دون اصدار احكام وهذه نقطه الحقيقه ايجابيه بالنسبه لتطبيق وعي. دونك كل يوم وعي شو المطلوب منه انه يعطيك جرعه من الامل اليوميه سواء اقتباسات من كتب والا مقولات تقالت على لسان ناس قبل وتكون مشهوره وتكون عندها الدور نتاعها على تحسين المزاج نتاعك والا نصائح والا زاده يذكرك بقصص النجاح. هو موجود في جوجل وابل والى حد الان اكثر من 2 ملايين تيليشارجمون بالنسبه للابليكاسيون هذيا. نمشي بكم لابليكاسيون اخرى ما تبعدش برشا على الابليكاسيون الاولى اسمها سكينة S-A-K-I-N-A. دونك كيف كيف زادا غراتويت لابليكاسيون هذيا بالعربي وتفهم اللهجات الخليجية والمصرية متخصة في التعامل مع القلق والتوتر المرتبط بالدراسة والعمل. دونك كان عندك توتر انت جاي من حكاية أخرى ولا مشكلة عائلية راهو ما ينجمش يحلها لك. دونك هذيا مختص في الدراسة والعمل يعطيك اختبارات نفسية سريعة يعطيك تخطيط يومي لتحسين المزاج والمجتمع يعتبر وإلا الكوميونيتي اللي موجودة في لابليكاسيون هذه اللي قاعدة تستعمل فيها تعتبر آمنة نسبيا على خاطر تحكي على دي بروفيسيونيل وإلا دي ستوديون. دونك تقريبا يعني الأجواء تكون آمنة بالنسبة للمستخدمين بصفة عامة لكن فما مشرفين مختصين على تطبيق هذه. دونك يعتبر أيقونة سرية الابليكاسيون هذه متاع سكينة على خاطر تضمن برشا الخصوصية إذا أنت كنت تخاف من نظرات الآخرين ليك إذا سمعوا بيك أنت قاعد كونسلتي ولا قاعد تمشي لبسي ولا غيره. نمشي بكم لتطبيق المرة هذه 100% مصرية متطورة جدا باللهجة المصرية اسمها تطمين. تطمين هي مجانية هي تعاون الحقيقة ورسمية تطبيق هذه عملتها وزارة الصحة المصرية وجامعة عين شمس تقدم استشارات أولية بالذكاء الاصطناعي إذا كانت حالتك تستدعي تدخل بشري دونك وتحويلك لأقرب عيادة نفسية علاش لا. دونك ما تستحقش تسجيل في الابليكاسيون هذه فقط أنت تنجم تحلو وتستعمله مباشرة هو باش يسألك أسئلة وانت تجاوب عليهم ويحترم الخصوصية بالطبيعة أما النتيجة يلزمك حتى أنت زادة تحترمها. إذا تطبيقها قالت لك رأي حالتك متقدمة ويلزمك تمشي تعدي راهو يلزمك تمشي تعدي. نمشي بكم لتطبيقة أخرى اللي هي هيد سبيس مجانية الحقيقة في مستوى معين بعديك تولي بالفلوس. هي من أشهر تطبيقات التأمل في العالم. النسخة المجانية تعطيك 10 جلسات تأمل أساسية للناس اللي أول ما بدأوا يستعملوا فيها. التطبيق هذية إلى حد الآن يدعم نسبيا اللغة العربية في المحتوى الصوتي أكثر من المحتوى المقروء وبعديك بعد 10 جلسات تولي بالفلوس بطبيعة وتوصل تقريبا 15 دولار في الشهر لكن النسخة المجانية يقولوا اللي هي كافية كبداية جيدة باش تعرف روحك أنت وين وصحتك النفسية وين. آخر تطبيق نحكي لكم عليها اللي هي كالم C-A-L-M هي المنافس القوي للتطبيق اللي كنت نحكي عليها هيد سبيس. دونك تعطيك قصص صوتية قبل ما ترقد نعم وتعطيك موسيقى هيت أو تأملات موجهة. النسخة المجانية تعطيك محتوى محدود كالعادة، لكن بعديك تولي الأمور بالفلوس، مدعومة باللغة العربية دونك تنجم تحكي معها بالعربية، والمحتوى الصوتي جينيرالمون يكون بالإنجليزية لكن تصير له ترجمة حرفية كما نقولوا بالعربية. لكن كلم هي النسخة المناسبة للناس اللي ديما تفركس على حاجة ترتاحهم قبل النوم. هذه مجموعة من التطبيقات اللي دخلنا لأجواء الصحة النفسية والتخلص من الاضطرابات والقلق والتوتر إذا موجودين. إن شاء الله هذوما الكل ما تستحقوا لهمش مستمعينا، وإن شاء الله تكونوا بصحة نفسية جيدة. احنا نقول لكم يكفي إنكم تستمتعوا بوقتكم، يكفي إنكم تسمعونا تتابعونا تتفاعلوا معنا. نتصور هذه الحد الأدنى من الضمانات اللي نجم نضمهم لكم. بعد شوية المشوار بشي تواصل مع الموسيقى أكيد، ما زيدا بشي يكون الموعد إخباري مع قسم الأخبار هذه ما ثلاثة بالضبط، ونرجو لكم مع بعضنا باش نكملوا ساعتنا الثانية اللي تستنيوا فيها الفينومين 2.0.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بمدينة العلوم بتونس العاصمة يوما تكوينيا وعالميا حول الإحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله. يستهدف المختصين في التوجيه الجامعي من مستشاري الإعلام والتوجيه بوزارة التربية وأيضا ممثلي الجامعات بمختلف جهات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد لدورة التوجيه الجامعي للسنة 2026-2027. المديرة العامة لشؤون الطالبية أحلام الشاطر أوضحت أن هذا اليوم الذي جرى تنظيمه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والدفاع الوطني يهدف إلى دعم منظومة التوجيه الجامعي من خلال تزويد مختلف المتدخلين بالمعلومات الدقيقة والمحينة حول مستجدات التوجيه، وخاصة ما يتعلق بعروض التكوين والمسارات الدراسية وأفاقها الجامعية والمهنية، إضافة إلى تمكينهم من التفاعل المباشر مع الإدارة العامة ومع أهل الاختصاص والإجابة عن مختلف الاستفسارات، بما يساهم في تحسين جودة الإحاطة بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. الكشافة التونسية في فعاليات المؤتمر العالمي 39 للمرشدات وفتيات الكشافة المنعقد بمدينة سيام ريب بكمبوديا بين 13 و19 من جوان الجاري، وذلك بمشاركة وفود تمثل مختلف الدول الأعضاء في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. الكشافة أوردت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المشاركة التونسية انطلقت يوم 13 من جوان الجاري بالتزامن مع افتتاح المنتدى العالمي للشابات الذي خصص لبحث دور الشابات في صنع القرار وتعزيز القيادة النسائية ومستقبل الحركة الإرشادية والكشفية على المستوى الدولي. طالب قادة دول مجموعة السبع بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معربين في الوقت ذاته عن ترحيبهم بالاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الصراع بينهما، والذي يتضمن أيضا تمديد الهدنة المعلنة في أبريل 60 يوما لإفساح المجال أمام محادثات للتوصل إلى هدنة دائمة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد لوفد المطارنة الموارنة في الاغتراب أن التفاوض مع كيان الاحتلال الصهيوني تقوم به الدولة اللبنانية وحدها، وما من أحد يأخذ مكانها. أفادت صحيفة هارتس العبرية بأن القيادات العسكرية الإسرائيلية قلقة بسبب غياب تأثير تل أبيب على المفاوضات الإيرانية الأمريكية واحتمال فرض الانسحاب من جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي.

0: الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة أخرى.
1: مضي 3:06 دقائق، مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. نبدأ بخبر جانا توا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أعلن تعيين الحكم الروماني ستيفان كوفاكس حكما لمباراة تونس واليابان في الجولة الثانية للمونديال الأحد القادم الخمسة متاع الصباح. الحكم الروماني معروف جدا لأنه 42 سنة عمره، هو اللي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 ماي بين الأرسنال والبي اس جي، وقت البي اس جي انتصر وهو اللي رفع دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي. زاد أدار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أفريل فارت بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، حكم معروف من أحسن حكام القارة الأوروبية. أدار مقابلات زاد في الدوري السعودي الممتاز بين النصر والقادسية، بين الهلال والاتفاق، أدار نهائي كأس الخليج بين العراق والعمان. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعول على الحكم هذا لإنجاح المباراة لأنها مباراة خاصة جدا بين تونس واليابان لحد القادم، لأنها هي المباراة الألف في تاريخ مونديال في تاريخ المونديال. جمال السلامي مدرب منتخب الأردن اللي انهزم اليوم الصباح ضد النمسا 3-1 في أول مباراة له في تاريخه في المونديال. بعد الهزيمة جمال السلامي قال فخور بأداء اللاعبين، ظهروا بأداء مشرف في أول مباراة لهم في المونديال، خسرنا ضد منتخب بيضم في صفوفها. وعلاش أسباب الهزيمة؟ لأنه منتخب النمسا يضم في صفوفه لاعبين من ريال مدريد كما ألبا، من بايرن ميونخ كما لايمر، وعلى وقال حتى على بنك الاحتياط موجود الهداف التاريخي للنمسا أرناتوفيتش. نجم منتخب النرويج هالاند وصف قائد منتخب الأرجنتين ميسي بالمجنون بعد تسجيله 3 أهداف البارح في عمر 39 سنة، ويعادل رقم الألماني كلوزا كأحسن هداف في المونديال ب 16 هدف. تقارير صحفية إسبانية أكدت أن المباراة الثانية على التوالي لامين يامال مهوش باش يبدأ المباراة كأساسي في تشكيلة إسبانيا في المونديال بسبب تواصل الأوجاع. لامين يامال كان شارك في الدقائق الأخيرة في مباراة الرأس الأخضر، المباراة الثانية ضد إسبانيا تواجه السعودية في المباراة الثانية في المونديال لحد القادم، لكن حسب آخر الأخبار باش يكون على بنك الاحتياط بسبب إصابة في الركبة. جزيري كان معاكم في آخر أخبار المونديال، موعد الرياضة القادم في استوديو المونديال مع جمال من الأربعة للخمسة، واستضافة للمدرب فوزي البنزرتي.
0: فلاش المونديال لابو 2.0 Votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.

0: لابو 2.0.
1: مرحبا بكم من جديد في لابو 2.0. الأخبار ما زالت متواصلة، نحكيه على الشأن الوطني، نحكيه على متابعاتنا المحلية، وخليني نتوجه بالمساج لكل الأمهات والأباء. نعم، نقول الأمهات والأباء على خاطر الاهتمام والتركيز الكبير عندهم هما الحقيقة في 24 ساعة هذوما، وانطلاقا من غدوة تعرفوا أنه باش تنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني. غدوة باش يبدأ كونكور النوفيام في تونس دورة 2026، دونك على امتداد 3 أيام، الخميس 18، الجمعة 19، والسبت 20 جوان 2026. لسائل أن يسأل قديش عدد المترشحين اللي غدوة باش يبدأ عندهم الكونكور، هما الحقيقة أكثر من 32,000 مترشح مترشح في التعليم الأساسي العام و203 مترشحين في التعليم الأساسي التقني، يعني المجموع هو 32,203 مترشح. رزنامة الاختبارات كما قلت على امتداد 3 أيام، عدد المترشحين بالنسبة للسنة في النوفيام هو بتراجع، سجل بلوتو تراجع طفيف مقارنة بدورة 2025، وين عدد المترشحين لامتحان ختم التعليم الأساسي التقني هو 203 فقط. الإعلان على النتائج حددته وزارة التربية ديجا من قبل وقالت باش يكون نهار الاثنين 6 جويلية 2026، هو موعد الإعلان على النتائج. بيان سور فما إجراءات خاصة كما أي كونكور في تونس، كما الباك، كما النوفيام، كما السيزيام. وزارة التربية خصت جملة ولا قامت بتخصيص جملة من التسهيلات لفائدة بعض المترشحين، من بينها المواضيع بخط البراي، تضخيم الخط لعدد من التلاميذ، وتمكين بعض الحالات من ثلث الوقت الإضافي خلال الاختبارات. من النصائح المهمة جدا للمترشحين للنوفيام ليلة الكونكور، بطبيعة نقول لهم ريلاكسي وترتحوا رواحكم، تحاولوا أن المراجعة نتاعكم تكون خفيفة، لكن أنا باش نركز على الجانب التقني. الحقيقة ما تنساوش استدعاء الامتحان نتاعكم، ما تنساوش الوثائق المطلوبة للحضور إلى مركز الاختبار، وتوصلوا أنكم قبل موعد الانطلاق بوقت كافي على الأقل نصف ساعة. بطبيعة ما تهزوش تليفونات الجوال نتاعكم وإلا أي وسائل إلكترونية كيما الساعات الذكية. نظموا الوقت نتاعكم أثناء الإجابات، ونورمالمون هذا الكل ترينيتوا عليه في فترة المراجعة نتاعكم، يعني كيفاش تجاوب، قداش الوقت المخصص لكل مسألة، كانوا حلت شنو يلزمك تعمل، تراجعوا الورقة نتاعكم قبل ما تسلموها، وتتحصلوا على قصة كافي من الراحة والنوم ليلة الامتحان، يعني المقصود به الليلة. مناظرة النوفيام هي محطة الحقيقة مهمة للتلامذة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد النموذجية اللي مازال العمل ساري المفعول بها في تونس. وللإشارة، وهي إشارة مهمة نتصور، إنه العدد هو محدود جدا من المقاعد حسب النتائج المتحصل عليها في الامتحان، معناها ديما الفرق شاسع جدا في تونس بين عدد المترشحين لمناظرة النوفيام أو السيزيام مقارنة بعدد المقاعد الشاغرة أو المفتوحة أو النسبة العامة للالتحاق بالمعاهد النموذجية، وهذا يخلق نوع من الضغط مقصود أو غير مقصود، لكن الضغط موجود. يعني كي يبدأ عندك أكثر من 32,000 مترشح يتنافسوا على 4,000 مقعد مثال، دونك يعني الطلب أكثر من العرض، وهذا معمول به زادة حتى في السيزيام السنة توك يقرب الكونكور تو نحكيو عليه، إنه عدد المترشحين أكبر من عدد المقاعد المتوفرة. وملاحظة هامة جدا زادة في علاقة بمناظرة النوفيام والسيزيام عام السنة، فإنه فما تراجع هام في عدد المترشحين مقارنة بالسنوات الفارطة. هذا ما يمنعش احنا نرفع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للمترشحين الكل، إن شاء الله زينة، ربي إن شاء الله يسهلها قدامكم، وإن شاء الله يا ربي زغروطة النجاح نسمعها في ديار الناس الكل. دونك غدوة إن شاء الله ينطلق الموعد مع تمنياتنا بالنجاح للجميع. كانت هذه محطتنا وتركيزنا اليوم على المناظرات الوطنية في تونس، بما أنه غدوة ينطلق النوفيام وبعد مباشرة مش ينطلق السيزيام، وتوا نحكيو عليه كي يقرب الموعد متاعه.
0: المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الإفريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026، وعدة مواضيع أخرى. الموعد نهار الأربعاء 17 جوان، انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة FM TV.

0: مع المكتبة وخمسة وأربعين دقيقة وتسويت قصة جديدة في الفينومين.
1: فينومين 2.0.
2: فينومين 2.0.
0: في الفينومين ديما فما قصص متاع ناس أنقذتهم التكنولوجيا وأنقذهم الذكاء الاصطناعي وخلق لهم فرص جديدة في الحياة، سواء كانت حياتهم العادية أو مسارهم المهني. نحكي لكم على أمين اللي عمره 24 سنة، كان يقرأ في كلية الطب سنة خامسة، وتعرفون توما مستمعينا الضغط والكمية الكبيرة متاع الواجبات اللي تنجم تكون عند طالب يقرأ سنة خامسة في كلية الطب. كان أمين في قمة الضغط النفسي، امتحانات صعيبة، مسؤوليات كبيرة، فشل العاطفي زاد هو اللي زاد الطين بلة، وفي مارس 2024 دخل في نوبة اكتئاب كبيرة برشا، ما خرجش من بيته، موقف الماكلة والشراب بشكل منتظم، وفكر حتى في الانتحار. في نهار من نهارات قاعد يسكرولي هكا في تليفونه، طاح ببوبليكاسيون سبونسوريزي على حاجة تنجم تلهيه، ولقى انه فما ابليكاسيون هي خاصة بالعلاج النفسي، وقال بينه وبين روحه ما عندي ما نخسر. أما هو أمين في الاتا هذيك كان واعي جدا اللي هو قاعد يعيش حالة اكتئاب وطولت معاه الحالة. دونك بدأ يتحدث مع الذكاء الاصطناعي في الابليكاسيون هذية، وكان ما يتحدثش على مشاعره بطريقة مباشرة، يعني ما هوش قاعد يحكي راني عندي وعندي ولا نحس ونحس، بالعكس هو كان ذكي جدا في التعامل متاعه، وإنه بحكم الماتوريتي اللي عنده يعني علميا وأكاديميا بما إنه يقرأ في الطب، فإنه كان قاعد يحكي شو اللي قاعد يصير معاه كل يوم، والذكاء الاصطناعي كان يرد عليه ولا يجاوب فيه بكلمات بسيطة، مثال هاني نسمع فيك، يظهر لي هذا يتسمى صعيب الشوط هذا. احنا جينيرالمون جربنا مع شات جي بي تي الحالات هذوما، وشفنا شات جي بي تي كيفاش متعاطف جدا مع أي حالة تنجم تجي، وإذا تقول له باش نعمل هكا يقول لك فازي أني معاك. المهم كان وقتها أمين واعي بالحالة متاعه إنه حاجة في حاجة للحديث، مش في حاجة لشكون يشخص له الحالة متاعه، كما قلت لكم بحكم الإدراك المعرفي اللي عنده. بعد جمعتين من الاستعمال للأبليكاسيون هذه، كان يستعملها تقريبا بين 10 و15 دقيقة كل يوم، لاحظ فما حاجة غريبة. أمين لاحظ اللي هو ولا يستنى في 10 و15 دقيقة. أي أنتم باش تقولوا لي هو كيفاش يستنى في 10 و15 دقيقة بما إنه هو اللي يتحكم في الجهاز؟ ردوا بالكم، احنا قلنا أمين راهو يقرأ ميدسين وراهو في فترة مراجعة، معناها أمين وقته محسوب بالوقت، معناها هو قاعد يخصص يوميا مثال من ما 3:15 حتى ما 3:30 باش يشد تليفونه، فلا يتجاوز الوقت هذاك، وكان يحترم في الوقت بصفة غريبة جدا. دونك التطبيق هذايا كان بعد كل جلسة كان ما يعطيش حلول سحرية، لكن كان يسمعه من غير ما يصدر أحكام عليه، وهذا اللي كان محتاجه أمين في اللحظة هذيك. دونك التطبيق شجعه أنه يتحدث مع واحد من أصدقائه المقربين، يعني من البشر من الحقيقيين كما نقوله، وخذيه بنصيحة متاعه. بالفعل اختار واحد من صحابه ولا يحكي له في نفس الحديث اللي كان يحكي فيه للأبليكاسيون هذايا، لكن قد يستخدم أون باراليل في كدعم إضافي. أمين اليوم تجاوز الاكتئاب متاعه وتخرج من القراية، نجح، لكن هو متطوع في نفس الابليكاسيون هذية على خاطر قاعد يرد على مساجات المستعملين كمرشد بشري. ولهنا يظهر لي نقطة يلزمنا نركز عليها، كيفاش أنه رغم تطور أدوات الذكاء الاصطناعي فإنه العنصر البشري لازم يكون موجود، يعني حتى التطبيقات اللي هي تعالج نفسانيا زعمة في الحالات اللي قاعدة تجيها راهي تعطيك الميزة أنك تتواصل مع شخص بصفة مباشرة مع مرشد بشري، وتشارك القصة متاعه إلى الأحداث اللي قاعدة تصير لك مع الأخرين. أمين شنو يقول في آخر التجربة متاعه؟ يقول صحيح الذكاء الاصطناعي ما داوانيش، لكنه كان جسر أني من خلاله تعديت للمساعدة الحقيقية، أني نمشي نعدي بالحق عند طبيب، وأنه نلقى ناس تسمعني، دونك دلني كما نقوله على الحل. الذكاء الاصطناعي كان الصديق اللي يسمعك وقت اللي ما فهمش شكون يسمعك، وبطريقة هذه يقول أني جرأت على التحدث حتى ولو كان إلى آلة ماهوش إلى بشر. نصيحة اللي يوجهها أمين للناس اللي ممكن تعاني في صمت وعندها مشاكل نفسية ومش قاعدة تتكلم عليها، يقول أمين ما تستناش أنك توصل للحافة، ما تستناش أنك تقرب من الهاوية، تحدث لأي شخص لأي جهاز، المهم تخرج اللي عندك الداخل، والصمت هو العدو الحقيقي. دونك أمين من طالب كان ينجم يكون يلقى روحه في مستوى آخر في ثنية أخرى، اليوم ولا طبيب متطوع لإنقاذ الآخرين فيا الابليكاسيون هذه، رغم اللي عنده اختصاصه وعنده مهنته بالطبيعة. ويقول إنه كل ما عاون شخص واحد عبر الابليكاسيون هذية يحس روحه تقوش عليه عاود أنقذ نفسه مرة أخرى. الحقيقة حاجة مزيانة وقصص كما هكا ما تنجم تكون كان جميلة وتخلي الأثر في الناس اللي ممكن تكون تعيش في حالات مشابهة. هذاك علاش الفينومين 2.0 يوميا موجودة في اللابو 2.0 على جوهرة FM.
2: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.

مروان الخوري وصلنا لما 53 دقيقة في اللابو 2.0 ختام موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا لكم اللي تابعتونا طيلة ساعتين من زمان. البرامج ما زالت متواصلة على موجات الجوهرة FM. دونك بعد شوية الموعد باش يكون إخباري كالعادة مع قسم الأخبار الأربعة متاع العشية. تسمعوا آخر الأخبار ومباشرة بعدها استوديو المونديال. شكر كبير برشا للإيكيب اللي رافقتني طيلة الرونديفو متاع اليوم. مع حسام الجيد في الديجيتال شكرا ليك. سامي ضويهري في الإخراج التقني يعطيك الصحة. وسلام هني كالعادة كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. موعدنا يتجدد غدوة بحول الله كالعادة من ساعتين حتى للأربعة. كونوا في الاستماع كونوا في المتابعة. باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنشر وزارة الدفاع الوطني قريبا دليل التكوين العالي العسكري، وهو وثيقة تعريفية موجهة إلى التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي والراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكري. وتندرج منظومة التعليم العالي العسكري منظومة التعليم العالي الوطنية، وتضم مؤسسات جامعية عسكرية تعتمد برامج تعليمية معترف بها وطنيا، وتمنح شهادات جامعية مطابقة للمعايير المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي التونسية. كما توفر هذه المؤسسات تكوينا يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العسكري، بما يضمن إعداد إطارات عسكرية ذات كفاءة علمية ومهنية عالية. أكدت حركة تونس إلى الأمام اليوم أن القرارات التشريعية والأوامر تفقد قيمتها ما لم تتحول إلى منجز وظلت وعودا خطبية، مؤكدة ضرورة تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع. وذكرت الحركة في هذا الجانب في البيان الصادر عنها اليوم إثر اجتماع مكتبها السياسي مؤخرا، ذكرت بعينات من الأوامر والقرارات التي ظلت في مستوى المكتوب أو الوعود الخطبية على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء اللذين نص عليهما صراحة دستور 2022. كما أشارت حركة تونس إلى الأمام إلى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات، موضحة أنه تضمن فصولا تنص على إجراءات بالغة الأهمية، سواء تعلق الأمر بالتأهيل أو التكوين أو ببعث المشاريع وبآليات تدخل الصندوق وتقييمها دوريا، لكنها لم تتجسم على أرض الواقع. دولياً، دفع الرئيس الأمريكي ترامب عن الاتفاق مع إيران مؤكداً أنه جيد لأسباب كثيرة، على رأسها ضمان عدم تمكن طهران من حيازة سلاح نووي. أما بشأن حرية الملاحة فقد كشف ترامب أن منطقة هرمز فتح جزئياً، متوقعاً إعادة افتتاحه كلياً خلال اليومين المقبلين. حدد أيضا إيران اليوم باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل إليه البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مشددا على أن إيران لن تحصل مستقبلا على سلاح نووي. كما حذرت منظمة أوكسفام الخيرية من أن الحجم الحقيقي لانتشار فيروس إيبولا الذي يجتاح إفريقيا قد يكون أكبر مما تذكره الأرقام الرسمية، وسط مخاوف من تفشي هذا الفيروس دون اكتشاف ذلك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

الأربعة وسبعة دقائق، مرحبا بكم في استوديو المونديال. عدد خاص من استوديو المونديال، مدى حتى الخمسة باش نحكيه طبعا على كل ما يهم المنتخب بالمشاركة التونسية في كأس العالم، وأيضا نحكيه على النادي الأفريقي وتتويجه بالبطولة من خلال استضافة المدرب القدير فوزي البنزرتي. طبعا بعد شوية يكون بحذنا نحكيه على كل ما يهم طبعا التطورات الأخيرة، هل أنه يعني كان اختيار صائب من البداية في سبيل اللموشي ولا غلطنا، لأن نذكر أنه فوزي البنزرتي كان عنده رأي في الجانب هذا وقت اللي صار اجتماع مع وزارة الشباب والرياضة، وكان عطى رأي صراحة في اختيار مدرب مناسب. ثم نحكيه على قدوم إيرفي رونار، هل هو حل ولا مسكنات، وهل هو قادر على تغيير الوضع؟ طبعا الى جانب كما قلت عده نقاط اخرى وكواليس المونديال. دونك قعدوا معنا حلقه مثيره مع المدرب القدير فوزي البنزرتي. نبدا بالموسيقى من بعد نستقبلوه بحذنا، وطبعا مع زاده توفيق زعبوب. دونك عنا ما نحكيه في كل ما يحدث مع المنتخب الوطني التونسي.

0: 4:14 دقيقة عودة في استوديو المونديال. طبعا استوديو المونديال اليوم خاص جدا لأنه الحقيقة ضيفنا ضيف ثقيل فوزي البنزرتي. اي بيسالش عاد خدنا نحكيو الأرقام احنا نحكيو الأرقام تو نفهموا علاش ضيف ثقيل. ضيف ثقيل بالتجربة نتاعو بالكاريير نتاعو 11 بطولة في تاريخه يعني ثانية ليه مع الأفريقي اللي هزها سنة 89 كان تذكروا الأولى. هو أكثر مدرب متوج بالبطولة والوحيد اللي يتوج بها مع ثلاثة فرق مختلفة: نجم الساحلي، الترجي ونادي الأفريقي، يعني ثلاثة فرق الكبار. 5 بطولات مع الترجي، 4 بطولات مع النجم، 2 بطولات مع نادي الأفريقي. بالنسبة لكأس توج بكأس واحدة كانت مع النجم الساحلي في موسم 2015، بطل الأفريقي مع الترجي في 94، بطل السوبر الأفريقي مع الترجي 95 ومع الوداد 2018، 2 ألقاب في كأس الكاف مع النجم 2006-2015، 2 بطولات مع الوداد 2019-2021، كأس أفرو آسيوية مع الترجي 95. فوز البنزرتي كذلك درب المنتخب اللي باش نحكيو عليه الوطني في 2 مناسبات في آخر 10 سنوات. وكم مش نذكركم خلينا نكمل سي فوزي ونعطي الكلمة.
1: 3 مناسبات شنو؟
0: 3 هاو جايك 3 مناسبات صحيح. من 28 جويلية 2018 لغاية 20 أكتوبر في نفس العام لعب 3 مقابلات في تصفيات وفاز فيهم 3. تجربة ثانية كانت من 1 جويلية 2024 لغاية 22 أكتوبر من نفس العام، لعب 4 مقابلات فاز في 3 وخسر في 1. شوفوا النتائج معناتها. سبق له زاد قيادة المنتخب في كأس أفريقيا 2010 وحقق 3 تعادلات، يعني المهازل اللي قاعدين نشوفوا فيها توا ما ريناهاش مع فوزي البزرتي. سي فوزي
1: شكرا الله يعطيك. مرحبا بك.
0: هذه أرقامك راهو أنت قلت لي علاش هذه أرقامك مش شاري عملتها.
1: هي
0: أرقامها والتاريخ. دونك طبعا فوزي كيفاش يعيش المونديال هذا؟ قبل ما نرجع بعد شوي للنادي الافريقي، اما خلينا نبداو مع الاكتواليتي. اول حاجه سي فوزي، تتابع في المونديال؟ تتابع في المنتخب؟
1: عاد نتابع نشوف معناتها في جميع المباريات تقريب، فهمتي؟ حتى ولات تخمه نتاع مباريات
0: برشا صحيح.
1: مثلا البارح يمكن بعد خطر مباراه الجزائر ما نجمش ما نشوفهاش،
0: ما نجمش تفرج عليها صحيح.
1: معناتها وقت شفت يمكن 5 ولا 6 ولا لا بعد
2: بدات ماضي ساعتين.
1: لا فهمتي معناتها حتى كملت مباراة الجزائر باش نجم ترقد. فهمتي يعني طقم نتاع مباريات قاعدين نشوفوا معناتها. معناتها تشوف المباريات هذوما كان نجم نتكلم عليهم، ما فماش حاجة جديدة، ما شفتش حاجة معناتها اكسترودينير. جو بونس كو لاكاليتي دو جوار نقصت. فهمتي اللي تشوفوا اسبانيا من غير يامال ما عملتش حاجة. تشوفوا ميسي رغم لاج نتاعو الواحد معناتها براتيك ما هو اللي يعمل في كل شيء، سجل 3 أهداف معناتها مش مسير في عمره، في خاصة فما حرارة معناتها نتاع الطقس يعني معناتها فما وتقريبا أساليب اللعب كل تتشابه لبعضها مع جميع الفرق.
0: سي توفيق الأرقام سي فوزي قال علاش قلت فيه هذه أرقام تاريخ
2: خير ساعة نسلموا ساعة.
0: مرحبا.
2: نسلموا على سي فوزي، نسلموا على كل حضور الاستوديو، نسلموا على مستمعينا ومستمعاتنا اللي يشاهدوا فينا على جوهر تي في. الأرقام تحكي وحدها، ما تنجمش اليوم تقول لي والله سي فوزي البنزرتي ماهوش أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم الحالية ومازال ينشط.
1: شكرا.
2: ربي يطول في عمره. وكل النوادي ترغب في باش يكون سي فوزي على رأسها. فهذه النتائج هذه مش وليد صدفة صح؟ فما عمل والكورة في الصدفة قليل وين فما واحد ينجح، ولكن بالعمل والاجتهاد وخاصة معناها كي يبدأ الواحد منتظم في العمل نتاعه ما ترى إلا النتائج. ما تجيش وقتية يمكن، ولكن على فان ديما تلقى النتائج. وهذا سي فوزي اللي عودنا به، يبدأ وبعد في الأخر تشوف النتيجة. فإن شاء الله ربي يوفقه في مسيرته. ما نعرفش
0: أشكو
2: قاعد في الجوهر كا ولا ماشي، أما أهم شيء أنه
0: هاو بدأت المساجات. أخونا السابر محمد من أمريكا يقول لي بربي سلمنا على الجنرال وقل له تحية ليك من أمريكا وربي يفرح قلبك كما فرحتنا، لأنه من أحباء النادي الأفريقي المتيمين. شوف الأحباء اللي سي فوزي اللي ديما أنت ديما تخدم من أجلهم، خاطر نذكرك أنك ديما تقول فرحت
1: ليك
0: تشوف
1: الناس هذول
0: تفرح في جميع النوادي.
1: فرحة وقت نشوف الجماهير ولا معناتها الناس فرحانة ولا معناتها في احتفالات كبيرة. فهمتي هذيك معناتها بالنسبة لي عمري ما خمم عن نفسي، عمري ما خممت على النتائج باش نهزوا بطولة ما نهزوش بطولة، لكن وقت نشوف معناتها الناس فرحانة ومعناتها الدخل شوية بهجة القلوب تواسوا ولا الأحباء معناتها بصفة عامة رياضية بصفة عامة. توا السنة هذه معناتها مثلا النادي الأفريقي قبل مثلا النجم الساحلي. فهمتي فهذيك معناتها أكبر معزة وأكبر حاجة نعتز بها.
0: باهي خلينا نقعدوا في المنتخب تو بعد نرجعوا الافريقي، لانه برشا اسئله زادت بعد التتويج وبرشا حب ان الافريقي يحبوا يعرفوا زاد بعض الاجابات. لكن خلينا نحكيوا على المنتخب سي فوزي، ماذا يحدث في المنتخب؟ يعني اليوم هزيمة كارثية أولى مع بلجيكيا. قلنا مثال هذيك تحضيرات نتحول وناكلوا زاد نفس النصيب من الأهداف والنتيجة والسكور. غياب الأداء، غياب الروح، الجرينتا ما فهمناش ماذا يحدث في المنطقة.
1: والله الجرينتا والروح ما نصور، أما التنظيم معناتها سيرتو معناتها لا ديسيبلين وسان دي جروب معناتها هذه مش معناتها نهار الماتش باش تعملها، إذا ما تعملهاش معناتها لو لون سيجور نتاع ليكيب ناسيونال ولا ملاعبية، خاطر نحس فما بعض ملاعبية لما أونديري معناتها فما بعض تقول لك كيف العاملين مزيان الفريق الوطني وهذه معناتها لا ما نحبوش وما فهمت ولا، لكن معناتها يلزمك تفهم حاجة فهمت ولا، معناتها خاطر وقع اجتماع قبل ما يتعين صبري لموشي مع السيد الوزير وعيط لجميع الأطراف، جميع الأطراف كنت حاضر، كنت حاضر في أعتقد تقريب الوحيد في المجتمع ذاك اللي قلت لازم لابد ما تكون أم مدرب تونسي، لأن حسب الأحصائيات متاعنا متاع المنتخب التونسي أكثر نجاحات وقت مع مدربين تونسي
0: مستحيل
1: فهمت اكثر نجاحات حسب الاستاتيك، انا تو ما عنديش اما وقتها جبتهم لو فهمت ولا معناتها، لكن تحس معناتها الاتجاه كان ماشي في اتجاه واحد، وكنت عارف معناتها فما رئيس الجامعه ونائب الرئيس كانوا موجودين كانوا معناتها ديجا معناتها فهمت اللي عندهم
0: فكره
1: ديجا عندهم فكره في مخاخهم وما فهمت مع اخرين ديجا فهمت، تعرف كيف سميت انا شكشوكه بالملوخيه هو بعد جاب واحد لا هو تونسي
2: فرانكو
1: هو تونسي ما عنده حتى علاقه بتونس، ما عندوش حتى باسبور تونسيان، الباسبور تونسيان وقت لما معناتها اتفقوا ما عمل باسبور في قنصليه غادر، ما عندوش حتى باسبور تونسيان مش موجود، حصلوا عملوها هكا قلت بون على في خير معناتها مبروك عليهم فهمت الله ربي نجحهم، بس كي يقلقني برشا كيفاش معناتها تونس بعد معناتها السنين هذا كل خرجت معناتها الكادروات في جميع الميادين معناتها من ناحيه هكا تحب الطب الاقتصاد كلنا عندنا دكاتره في الرياضه، كنا نعملوا الاستاتيستيك تو نلقاو اكثر بلاد عندها معناتها دكاتره معناتها في الرياضه اكثر من اكثر بلدان الموجودين معناتها الفنتان معناتها المقومات الكل عندنا وباقي معناتها احنا نستنزف بالاجانب، وقلت عده مرات معناتها انا ضد معناتها 20 سنه التالي معناتها نذكر في المزير قال فوزي بن زرتي باش يعلمنا الوطنيه، ما مانيش بنعلم الوطنيه لكن معناتها انا اما بلي كومبيتونس تاع تونس اما ما نطلق الكادر نتاعنا خجل القدري ما نجحش في المونديال ما ربحناش فرنسا
0: يعتبر ناجح كي
1: نبيل معلول في المونديال على الاقل ربحنا ما عادش فهمني ما نعرفش معناتها اكثرهم ولا معناتها
0: نرجعوا التاريخ عاد سعد المجيد الشتاوي
1: وكيفاش هو عاد سعد المجيد 78 وقت اللي معناتها مازلنا بعاد مازلنا فهمت لا تبارك الله من 78 توا في عوض نزيد نتقدم ونشوفوا على عده ميادين معناتها تونس لابسها عليها عندها الكادروات الكل وعندها ما خدنا توا وانا عشرتهم بارتو معناتها في المونديال وحتى في معناتها مدربين كبار معناتها عشرتهم ما يفوقوناش معناتها بحاجه كبيره وانا بالنسبه لي نامن بالطاقه التونسيه فهمت ولا ديما لتوا والغدوه تشد في المدرب التونسي باش يكون اي مدرب تونسي، انا من الاول معناتها قلت للبراني انا مانيش انتريسي دي تو خاطر جبتوني ثلاث مرات طردتوني فهمتني، لان انسان معناتها نقول مانيش بعض ساعات يقول ديكتاتور ولا لا قد نقبل الحوار اما القرارات ديما ناخذهم انا في الاخر معناتها ما نخلي حتى يدخل، ممكن هذوما اساليب معناتها لان ما تشوفوا قائمه المنتخب انا بالنسبه لي فيها وعليها فما مينيموم معناتها 30 على الاقل 30-40% ما ينجموش يكونوا في المنتخب
0: غير ما نذكر الاسامي سي
1: فوزي لا ما نذكر حتى اسم لا لا لا جاتوش با نجور هذوك نحبوهم نعزوهم فهمت ولا نتمنوا لهم مستقبل كبير وان شاء الله معناتها ينجحوا المستقبل، اما فهمتي ما يكون ما نجموش في الفتره هذه ينجم يكونوا فترات مقبله يكونوا في المنتخب فما 30-40% ما ينجموش يكونوا غادي، لان معناتها الوقت الحاضر ما همش فاهمين معناتها ولا فاهمين ولا من يعرف عليهم، انا معناتها اللي عملته معناتها في المنتخب بالستاتيستيك معناتها لي ميور في الستاتيستيك هو اللي ناخذه لي ميور في الستاتيستيك هو يلعبوا من غير اسامي من غير اسم ما فما حتى اسم معناتها فوق ال فهمتني. انا سي كوم سا كيل فالياجير معناتها نشوف.
0: هل حسب رايك سي فوزي كانت قائمه المدرب ولا قائمه المتداخلين؟
1: انا متاكد انا من الاول معناتها اعطيت الثقه، لكن انت متاكد اللي فما تدخلات؟ متاكد 100% اللي فما عاده تدخلات.
0: وكيفاش مدرب يقول هو محترف ويقبل الشيء هذا؟ دونك من هنا دينا من القائمه بدينا نفهموا احنا
1: شخصيه القائمه ما مختله معناتها كيفاش ولا جابوا نسيت معناتها بطبيعه الحال معناتها يمكن معناتها تاثير ممكن عنده في مخه معناتها هو ما يدخل فيه حد، لكن تاثير معناتها يقول لك كلمة في الصباح كلمة في العشية ترد شنو هو في انتباه. نورمال معناتها فما تأثيرات معناتها مؤكد اللي فما تأثيرات معناتها جانبية اللي أثرت عليه في آخر القرارات هذه.
0: وسي فوزي فاجأتك التشكيلة اللي لعب بها الماتش الباهي؟ لأنه برشا متفاجئين حتى وحكينا احنا سي توفيق بالطريقة اللي لعب بها معناتها ويعني واحد ويلعب في ملعبيه مش في المراكز نتاعهم معناتها هذه غريبة زاد شوية. بالرغم اللي عندهم لا لا احنا نحكي بصراحه سي فوزي كل ساعه مش على روح ربي
1: يجيبه والله ربي يجيبه في الصواب الحمد لله ربي وجهه خير كما نقولوا معناتها اما فريمون معناتها غريبه اللي صار معناتها في المنتخب. انا معايا نبدا في الدار نتفرج مع الجماعه نقول لهم بالله معناتها اي مدرب تونسي حتى في الدرجه الثانيه ولا حتى في الدرجه الثالثه ينجم معناتها ينجم يكون يعمل ما افضل وما احسن باش ما نزيدش نطول الموضوع هذا
2: خاصة في طريقة اللعب من ثلاثة خمسة
1: ما فهمت شيء ما فهمت شيء
2: يعني ولا تفهمها كيفاش وعلاش ما جربهاش قبل حتى لو فرض اللاعبية نتاعها نتاع ثلاثة خمسة اثنين مش موجودين شكون الفريق اللي في تونس يلعب ثلاثة خمسة اثنين؟ النادي الفريق يلعب
1: هو ما لعبهاش
2: الترجي تلعب
0: هو ما جربش
2: هو وين نحكي لك
1: كيفاه معناتها انت معناتها تجي معناتها الليل صلى الله فهمت ولا معناتها تبدل طريقة
2: وما كانش هو تاسيسي راهو غيروا في اخر لحظه
1: وما تعطيش بروفوندور حكايه مع الشوات معناتها على اللاعب كيفاش باش يلعب سيترا وبعد ما في اخر لحظه تغير رايه
2: اكيد الكلام جمال فما تدخلات
1: معناتها ممكن فما تدخلات معناتها هذه يعني شوف انا ما نحبش ياسر نقطع وريش
2: لا مش تقطع الحقيقه هذه سي فوزي
1: انا ديما نقول معناتها الكوره معناتها لوجيك حاجه معقوله اذا يمشي بالعقل الواحد يمشي بمخه يمشي مع كارتيزيان كون معناتها يبور يصير افيك الموايا كيلا يبور يصير نجم ينجح سي با فري معناتها باش نقولوا الاخر اقوى سي فري اقوى اما مش معناتها اقوى هو اللي يربح يا اخي يا ديزوف ليتوال كانت عندنا جمعيه اقوى من الاسبيرونس ولا ما عندناش ما كناش احنا توسنا معناتها في النجم الساحلي ولا وتعاملين في المنسير وتعاملين يا تروزور كترون في المنسير اخي معناها اقوى جمعيه ما عندناش لكن لعبنا على اللقب لعبنا على البطوله لعبنا في البطوله معناتها بالريزون ما
0: باللوجيك
1: باللوجيك انا نامل الكوره مع لوجيك
0: دونك سي
1: ما فيهاش فلسفه
0: دونك اكبر قرار خاطئ في تعيين صبري لموشي
1: ما هو يتحملوا مسؤوليه اللي اختار القرار فهمت ولا معناتها لانه معناتها انا ما والله العظيم لا عندي فكره معناتها على صبري النموشي لا عندي فكره لي اما معناتها تشوف معناتها تطلع لي الكتاب تلقاه نزعوه سبع مرات راه معناتها من التمارين معناتها مش البروفيل معناتها اللي لزمنا معناتها فهمت وانا قلت لك معناتها بالنسبه لي معناتها اهم شيء معناتها عندنا كادروات تونس نجم نحطوا معناتها واحد ولا اثنين توانسة نجم يعمل نتائج خير من وافضل
0: دونك سي فوزي هل انت كنت لو كان كنت انت مسؤول كان بيدك القرار تنحيه بعد ماتش كما هما عملوا بعد ماتش
1: انا ما انا جيت انا في انا نسحب انا لوسكو سمر با نسحب وحدي
0: وحده المدرب
1: لوجيكمون مش هو معناتها اي انسان فشل يلزم ينسحب يلزمنا نتعلم الثقافة هذه يزي من نعدي خاطر كنا نحكيو في اللوف معناتها هو باش تعدي جمعة جمعتين شوية كلام وشوية كداف شوية بريسيون منا وشوية بريسيون منا وبعدها ما يصير شيء كيما قبل وهذه ما أنت التقرير متأكد منه 100% اللي باش يصير خليه يتكلموا خليه يعيطوا خليه معناتها يفطقوا مواهبهم وبعدها فهمت ولا ما يصير شيء تعدي جمعة جمعتين وبعدها
2: تعدى الموجة ترجع
1: تعدى الموجة فهمت ولا معناتها وتولى العصافير تزغزغ
0: هل قدوم ايرفي رونار كان في نفس السياق هذا حربوش
1: بطبيعه الحال معناتها بالنسبه لي مدرب معناتها جاء في 24 ساعه ماشي كاس مؤكد اللي باش يعمل خير من صبر الموش. انا يعني ما نعرف منيح النهار كنت مع بعضنا في المغرب نفهم منيح فهمتي يعمل في حاجات معقوله فهمت له نجم يعمل افضل لكن عاد مش قابل اليابان ومش قابل هولندا معناتها قال شويه معناتها زوج فرق
0: أبش اسمه وش قال احنا دوبا ما جاش وقال ايرفي رونار على قدوم تونس
3: Fédération m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde, puisqu'il reste il reste deux matchs dans cette phase de groupe. Et le football, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également, c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant.
0: هذا الجزء الأول هو زيد سمعك مش هو قال على سبيل اللموشي بو هنا قال هو اللي هو يعني جاء فما أمل مدام زوز مقابلات وقال ديريك دوبا ما كلموني جيت هاوش قال على زميله سبيل اللموشي
3: Je me mets toujours à sa place, déjà parce que je l'ai vécu dans ma carrière, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et ça fait très mal. Son ego en prend un sérieux coup, on se sent coupable. Et puis quand on quitte une compétition comme il vient de le faire, je pense juste qu'il faut lui rendre hommage. C'est lui qui a payé les pots cassés de ce premier match raté. Je suis persuadé que les joueurs le savent, ressentent un sentiment de tristesse pour lui. Mais on dit toujours cette formule, on ne peut pas virer l'effectif. Et donc celui qui prend, c'est le coach. Voilà, donc une pensée pour lui et son staff. Et puis à nous de bien continuer cette compétition.
0: طبعا يتأسف يقول صار لي حتى نقبل ويمكن مصدفة أنه ديما هو يجي في الكوت ديفوار هو ينحيو سبري لموشي ويجي هو طبعا نحو وجهه هو
2: دونك صار له حتى مع سعودية السنة هذه كان هو اللي أنا عمل الروبيراج وكان بتاع المكان التربص وكان هو اللي مشي بالمنتخب السعودي ولكن صارت ظروف أخرى وتمت إقالته
1: فشي الأسباب
2: الأسباب هذيك هي المشكلة
0: دونك
2: انت تعرف فتات اللي كواليس
1: لا
2: والله فما شيء صارت اللي خاصه انتقد نوعا ما النوعيه نتاع اللاعبين اللي ما يلعبوش في المنتخب السعودي وانت تعرف اللي كل جمعيه في السعوديه عندهم بريسك 10 جانب او 12 ولا 8 جانب دونك معناها ما عادش فقد الهويه نتاع اللاعب السعودي وما عادش اللاعب السعودي كومبيتيتيف هذاك اللي تشكى منه
1: لا تشكى منه قبل بتاع ايطاليا
2: مانشيني
1: تشكى منه نفس الشيء العوامل
2: دونك هاك شفنا تو السعوديه عملت ماتش نيول مع لوريغوي عدت ان بون ماتش غارديان عدى غرام ماتش تبقى احنا بالنسبه لنا احنا جايين وتوا والديسكور اللي عطاه ان شاء الله يكون بوزيتيف وان شاء الله يوصل للاعبيه مي الوقت قصير كاسكي الفا شونجي اون فافور
0: سي فوزي هل المشكله اليوم في اللاعبين في اختيار المدرب ولا زاد المشكله في المسؤولين؟
1: والله ما عندنا باش يمكن اللي يعملوا في الاحصائيات معناتها نشوف في اغلب الحالات نجحنا باللاعبين لوكور معناتها تشوفوا اربعة كاس افريقيا تقريبا 80% من اللاعبين
2: ولادنا
1: اكثر يمكن اكثر حتى من 80% تشوفوا وقت اللي مشينا لعبنا كوب دافريك في الافريق دو سيد معناتها تقريبا 90% ولا 80%
0: ولادنا صحيح
1: اللوكو كوا حتى الاخرين اولادنا ما مش
0: محليين
1: فهمت ولا معناتها وإذا فما رانفور باش يجيبوه من برا أنا بالنسبة لي السنة هذه معناتها كانوا ينجموا معناتها ياخذوا عدة لاعبين من تونس معناتها لما درزوا بالإحصائيات كانوا معناتها أفضل من اللاعبين اللي قاعدين يلعبوا توا في المنتخب ولا أساسيين لأنه يلعب معناتها البرا معناتها ماهوش في مستويات عالية ماهوش يلعب مع السيتي ولا معناتها هو الريال كلهم معناتها ثانويين معناتها فما ملاعبيات وانسى فما ملاعبيات وانسى اللعب واجتهدوا سنة وعطاوا
0: فما سامي سي فوزي نجم نذكرهم
1: لا ولا ما نحب فما سامي مثلا انت تنشكل كل ما تزعلوني معناتها تزعلوني لا في بروجريم كبير كبير معناتها وقت اللي تشوفوا في 105 معناتها الدمار رغم وقتها ناقصين واحد ولا ديزيرتي سون بوست ومشى باش يمركب وخلاف معناتها مسجل اربع اهداف وعطيه قداش من اسيست معناتها سي با نورمال ما يمشيش المنتخب فهمت ولا معناتها واحد كي سيلي معناتها كي جيت انا للكلوب افريكا برنزوم ما كانش نعرفه ولا ما برك الله ما تعمل هكا معناتها باليد الاخرى مع الثمانية اسيست معناتها فهمت وتشوفوا كي حتى الماتش في الدربي معناتها وصل ل 18 لداخل 18 فهمت في 105 معناتها فما ملاعبيه معناتها كي ميريتين يكونوا موجودين في المنتخب معناتها مش على خاطر انا معناتها فكرنا ديما اجانب اجانب اجانب عليه
0: سيرتو كي تقول كيما قلت فرق ثانويه ولا فرق
1: معناتها إيه يلزمنا احنا نفكروا معناتها في ولادنا اللي يلعبوا في تونس فهمت باش يكونوا موجودين وعندهم مكان بالعصايات نتاعهم تبرهن كانوا هما معناتها يمكن افضل من الجو من برا
0: سي فوزي ما جاوبتنيش قلت عندنا مشكله نتاع مسؤولين اليوم برشا برشا ينتقدوا في ربما في المكتب الجامعي برشا ينتقدوا في هال المنظومه اللي ربما قاعده تكرر في نفسها اليوم
1: ما جاش عليه عده مرات بعد سنه كامله برا كما ماشي خاطر نتكلموا معناتها في الفراغ نعطيهم رأينا ونعطيهم عدد بروبوزيسيون باش معناتها يصلحوا كرة القدم التونسية ولا يصلحوا التحكيم يعني المكونات نتاع الكرة القدم كل شيء هي معنى شيء دخلت منها خرجت منها عندهم دوتر سوسي سون با الجير معناتها الفوتبول والجير لاتونيزي معناتها كيف لا عدي يومك عدي نهارك وهذا قلت حتى على بعض الوزراء وعدد فهمتي عطيه عدي نهار وعدي شهر وفهمت ولا لاباس حتى تصور مشكل يتغطى بعد جمعه بعد ثلاث ايام اي نو جامي بونسي ريفليشير فهمتي كومون ديفلوبي نوتر فوتبول لتوا ما خموش لتوا معناتها حتى فكره وعطيتهم العديد الاقتراحات معناتها اللي يجي نعطيه اقتراحات اللي يجي نعطيه معناتها كيف لا معناتها ما احنا ما عندناش معناتها مكانه في البلاد هذه ولا ما عندناش راي وثبتوا راي بورتو معناتها تجي تشوفهم المسؤولين على كرة القدم التونسية تلقاهم ما يلعبوش كورة وما يعرفوش كورة معناتها جايين من مانيش عارف منين فهمتني على الأقل معناتها أنا ما نقول لكم مرحبا بكم لكن معناتها اسمه آراء اسمه آراء معناتها الناس اللي خدمت ولا معناتها برا نتاع ما قدرتها جسيبا ما عندي ما يسمعونيش بالكل كيفاش بتحبوا باش ينجحوا ما ينجحوش هما مش باش يقدموا الكره التونسيه والكره التونسيه باش تمشي بالتوالي باش تمشي بالتوالي باش تمشي بالتوالي ماهيش باش تقدم بالكل ماني ماهيش باش تقدم رغم لا فما ديزيفور نتاع لي زونترينور فما ديزيفور نتاع المسؤولين معناتها في الجمعيات الكل معناتها ديزيفور مصر رغم امكانيات ماديه معناتها ضعيفه ياسر والناس الكل تقاسي في المشكل هذه اعطيني ما تلقاوش حلول ما فما حتى حل ما عمل حتى حل مش يبغوا حتى حلول فهمتني ما فماش كل دي جون كي ريفليشيز معناتها شنو يلزمنا نعملوا بور سوفي معناتها الكلوب نتاعنا انت تعرف بارك الله العام الجاي ممكن فما معناتها 6 و700 من شو مش يلعبوا
2: اكثر
1: هكا ولا
2: اكثر
1: ولا اكثر بلا ما نعرف فهمتني هي سي با نورمال لي زانستونس وين هو يلزمهم يفكروا في الماضي هذه معناتها يلقوا الحلول شكون باش يلقى حل؟ معناتها فهموا معناتها حاطينكم مسؤولين معناتها باش تلقوا الحلول يبور تروفي لا سوليسيون فهمتني ما حبوش معناتها يسمعوا حتى شيء وهذا معناتها توا يمكن 15 20 سنه قلت معناتها نتقدم الكره التونسيه ما عندهاش الامكانيات لا الماديه لا البشريه باش يكون عندنا 16 فريق في مستحيل فهمتني انا بالنسبه لي ديما قلت لهم 12 فريق مع بلاي اوف مع بلاي اوت انت تريز انتريسونت ونوصلوا ل 40 مقابله مع الكاس ومع كوب دافريك نوصلوا معناتها المستوى العالمي تاع 45 50 مقابله في السنه فهمت هذه المستوى معناتها لازم نوصل حتى اذا مقترحات حتى الاربيتراج قلت لهم نو زافون معناتها دي زونسينيون معناتها اللي قراوا في ليزانستيتي تاع سبور معناتها بالمئات كي سون شوماج معناتها كما ما يعني ماش غاديين يوم يقعد يستنى 6 7 سنين باش يلقى مكان قلت لهم عملوا كاستينغ معاهم وجيبوا 150 معناتها استاذ رياضي استاذ من الرياضه عامل سبيساليتي فوتبول ديشا قاري يعرف القوانين يودي سهل تعمل لهم تيستاج تاع موا ولا ما با خاطر هما قارينو وسيبهم في الساحه تحصل الاربيتراج ما مش كيما توا نشوف معناتها ما عندناش حتى واحد لا في كوب دو موند لا في كوب دافريك مش فضيحه 78 ودار شنو علي بن ناصر
2: ونجي جويني
1: نجي جويني هنا في دي زربيتر كي سيفلي لا كوب دي موند زح توا بعد ابري انت ثم خلل كبير في المسؤوليه. وانا ديما نقول لهم يا ولدي الناس كل معناتها اي واحد فشل يلزم ينسحب. انا معناتها طبيعتي في حتى كنت دراني بعض ساعات يقولوا فوزي بالذات يمشي يبدل في العجال هذه كلمه شهيره هذه ما ادري نحس بروحي مانيش باش ننجح ولا باش نخفق علي قاعد باش نتبادل الفلوس اللي قاعد نمشي على روحي وحدي ما نشرش بعدني ارجع نقول لهم اعطيني الفلوس حتى شيء.
0: المكتب الجامعي هذا كثر فيه الحديث سي فوزي وسي توفيق برشا بلاغات برشا تشكيات برشا كواليس رهيبة راهو نسمعوا فيها مع انشقاقات وثلاثة ضد أربعة وزوج ضد واحد وواحد يحكم واحد ما يحكمش ورا الجامعة خاتي ولا خلغاتي معنا هذا ما تصورش ما هذا من سي فوزي يضحك تصورش هذا من لا شيء خلينا مش نبدأ بك أنت تستفيد
2: لا المناخ هذا شوف ما تعودناش به بصراحة ما كناش حتى ربي فرج عليه مع وديع ما وصلناش للدرجة هذه أو سي فوزي يخدم مع وديع ويعرف أما الشيء اللي وصلنا له توا معناها وصلنا للحظيظ إذا كان فما تدخلات وفما الناس تحكم من وراء الكواليس وفما الناس تعطل وفما الناس عندها جروب نتاعها وعندها
0: يا من وقتاش مكتب جامعي كامل موجود في المكسيك
2: أسيدي هاو بحثنا
1: نبدأ في المنتخب ساعات يبدأ عندي تعصير الاثنين وعصول لاعب طاولة الفطور تلقى غادي يكمل مع 30 من جميع
2: المكونات
1: اكثر من لاعبيه بدات تدوخ ما فهمت حتى شيء فهمتي ساعات سي با نورمال معناتها اما التاثيرات معناتها بالمكتب الجامعي معناتها القديم كيما قلت في وديع ربي يفرج عليه معناتها مع لا شماته في حتى حد بطبيعه الحال الناس كنا نحبوه معناتها مع وديع ولا راح بيبات راح حتى بعد ما صار لما صار اما يقعد تدخل فلوس سوبر سولا نحن ربحتوا ثلاثه ماتشات على بعضهم ودو ماتش الاكستريور ودو ماتش معناتها اوفيسيال ماهوش ماتش فهمتي شيء معناتها يقول لك يلعب هذا ما يلعبش هذا شديت سيئ قلت له باو جي ديسكوتي افيك لوي مي با فان كونت قلت له سيئ جي ريغريت بريزيدون مي ما ديسيزيون اي بريس باغ اكزومبل سي بور سولا هذا جي تي اوت فما واحد انترنور ربح لك ثلاثه ماتشات على بعضهم وجيت في وقت ويتنحى خاصه من جدينو جا على واحد اخر جوار اخر قال لي كيفاش هذا ما يلعبش ما با جوي وحط عليه انفلونس كبيره كبيره كبيره باش ندعب قلت له مستحيل ما يلعبش
2: كاو الواحد يموت بافكاره معروف هذه
1: انا والله معناتها كوريكت ونيت مانيش ما عندي حتى شيء ضد هذا ولا ضد كل ولادي معناتها وقت تجيب جواريت في الكيب ناسيونال ولا في جمعيه كلهم ولادك فهمتي اما الشواء معناتها يمشي مع الطريقه اللي باش تلعب بها
2: يمشي سي فاسون جوب زاد بصراحه هو رئيس يقعد رئيس
1: بقل بار اكزومبل معناتها التدخلات هذه الا موجوده حتى الوقت الحاضر لانه معناتها نفس النسخه نتاع
2: كوبي كولي
1: هما بيدهم كوبي كولي دونك معناتها انا بالنسبه لي
2: شنو تنتظر النتيجه اكيد مش تكون نفسها
1: كي نورمال فهم تاثيرات ونعرفهم كل واحد فهمت حتى في الاتوال دي مرة عيطوا لي باش نفطر معاهم ولا نتعشى معاهم فهمتوا لا باش يقولوا له على اساس ذاك البيفو قصير زيد حمزه الاحمر كيفاش قلت له احسن لاعب عندكم في الاتوال وقت مازال ندوب باش ندير باركزامبل ما فو با سيدي اذا انترنور ما تمكن من نفسه فو با سيدي انا ما عندي خاطر جوزي ما عندي اون تو تامي كونسيونس ما عندي كل ولادي
0: هل ترى انه
1: فما تاثيرات
2: الظلم مش باهي
0: سي فوزي هل ترى انه المكتب الجامعي هذا قادر انه يصلح الكوره في تونس؟
1: لا هذا شوف معناتها انا بالنسبه لي معناتها اول حاجه معناتها الانتخابات بر قايمه راهي ممنوعه انا بالنسبه لي ضر ياسر معناتها ما فماش قايمه فما اسامي فما ني با دريزون القائمه هذه فيها واحد باهي القائمه الاخرى فيها واحد باهي القائمه الاخرى فيها واحد في اليوم القائمه الاخرى واحد ينجم معناتها يفيد يجي برا على خاطر مش موجود في نفس القائمه هذه ساعه اكبر غلطه تعملت معناتها الانتخابات بالقائمه فهمتني الحاجه الثانيه معناتها يفور معناتها لزوم دي ترا لزوم دي يكونوا موجودين معناتها في الواحد فهمتني ويقبلوا ويسمعوا ما يعملوا حوارات ويتكلموا مع الناس ويتكلموا مع اهل الذكر ويعرفوا وين يلزمنا نوصلوا. فهمت ولا بعض ساعات يتكلم على فرنسي سبورتي الفرنسي سبورتي ترانينا في الغاب ورانينا معناتها في التراب ورانينا في التيران باسكيت ما عنديش مشكل معناتها يفوس ادابتي معناتها نمشي مع الامكانيات موجودة ونجم ونجحوا ما عاديش حتى اللي معناتها كلهم يتكلموا في المطار معطيني السركتور كيفاش يلزمك ما تطور كرة القدم التونسية كيفاش يلزمك تطورها كيفاش معناتها شنو هي برامجك ما فماش فما حد شيء
0: مش الوزارة تحمل المسؤولية زاد سي فوزي
1: دخلت الوزارة باش
0: يقول لك كل مرة يعمل يلم جماعة ومعناتها بعد ما زاد سامحني زاد بصراحة
1: الوزارة الوزارة لوجيكمون ما تدخلش في الفيدراسيون
0: ما تدخلش
1: قانونيا معناتها بالقانون ما عندهاش حتى تأثير فما تأثير معنوي لكن هي معناتها تحت السلطة نتاع
2: تحت رقابة
1: تحت رقابة وزارة الشباب مش تكون مستقلة ولا معناتها اما معناتها هاي القرارات الاخيره معناتها ديما ترجع للجامعة التونسية لكرة القدم.
0: لكن هاو انت تقول ما تدخلش دخلت مثلا في تعيين المدرب
1: ما دخلتش لا لا لا لا
0: ما استحقهم يجب يكون النوع هذا
1: لا معناتها وقت السيد الوزير فهمت لا معناتها يحبط مانيش باش نقول معناتها حبط باش يكون مدرب تونسي لكن معناتها الاجمعيه معناتها تقريبا 80-90% يحبوا اجنبي مانيش عارف منين جيت معناتها معناتها ديزونسيا جوار معناتها حبوا المدرب الاجنبي لور الاتجاهات نتاع الدوله يقول لك احنا معناتها يلزمنا معناتها نخدموا بالكادروات التوانسه فهمتني مالوريزمون فهمت لا في الاخر قلت لك جابوها شكشوك هاك اشتر تونسي اشتر معناتها فرنساوي لا ومتاكد الا الفكره هذه موجوده عند اثنين او ثلاثه اللي نعرفهم منيح معناتها اصحابي كل شيء من انتجاع قادمينها محضرينها فهمت ولا موجوده قبل الاجتماع
2: لا مشاو وقعتوا معاه وتعشاو وبعد
0: جاو
2: حضروا في الاجتماع مالوزي
0: هم اخريقه
1: تاع البالي
0: سي فوزي مشكله حارس المرمى هل حقا برشا يحملوا في المسؤوليه لحارس النادي الافريقي الشامخ ويعني الهزيمه كانوا مش يهزها
1: شوف انا قبل ما نتكلم على حارس المرمى نتكلم على الدفاع هو بعض ساعات يقولوا فوزي بزرد دي ما يخدم يبدا يخدم معناتها في الهجوم ولا يخدم في البرسينج سي با فري اول ما نبدا بالدفاع اذا ما عندكش دفاع معناتها قوي ما عندكش فريق هيك تشوف الفريق الكل معناتها حتى قطر معناتها الطريقه الدفاعيه بتاعت كل معناتها الطريقه الدفاعيه زون 3 متر 30 متر 35 متر معناتها فما معناتها فلوتمون كولكتيف اتسترا معناتها يسكروا جميع المنافذ احنا وين الدفاع بتاعنا؟ تكلموا على حارس المرمى بالخمسه ولا وين الدفاع بتاعنا؟ اعطيني دفاع وينه؟ لعبنا باربعة بعد لعبنا بثلاثة من غير ما حاجة رأوا يلزم تحضيرات كبيرة متاع المدافعين كيفاش يتحركوا كيفاش يتنقلوا كيفاش معناتها يغطيوا كيفاش معناتها يعملوا عدة أشياء معناتها طول الديتاي طول الديتاي معناتها متاع إن بون ديفونس طول الديتاي جو فوا با كي سون ترافايي دي تو ماهمش مخدومين جملة وليت معناتها سامحوني في كلمة شفيوت احنا مع بلجيكا انت ولا معناتها
0: والحاجه اللي بلجيكا مع مصر
2: واحد
0: شفناه
1: واحد
0: مع مصر
1: فهمتي مصر ماركات الاولى فهمتي لا معناتها فريمون معناتها تحس مش النتيجه تحس القيمه نتاع التونسي نتاع القدر نتاع الفوتبول التونسيان والكادر التونسيان معناتها صغرت برشا ما باش ما نقولوش كلام معناتها يوجع هذا اللي وجعنا اكثر من النتيجه معناتها النتيجة نجمو نقبلوها فهمتني أما باش تكلم على حراس المرمى اش هيئت له أنت معناتها كمدافعين فهمت ولا خاطر معناتها تخدم مع كورديناسيون مع الدفاع
2: مش كيما ترى بربع قدام وكيما ترى بخمسة
1: ما يعطيني كيفاش يتحرك الكارديان بعد ساعات معناتها كنت نشوف في الموضوع الكارديان وقت أنا نبدا وقفة هنا وأنت بتشوت لي المفروض يتحرك من هنا الشوطه راهي بتجي من هنا يدي انتيسيب معناتها يفوت رافيك الترافاي هذاك الديفونس باش يعرف وين يقف وين يمشي وين يتحرك معناتها هذوما دي ديتاي يلزمهم معناتها يكونوا ميتريزابل معناتها بالنسبه للانترنور ناسيونال ولا بالنسبه للاثنين من جهه مش معناتها تخدم مع دفاع ما يعرفش كيفاش يتحرك سبتان ما مش لابخ معناتها عمل بوكو دو بروغريس معناتها في الكلوب افريكا فهمت لكن مازال معناتها فهمتني يتحمل بعض المسؤوليه
0: مش اخرى سي فوزي اللي هي كره نتاعنا تعاني منها مشاكل الملاعب اليوم تراجعنا بشكل كبير وانت تبارك الله خدمت في المغرب يعني وخدمت في الخليج
1: ما انا قلت لك هذه من الاول قلت لك ما تمشيش كيوم الملاعب ما احناش باش نقدم لازم نتعلموا نخدموا
0: بالظروف الموجوده
1: بالامكانيات نتاعنا الموجوده انا ضد اللي يبكي ويشكي او ما عنديش ملعب ما عنديش شنو تاع انا ما عارف هنا ولا هنا ولا نتعنى ملاعب ساعات نترنوا معناتها ساعات ما تشتر ملعب وفي الكرة بامبي تطلع طابت نقول لهم لاعبية لازمكم تتعلموا تتأقلموا مع الملعب ولا تتعلموا تتأقلموا مع الحجر والحصحاص ولا معناتها الريح ولا معناتها ما نعطيهمش الذريعة.
2: لا شرطوا لي جونس يا فوز قاعدين يتدربوا في ظروف صعبة بصراحة.
1: كان عندهم لترتون لي جونس قاعدين يترنوا في لترتون معناتها تبارك الله هنا في سوسة فما بوكو
2: لا سوسة داكورد وما فما برشا أماكن أخرين يعني أكثر ذو ما عندهمش توقيت
1: الترجي موجودة في
2: لا لا نحكي في وسط
1: الكلية موجودة لا حتى البرة موجودين لترتون موجودين
0: يعني هو سي فوز يقول لك ما يلزمش ما يلزم يلزمك تخدم اللي موجود تأقلم
1: ونطوندون معناتها الأمور معناتها تتحسن في الدولة ونطوندون ما الدولة معناتها تهتم أكثر بالرياضة لأن معناتها
2: سبور سكولير
1: أنا مش أقول لك حاجة فهمتي الدول توا المغرب كانت بعيدة علينا معناتها
2: كنا احنا بعد عليها
1: تيجي هذا ايش حبيت نقول قلنا ما كانت حتى شيء قدامنا احنا الجزائر ما كانت حتى شيء ليبيا ما كانت حتى شيء توا ثلاثة بلدان اللي دايرين بينا ما عادش تخلط عليهم قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة في ناحية الانفراستركتور نتاع الملاعب في ناحية معناتها الفورماسيون في ناحية وما عادش تلقى تو النجم لاعب ليبيا تاخذ ملاعبيه اكثر 10 مرات قتل ناخذ احنا معناتها في البلاد الجزائر كيف كيف والمغرب اهو فهمتي او نيفو دو كلوب ماتش ماشي ماشي مليح فماش كاليتي جوار اقل من قبل فهمتي حتى تو المغرب معناتها جوار هذا كل
2: برا
1: كل برا ما عندهاش رغم اللي معناتها في المونديال الاخير كانت عندها 4 و5 لوكو ما ماش تيتولير اما لعبوا
2: صحيح
1: هذوما كانوا عندي في الوداد فهمتني واما ولعبوا يلزم بارتيسيبي مره هذه يمكن ما عندهم حتى حد
2: المنتخب المصري فيه زوز من الناس صلاح و...
1: ومرشوش
2: مرشوش عمروش
4: مرموش
1: مرموش مرموش
2: هكاو الداخل كلهم لوكو الجزائر كلها بيراميدز
1: كلهم لوكو علاش قلت لك بعض ساعات معناتها كي تاخذ لوكو مش معناتها معناتها نقص ولا حاجه بعد الميريت الميريت
2: اللي يوظفهم صحيح وعطيني اللي يخدم بهم
1: الميريت الميريت معناتها ما ان يا با دي نو مش على خاطر يلعب برا في الدوله معناتها
0: بس فوزي خلينا نجي معك الموضوع النادي الافريقي حكينا برشا على المنتخب النادي الافريقي اليوم بعد البطوله هذيا والنجاح الكبير والفرحه اللي صارت لجميع النادي الافريقي الى حد اللحظه هذه يعني ماناش عارفين فوزي البنزرتي مش يجدد مع النادي الافريقي
1: هون برنسيب نجدد مع
0: رسميا
1: هون برنسيب
0: هون برنسيب معناتها مبدئيا
1: مبدئيا معناتها الامور واضحه مع ديما
0: علاش تأخر التجديد مثلا سي فوزي مثلا علاش
1: انا كونترا نتاعي في 30 جوان
2: مازال
1: جو با لو دروا دو سيني ان كونترا في 30 جوان والحاجه تفهم معناتها بعض ساعات يقولوا مدرب هرب وما يكملش عام في الاخر سمعتها ديما يقول انت كمسؤول عملت كونترا ب 3 سنين المدرب
2: لا
1: عطيني ما عندناش فلوس الجمعيه اللي عملت
0: يعملوا كان اجنبي
2: لا ما عندناش
1: عطيني معناتها الجمعيه عملت كونترا بعامين ولا 3 سنين المدرب علاش ما عندنا نلوموا على المدربين كيف يكمل عامه كمل الكونترا يمشي على روحه هي حر هو فهمتي
2: احنا بجمعتين
1: شكون المسؤوليه نتاع شكون هما يبداوا يتستوا فيك هل تنجح ولا ما تنجحش فهمتي ولا على عاب فهمتي عملت انت كونترا ب 3 سنين شكون عطيني في تونس شكون عمل
2: فهمتي حتى الادارات ما عندناش شكون يقعد 3 سنين كل إدارة كل
1: مش مشكل إدارات مش مشكل
0: يعني سي فوزي نفهم اللي الأمور واضحة مع النادي الإفريقي
1: النقطة الحاضرة فما حتى إشكالية
0: طلب سي فوزي لاعبين لأنه سقرينا اللي مثلا ياسين مرياح سي فوزي هو وراء اللاعب هذا إذا كانوا خرج من الترجي طلبت أنه يسحب النادي الإفريقي
1: ياسين مرياح أنا ما بيه كان لاعب كادر لاعب صحيح لا معناتها لكن تعرض لعدة إصابات معناتها براتيكمون قلقته شوية في الكارير نتاعو إن شاء الله معناتها يكون لاباس معناتها فهمتي أنا كان هو لاباس عليه ما عندوش حتى مشاكل معناتها صحية نرحب به معناتها فهمتي وجي لي كوني بيان سيت أن تيب إكستراوردينار
0: وينجم يفيدك مع
1: الكورة سيت أن تيب إكستراوردينار فهمتي وان شاء الله يكون لاباس مع صحته لاباس خطار ملعبي وقت اللي يجيك الفريق اول حاجه تعمله فيزيت ميديكال
0: سي فوزي باش يطلب تدعيم للفريق اذا كان النادي الافريقي خاصه النادي
1: قادم
0: على مسابقه افريقيه
1: دون لو كادر دي بوسيبل معناتها اذا فما ملاعبيه تستاهل باش يكونوا موجودين معناتها مرحبا بهم مع انا ضد الانتدابات العشوائيه ولا الانتدابات معناتها اذا فما انتداب باش ينجم يفيدني اهلا وسهلا ما فماش انتداب باش ينجم يفيدني ما نجيبوش وكيما قلت لك توا معناتها الدنيا غليت معناتها ما عادش يخلونا معناتها غلاو علينا العيشه كيما نقولوا ما خيانا مالي فيليب ولا غلاو علينا برشا العيشه معناتها اللاعبيه ولاو غاليين برشا
2: غليت
1: معناتها اربع خمسه سته مرات ياخذوا في تونس يعني معناتها والجزائر كيف ماشي في نفس الطريق فهمتي فتصعب الامور مثلا انا عندي توفيق توا
2: الشريف
1: اللي كان بير شو انا كونت وعملت وفهمت ولادي كلب من معناتها
2: كيفاش في التزوز وكيف
1: علاش يمشي
2: فوالا
1: تو انت تكون ملاعبي وترد وفهمت ولا ملاعبي بهونيفو فهمتي معناتها فما حاجات معناتها
0: باهي هاكا جماهير النادي الافريقي اللي طلبت وتسال وتتابع فينا فوزي البنزرتي يعني تقريبا يعني فقدت الامضاء لكن الاتفاق موجود مع النادي الافريقي والدليل انه يحكي على المستقبل يحكي حتى على بعض اللاعبين اللي يراهم انهم ينجموا يفيدوا الفريق. سي فوزي ناخذ منك كلمه في اخيره حول وضعيه بعض النوادي. لا القهوه موجوده سي فوزي باش نخليك تاخذ قهوتك ديريكت بعد السؤال هذا. مثلا يعني ما يعيشه النجم الرياضي الساحلي كيفاش ترى الحل نوادي اخرى زاد
1: الحل قلناها عدت 20 سنه تالي يمكن 15 سنه تولي شركات. ما فيها حتى شيء خليت الشركات ما خلت تجي ومعناتها نبرتي معناتها زمبرتير ولا نجم يجيبوا جماعه من الخليج ولا معناتها اي واحد ينجم ياخذ الفريق معناتها فماش حلول اخرى راهي مانيش فاهم علاش الفتره هذه كل مؤخرين على الحكايه هذه ما حبوش يفهموها والله يمكن 15 سنه ونحن نحكيوا في الموضوع هذا مع الوزراء الكل حكيت معه وكل واحد يقول لك سي هاي جاي كل واحد ما قديش هذا بالخير معناتها وقت لما فماش برلمان قلت له سي لوكازيون جامي باش تعدي مرسوم قال لي باش يحضر يا مجلس النواب حتى قال لي مجلس النواب يعني مجلس النواب ضد النقاشات يعطيك القرار وما خرج لي قرار في جمع هو نقاشات هو رواق دينا معناتها زين حسيت له معناتها تعدينا في تونس كان هالجين وحتى نعملوا دراسه تم دراسه فدوني
0: خلل
1: واضح الخلل واضح الادارات الكل حتى انت باش تعمل مشروع برا عمل دراسه برا عمل جيب الماء جيب الضوء في الدراسه نتاع المياه مجرى المياه الناس تخدم ارواح ادارات الكل واقفه كيف مجلس النواب كلكم ما يخدمش ما يعملش شيء حتى الدراسه وحتى يجتمع وحتى يحكي وحتى
2: الرياضه
1: مش رياضه ورحمه بابا تونس كل ماشي لا الادارات نتاعنا راهو لا راهو غريبه راهي معناتها معظم معناتها تصير بلاد هنا يا ولدي كل شيء يا اخي السيد الرئيس نقولوا ما فيش قروان قالوا فسقيه لازمها دراسه فسقيه ولازمها خبراء ويجيبوهم من الخارج راهي شيء غريب مانيش قاعد الاداره التونسيه شنو المهام نتاعها؟
2: تسهيل مهام
0: والتسريع
1: مش يا ودي ميديات ما تقول لي القانون بدنا على قانون معناتها الجمعيات يا ودي علاش ما تخرجوش؟
2: خمس سنين
1: قلت لك 20 سنه
0: شكرا لك سي فوزي البنزرتي كل التوفيق خليك تشرب قهوتك لانك من بكري قاسين على قهوتك هاي ميدلي صغير مع تحياتنا للمدرب فوزي البنزرتي اللي كنا سعداء باللقاء نتاعو طبعا شويه تلقاو كل الحديث اللي قالوا في الباج نتاعنا وفي السيت نتاعنا وان شاء الله ان شاء الله يسمعوا برشا من كلام فوزي البنزرتي خلينا نصلحوا لانه كرتنا ماشيه في هاويه
4: كاس العالم على جوهره اف ام تي في

0: برونستيك اللي كان نختموا به باش نحكيوا على الجوائز والكادوات. برونستيك المونديال. برونستيك المونديال اللي في انتظار برونستيك اللي كان احنا توا نحكيوا على المونديال. اذا نعطينا الترتيب ما طبعا اللعبه نتاعنا اللي يشاركوا فيها كل الفريق جوهر وخاصة المستمعين نتاعنا.
1: مرحبا بك جميل، مرحبا بك الهادب اللي اسمه فينا الكل يتابعوا فينا الكل وين ما كانوا. ترتيب الأخير كل مرة يتبدل، ما يعني مفهمش استقرار على السواء في الصحة خاصة في الصحة.
0: أنتوا
1: تكوناتهم لي مش معاه في تكوناتهم لي مش معاه. دونك البوغرين سواء تحافظ على الصدارة نتاعها عندها 78 نقطة، دونك عندها النهار الثالث على التوالي هي الأولانية. بوبكر وسيم 63 نقطة، كريم مشلية 59 نقطة، خليفة عبد الرزاق 54 نقطة، موسى أنور 51 نقطة، فقيه نجم الدين 50 نقطة، سعيد أنس 48 نقطة، كينغ كونغ 47 نقطة، خوجة محمد علي 45 نقطة، والمدبة الأخيرة المحمد بن مبروك 41 نقطة. ذي التوب 10 يا جمال.
0: وطبعا نذكرهم كيفاش ينجموا يدخلوا ويشاركوا معنا في المقابلات المتبقية لأنه باش نعطي الجوائز.
1: كيف هي نفس البروسيدور، جيم وبارتاج للبوبليكاسيون موجودة نتاع البرونستيك نتاع المونديال. تعمل كابتور، تبعث البروسيدور، تبعث الكابتور دو كوم تاعك على التليفونات الموجودة، النومال الموجودة نتاع الواتساب. طبعا معهم ميل نتاعك، اترك اللوجين نتاعك وتكون موجود في الكيب تاع الاسبوع اللي فات تويك تقريب 118 لاعب يا جمال.
0: هو نذكر بالجوائز، برشا جوائز في انتظاركم، يعني تلفزه تقريبا يعني ممتازه جدا، 50 بوس كذلك، بي سي سالون يعني دي بوند اشاب قيمه 500 دينار ودي بوند اشاب قيمه 200 دينار، كلهم مهدي من يعني لي سبونسور نتاعنا نتاع الجو هذه. وايند او ار بي اللي هي منظومه ذكيه تونسيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه، فيها كل ما يتعلق بالارهاج، جيستيون دو ستوك، جيستيون دو كوميرسيال، وكذلك بالكيس. ايضا فريقه كونسيبتا وارقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم الموبيله العصريه بجوده عاليه واسعار تنافسيه. العربيه كل ما تحتاجه من اجهزه اعلاميه كهرومنزليه بافضل الاسعار وتسهيلات في الدفع. كذلك سوليف جروب شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل، شركة رقم واحد في

0: إذا موجود عن مقابلة بتاع اليوم غوديوكا كيف كيف عندنا مقابلات محترمة برشا كيما مكسيك كوريا الجنوبية كيف كيف دونك تنافس كبير خاصة احنا طريقة في جولة ثانية دونك التوقعات شوية لوجيك أكثر شوية.
1: مرحبا بكم للانضمام لفريق جوهرة تحياتي تحية كامل الفريق.
2: ستوديو المونديال نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات تلقاوها في سيدي بوزيد صفاقس المهدية المستير سوسة تونس جندوبة وبيجا ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويليا ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج
5: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون مسبشرة سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
6: فرغونا البتاحي لأقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
8: جوهرة أفهم بيبليسيتي جوهرة
9: أفهم بيزنس نيوز بيزنس نيوز
10: بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي استقبل وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد وفدا عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك في إطار الإعداد للانطلاق الرسمي في إجراءات إنجاز مركز تجاري إفريقي متعدد الاختصاصات بتونس يضم فرعا لهذا البنك سيساهم هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن الوزارة في تعزيز نفاذ المنتجات والخدمات التونسية إلى الأسواق الإفريقية إلى جانب توفير الدعم المالي والفني للمؤسسات التونسية المصدرة للسلع والخدمات والموردة في الفضاء الإفريقي الوزير نوه خلال هذا اللقاء بمستوى الشراكة القائمة بين تونس والبنك خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف وتعزيز نجاعة النظام الإفريقي للدفع والتسوية مذكرا بأن تونس كانت أول دولة بشمال إفريقيا تنخرط في هذا النظام منذ فيفري 2024 برمج ميناء حلق الواد 240 رحلة بحرية خلال موسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج لهذا العام تربط الميناء بعدد من الموانئ الأوروبية وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين حركة مكثفة للمسافرين خلال فترة الذروة الصيفية مدير ميناء حلق الواد محمد الشلي أفاد بأن البرنامج يتضمن 50 رحلة من وإلى باليرمو الإيطالية و44 رحلة من كل من جنوة الإيطالية ومرسيليا الفرنسية و17 رحلة من إيطاليا أيضا، بالإضافة إلى 3 رحلات مع ميناء جرجيس. كما أكد أيضا أن مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والأمنية للموسم تم استكمالها بالتنسيق

0: مع جميع المتداخلين، مشيرا إلى انعقاد اجتماع اللجنة المينائية يوم 24 من أفريل لضبط برنامج رسو السفن وتنظيم مواعيد دخولها وخروجها بما يضمن انسيابية الحركة واحترام المواقيت. نفذ مركز تجارب وتقنيات البناء بوزارة التجهيز وأيضا إدارة صيانة واستغلال الطرقات والإدارة الجهوية للتجهيز بمنوبة اليوم عملية تجريبية نموذجية باعتماد الخرسانة الإسفلتية الباردة من نوع 3 في صيانة الطرقات، وذلك قصد تقييم خصائصها الفنية وتحديد مدى نجاحها ثم تدارس إمكانية تعميمها مستقبلا على الطرقات المرقمة مرجع نظر التجهيز بكامل تراب الجمهورية وتشجيع البلديات على اعتمادها وفق تصريح مدير عام المركز محمد القاسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أسفرت حملة مراقبة إقليمية بولاية منوبة، نفذها اليوم 16 فريق مراقبة اقتصادية من ولاية تونس الكبرى وأيضا الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بدعم من أعوان الأمن والحرس الوطنيين، أسفرت عن تحرير 90 مخالفة اقتصادية إثر 528 عملية مراقبة شملت مسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية بالتفصيل بمختلف معتمديات الجهة وفق معطيات قدمتها الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة. دوليا، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تتعافى سوق النفط العالمية تدريجيا من تداعيات إغلاق مضيق هرمز قبل أن تنتقل إلى مرحلة فائض كبير في المعروض خلال عام 2027 مدفوعة بزيادة الإنتاج بوتيرة تفوق نمو الطلب العالمي. رفع بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان تشيس تقديراته لحجم إنفاق وقروض شركات التكنولوجيا الكبرى المطلوب لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد زيادة توقعاته لحجم القدرات التي ستقوم الشركات ببنائها، حيث قدر خبراء البنك حجم إنفاق هذه الشركات شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى حتى 2030 بحوالي 5.5 تريليون دولار، أي بزيادة قدرت ب 400 مليار دولار عن تقديراتهم في نوفمبر الماضي.
1: Business News. جوهر اف ام. تندانس.
2: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. كالعادة نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية لقيت هذا اليوم. باش نمشيو في جولة الهونغ كونغ، وين باش نلقاو حانوت جديد باش يتم افتتاحه بتبيع متجر تجزئة ولا ريتيل غير تقليدي. علاش؟ على خاطره يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبو البشري في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو دمج التكنولوجيا في الخدمات اليومية. المشروع باش يكون على واجهة هونغ هوم البحرية، والحانوت باش تكون المساحة نتاعو صغيرة على الاخر، ماهيش باش تفوت 9 متر مربع. هذا بتبيع حسب مخرج على موقع انترستينج انجينيرينج، وباش يتولى روبو بشري سماوه تشياو غاي إدارة التفاعل مع الزوار في وسط المتجر، وباش يكون مسؤول على التواصل مع الحرفاء، تقديم حتى من اقتراحات حول المنتجات والاستجابة السريعة للمواقف المختلفة اللي تنجم تصير وقت اللي يدخل الكليون للحانوت هذا. الحانوت يعتبر أول مشروع من نوعه للشركة خارج البر الرئيسي للصين، ويمثل هذا استكمال للمسار اللي بدأته من خلال مشروع سماوه جالاكسي سبيس كابسول واللي تأسس في بيكان. والحانوت كان قائم على الروبوات في العاصمة الصينية واللي حقق نتائج لافتة ونجاح كبير، ونلقاو يقدم الخدمات نتاعو لما يقارب من 1000 كليون يوميا، الشيء اللي شجع الشركة على نقل التجربة إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق الانتشار. من المقرر لكون الحانوت هذايا باش نلقاو فيه تشكيله متنوعه من المنتوجات كيما مثلا الاسناك الوجبات الخفيفه والا المنتوجات الابداعيه وحتى مدويات اللي نجمو ناخذوها من غير اوردونس. ويتمتع التصميم بمرونه تسمح باضافه فئات مختلفه من السلع حسب الطلبات نتاع الحرفاء. ويقولوا خبراء اللي كونوا فما تاثيرات غير مباشره للمتاجر هذيا، على خاطر تقدر الشركه اللي كونوا وجودها ينجم يزيد في الاقبال على المتاجر المجاوره بنسبه تتراوح ما بين 30 و 40% دونك تصور روحك تدخل انت الحانوت تلقى روبو ينجم ينصحك يقول لك تاخذ الكولور هذه تاخذ النوعيه هذه شنو تحب تاكل شنو تحب تشرب هذا الكل مع روبو يخدم بالانتليجنس ارتيفيسيال سانز اوكون انترفونسيون هومان زعما حاجه باهيه والا حاجه خايبه نخلي لكم الحكم ليكم انتم بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وزا.

السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي. شوف اسمع وتمتع.

0: شكرا لاختياركم جوهرة فيم. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. سعداء جدا نكون معكم، مرحبا بكم الناس ترجو فينا على جوهرة تي في. نهار آخر سخون من نهارات الصيف، هذا هو الصيف، إن شاء الله ربي يلطف بينا طبعا، والناس اللي تخدم مضطرة في السخانة إن شاء الله ربي يخفف الخبز هذا كما يتقال. هاي شو احنا فرحانين معاكم طبعا في انتيبيوتيك حتى للسبعة كالعادة، هذا الموعد اليومي معاكم الاثنين للجمعة حتى للسبعة متاع العشية. ترجع لنا فرح برجب، مرحبا فرح.
1: مرحبا سامي، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي تفرجوا فينا زاد على جوهرة تي في. على السخانة وعلى الطقس وعلى الصيف اللي جاي وهو قريب يوفى يظهر لي على خاطر جوان. تعرف قديش تاريخ اليوم؟ عندك فكرة؟
0: 17.
1: تتصور اللي احنا 17 جوان، معناتها تتصور وقتاش بدا هو
2: 17 جوان؟
1: اي مي سي انكرويابل، كان جوان جاي سي، معناتها وفي جوان جويي وفي الصيف الحمد لله. هاو العودة المدرسية على الابواب، بداو يشريو الكراتب، غلفوا الكتب بالحق، راهو سا باس تيلمون فيت تو نظر هكا فاد الكتب تشوف كيفاش شوية آخر تلقى روحك الكراتب تعلقوا، بدينا نغلفوا.
0: صحيح والله، صحيح معاك، الدنيا تجري. مرحبا سوسن معالج.
2: مرحبا بك سامي، نسلم عليك وعلى اللي يسمعوا فينا الكل. فرح مرحبا اللي يتفرجوا فينا على جوهرة تي في. كنت مع فاصل مع صديقتي وزميلتي فرح برجب تبر تفرهد على قلبها، قاعده تصبر في روحها على شهرين ونص اللي مازلنا ما خلطناش حتى
0: الدنيا تجري. الدنيا تجري،
2: الدنيا تجري، السخانه تطلع، الدنيا تجري السخانه تطلع. دونك ربي معنا ومعاكم وان شاء الله عطله وبلتو صيف جميل، برشا ناس ما عادش عندها عطل.
0: علاش فما الناس اللي باش يخرجوا في
2: ازمه اقتصاديه خانقه؟
0: علاش صغار نحكي
2: فما اي باش يخرجوا؟ لا بيان سور باش يقفوا الاطفال في عطله، ما احنا لي زادولت نخدموا ما عندناش عطل.
0: عندنا علاش؟
2: عندناش عطل احنا،
1: شفنا نخدموا الوضعيه باش تعمل صور مسلسل وحده باش تجي للراديو وحده، شو تعمل في الصيف؟ اعطيني افكار
2: في الصيف. فما الافلام بتاع السينما
1: اه هاو الناس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: انت هكا تصبر في روحك على السخانه انت تتفايل بالعوده المدرسيه والخريف ولا تتفايل بفيلم شي
1: ان شاء الله ان شاء
2: الله وان شاء الله ما فهمك كان كل في الخير يا ربي ان شاء الله.
0: يلا كالعاده نبداو بكواد نف.
3: كواد نف
0: تفضل فرح.
1: في كواد نوف باش نحكي على حاجه صارت عند التوا كلكو جوغ اربع خمس ايام وبتتخ اقل، وباش نحكي على نهار الاحد عندنا الخمسه متاع الصباح موعودين بالماتش الثاني للمنتخب الوطني
0: ضد اليابان.
1: ضد اليابان دونك الماتش هذا في اطار موعودين موعودين دونك في اطار كاس العالم 2026 فما المقابله هذه باش تجمع تونس وضد نظيرها الياباني. واللي صار توا أربع ولا خمسة أيام هو مبادرة جديدة عملتها سفارة تونس باليابان في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين دونك تونس واليابان. عملت وبالتعاون مع مكتبة مشهورة في اليابان اسمها World Library. إيش عملت؟ عملت كتاب جديد، كتاب معناتها في إطار الحملة اللي هي اكتشف تونس. الكتاب ذا أول كتاب، أول إصدار تونسي كتاب موجه للأطفال باللغة اليابانية. والكتاب هذا باش يتوزع في اليابان في المكتبات في المكاتب المدارس الابتدائية في رياض الأطفال معناتها الروضات. وطبعا الكتاب هدفه أنه يعرف بتونس للصغار هذوما اليابانيين يولي يعرفوا من فهم حاجة اسمها تونس. عدنا ما نعرفش بيان سور كان كرة القدم ولا شكون المبادرة هي اللي باش تعرف أكثر بتونس. يا هل نرى الماتش هذايا باش يعرف هالشباب اليابانيين والصغار ببلاد اسمها تونس في شمال أفريقيا، وإلا أكثر مبادرة سفارة تونس في اليابان زوز باهين ويكملوا بعضهم وزاد في تايمينغ باهي. دونك مع نفس المبادرة هذايا فما زادة ديزاكتيفيتي ورشات تفاعل تفاعليه ودونك دي اتوليي العاب تعليميه وتثقيفيه وجوائزها هدايا وحاجه كادويت من التراث التونسي. تخيل في اليابان دونك اذا الكل صاير هالايامات باهي مش خايبه بالكل. المبدعه احلام الخضري هي اللي قامت بتصميم الغلاف، وذكر انه احلام هي تونسيه شابه تونسيه كانت حازت في سنه 2023 بجائزه مسابقه المانجا السنويه اللي تقوم بها وتنظمها وزاره الخارجيه اليابانيه. دونك مبروك لينا هالإصدار الجديد في كوكب اليابان الشقيق، وحظ سعيد لفريقنا ومنتخبنا الوطني نهار الأحد الخامسة صباحا ضد اليابان.
0: ميرسي فرح. هاي فاصل احنا
3: ان شاء الله ان شاء الله منتصرين والجماهير وراكم آلاف وملايين.
0: يلا فاصل ونرجع لكم
4: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: سيتي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان. متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة، وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
2: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
3: تسمعوا كل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع وتمتع. كواد 9
4: كواد 9 سوسن.
5: أنا ما زلنا في أنا في جو الكرة والأمبيونس متاع كرة القدم والمونديال. دوك قلت بون، نعرف تونس كلها متبرانشيا مونديال، قلت شنو نجم نجيب لكم زاوية أخرى من زاوية يعني تعرفوا. هي لما حلا معلومة عرضتني فيديو، عرضتني معناها على على الـ الـ على الـ الـ قديش كل فريق مشارك في
4: 48
5: قديش كل فريق مشارك في المونديال، قديش يتحصل على كل منتخب، قديش يتحصل على شنية الجائزة المالية ولا الإعانة ولا عارش كيفاش يسميها، خاطر برشا
4: هي فلوس. ستة واحد
5: ساعة. احنا في الثقافة نسميوه الدعم، في الكرة ما فهمتش، خاطر ياسر فلوس حاجة كبيرة
4: كرة، خاطر فيها برشا فلوس يعني الفيفا بلوس يعني 48 فريق وبوب وواحد، فأكيد أنه الدعم الرياضي ذي والجائزة متاع المشاركة باش تكون عالية معنا.
5: باش تكون عالية أبسولوت.
4: شنو الأرقام؟
5: الأرقام أفيت هنا ما في باليش، اللي هو من مجرد المشاركة من مجرد المشاركة عندك المنتخب ياخذ مليون و700 دولار، مليون معناتها مليار بفلوسنا احنا نقوله.
4: مليون و700 ألف دولار يعني مليار و700 مليون من المليمات.
5: مليار و700 مليون من المليمات. شلكي مرة أختي فرح. بالنسبة للتأهل للمجموعات، ريت قديش قانوعين نحن من المطول اللي كفينا.
4: الدور الثاني
5: التأهل للمجموعات 9 مليون دولار، معناتها 9 مليون دو دولار. الدورة شو اسمه الأنسيزيام، معناها الدورة
4: دورة 16،
5: الدورة 16 13 مليون دولار، الربع النهائي 17 مليون دولار. بالنسبة لبعديك نمشي وندخلوا في
4: النصف النهائي،
5: بعديك باش ندخلوا في المربع الذهبي
4: النصف النهائي.
5: لا الربع النهائي ساعة قبل،
4: لا الربع النهائي قلته
5: اي قلت 17
4: بعد المربع الذهبي هو النصف النهائي.
5: الرابع ياخذ 25 مليون جوستومون،
4: 25 مليار
5: فوالا، نحكي على الكاري دور معناها. الرابع ياخذ 25 مليار مليون دولار، الثالث 27 مليون دولار، الثاني 30 مليون دولار، والفريق الفيناليست والفائز طبعا 42 مليون دولار. دونك انتم تتفرجوا ثبتوا مليح في شكون، معناها اذا كان ماكمش ديسيدي ولا هكا قلوبكم هكا فترشه شويه شويه شويه، بورتغال على شويه سنغال على شويه اسبانيا على شويه مصر كيفين على شويه مغرب، هكا ركزوا مليح هكم عرفتوا لي زونجو ايكونوميك نتاع المونديال. دونك ركزوا بعرفوا شكون تشجعوا.
6: بربي شنو نقص المونديال فيسك، حكيت لكم على مقابله تونس واليابان، نحب نذكر بحاجه مهمه برشا لتونس، عندها زهر يكسر الحجر، هالمقابله هذيا فيفا شخصيا باش تحتفل بها ايما احتفال، على خاطر هي تعد المقابله رقم الف
4: رقم
6: في
4: ألف
6: تاريخ المونديال. دونك شو زهرنا معناتها الاضواء ستكون مسلطه على هذه المقابله
5: على عملتنا اللي عملناها.
6: لا لا بالحق هي المقابله
4: رقم الف،
6: وفما عندنا شباب توانسه موجودين غادي وقاعدين يحضروا في دخله بالمناسبه هذه، على شرط ما يكونش فيها شعارات سياسيه. دونك احنا عندنا ثقافه الدخلات وننجحوا فيها ان شاء الله.
4: مقابله رقم الف
6: كله باهي في اطار تعريف بلد هذه تونس
4: طبعا. يلا هاي هذه غنيتنا الأولانية، صالح فرزيت ولا عزارة يا بيعتني، بعد شوي نرجعو لكم في أنتيبيوتيك.

0: من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: جانيركم في اوتوميتيك، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جولة تي في. هذه هيا بنا نلعب،
1: هيا بنا نلعب.
0: حاضرين سوسن فرح
2: بعد
0: الحرب
2: بعد
3: الزهيم
0: الغادي. لا مش فوت،
3: لا
0: حابين الفوت. فوت
2: حضرنا جماعة كيما نقراو الكره.
0: عندي فوت طبعا. مجموعة من الشبان في ألمانيا قرروا أنهم يعملوا تجربة باش يدخلوا للاستاد للسينما للحفلات من غير تذكرة. يعني يحبوا يتحايلوا باش يدخلوا للبقايا هذوما. زعما شنو الفكرة؟ كيف ما صعيب شو تراسكي بالديجيتال؟
2: لا ما عادش بكري في وقتنا احنا كانت ممكن
0: كان ممكن
2: تاسكي. ما عادش بالكاميراوات وبالمزور دو سيكوريتي وبالبورتيك الالكترونيك اللي في الباب
0: شنو هو الفكره زعما؟
2: دخلوا من البورت دو سكور.
0: هذيك زاد كلاسيك هذيك
2: ما عادش
0: انا فيديو عملته
2: قديمه روحي مراه قديمه. تشعبتوا من السور من ثقب
0: الايريسيون كيف
3: فيها ذكاء اصطناعي، فيها مثلا حاجه تقيت الاخفاء يلبسوا كانهم مش ظاهرين يوليو يتعداو
0: خنكونوا
3: بالحرمة
2: يدهنوا روحهم بالكروماكي.
0: خلي نقولوا انه هي مساله مرتبطه بعلم النفس.
2: يعني يعملوا روحهم يعملوا روحهم دي فيجيل، يعملوا روحهم دي بورتي مثلا، ولا عمال نظافه، ولا حاجه هكا.
0: اي
3: يتنكروا في عمل علم نفس، معناتها لازم يوريو روحهم كي يفون هذيك ما تدخلين سان ما غير ما يقفوا حتى عند حاجه.
0: ما يهموش قال لي انا
2: يعملوا روحهم بلديه ولا بوليسيه. عندنا
0: واحده من اقوى
3: التجارب
0: الاجتماعيه اللي اجتاحت الانترنت، اكتشفوا مجموعه من الشبان مساله غريبة شوية في علم النفس البشري، واللي هي تصرف وكأنك تنتمي للمكان. دونك يهزوا معاهم سلوم واللي يهزوا اللي يلبسوا لو جيلي هذاك جيلي جون، والشبان هذوما يمشيوا كأنهم معناها يخدموا في البقعة ذيك، يتجاوزوا الناس الكل، الناس شادين الصف وغيره وحراسة المكان والتفتيش وغيره، وما يوقفهم حد. يفترض الجميع بما فيهم أفراد الأمن عفوا أنهم عمال ينتميوا للمكان ذاك، عندهم حاجة باش يصلحوها ولا حاجة. وتذكروا بيانسور مثلا أخيرا اللوفر كيفاش تسرقها، ويدخلوا للسينما للبوات للمتاحف، وتجاوزوا حراس الأمن الموجودين في الأماكن هذية من غير ما يدفعوا ولا مليم.
3: هذه يا سامي تاشا ذكرتني، يقولك في علم النفس كيف كيف تبدأ فما حاجة مثلا جريمة كبيرة ياسر تنجم أنت تسلكها وتمنع منها بحاجة كيما هكا مثلا.
0: طب روحك عادي
3: عادي مثلا أنت ليه أكثر من هكا تقول الحقيقة، مثلا تكون أنت تسوق في كهرباء وسرقها الكهرباء وعندك لطف كادافر في مال الكهرباء، يوقفك بوليس
0: كل الأسباب
3: ولا يوقفك بوليس يقول لك اش تعمل كهربتك هذه؟ لا تقول سرقها وحطت فيها جثه في الماء. هو يضحك ويقول لك باهي تعدى، وهي بالحق انت سرقها وحطت جثه في الماء. دونك البسيكولوجي تخليك بالحق تظهر زعما مسحه هكا عادي.
0: راسكيت مره في بلاصه؟
2: راسكيت اي بيان سور، انا بنت تي جي دونك ترينو
0: ولا
2: سبيسيال نتاع
0: الحفله. راسكيت
2: في حفله في البيسينات زاد كنا نراسكي، وقبل في الوتله ندخلوا نراسكي وفي الحفله كانت ما كانتش فما هكا ديما فما كل وتيل عنده باب من تالي على البحر
0: نمشيو
2: على الشط عشات وندخلوا. وقتها كانوا ما يدخلوناش خاطر النسوا صغار والا ما
0: قداش كان مهم انك تدبر كارت نتاع وتيل في بيسين تو ما عادش يعني لك حتى شيء.
3: بنتي ما عادش يعني لك حتى شيء، جيماجين انك اصغر يعني
0: لا نوسيون تبدلت. هي اي بون وقتها كانت
3: هذيك تدفع فلوس باش يدخل بلايص في يوم بامسي جيماجين
0: برشا فلوس.
3: وي
0: هذا على ذكر حفله، معناها اخيرا فما حفله في البراين ادامس معناها. انا عشت بريس كذايا للناس اللي عملوه توا، يعني احنا شادين صف فما ناس يجيو كوم كوا يتجاوز الصف، يعني كوم كوا يحكي في التليفون
3: ولا زعما هو مهم قوي ومستعجل قوي،
0: وفما الناس ما يكلموهمش على خاطر يقول لك تدخل يفون بارتي من التنظيم ولا
3: اي.
0: انا توجهت لواحد منهم قلت له سامحني احنا شادين صف وصف طويل ويدوم لمده 40 دقيقه ولا ساعه بريسك معناها. قال لي خاطر احنا جينا تنجم ترجع وفهم البوليسيه فولاو يرجعوا في الناس. فهذاك
3: كان صار لي موقف محر شويه في براين ادامز. مشيت بكري برشا وشديت صف بكري برشا وكنت من الاوائل في الصف على خاطر مشيت بكري انا واللي معايا. اي دونك وقت اللي انا واقفه فما شكون تعدى مره واثنين مره ثلاثه قال لي فرح جيت دقيقه من فضلك بوليس هو. انا الحقيقه خفت شويه خاطر ميت شيء خوف معناتك عيطت بوليس تاش تكون فما سي جامي ما فماش مال وكادافر وجثه وكهرباء سرقتها. مي قلت الله اعلم يا اخي خذيني هكا عجب. قال لي
0: تحب تدخل؟
3: ما مش تحب. قال لي ادخل شوف الجماعه اللي معاك و... يا قلت له لي انا بالحق باغ برانسيب خاطر شفتوك بديت نعمل في علاقه صديقه مع اللي في الصف ما خيبني نخرج هكا بعد ياسر ميرقا. يا اخي بعد فكرت كي هو ما حبش ينبزو حب يعمل زعما. وفي الاخر في الاخر قلت فرح انت حته كامله مهرجانات تقدمها تمشي تدخل شخصين من معناتها ما يسالش كيف في اخر الكارير يودوك نتاع ايجا تفضل انت نورمالمون مكانك على المسرح كان دنيا دنيا وقتها. دونك قلت باهي اللفته معناتها باهي مشيت. وعلاش مشيت؟ قلت لي معايا سي سيغ سافا لوغ فيغ بليزيغ اللي باش يدخلوا هكا يقعدوا ما يقعدوش اللي صف. قلت هيا اما شنو قبل ما نقول لهم هيا ومشيت اعتذرت من الصف الكل. قلت لهم راه موقف محرج اما ماخذه بالخاطر وميرسي وسامحوني. قالوا لي تعاو باش ندخلوا كلنا دوك فرحانين يا لاديميت وانا فرحت المبادره مش خايبه. والاقوى من هكا وقت اللي احنا داخلين كم وقتها مازلت مدرجات فارغه وكل دوك انا قلت نمثل وانا داخله فك السيت محلاه اركيولوجيك نعمل هكا براين براين is Brian هكا يا اخي خرج لي براين ادامز عمل لي هكا طلع هو غادي وقاعد يصور وكل سلم عليه ياسر بهت في الفاز ياسر مشهد سيغياليست عرفت
0: وي وي هذا هو يسيروا طبعا في حفلات وفي حاجات اللي هما ما تتوقعش هاوك التفسير النفسي موجود يعني. يلا تعرفوش ان هو اكثر دور يكرهه عادل امام في مسيرته الفنيه ويتمنى لو انه الدور هذا عمره ما تعمل حب ينحيه من تاريخه الفني.
2: زدت كي شفت هالانترفيو نتاعه.
0: فيلم ما نعرفوش
2: فيلم سيد درويش حتى انا ما نعرفوش
0: هو فيلم سيد درويش 1966
3: مدراش مثل فيه هو
0: 66 بطولة كرم مطاوع وهند رستم هند رستم خرج احمد بدر خان. الفنان عادل امام كان يجسد في دور صبي العلمه.
3: الله الله الله
2: بلا ما تجيش مع الزعيم خاطر
0: يعني
3: ولا يحشموا
0: الغول هذا يعني سبب له احراج خاصه انه وقت تعرض الفيلم هو جالس في العائله نتاعو عادل امام ويقول يعني في لقاء صحفي الفيلم ده ما فيش مناسبه مش بيتعرض فيها ذكرى ميلاد سيد درويش او عيد الجواء او اي مناسبه وانا بكون قاعد وسط اولادي الاقي الفيلم بيتعرض بحاول ما اتفرجش عليه. يعني العمل هذا اللي هو يحاول يتفاداه دور الصبي العلمه
3: ميدو نتاع رشي عبد اللي فيه
0: تقدم برشا في السينما المصريه خاصه في الافلام اللي تحكي على حقب تاريخيه بعيده ترجع لبدايات القرن العشرين كيما مثلا بين القصرين واللي قام بدور صبي العلمه الفنان انور محمد فيلم خمسه باب. ولكن اكثر الفنانين اللي تميزوا في الدوره هذايا كان شكون؟
2: الدورة هذه 66
0: لا الدور تاع صبي
3: تاع سعاد حسني
0: بتاع معنا المرافق للفنانة
3: وجة ثقيلة ولا نبيلة عبيدة اللي معاها
0: نبيلة عبيد
3: فاروق فلوكس فلوكس
0: فاروق فلوكس بالتحديد في فيلمين هما درب الهوى والراقصة والسياسي في دور شفيق ترتر. بعد شوية نرجعوا لكم واحدة
3: شفيق ترتر اسمه
0: في انتيبيوتيك
1: هيا بنا نلعب

كل توقيت عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.

0: عالمك بقصر المعرض بالساحل. معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير. تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. صنع في تونس،
1: صنع في تونس. اليوم باش نحكيو على خدمة مهمة تقوم بها مكاتب تنمية الموارد التابعة للجمعية التونسية لقرى الأطفال اس او اس في الجهات الكل. مكاتب قريبة من الناس وتخدم كل يوم باش تعزز ثقافة التضامن وتدعم الأطفال والعائلات اللي تستحق المساندة. باش نفهموا أكثر الدور متاعهم وكيفاش يخدموا في التيران، نحكيو مع مسؤول تنمية الموارد بالمكتب الوطني للجمعية بهاء بن حميدة. مرحبا بهاء. الو بهاء، تسمع فيا؟ بهاء اذا كان يسمع فيا. الو بهاء، هذولي مش حاضر التليفون. اذا كان مش حاضر نحكي شويه على اللي تعمل في المكاتب هذه. طبعا المكاتب اللي هي ترافق العائلات، مكاتب تخدم على القرب وتكون قريبة من الناس هذوما، وهي تخدم كل يوم باش تعزز كما قلت الثقافة هذه، ثقافة التضامن وأنها تدعم الأطفال والعائلات اللي تستحق المساندة. وشفنا أنه في كل مرة SOS وجمعية قرى أطفال SOS تكون موجودة بمختلف ربما الأهداف متاحها من خلال استراتيجيات مدروسة، من خلال المشاريع الصغيرة للعائلات أو الأمهات بالنسبة للمرافقة، كذلك النفسية والمرافقة الاجتماعية اللي تكون موجودة بالنسبة للصغيرات باش يكونوا يعيشوا في الديار متاعهم. لأنه اليوم أطفال SOS والأطفال هذوما يعيشوا في العائلات مع أمهاتهم كيما التوانسة الكل. إذا كان حاضر بهاء، مرحبا بيك.
2: مرحبا بك سامي، مرحبا بكل الناس الحاضرين معنا على موجات جوهرة فام. شكرا لكم على الدعوة المفتوحة دائما لجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
1: مرحبا بهاء. نحب نعرف شنو هو دور المكاتب اللي كنت نحكي عليها قبيلة، تنمية الموارد في الجهات. المكاتب هذه كيفاش تنجم تقرب الجمعية من الناس والمؤسسات وهو الهدف؟ بهاء
2: نسمع فيك سي اون فيت، ما نعرفش فما مشكله نتاع ريزو خاطر الصوت نسمع فيه بشويه على الاخر. ثاني اون توكا احنا اليوم
1: عاود لك السؤال تحب.
2: لا سي بون برانسيب. اليوم دور المكاتب الجمعيه هو دور مهم جدا، لان نحن نعرفوا انه جمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويس هي منزل لاكثر من 10000 طفل، وداعم وساند لاكثر من 2300 عائله موجودين في مناطق الجمهوريه. دونك اليوم دورنا انه احنا نقربوا اليوم للمواطنين، دورنا انه نخدموا على تنميه الموارد بصفه كبيره، لانه اليوم عندنا صغيرات وعندنا عائلات ورانا. دونك مهم جدا ان تكون فما بارتي كبيره نتاع تنميه الموارد، وخاصه احنا نعرفوا أن الجمعية التونسية كذلك هي مصرف من مصارف الزكاة حسب فتوى كانت صدرت عن دار الإفتاء التونسية. دونك اليوم باش نقربوا للمواطنين، باش نفسروا لهم شنو هي القضية اللي نخدموا احنا من أجلها، باش نسهلوا لهم زادة طرق التبرع وأنهم يكون عندهم بوينت كونتاكت ديريكت مع الفروع أو مكاتب الجمعية. دونك احنا موجودين تقريبا في برشا مكاتب في ولاية الجمهورية التونسية. نحكيوا على قرية أطفال SOS جامارت، مكتب تنمية الموارد موجود بالقرية في شارع البيئة في جامارت. دونك نحكيو على قرية الأطفال SOS المحرز، دونك القرية موجودة في حي حشانة المحرز، لكن مكتب تنمية الموارد موجود كذلك في المركب التجاري برباط المدينة بسفاقس باب جدلي جرمدا. دونك مكتب تنمية الموارد موجود كذلك في ولاية سيدي بوزيد في شارع البريد عمارة مختار بلعجة طابق الرابع. دونك موجودين كذلك في جربة، مكتب تنمية الموارد موجود في شارع علي البلهوان ميدون. عندنا كذلك مكتب تنمية الموارد موجود في ولاية سليانة تحديدا في عمارة الزئبق مكتب عدد 4 بحي النزهة بسليانة. قرية الأطفال SOS أكودة، القرية موجودة في 15 أكتوبر واد العروق في أكودة، أما مكتب تنمية الموارد فهو موجود في شارع صادق مقدم سهلول واحد بولاية توسة، وأخيرا مكتب تنمية الموارد بولاية مودنين اللي موجود في شارع الحبيب بورقيبة بعمارة طيبة. دونك هذوما مكاتب تنمية الموارد اللي نستقبلوا فيهم احنا الداعمين، نستقبلوا فيهم المواطنين التوانسة، نحاولوا نفسروا ونوعيوا المواطنين اليوم بالقضية الأم وهي حماية الأطفال وتوفير رعاية بديلة للأطفال فقيد السند. ومن خلال هذا المكاتب هذوما فما العديد من المكاتب اللي فيهم SOS ستار اللي احنا نحاولوا من خلالهم نروجوا للمنتجات اللي يكونوا انجوهن النساء في برنامج دعم الأسرة، ونحاولوا نخلقوا كانال دو كوميرسياليزاسيون مهم اللي هو التسويق لهذه المنتجات اللي تنتجها الأمهات في برنامج دعم الأسرة، من أجل انه نكر العائلات انهم يكونوا مقلين ماديا ويكون عندهم مشروع ولا يكون عندهم مدخول من أكستانعة ولا اللي برودوي اللي يصنعوهم هما. يمكن نحكيوا على دور مكتب الموارد، تنمية الموارد هو دور بين التحسيس بين تنمية الموارد وبين تسويق للمنتجات في الاسوستر. دونك هي عائلة متكاملة، مجموعة من الخدمات اللي نحاولوا من خلالها نقربوا من المواطن، والعلاقة مع جمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس تكون أسهل، ويكون عندك أنا انترلوكيتور وأشخاص موجودين على ذمتك، خاصة كذلك نحكي على النسيج الاقتصادي اللي يكون فما ربط نسيج اقتصادي مهم من خلال مكاتب تنمية الموارد الموجودين في الولايات مع الشركات المنتصبة في الجهات هذيك، من أجل كما نقول قضية واحدة وهي دعم الأطفال فقدي السند.
1: أي التحديات شنو بها اللي تواجهها في الخدمة هذه؟
2: التحديات هو احنا نعرف اليوم الاطفال فقيد السند العدد مازال معناها مازال عندنا برشا اليوم اطفال فقيد السند يستحقوا التدخل العاجل.
1: اذا كنت نجم بهاء اذا كنت نجم ترجع للبقعه اللي كنت فيها على الريزو
2: نسمع، ما نعرف تسمع فيا توا هكا ولا
1: اي؟ تفضل عاود لي الاجابه.
2: قلت لك يا سامي احنا اليوم عندنا 10,000 طفل في كفالتنا، لكن فما 31,000 طفل كذلك مازالوا ينتظروا في التدخل العاجل لخدمات الجمعيه. دونك من دور اليوم مكاتب تنميه الموارد انهم يقربوا للمؤسسات، يقربوا للمواطنين، يحاولوا يوعيوا بهذه القضيه من اجل تنميه الموارد، لانه اليوم حتى الميزانيه اللي عندنا فهي مرصوده لكل 10,000 طفل اللي احنا نرعاهم 2,300، المسيره مازالت متواصله والعدد مازال معناتها ينتظر في خدمات الجمعيه. هذاك علاش نقولوا احنا اليوم دور مكاتب تنمية الموارد هو مهم ومهم جدا من أجل الاستدامة الاقتصادية والاستدامة المالية للجمعية، ونوجه رسالة لكل المواطنين متاعنا اللي يحبوا يتعرفوا على خدمات الجمعية.
1: هذا كل شو نقول لك، شنو الرسالة اللي نوجهها لتوانسة؟
2: اكزاكتوم احنا نوجه لهم رساله انكم تجوا بحدنا تعرفوا على العائله المصغره والمكبره لاسواس من خلال مكاتب تنميه الموارد لابوابها مفتوحه للجميع، معناتها من الصباح الى المساء احنا في خدمه كل المواطنين التونسيين، الناس اللي تحب تبرع بالزكاه نتاعها، الناس اللي تحب تستفسر على خدمات الجمعيه، الناس اللي تحب تدعم الامهات من خلال مكاتب الاسواس ستور اللي موجودين في صفاق وصوصة. دونك الابواب مفتوحه لجميع التونسيين، واحنا رانا ما نقدموا كان بخير التوانسه وما نجم نتطوروا كان بدعم كومنتوما. سينو عندنا لو سيت ديسپونبل على ذمه كل المواطنين اللي هو www.swsve.tn، والا رقم الهاتف اللي يتصلوا به واحنا نزيد نوجههم بالعناوين مباشره اللي هو 58 371 0002، 58 371 0002. دونك يتصلوا بينا ونعطيهم عناوين المكاتب وين زملائنا يشرفوا على بقيه العمليه من اجل ارشاد كل المواطنين ومدهم بكل المعلومات اللازمه.
1: شكرا لك بهاء بن حميدة على كل هذه المعلومات، مسؤول تنمية الموارد بالمكتب الوطني لجمعية قرى أطفال SOS. عنا فيديو احنا نشوفوه مع بعضنا على جوهرة تي في ونسمعوه على جوهرة FM. نرجع لكم بعد شوية في أنتيبيوتيك.
3: في تونس أكثر من 60,000 طفل ينقطع عن الدراسة سنويا، أكثر من 5,000 طفل يعيشوا في الشارع بلا مأوى. أرقام صادمة لكن هذه الحقيقة، والأرقام هذه تمشي وتزيد. الحل مع قرى أطفال SOS، نجمو نبدلو نغيرو بطريقة سهلة برشا. كل حد قلب وجو على صغير حن عليه ويحب يعاونو ينجم من توا يعمر البيابي. يكفل صغير على www.swsve.tn. البيابي الاقتطاع الشهري القائر هي الطريقة اللي تخلي الجمعية تكفل أكثر صغار وتدعم أكثر عائلات.
4: صنع في تونس.
5: جوهرة FM.
6: الدنيا
5: جوهرة FM.
6: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. تسمعوا روتين الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: هيا بينا نلعب. نسمعكم مقاطع تقولوا لي شنو العمل هذا. المقطع الاول. طب
2: هتورطي نفسك مع البنت دي تاني؟
3: مش يمكن دي فرصتي الحقيقيه ان ارجع كل اللي كان من حقي في يوم من الايام؟ السنين اللي انا ذاكرت لها فيها وسرقت مجهودي تعبي وافكاري وكلامي اللي بقوا باسمها على كل لسان.
4: النفعيه والانانيه والفرق بينهم. الحقيقه بقالي فتره كبيره بفكر في حاجه اسمها النفعيه.
3: هنتكلم عن النفعيه والانانيه والفرق بينهم. ماشي. بصي يا ستي،
4: اللي هي انك تشوف اللي قدامك مش كانسان، كمنفعه، كفايده، كوسيله. وعشان افرق ما بينها وما بين الانانيه هقول لك ان الانانيه بتقول انا وبس، لكن النفعيه بتقول
5: انا هستفيد منك قد ايه وبعدين ابقى اشوف انا هتعامل معاك ازاي.
1: والله دروس في الحياة.
6: خليت لنا تكمل الدرس. والله انا لفتت انتباهي بديت ناخذ نوت. جبخانات قلت
1: لازم تشوف العمل شنو هو ساعة
6: حتى نعرفوا شنو هو.
7: خليل
1: شنو العمل ساعة؟
7: مسلسل.
1: هو شاب من أسرة بسيطة متزوج حديثا يكافح لبناء حياته من الصفر كيما برشا وسط تحديات وضغوط يومية. يفاجئ بحمل زوجته في 5 توائم فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة للعائلة هذه. إخراج
6: كما كارثة طبيعية ولا حاجة
1: كارثة طبيعية.
6: تفرجتي رامي تحكي الحمد لله نصيحتك نقطة فيه.
1: إخراج حسام حامد، تأليف أحمد عاطف رياض، بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو ريا، أحمد يونس، حمزة العيلي، وسنجي مراد.
6: أما كيني أول مرة نسمعه اللي كنت تسمع فيه ما تذكروش.
7: هزك النوم يمكن
6: سي بوسيبل في السينما نرقد عادة
1: بالحق.
6: أما في الدار نقعد ساعات آيه. مساج نعاود 100 مرة
1: في السينما ولا في مسرحية واشكلها
6: في الليل. وليت نرقد سينما عشان نمشي سينما في الليل خاطر ولا يبان بيا الفيلم خاصة كانوا مش ياسر هكا. ما نحبش نزم بزكو ما جي سي سي شفت حاجة مرتين ثلاثة والله صارت لي. دونك مايكل جاكسون ما رقدتش أم كلثوم ما رقدتش كي تشدك حاجة تبدا هكا تولي تبدا تعب بعد نهار خدمة والبوب كورن السكر يطلع وفايدك ليت وكها وتولي ترقد.
1: يلا المقطع الثاني.
8: فوك شيوان بيان سا؟
9: ماشي بيان سا.
8: Selon votre contrat, le management ne peut licencier un chauffeur qu'en cas de faute lourde. Alors, vous êtes parfois en retard?
9: Non.
8: Des infractions au code de la route?
9: Non.
8: Vous buvez au travail?
9: Non.
8: Vous n'avez frappé personne?
9: Au travail?
8: Oui.
9: J'ai pas l'impression.
8: Eh bien, dans ce cas, nous n'avons pas à nous en faire. Je vous présente mon cousin, Russell Buffalino.
9: Comment ça va? Salut, enchanté. C'était comme à l'armée. Si on suivait les ordres, si on faisait ce qu'il fallait...
1: يلا فيلم قصة شاحنات اسمه فرانك شيرن يصبح قاتل مأجور وعند راسل بوفالينيو وعائلة بوفالينيو الإجرامية ومساعد رئيس نقابة سائقي الشاحنات. المخرج هو مارتن سكورسيزي العبقري، روبرت دينيرو، الباتشينو،
6: كلهم
1: رومانو.
7: سان غران فيلم
1: اللي هو
7: The Irishman
1: 2019 واحد من احلى افلام سكورسيزي.
6: زعما تلموا في اعمال اخرى باغ هذا فيلم
7: تلموا فيه هيت
1: الباتشينو ودينيرو في هيت. يلا احنا بعد شوي نرجع لكم في ساعتنا الثانيه The Second Voice. Let me be. بعد شوي نرجع لكم ما تبعدوش.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها.
1: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون.

0: كونسيرني. ستافيل الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
1: جوهرة
2: اف ام بوبليسيتي
3: جوهرة اف ام جونا ما يكون كان هكا.

الموسيقى. بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال.

0: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة اخرى حاجة
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور،
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بمونديال 2026.

للملعب. تفرجت قال لو اني جاي تفرجت على ماتش السويد، مش كل شيء خايب صحيح، خسرته 5-1 لكن مش كل شيء خايب في المباراة. كي كنتوا خاسرين واحد شيء كانت فرصة هامة أنكم نجمتوا تعدلوا، لكن يقول الخماسية ما تعنيش أنكم خايبين. لعبتم مقال زاد المدرب، لعبتم التصفيات ومقبلتوا حتى هدف، وهذا شيء باهي. مباراة السويد مش حقيقة المنتخب، يلزمنا نتحركوا. التفكير بالمقابلة تبدأ نصف الليل اليوم، منتخب الإفريقي آخر يدخل المونديال، المنتخب الغاني يواجه بنما، مباراة بطاقم تحكيم سويدي، مضى 3 متاع صباح، أوزباكستان كولومبيا بإدارة الحكم إنجليزي تايلور. هذوما آخر مقابلات الجولة الأولى في الدور الأول، بعد ندخل مقابلات الجولة الثانية وأكيد معاهم حسابات التأهل.

جمهور النجم الرياضي الساحلي واصل مساهمته في غلق ملفات اللجنة المستقلة لفضل النزاعات. المبلغ المجمع إلى حد الآن 553 مليون مع غلق 5 ملفات: أمي جا 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الخدامسي 45 مليون، فهمي برمضان 92 مليون. من هذوم الخمس ملفات تسكرت. الملف الموجود توا هو ملف علي البريقي. المبلغ المجمع إلى حد الآن 55 مليون والمطلوب 122 مليون. نفس الشيء بالنسبة للجنة المستقلة لفضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المنسيري، تواصل غلق الملفات فضل مساهمات جمهور الاتحاد. غلق الملف الأول قيمة 30 مليون، غلق الملف الثاني لطلال بعبان قيمته 10 ملايين، غلق الملف الثالث المزاس أركما قائد فريق الاتحاد السابق 70 مليون، غلق الملف الرابع شريف بوديان 41 مليون تحصل على مستحقاتهم. الملف الخامس هو الملف منظر القاسمي والمبلغ المطلوب هو 40,000 دينار مع تواصل بيع اشتراكات موسم 2026-2027. مدارج مكشوفة 100 دينار، مدارج مغطاة 200 دينار، مدارج جانبية مدارج مغطاة جانبية 400 دينار، منصة شرفية 1,200 دينار. رسميا مستقبل المرسى أعلن تعاقده مع حارس نجم المتلوي حمزة بن شريفية لمدة 3 مواسم. حمزة بن شريفية 29 سنة هو الانتداب الرابع للمستقبل المرسى بعد محمد أمين كشيش، نضال حاج عمر، هارون العياري، مع تعاقد الفريق مع المدرب عماد بن يونس. ريال مدريد أعلن رسميا تعاقده مع البرتغالي برناردو سيلفا حتى جوان 2028 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المان سيتي. 9 مواسم مع المان سيتي، 459 مباراة، سجل 76 هدف، توج ب 15 لقب أبرزها دوري أبطال أوروبا. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

مسلسل أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

خمسة للسبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم مستمعينا، هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. يلا كالعادة الساعة الثانية نبدأها بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات،
2: في نهار من نهارات اليوم اخترت وحنا في بداية فصل الصيف وفصل السهرية وفصل الكونجيات وفصل المرح والحبور والعشاوات البرة والبحورات والكل. دونك
0: قديش صورت و...
2: هو هيك هو الصيف بتاعك هيك خاطر يمكن توا في العصر الحديث ما عادش خالتين عليها وحنا عرفناها هكا. سامي وباش نرجعك جوستومون للصيفيات اكيد باش يذكر باش حيروا فيك برشا مشاعر وبرشا مواجع والسيوي. نعرفوا اللي الجيل متاعنا يعرف اللي الجيل هذا ما خلطش مسكن على تونس وقت اللي كانت تستقطب برشا وجوه من الكلوبينج في العالم اجمع، وقت اللي كانت تونس في الليل تخلق الحدث في السهريات في لي بوات دو نوي، وقت اللي كان مازالت معناتها الموزيكا والدي جيينج اللي توا ولينا نسميه الدي جيينج كان كان فيل، وقت اللي كانت تونس يا حسره في معز مش
0: عارف المخرج نتاعنا دونك عنده علاقة وطيدة بالدي جيينج دونك اكيد اللي يسمع فيها خاطر
3: الناس من مالكي يعلم فيه
0: دونك وهذا العكس.
2: يا غيبتك يا غيبتك يا معز، والله كنت نجم لما حل كنت نتمنى انك تعيش معنا في فترة اللي هي نهاية التسعينات وبداية الالفينات، وقت اللي كانوا لي غران دي جي يجيو لتونس، وقت اللي كانت حتى كشي للالفينات اخر الالفينات بعد ما عاودش ما عاودوش يجي وانا ما عاودش اخر مره
0: اول الفينات بعد
2: 2020
0: لا لا نحكي 2009 2010
2: انا نتذكر 2020 كان لي شرف و لو بليزير باش نحاور دافيد فانديتا وقت اللي جاي الحمامات في الاذاعه الشقيقه اي اف راديو اي اف ام، ودافيد فانديتا اللي قعد من اخر لي دي جي اللي قعد ديما يحب تونس وتكونت له علاقه خاصه بتونس بالحمامات اسونسيلمون وبحر الحمامات وجو الحمامات. دونك حبيت ان نرجع بكم من خلال الفيديو
0: انت يا معز جوهر اف ام راهو دافيد فانديتا
2: فانديتا اي
0: صحيح هاي
2: اي في وقت من الاوقات وي
0: توا توا زاد
2: توا زاد اوكي ريزيدون عندكم دافيد فانديتا
0: كارك حاورته في الهارات اي بس
3: لبستو شاشيه كي شفته لبستو شاشيه
2: لا حاورته بالتليفون ما شفتوش يا خساره شفته في لوديون وقت اللي وقتها كي يعمل سهريته في 2006 وقت اللي كانت الموسيقى معناتها يخدم في برودكسيون في برودكسيون معناتها نتاعو هو ودي تيتخ اللي كيون ماركي العالم الليل في تونس. تشوفوا شويه من سهريته في لوديون جامارت اللي يتذكر لوديون جامارت عام 2006 في الباركينج يدور في الباركينج يدور في الباركينج وفرحان كيفاش برشا كراهب وبرشا عباد فرحان اللي برشا جمهور كبير كبير برشا. اما انا مون بريفيري سي با دافيد فانديتا الحقيقه نتاع ربي، مون بريفيري كان دافيد جيتا
0: سامامون
2: فوالا قبل سامامون سام من
0: واحده من انجح
2: من بعد مي بلوتو بلوتو Love Don't Let Me Go تيترو الأولين الكل اللي لعبوا في الكاليبسو ولعبوا في التورينج كلوب كانت تتفكرش التورينج كلوب يا سيمي اللي كان في اللي كان البار بلاج متاع وتيل الارجان أو المركب الارجان اللي توا من الأسف مسكر من أكتوبر 23
0: زك عمل حفلة في فرنسا دافيد جيتا ذلك 80,000 متفرج تقريبا
2: دافيد جيتا بون جيتا يامات في آخر التسعينات وأول الألفينات كل سيف براتيكمون يجي للكاليبسو في حمامات. واما انا نتفكر اول حفله جاها في تورينغ جوستومون عام 2000 واحنا فرحانين نتفكر وقتها انا واختي وبنات التليسي صديقاتي تحيه ليهم فاتن وفايزه احنا مش مصدقين وقتها اللي وي وي دافيد جيتا بيدو شخصين جاي باش يلعب وباش نشوفوه منا ليه وباش نشحوا كل شيء. دونك احنا مازلنا هكاك داخلين في الكولوار من شيرة خاطر كنا صغار برشا يوقفونا في الباب مي اوغوزمون كون بنات الحومه ولاد الحومه دونك كانت الامور اسهل من توا معناها لا لا يدخلونا خاطر يعرفونا شكون ميم سي اونيتي مينور على خاطر كنا ما كناش ما كانش عندنا السن القانوني باش ندخلوا مي الحمد لله كانت بون هنا البونليو كلها كانت ولاد حومه دونك كي يعرفك معناتها يخليك تدخل وانت بيدك كي تدخل وتعرف البورتيي فما علاقه ياسر محلاها مع البورتيي على خاطر البورتيي هو ولد الحومه هو ماهوش كان يعس على السهريه هو ولد الحومه دونك تحس تحس روحك اون سيكوريتي على خاطر كسوا في البحر ولا في البار بلاج ولا في الليل في السهاري كانت فما ياسر علاقه محلاها ما بين لي بورتي اللي هما كانوا ولاد الحومه وما بين الشبيبه الصغار البنات والاولاد اللي هما ينجموا يكونوا خارجين بالسرقه ينجموا يكونوا ما قلتش خارجه بالسرقه او ينجموا يكونوا خارجين بالسرقه على ديارهم دونك سيتي اون سورت دو بروتيكسيون وكانت جو مزيان برشا دونك نتذكر احنا داخلين في الكولوار نتاع التورينغ ومازلنا ماناش مصدقين زعما بالحق معنا دافيد جيتا ونراو في كاتي جيتا اللي هي كانت زوجته ومديرة أعماله باش كان ليلون تحوس بالتليفون في يدها ووقتها اكتشفت المونيومون هذية معناتها هالمرأة هذية هالمانجر هذية قداش صعيبة وقداش ميتيكولوز وقداش او ديتاي بخي وقداش تحبه وقداش مشجعته وقداش واقفة وراه دونك قلت سي سيغ معناها ما يجي حتى شيء من عدم معناها ما جمش يكون سيد معناتها يبدع في موزيكا كيف من هذيك فك الوقت هذيك
0: ما عندوش حد يتلابيها
2: وما عندوش شكون وراه دونك فوالا سيتي لاج دور يظهر لي دو كلوبينغ في تونس وسهريات الحقيقة زاد قلت البارح اليوم مراكب الارجان في قمرت مسكر قبت الهواء مسكرة البارحة تو نهارين التالت عديت أنا وصاحبتي بحذا الجولف متاع قمرت زادة كيف اللي هو كان ملتقى معناتها جميل جدا يصيروا فيه سهريات مزيانين برشا الجولف اللي في دور تشوترانا زادة كيف كنت باش نعرس فيه دايوغ انا وليس الغربي اليبوك ذات صيف 2005 دونك سما في مالو كور اليوم البلايص هذوما يسون ديلابغي طايحين يسخفوا وقت اللي نعرفوا اللي تونس بلاد سياحيه ونعرفوا اللي تونس ما عندناش معناتها ما عندناش ثروات كبيره اما عندنا السيرفيس وعندنا الجو وعندنا السيكوريتي الجانب الامني معناتها اللي
0: انسان
2: ورجال ينجموا يخرجوا الشباب في الليل ويخرجوا يحوسوا يحتفلوا بعيد ميلاداتهم ولو تو جينا الباك وسهريات الباك دونك سما في ان بتي باسمو او كور وانا نتفكر ونراجع في هاللي فيديو هذوما ونتفكر في
0: ذكريات كبيره
2: في تونس في الليل والنظافه في الشوارع واللو سنتيمون دو سيكوريتي والناس كلها اصدقاء دونك في بدايه هذا الصيف نقول ان شاء الله سيفرحوا في السهريات
0: الحاجات هذيا ترجع
2: وحاولوا تفرحوا فوالا افرحوا وان شاء الله الحاجات هذيا ترجع وان شاء الله هالفضاءات هذوما اللي هما عندهم تاريخ واستقطبوا باشا فنانين كبار ان شاء الله يرجعوا يدخموا يخدموا يرجعوا يخدموا ناس زادا ويخدموا شباب وخلي الجيل هذايا زادا الصغير والشباب اللي طالع الجنزي تخرج وتمشي تعيش وتتمتع بشبابها وتتمتع بحياتها وتسمع موسيقى وتسمع موسيقى باهيه وتشطح على خاطر الرقص زادا هوايه باهيه ومفيده للصحه وتفرهد العقل والمخ والكل وبيان سور نبعدوا على كل ما هم حاجات اللي توا ولاو يخوفوا ولا تمنع حتى الاولياء وانا واحده منهم صايب صغيرك في بواد دو نوي
0: مرسي سا وسمع الش كنت هذه نهار من نهارات يلا فاصل ونرجع لكم
1: في نهار من نهارات للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105
4: جوهرة اف ام
5: بوبليسيتي كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
4: جوهره اف ام
1: بوبليسيتي

0: تسمعوا مدتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع. وتمتع. لانترفيو. الانترفيو مع ضيفنا زميلنا اللي طبعا تنكتشفوا الحاجات اللي يعمل فيهم من الروبورتاجات للسيبور جدد ذو طبعا على الديجيتال. دونك صوت رافقنا من خلال عديد التجارب التلفزيونية زادة من خلال الحقائق الأربعة مع زميلنا حمزة بلومي, وكان طبعا رئيس تحرير في التلفزة, واليوم فما توجهات أخرى تنكتشفها معاه. هايمن معتوق, مرحبا بيك.
1: مرحبا سامي, مرحبا بكم. سعيد جدا اني اكون بحذاكم من الناس اللي بحق نحترمها معنا في مجال الاعلام, في مجال السينما والمسرح, في مجال الاعداد زاده مع زملاء البرة.
0: مرحبا بك,
1: فرحان جدا.
0: مرحبا بك. دونك اللي مكتوب هنا من غرام بالسياحه والسفر والكوجينه يلقى روحه تواجه صحافه. معاش لأي مدى صحيح هذا؟
1: أنت رجعتني
0: اختيارك السابع هذا في
1: الترجيح. أنت رجعتني للباك. أي صحيح صحيح, ما كنت
0: سابع حاجة صحافة.
1: رجعني للبدايات. أنا كنت صحيح حطيت صحافة سابع شواء. أنا كنت مغروم بالفنادق وحطيت سياحة في الأربع الأولانيين, ونحب الكوجينة ما بطبيعتي, نحب السياحة ونحب السفر ونحب, فحطيتهم الكل. ما خطفتش خطفت الصحافة السابعة. من وقتها انطلقت المسيرة. ولا نفكرها أنا وقتها حسين, وكي جاني طفل صاحبي معنا كصل جواب وقتها وقال لي أيمن راك تواجهت صحافة.
0: فرحت؟
1: مش
2: نورمال ما
0: يفرحش. لا سؤالي هو فرح.
1: الصحافه ما كنتش نتصور انه مش تمشي للسابعه, كنت نتصور للرابعه.
0: ولكن انت عندك حب المهنه هذه؟
1: انا ما كانش عندي حب, خاصه ما كنتش نحب نبعد على دارنا, خاصه كنت فما معناها المعهد الوحيد اللي قري في تونس, وما كنتش نحب نبعد معناها فهمتني. فكان اجبرت اني معناها نمشي, ومن وقتها بدات الرحله.
0: وتوكا قبل ما نحكيوا على ديجيتال, هي فرصه نهنيوك بتتويج وثائقي عدالة إلى القبر الفائز بجائزة جولدن فيمي فيلم فيستيفال في بلغاريا. عشان يحكي الفيلم,
1: هو الفيلم يحكي على جرائم تقتيل النساء في تونس من قبل أزواجهم. الفيلم اخترناه بعد أرقام كبيرة معنا قاعدين نشوفوا فيها اللي هي قاعدة تزيد, اللي هي تو تقريبا في عام 2023 فما 25 حالة, 2026 فما 30 حالة, 2025 سمحني فما 30 حالة.
0: النساء ضحايا القتل من الزوج, من الأب, من الصديق, من الأخ. يعني هذا هو اللي موجود اليوم من خلال اللي انت تعرضت له
1: في هذاك اللي تعرضت له. ما انا ركزت اكثر من قبل الزوج, واليوم على الاليات اللي قاعده اليوم معناها اللي تلقاها المراه باش انها تحمي روحها. خذينا شهادات بصراحه صادمه, حكينا مع برشا مختصين في المجال هذايا, قرينا برشا دراسات, عملنا بحث اللي هو معناها بالحق اليوم فما مشكله كبيره من ناحيه تطبيق القانون 58. فما مشكله كبيره اليوم في حمايه المراه. انا برشا جرائم حتى في الحقائق الاربعه تقريبا كل شهر نخدموا معنا. نشوف الاحصائيات راهو مزوز نساء في الشهر قاعدين يتحدوا عن طريق ازواجهم. فخذينا الموضوع هذايا, حققنا فيه, خدمنا مع شهادات من تونس لهنا مع مختصين, والفيلم توج بالجائزة خاطر بطبيعته هو الجولد الفيمي فيلم اللي يركز برش على قضايا النساء والطفولة والعنف الأسري. فمن بين 100 دولة مشاركة تقريبا فما تقريبا 5000 عمل من 100 دولة معناها, فالحمد لله الفيلم متاعنا هو اللي توج بالجائزة.
0: وتوكا الفيلم وين موجود, وين نجموا الناس يشوفوه؟ يعني
1: توا موجود على اليوتيوب على منصة فيز برو, ومجرد انه معناها تكتب عدالة الى قبر تلقاه الوثائقي, هو 17 دقيقة محطوط توا في منصة فيز برو. الحاجة السعيد بها انه المنصة هذه منصة جديدة وانا بديت نخدم معاهم, هي منصة مستقلة تعنى بالقضايا
0: تونسية.
1: لا ماهيش تونسية, هي منصة مستقلة تعنى بالقضايا في العالم العربي, لكن المقر متاعها في الامارات فهمني, فتعنى بكل القضايا في العالم العربي. ومعناها هذا اول وثائقي تتبث في المنصة هذه تمكن من الحصول على الجائزة هذه.
0: انت المرور من التلفزة والروبورتاجات التلفزة من الحقائق الأربعة الى الديجيتال, فما حاجة تتبدل هنا
1: اكيد
0: حتى من ناحية الفورما, من ناحية التناول الصحفي, من ناحية برش حاجات
1: اكيد. هو
0: التلفزة مختلفة يعني.
1: التلفزة مختلفة، هو التلفزة هو الديجيتال اختيار ينجم يكون ذكي من أي واحد يخدم في التلفزة، معناها باش أنه يمشي له على خاطر أنت تعرف الصحفي الجيد يلزم يكون معناها على الأقل يوفق بين التلفزة والديجيتال ويوفق بين الجماهير الكل. نحن تعرف اللي الجمهور ما هوش كتلة واحدة، معناها فما أنا جمهور متاع ديجيتال، فما جمهور متاع أنا مثلا كن نمشي في الشارع يسلموا عليا كان سهل كفار
2: اما الديجيتال مش يعطيك اكثر حريه؟
1: يعطي بيان سور، يعطيك اكثر حريه، ولكن شوف زادا ما تمشيش للديجيتال بعقليه اني باش نمشي للديجيتال باش نتسيب، فهمني؟ ما يلزمك تهز معاك اخلاقيات المهنه اللي خدمت عليها عندك سنين، يلزمك تهز معاك احترام العقل الجمهور اللي انت معناها تهز معاك، فما مجموعه مبادئ تهزها خاطر باش ما تدخلش العالم. اذا باش تدخل العالم الديجيتال بمجرد انه خليني انا مش ندخل انا مش نوري روحي، فما
0: هذا صاير شويه اليوم،
1: صاير برشا مش صاير شويه، معناها فما برشا
0: برشا انفيلات
1: برشا جريان ورا التراند نتاع اعطيني نظهر واعطيني كذا. فانا حتى كي مشيت للديجيتال هزيت معايا خبره 14 سنه، معناها انت تعرف سامي اللي 14 سنه في التلفزه، معناها
0: محطات كثيره
1: خادم في 4000، معناها في عندي مئات باش ما نقولوش كان نقولوش في التقارير اللي تعدت في التلفزه، صوتي تقريبا الناس كل تعرفه في التلفزه واستنست به، فقلت علاش لا اني ما نهزش حاجه اللي تكونت فيه، اما لكن ما نهز حاجه معناها على الاقل تكون سلسله، هي عملت سلسله نتاع تعنى بالجرائم في العالم، القضايا اللي هزت الراي العام.
0: علاش اخترت هذايا؟ انا برشا ناس خدموا على هذايا قبل زيدا.
1: والله لقيت روحي فيه، معناها الزون اللي نحبها فهمتني، وبالامكانيات اللي عندك، معناها ما نجمش انا تو ندخل الديجيتال ونبدا نمشي نجم نخرج نصور تيران وكل شيء، خاطر هذا يتطلب ويتكلف، هي فما برشا تلافس قصه برامج على خاطر هذا يتطلب وتتكلف في اللي تورناج، فهمتني؟
3: ولا
1: مش
3: هزيت الخبره، هزيت معك
1: شويه سبونسورات
3: للديجيتال؟
1: لا سبونسورات لا، ما هزيتش سبونسورات،
0: سبونسور
1: وحدي، والله سبونسور وحدي.
3: نجمت؟
1: ما والله نصارع، اما لازم كاهو تحب الاستمرار، تحب الاستمرار، تحب
3: نفس طويل،
1: تحب نفس طويل، تحب الاستمرار. انا عملت الشين الاولى نتاعي عشان يوتيوب نتاعي، وتعرضت لبرشا مشاكل ومع شركه الانتاج وتقسيت واثرت ماما وحبطت وقلت لا ما عرفتش نكمل.
2: مش انتاجيه، مش ايديولوجيه فكريه، مش مع شركه انتاج
1: ومتعقل التواصل ما نجمش انا، معناها متعقل التواصل معناها. فقررت اني انا
0: تمشي كانت عندي شيء لحسابك الخاص وحدك.
1: اه فوالا تمشي لحسابي الخاص.
0: اتلجيو هذا، ولكن ايمن تعرف انه اليوم انت ممكن نشترك معاك في حاجات، انه الكونتينيو نتاع التلفزه هو كونتينيو في الغالب احنا نعملوا الصحافه، يعني حتى الناس اللي تشبهنا يعملوا الصحافه باش انهم يعملوا كونتينيو يفيد الناس، يحل مشاكل، يحاول يلقى حلول، يعطي امل، هذا هو يعني هذا المفروض. ولكن اليوم في التلفز مو ما نحبش نعمم، هذا تقريبا غير موجود،
1: انا ما عادش نشوف ريبورتاجات، ما عادش نشوف ريبورتاجات اللي مبنيه على التحليل، على العمق، على اللونكيت، على
0: حتى بورتري تاع عبد يبيع في المعدوس ما فهمها.
2: قلت لك الديجيتال في اكثر حريه جوستومون، معناتها نقعد تو ريست انت ايمن صحافي باش تمشي كصحافي ماكش تولي انستغراموز، معناها نحكي على الحريه من الجانب جوست من جانب التناول المواضيع، سورتو كي يبداو مواضيع صادمه او حكايات صادمه او فيها عنف او فيها، واحنا نعرفوا اللي تلافزنا ما يحبوش، معناتها يحبذوا انه معناها ما نغوصوش برشا في كل ما هو معناتها ابعاد يبدا عنده بعد صادم ولا بعد اجتماعي.
0: هذا يعطيك ممكن مارج اكثر.
1: يعطيك اكيد، يعطيك مارج، ويعطيك حتى حريه انك وقتاش تظهر، معناها فهمني انت تبدا تخدم في برنامج الناس ما عادش تستنى البث، معناها انا نتعدى في برنامج مثلا نتعدى نهار الخميس في الليل، الجمهور ما عادش يستناك اصلا باش انك تتعدى تجيني
0: تشوف الديجيتال.
1: تو في الديجيتال معناها الناس كل ولات تو تدخل للديجيتال، خاطر الناس كل ولات بتليفوناتها، تو التلفزه هي التليفون راهو معنا، الناس كل تحب وقت ما تحب تحل التليفون تتفرج، وفي اي وقت في اي بلاصه في اي مكان يحب يحل تليفونه ويتفرج معنا.
0: هل المغري عند المشاهد على الديجيتال على التليفون باش يشوف الجرائم الكبرى، هل طريقه السرد، هل قوه النص، هل هو الفيزيوال زاد اليوم فماليا اللي يسمح لك بنوع من الحريه اللي هو مش برشا مكلف معناها الغوكونستيتيوشن كانت قبل إعادة تمثيل الأحداث كنت مضطر أنك تصورها في استوديو بممثلين ولكن اليوم بالليايت شو تعمل هذا طبعا؟
1: احنا الفيلم اللي عملناه كله معناه إعادة تسجيل الأحداث كلها بالليايت وهذا يعاون هذا يعاون أكيد. أما تقول لي طريقة السرد هو أكثر حاجة يمكن خاطر البودكاست بصفة عامة مبنية على الهوية السمعية معناها تقول لي طريقة السرد
0: أصل سمعي في الأصل
1: هو سمعي هو سمعي فالأصل فيه أنه يكون معناها على الأقل طريقة السرد تكون جيدة القصة تكون متماسكة الصوت يكون هادئ معناها الحاجات اللي معناها تخلي عبدي يكمل معاك في القصة ويشد الانتباه. أنا فما نعرف من بين برنامج مشهور جدا جدا جدا على اليوتيوب اللي ما تصدقني يحكي في قصة وهو في الكهرباء ويوري في كياس وشوف اللي نومبر دو فيو متاع الناس المشاهدين والناس مدمنة سوال في طريق اسمه فيحكي في قصة بطريقة هادية بطريقة
0: وانا الفيزيويل ماهوش ما في شيء
1: ما فما حتى شيء أصلا هو ما يظهرش
0: ما يظهرش شيء. ولكن هنا شنو المغزى من تقديم الجرائم؟ أنا نسألك يعني هل هي حاجات نسمعوها قبل النوم؟ يعني فما ناس تسمع العروي قبل النوم، فما ناس تسمع مسلسلها المفضل بذكرياته قبل النوم، فما ناس تسمع الجرائم ممكن ها مش حاجة منصح بها برشا هي.
2: سامحني سامي أنا بيدي كنت كيفك قبل ما نعرف اللي صديقتنا نحييوها نوال بن صالح كي تجي ترقد في الليل ترقد على الجرائم بتاع السياري فيبنوا بيها تقول لي بنوا بيا
3: كنتوش تقيلوا على ديريك
0: ولا
3: ديريك
0: يعني احنا. شنو يفيد المشاهد أنه يتفرج في جريمة مساج تحذير تنبيه
1: وراه لازم ديما فما وراه رساله تو نحن مثلا حتى في الجرائم ديما حتى كان تبع تلقى معنا احنا الاكثريه مش باش تحكي الجريمه مجرد انك باش تحكي الجريمه وكاو فيها حاجات معناها فيها اهميه التحقيق فيها على الاقل اهميه الادله فيها على الاقل ما نحكموش على خاطر في برشا
0: على الاشخاص قبل
1: نستناو
0: المجرم شكون
1: اي فما في بعض الجرائم اللي نحكيها اللي الناس الكل تمشي في بالها انه القاتل هو ذاك من بعد
0: كومبليتمون
1: ما لهاي وتخلى التحقيق وها وكذا تقول لي انت ترقد الحفاد على فما برشا لا فما برشا انا جيني برشا رسائل نتاعي ايمن هبط لنا حلقه راني انا اصبحت مدمن على الحلقات
0: ما يجينيش النوم لما نسمع الجريمه دي شنو
1: فما برشا وهي راهي حتى من اكثر البرامج في العالم اللي الاكثر مشاهده هي برامج الجريمه معناها
0: شكون اللي تحبه في الميدان هذا فما برشا ناس سواء في تونس ولا في الخارج فما برشا حاجه تعملوا في التلفزه ولا حتى في الديجيتال في تونس في الإذاعة فما برشا ناس شكون اللي تراه هكا قريب لك
1: فما أنا
0: كمستمع
1: أنا يعجبني سامح سند يعجبني أبو الصادق في تونس يعجبني حمزة بلومي فهمني فالنوعية هذه متاع ديما نسمع لهم وديما نحاول أني حتى خاطر هما سابقيني بسنوات فنحاول أني حتى في الهوية البصرية كيفاش يخدموا كل شيء نحاول أني حتى نشبه شوية وإلا نحاول أني نقول يا أيمن لا استنبط حاجة أخرى باش ما تكونش أنت معنا تقرب لهم وكل شيء لكن في طريقة السرد ربما مختلفين شوية معنا
3: أيمن سمحني الجريمة قاعدة تحكر على رجال في العالم الديجيتال
1: لا فما ما لا لا لا خدمت على جرائم قتل النساء آخر حلقة متاعي هي جرائم المرأة وعشيقها كيفاش قتلوا الزوج
3: تقديم الكونتوني هذا في الديجيتال المحتوى معناتها قاعد حكر على رجال
1: لا فما برشا بنات تفرجهم يحكيوا على في اليوتيوب
0: في العالم العربي ولا
1: في العالم العربي فما برشا بنات في
0: فما
1: فما برشا بنات يحكيوا على العالم الجريمة
0: عالم الجريمة ديما يشد الناس هو انا شخصيا يعني عملته في الاجتماعي ولكن مرة من المرات عملت روبورتاج نتاع ناس دي زيتوديون تحيل عليهم شخص مش أنه قال له مش ندخل نخدمكم وكل شيء وعملت أنا السويفي وفي الأخر شفناه يعني خبرنا عليه الشرطة والشرطة جات هزته من المركز اللي مش أنه ياخذ الجزاء متاعه بصراحة ذيك كانت حاجة أنا بالنسبة لي مش ياسر مستانس بذي أنت من خلال الحقائق الأربعة من خلال زملائنا في الحقائق الأربعة طبعا برشا ناس خذوا جزائهم من خلال البرنامج يوصلوك مساجات باش انه برشا ناس دخلوا الحبس بسببك ولا باش انت خاطر حققت في هذايا وعملت الروبورتاج وقع التعرف على المجرم ولا المتحين هذاك ولا غيره؟
1: اي هو راهو هو البرنامج ساهم في كشف عديد
0: اكيد
1: الناس ومعناها وبالمساهمه ذيك تقريبا فما عديد التحقيقات وعديد الحلقات اللي تتدخل النيابه العموميه بعد البرنامج
0: بعد
1: بالضبط
0: البرنامج.
1: ومعناها ويتم غدوه نسمعوا تم القبض على
0: شو تتذكر شو اللي قعد في بالك؟ فما مساج معين ولا فما الناس قابلتهم ولا فما حد معين قال لك هذا؟
1: فما
0: مثلا اللي قعد في بالك الاكثر؟
1: الاكثر في بالي قعد انه في قضيه النفايات الايطاليه اللي معناها من بعدها بعد ما تشدوا عدد من تم ايقاف عدد من كوادر الدوله معناها مديرين عامين فما امراه في الشارع قالت لي معناها قالت لي انت دخلت بابا الحبس ومعناها بدات تعيط في الشارع وانت بسببك انت قلت لها انت راهي القضيه احنا رانا بثينا الموضوع احنا ماناش محكمه احنا رانا
0: فما خلط عند الناس
1: فما خلط عند الناس معناها احنا رانا ماناش احنا لا
0: قمت بالعمل الصحفي
1: انا قمت بالعمل الصحفي قلت راه فما صفقه مشبوهه راه فما زبله نتاع ايطاليا جايه تدفن في تونس وراه كذا وراه كذا مش بدنا حتى اسم
0: وهذا دور الصحافه في العالم كان
1: ورينا جوست الصفقه ورينا المؤيدات اللي راه فما تلاعب في الصفقه
0: كان من اقوى من اقوى الريبورتاجات اللي تعملوا في الحقيقه
1: كان من اقوى الريبورتاجات اللي تعملوا عملنا له سويفي وصلت حتى سافرت لايطاليا ومشيت للشركه هذه اللي معناها اللي قامت بتوريد النفايات فمعناها كانت لي وفما شكون جاتني زاد في نفس القضيه اللي قال لي في جرتك اولادي ما عادش يخرجوا لبرا خاطر قلت لهم راني انا مانيش انا السبب راهو انا خدمت موضوع عملت خدمتي من بعد القضاء شاف انه هذاك متورط والا مش متورط هذاك حاجه تابع القضاء ماهيش تبعتنا نحن معناها فما ناس تخلط ما بين العمل
0: الصحفي وما بين
1: كانه وجهنا اتهام ولا كانه ذكرنا اسماء ولا
0: صحيح.
1: كانه معناها
0: ممكن التحقيقات يكون عندك حنين انا شخصيا عندي الحنين هذا للتحقيقات للروبورتاج حتى كنت تخدم في استوديو ولكن المدرسه الاولى متاعي هي للروبورتاج انت زاد نتصور لانه التحقيقات طبعا هو عالم اخر اكزرسيس مختلف على الاستوديو عندك الحنين هذا ربما للتحقيقات من خلال كل مداير بالتحقيق معناها
1: طبيعة هو اصبح نوع من الادمان لكن ما نحققش في الجامعه نمرض معناها عندي حنين الحقائق الأربعة طبيعي ما افتقدت برشا معناها وانا راني ولد التيران 14 سنه و15 سنه راني ولد التيران معناها من اللي كنت في سبور اللي مشيت من بعدها
0: انا بقى 2010 كنت في سبور
1: كنت في سبور وكنت نخدم زاده معناها في النوعيه نتاع تحقيقات في مجال الرياضه فهمني فما
0: الحنين ديما موجود
1: الحنين ديما موجود
0: ولكن السبور الناس اللي تبدا في السبور غالبا تقعد فيه راه يعني انت كيفاش عملت ال 180 دوغري هذي؟
1: انا والله لا هو وقتها حسيت نفكرها انه ما كنت نخدم في سبور وصارت الثوره وقتها ووقفت الانشطه الرياضيه كل والناس كل جندنا للاخبار ولمعناها لمتابعه الاحداث اليوميه فمن غادي ما لقيت روحي
0: عملت ريكونفيرسيون
1: حاجه اخرى سي بون معناها لقيت روحي اني في نلقى روحي في مجال الاجتماعي ولا حاجه اكثر معناها من
0: باهي ايمن اليوم احنا حتى كي نحكيو على الديجيتال سنذكروا انه فما قناه نتاعك قناه ايمن معتوك
1: فما يوتيوب فما قناه المعتوك
0: المعتوك
1: توا قناه اللي قام هذيك نتاعي جديده فما ناس قاعده تخلط بين القناه القديمه فما القناه الجديده
0: المعتوك هي جديد
3: المعتوك خلوك لبناني خاطر عندهم دار المعتوك في لبنان وفي المجال الفني معروفين
1: موجود
3: دارة الاعمال
1: اي موجود المعتوق وفما حتى ماركه زاد نتاع منتوج اسمه معتوق
0: لو كنت المعتوق على يوتيوب هي القناه نتاعك الخاصه
1: هي القناه نتاعي الخاصه
0: باهي الناس زاد اللي تجي للاعلام ربما من غير تكوين اكاديمي انا معناها مع انك انت شنو تقدم مش لازم يكون عندك التكوين الاكاديمي نتاع ليبسي انا هذه نظرتي معناها ممكن خاطرني انا مانيش من ليبسي ولكن انت شنو تنجم تعمل في العمل الصحفي جاي من الفارماسي جاي من ليبسي ماهوش اشكال ولكن زاد اليوم في الديجيتال الحريه ذاية تولي فوضى ساعات
1: اي شوف راهو اذا ماكش متكون في المجال الصحفي انك ما تعرفش على الاقل الاخلاقيات ف
0: ديونتولوجي
1: اي واحد ينجم راهو شوف سامي راهو
0: خاطر شوفوا في اخطاء قاتله يعني
1: فما اخطاء قاتله والباهي انه راهو هي ميزه راهو ميزه انه تفتح المجال للناس كل ميسالش لكن تكون على الاقل فما اخلاقيات، فما نوع من الانسان يكون عنده مبادئ، عنده فكره، عنده هدف باش يجي يحطه. غاديك مش مجرد اني نهز كاميرا ونمشي للشارع ولا نعمل
0: فيوز،
1: نعمل فيوز ونعمل ميكرو تروتوار ونبدا نصيد في
0: نشوفوا شويه زاده في الميكرو تروتوار كما كنا نحكيوا في الاوف، انه الناس اللي يمشيوا العباد معناها مرضى ربي يشفيهم ان شاء الله، ولا عندهم ربما اختلالات نفسيه، ولا عندهم وتجي انت تعطيه ميكرو يعني وتساله حاجات وتستنى شنو باش يجاوبك. هذا يظهر لي تسمى اعتداء على الانسان هذاك طبعا،
1: اعتداء على
0: في حاله ضعف. هو
1: انا نعتبرهم كما يقولوا حاملي المصدح،
0: حامل المصدح،
1: ما مش معنى مجرد انه حامل المصدح سيبور ميكرو هذاك محطوط في الشارع عاطي الميكرو لاي انسان.
0: يعني ذاك مره فما واحده تعمل في ميكرو تطوار، قلت لها المراه اي سي بون يعني هاني جاوبتك يعني، قلت لها هي يزيد احكي لي يعني في الحاجات هذول في الصحافه اللي عمرك وتلقاهم، زيد احكي لي انت الصحفي اللي تسال تاخذ اجابه، تزيد طول خلنا الناس يشوفوا اكثر.
1: راني مطالبه ب 20 دقيقه بربي بالله زيد طول.
0: باهي الكونتوني هذايا هو خدمتك، اسكو يعيش الصحافي الكونتوني ديجيتال؟
1: والله بالصبر، بالصبر والاستمرارية ينجح.
3: الصبر قالها من عروش قلوبه تحس
1: بالصبر.
0: لأنه شو يعني تقعد سنوات
1: تنجم تعمل 10 حلقات ما معناها
0: ما تصور،
1: ما تصور حتى شيء، خاطر انت تعرف اليوتيوب عنده قواعد، لازم توصل لنوعيه معينه، معناها هدف معين، معناها مش باش يبدا خمس ملايين.
0: ما يجيبش فلوس اوتون راهو،
1: ما هو شكل اللي يجيب
0: ملايين يعني.
1: اي فانك تكون صبور، فانك معناها ديما راهو نحطوا كلمه ديما تاع عامين، معناها فهمني
0: علاش صبور انت؟
1: انا صبور،
3: صبورك
1: احلى. انا صبور
0: اي اونتر تو صبور. كيفاش يعيش الصحفي؟ اترافير حاجات اخرين ممكن.
1: اي لازم الخدمه فريلانس موجوده،
0: وانا ديزيكسيس جورناليستيك اخرين.
1: اي فما، وانا نخدم توا كما قلت لك زاده مع منصه فيس برو، عندي معناها نخدم شويه وثائقيات وكذا معناها فهمني. فالديجيتال صحيح يلزم صبر ويلزم ميزانيه،
0: ولكن بعد لو ترافاي باي يعني.
1: وقت اللي تبدا تنتج وتصبر وما تلوش على الشهره في الفيسع وما تلوش على كذا، وتكون عندك المصداقيه وتكسب الجمهور وتبدا تعمل لك الكوميونيتي نتاعك ولا الناس،
0: وقتها تجني ثمار الصبر هذاك،
1: وهذاك يحكي لهذاك وتكثر الواحد ومعناه. وانت خاصه العباد اذا تبعتك راهم باش يبقوا في ليك. انا والله عندي حلقات ساعه نبطه بالجمعه يقولوا لي من هيا تبدا كومنتات
0: وهيا
1: وينك هيا وينك هيا وينك. فكي تعمل حاجه يمكن الترند يمكن يقول لك تهبط حاجه تو عمرها ساعات ولا ايامات وتوفى، لكن المحتوى الجيد راه ماهوش مش يموت، راك مش تهبطوا الجمعه هذه راهو عادي يرجعوا لك العام الجاي يتفرجوا فيه راهو، ويبدا يتفرجوا في الحلقات الكل.
0: ترجع للتلفزه ولا لا؟
1: نرجع للتلفزه اذا
0: بشروط قال لي
1: اذا والله شوف هو
0: لا يعني
1: والله جاتني معناها جاتني والله جاتني عروض نتاع، لكن
0: مش تخدم وين في اي نوعيه برامج؟ اي نوعيه
1: اعداد برامج ترفيهيه اجتماعيه،
0: ولكن نعرف اللي انت زاده فما ناس ما تنجمش تخدم معاهم.
1: لا ما نجمش للاسف، ما نجمش
0: متاكد.
3: لا وسؤالك هذا خليني نقول واش مازال فيها التلفزه تنجم تغري اللي دخل العالم الديجيتال
1: فينالمون؟ كلامها صحيح، معناها ديجا التلفزه معناها قلت معنا ما عادش ترى ريبورتاجات، ما عادش ترى
0: رواديه في تونس هكا، ومعناها التلفزيونات الفرنسيه ما زالت تعمل في لي ريبورتاج وعندها لي بلاتفورم تاعها وتبث عليهم، وناجحه كتلفزه وناجحه كبلاتفورم راه
1: فوالا. ناجحه
0: حتى في الشرق زاد
1: موجوده،
0: فما ناس الميغر فيغ من الديجيتال نجحوا فيه، الميغر اليوم للتيلي من الديجيتال، اللي احنا ممكن 3-4 سنين كنا نحكيو على اون ميغراسيون من التلفزه للديجيتال. دونك المتغيرات كل يوم على لي فيرفيسونس هذايا في الفيزيوال.
3: لا انا بالحق سؤالي مش على التلفزه اللي محتواها ولا رديء ولا ناقص، نحكي بالحق في وجود وحضور الديجيتال، التلفزه اش مازال عندها تقدم لل بالحق سؤالي
0: راه. اما التلفزه كي تخدم على الديجيتال تنجم تكون عندها انتيغان.
1: انا مشيت معناها مشيت الامارات ودخلت التلفزيون غاديك اللي يخدموا في ديجيتال اكثر من اللي يخدموا في التلفزيون. كلها ولات مركزه على عملت كل واحد عملت جمهوره، معناها جمهور التلفزيون وجمهور ديجيتال. جمهور ديجيتال معناها العباد المركزين اكثر تو على ديجيتال اكثر حتى من الانتاج تاع التلفزيون.
0: ما خممتش في الراديو معناها صوتك مميز، صوتك
1: والله عندي مشروع باش نحاول نقدمه.
0: وين تقدم؟
1: مش قدمه
0: واحدة من الإذاعات.
1: واحدة من الإذاعات.
0: بلاش سبونسور ولا بي سبونسور؟
1: أنا خدمت عملت تجربة في الراديو، عملت أونكيت في الراديو اللي هي معناها مش موجودة برشا، فهمني.
0: مشروع بسبونسور ولا من غير؟
1: والله أنا
3: كله في تونس ولا مش في تونس زادة؟
0: مو في تونس.
1: والله هل فهمتهاش هالعقلية بتاع سبونسور؟ جيب سبونسور بتاعك وإيجا باش نجم.
0: جيب سبونسور بتاعك وإيجا واعمل اللي تحب.
1: هذه اللي هلكت الإعلام. جيب سبونسور بتاعك وإيجا أعمل حلقة. جيب سبونسور بتاعك
3: وجيب حويجة وإيجا.
1: جيب حويجة وإيجا
2: شعرك ترجع لك.
0: لا وشنو باش تقول؟
1: لا ما يهموش هكاك، ما يهموش صدقني، لا يهمو شنو باش تقول، شكون الضيف، شنو الموضوع، شنو المحتوى الهدف اللي باش تقدمه، شنو هي الفكره اللي باش تقدمها، ما يهموش. ايجا تفضل، مرحبا، عندك فلوس، عندك سبونسوراتك، ايجا تفضل ها وكذا. سينو تنجيبوا اي انسان عنده علاقاته منهم، انا يجيب لك طرف فلوس يحط ويولي هو النجم الشاشه، ويولي هو برا. شوف انت تتبع المحتوى وشوف، وطبعا بالحق مهازن، نحكي على مهازن، معناها وتشوف السبونسورات، معناها حاجة
0: طبعا. فما
1: ما نحكيش على سبونسورات كبار، انا نحكي
0: نعرف
1: على
0: نعرف
1: هي على سبونسورات معناها منا ومنا
0: دي سنتر دي استيتيك
1: ولا معناها
0: حاجات هكا الباغا فارماسي والحاجات هكا معناها
1: ولا معناها جست دخل لي فلوس وكهو مرحبا بيك، وجيب اي انسان يحكي وجيب اي موضوع.
0: الاختيارات ما بين التلفزة والديجيتال والراديو وين تمشي؟
1: ماذا بيا انا
0: واحدة
3: ثلاثة.
0: إذا كان تتحط قدام لي تخوا شوما هذوما باش تختار واحد؟
1: نختار ديجيتال، نختار ديجيتال. نحب نحاكي جمهور المستقبل، نحبش نقعد نحاكي جمهور الأمس.
0: جمهور المستقبل
1: لأنه بعض البرامج ولات بصراحة تحكي على جمهور، تحكي مع جمهور الأمس اللي هو يلزم مازال حب ندخل معنا في الجمهور المستقبل.
3: باهي وبرابي كي انت وصلت للجمهور المستقبل، تخيل بعد الديجيتال شنو اللي تنجم تستناه انت؟
1: اكيد لا مش يطلعوا لي بلاتفورم، ومش يطلعوا
0: مازال
1: مش يطلعوا دي بلاتفورم اخرين اكيد، ومش يطلعوا
2: اذا كان ما طلعوش الروبوتات والذكاء الاصطناعي فسخنا.
1: اذا كان ما تلقاش برنامج اذاعي
2: وممثلين
0: اوتوكا يعني اليوم الديجيتال، يعني الناس تعرف شنو معناها هو وقداش ماخو لو تيران، معناها اكتسح الميدان هذا بالغث والسمين طبعا. وحاجه تفرح انه الناس مازالت تمشي للحاجات اللي ترى فيها افاده ولا ترى فيها ميساج وغيره، معناها خاطر معناها ستان انفيسمون توتال، معناها من ناحيه المواضيع بطريقه تقديمها، لانه اليوم ممكن باش تعمل ان كونتوني ديجيتال ناجح ماكش محتاج باش تكون صحفي. انت معناها تنجم تمشي تصور، نعرفش انا جزيره في الباسيفيك، تعمل النومبر دو في كبار،
2: يكفي انك يكون عندك تليفون.
0: اي فوالا تليفون باهي، عنصر المفاجاه. تحكي انت ترافق هذا.
1: اي كما قلت لك سامي، راهو الجمهور راهو ماهوش كتله واحده، فما شكون يحب الجانب الترفيهي، وفما شكون يحب على الحاجه اللي فيها المعلومه والتدقيق. فانا اخترت
0: عددهم مختلف.
1: عددهم مختلف، هذاك فيه الشهره السريعه وفيها الربح السريع، هذاك راهو يحب له الصبر، معناها يحب له الصبر باش تكسب المصداقيه. المصداقية راهي تحب لها صبر، الترند عادي راهو
3: شعار المرحلة الصبر.
0: صبر
1: فأنا اخترت إني نكون محتوى يليق ويحترم أفكار العباد، ونكون معناها عندي مصداقيتي عند العباد، وهذاك هو معناها جست كما قلت الصبر وبإذن الله. تمام.
0: انفصلت عن حمزة بلومي معناها مهنيا؟
1: حمزة عشيري، حمزة ذاك صديقي، ماما هو الله غالب معناها
0: تجارب أخرى يعني.
1: مشيت لتجربة أخرى. حمزة راني 15 سنة مع بعضنا، معنا من برنامج اليوم الثامن إلى ما لم يقل، إلى الحق معك، إلى معناها الحقائق الأربعة في سبعة مواسم، معناها حمزة بين الناس اللي تكونت عندهم معناها، وبدينا مسيرتنا مع بعضنا. ما نفكر اول نهار انا وحمزه معنا في الحوار التونسي كيفاش مع انا وياه وحدنا وانصاف بغديري معنا قاعدين كان نستمتوا في فكره البرنامج وكذا، وعملنا ايكيب وعملنا معناها برامج تحقيقات ومغادي عشرة كبيرة مع حمزة.
0: يحييك يكلمك أكيد يفالوريز خدمتك.
1: أكيد أنا أول حاجة نعملها أول حلقة هبطها في ديجيتال بعثها لحمزة باش يقيم الخدمة، أول فيلم الوثائقي بعثه لحمزة معناها ديجا باش يشوفه، وكلمني وهناني وديما شجعني معناها ديما شجعني وأصدقاء معناها وعشرة مازلنا كتقابلنا معناها
0: سبيان. أنتو كأيمن معتوق نحييك، أنت من الناس المثابرين معناها، ولي حاجة ياسر نحب نحبها انا الخدمه
3: صبورين.
0: لا بيرسيفيرونس فوالا سا في بارتي من الADN نتاعك. كل النجاح ان شاء الله في اللي تعمل فيه ان شاء الله اكثر واكثر نجاح على الديجيتال ولا حتى كان ما تختارش التلفزه والراديو فانت صحفي يشرف التلفزه والراديو.
1: الله يخليك
0: شكرا لك يا من معتوق. يلا نوفي بشيجه وحيت عينيك غدوه ان شاء الله نتلاقاو. شكرا لكم مستمعينا الكل ومشاهدينا. ميرسي سوسن ميرسي فرح. شكرا معسل الاخراج رامي في الاعداد. حيت عينيك شاديه غدوه نرجع بحلقه جديده.

ما اقدرش ما احبكش وحياتك ما اقدرش ما اقدرش ما احبكش وحياتك ما اقدرش ما اقدرش ما احبكش وحياتك

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيدي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. مالا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يلتقي وزير خارجية موريتانيا وتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني. وأكثر من 2000 جندي وأغلاق للأجواء من أبرز استعدادات سويسرا ليوم التوقيع بين واشنطن وطهران. تفاصيل الأخبار، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر هذا اليوم الأربعاء بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق، الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التعرض إلى عديد المحطات التاريخية التي تعكس عمق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، حيث أبرز رئيس الجمهورية حرص تونس على تعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مذكرا بأن تونس كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال موريتانيا ودعمتها في كل المحافل الدولية وساندت انضمامها إلى مختلف المنظمات.

0: قرارات دراسية ومهنية مبنية على معلومة دقيقة وصحيحة بعيدا عن التأثيرات العائلية أو الضغوط أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة. وأوضحت الشاطر خلال مداخلة لها خلال يوم إعلامي لمستشاري وزارة التربية نظم اليوم بمدينة العلوم بتونس، أوضحت أن اختيار الاختصاص بعد البكالوريا ليس قرارا عاطفيا أو عشوائيا، بل هو مسار يحتاج إلى مرافقة حقيقية وتوفير المعلومة الكاملة حول عروض التكوين وشروط الالتحاق والآفاق المستقبلية لكل اختصاص حتى يتمكن المترشح من بناء اختياره على أسس واضحة. الشاطر شددت أيضا على أن غياب المعلومة خاصة في بعض المناطق أو لدى بعض التلاميذ قد يؤدي إلى اختيارات غير سليمة أو غير ملائمة لقدراتهم وميولاتهم، وهو ما قد ينعكس لاحقا على مسارهم الجامعي ويؤدي إلى صعوبات أو حتى تعثر. أضافت أيضا أن التوجيه الناجح يقوم على التوازن بين رغبة التلميذ وقدراته ونتائجه الفعلية، مؤكدة أن النجاح لا يتحقق فقط بالرغبة في اختصاص معين، بل بمدى انسجام هذا الاختيار مع الإمكانيات الحقيقية ومع شروط التكوين. دولياً سيحتضن منتجع بورغنستوك السويسري بعد غد الجمعة مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وقد أعلنت الحكومة السويسرية تشديد الإجراءات الأمنية في انتظار وصول وفود الدول المشاركة في حفل التوقيع، وتجرى استعدادات حثيثة في سويسرا لاحتضان هذا الحدث الذي ينتظره العالم بعد أشهر من المفاوضات العسيرة التي تخللتها مناوشات كادت أن تعصف باتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وفي هذا الخصوص قالت الحكومة السويسرية في بيان رسمي أن المجلس الفيدرالي وافق على نشر قوة دعم عسكرية يصل قوامها إلى 2000 جندي في إطار تعزيز التدابير الأمنية المصاحبة لعقد هذا الاجتماع. وسيقوم الجيش بدعم شرطة مقاطعة نيدفالد من خلال تولي مهام تشمل حماية المنشآت والمراقبة والاستطلاع والنقل والخدمات اللوجستية، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للمنظومة الأمنية التي وضعتها سلطات المقاطعة، هذا بالإضافة إلى فرض إغلاق مؤقت للمجال الجوي خلال فترة انعقاد هذا الاجتماع، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء ضروري لضمان أمن الوفود المشاركة. الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إن قادة مجموعة السبع اتفقوا على دعم الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران وتمويل طرق ومسارات بديلة لنقل الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز وتسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف العنف في الضفة الغربية المحتلة. القوات الأوكرانية حافلة كانت تقل فريقا من بيلاروسيا لكرة القدم للأطفال في مقاطعة بريانسك الروسية أثناء توجههم لقضاء العطلة. المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف يقول إن أوروبا ستتجاهل مأساة هذه الحافلة البيلاروسية التي هجمتها قوات كييف بطائرة مسيرة، معتبرا أن الصمت متوقع في مثل هذه الحالات من الجانب الأوروبي. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: www.jawharafm.net

جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهر سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا

فاشن مونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، في آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويليا المونديال على جوهرة FM TV حاجة.

0: تسمع وتمتع وتمتع وتمتع. 8:07 دقائق في استوديو جوهرة في مساء النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خوض الصحيح، موعدكم مع المسائل القانونية مع القضايا والاستشارات كما عودناكم. ثلاثة فقرات متنوعة تحت المجهر. اليوم باش نحكيو على موقف محكمة التعقيب في قرار صادر نهار 13 جانفي 2021 بخصوص المساس بهيكلة المحل أو بطبيعة النشاط مستغل بالمكرة. اليوم زاد في موضوع اليوم باش نحكيو على التقاضي لدى المحاكم، الإجراءات والصياغ هذا اللي باش تعرفوه معنا، وقانوني ولا غير قانوني. خمسة أسئلة تكون مع الدكتور في القانون، الدكتور عبد المنعم عبود، محامي لدى التعقيب، أستاذ جامعي مكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص ومؤسس الأكاديمية القانونية. مساء النور دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مساء الخير ومرحبا بكافة السادة المستمعين والمشاهدين، مستمعي ومشاهدي قناة وإذاعة جوهرة FM TV.
0: شكرا لك، تحية فريق كامل معكم، غازي خليل في الأعداد وتقديم، منير اسماعيل ومعز خياطي في الإخراج، حسام القايد في الديجيتال. باش نبداو مع الموسيقى ومن بعد نرجعوكم مع تحت المجهر.

0: تحت المجهر.
1: نرجع معكم من جديد في خوض الصحيح على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في في تحت المجهر. اليوم كما قلنا باش نرجعوا لقرار محكمة التعقيب صادر نهار 3 جانفي 2021 بخصوص المساس بهيكلة المحل ولا طبيعة النشاط المستغل بالمكرة. ونرجع معك أستاذ عبد المنعم عبود.
2: أول حاجة شكرا. يعني حتى بالنسبة لمحكمة التعقيب فيما يخص القرار هذايا ربما نوجه له بالشكر لأنه فما اجتهاد فقه قضائي فيما يخص وقائع معينة. يعني باش نبسط بكل اختصار الوقائع اللي بتت فيها محكمة البداية ومحكمة الاستئناف وصولا إلى محكمة التعقيب لأنه الغاية هو تسليط الأضواء على مضمون هذا الاجتهاد. الوقائع تتمثل في علاقة كرائية فما مكري ومكتري وفما عقد تسويق وفي الفصل الخامس من هذا العقد فما تنصيص صريح على أنه لا يجوز للمكتري أن يغير من المكرة من هيكلية المحل ميمسش بهيكلية المحل إلا بترخيص مسبق من المالك. معنى ذلك أنه ما ينجمش يقوم بتغييرات وما ينجمش زادة كيف كيف يتوسع في المحل، ما ينجمش يقوم بهدم بعض الجدران، بتحويل مثلا أنابيب تمرير المياه، ما ينجمش يفتح نوافذ أو كوات أو مطلات، ولا يمكن له أيضا تغيير الأبواب من مكان. هذا كله يدخل في إطار المساس بهيكلية المحل. يعني المساس
1: ما ينجمش يعمل تحسينات، ما ينجمش يعمل
2: إلا بترخيص مسبق، ينجم لكن بترخيص مسبق لا الحاجات التجميلية اللي ما تمسش. لا لا احنا اذا كان مش تكلموا في العموم مش في وقائع هذا القرار يجوز له القيام ببعض الاشغال التحسينية اللي ما تمسش من المحل، ومن بعد وقت يرجع المحل لنهار اخر يتم تقدير تلك يعني قيمة تلك الاشغال التحسينية ويتم دفعها من طرف المالك المكري الى المكتري الذي المغادر للمحل.
1: هو بصراحة لكن احنا لهنا يقول اشغال راه يقول فما مساس من المحل.
2: لا لا لا فما مساس بهيكلية المحل. هاو نعطيك أنا نعطيك مثلا مساس بهيكلية المحل مثلا محكمة التعقيب في قرارات سابقة تقول لك تغيير الأحواض من مكان إلى مكان وإدخال يعني وثقب الجدران هذا يعتبر مساس بهيكلية المحل. كي تقول لي فتح نافذة يعني هدم جزء من الجدار وتثبيت نافذة للإضاءة هذا يعتبر مساس بهيكلية المحل، خاصة وأنه إذا كان العقد ينص على أنه لا مجال للتغيير إلا بموجب ترخيص مسبق من المالك في هذه الحالة لا يجوز التغيير، وكل تغيير يترتب عنه تفعيل هذا الشرط الفسخي وبالتالي فسخ العقد وإخراج المكري بدون غرامة حرمان، خاصة ما تتعلق الأمر بمحل تجاري. احنا لهنا نحكيه على محل لبيع الحليب ومشتقاته. ماذا وقع في هذا المحل؟
1: شو صار؟
2: شنو اللي صار؟ إيش صار اللي الكاري لهنا قام ببعض التغييرات. أول حاجة نحى التيندا، نحاها وحطها قبالة المحل. ثاني حاجة عمل نوع من الكشك المشبك وعمل عرضة زجاجية. بهذه اعتبرها المالك تغييرات وقع القيام بها بدون الحصول على الترخيص المسبق. فما حاجة أخرى، النشاط تغير. كيفاش تغير النشاط؟ من بيع الحليب ومشتقاته ولينا نبيعه في المياه الغازية ولينا نبيعه في المرطبات ولينا نبيعه في العصير ولينا نبيعه في الهريسة ولينا نبيعه في البسكويت وجميع أنواع الحلوى.
1: ممنوع هذا؟
2: طيب احنا نحكيه على نشاط متفق عليه اللي هو بيع الحليب.
1: معناه
2: كنا في إطار أنا جايين مش بعد تنشوفوا في إطار تعليل معين تنشوفوا ربما المحكمة محكمة الاستئناف كيفت الوقائع بطريقة فيها نوع من التحريف. على كل حال كل واجتهاد
1: تابع عليها غرط والرايب والبن
2: والله هذا اجتهاد ولكل كيف ما يجتهد يعني كل نفس بما كسبت رهينة. أنا جايين ولكن ربما محكمة التعقيب قد صوبت شيئا ما يعني الاجتهاد وكان اجتهادها صائما ربما من هذه الناحية. على كل حال تم القيام من طرف المكري، قال لك اخويا انا ما يساعدنيش، اولا فما مساس بهيكليه المحل او مساس بالاحرى بماديه المحل بدون الاسترخاص المسبق مني، هذه حاجه. ثم ثاني شيء قال لك تم تغيير طبيعه، تم مساس بطبيعه النشاط
1: بالضبط.
2: ولهنا نورمالمون كل انسان يكرى له محل ويتفق معه على نشاط معين لابد له أن يحترم هذا النشاط طبقا لمقتضيات الفصل 967 من مجلة الالتزامات والعقود. أنا نكري لك مثلا إبيسري يعني عطرية ما تمشيش تحولها أنت إلى بيع العطورات
1: مثلا،
2: أنا نكري لك بيع العطورات ما تحولهاش إلى بيع الحليب ومشتقاته، نكري لك بيع الحليب ومشتقاته ما تمشيش تردها نعرش أنا تبيع الإلكتروميناجي الآلات والمعدات الكهرومنزلية، نكري لك هذا النشاط ما تمشيش تحوله إلى نشاط آخر مثلا عرش أنا مكتبة تبيع الأدوات المدرسية ما تبيع القماش، ما لا دي سبيسياليزاسيون بارسيال ربما تقبل. إيش معناها لا دي سبيسياليزاسيون؟ يعني تحويل طبيعة النشاط جزئيا بما لا يتعارض مع طبيعة النشاط الأصلي.
1: شوية
2: اي معنى عطرية تبيع مثلا المواد متاع التنظيف ينجم يتحد موجود، وين تدخل انت في عطرية النجم ونعتبرها كانها سوبرات وألا ريجور معناها ما هيش متعارضة مع طبيعة النشاط الأصلي.
1: بينما كي تولي حليب وتجيب شوية خبز هكا مثلا
2: يتنجم ألا ريجور تنجم تتعد، ما معناها مع شيء من من التساهل والتسامح النجم تتعدى. اما باش تولي من حليب تولي لي بشكوت وراي وبشكوت وهريسه ومعناها وعصير وجازوز والعاب اخرى هذه ما تدخلش في معناها في النشاط، وغير النشاط قلبناه راسا على عقب. على كل حال في الابتدائي المدعي قام برفع دعوى المكري لهنا وظفر بالدعوى لانه حكم لصلاحه ابتدائيا بفسخ عقد الكراء. تفعيل الشرط الفسخي، كان من المفروض أنك تتحصل على ترخيص مسبق، ما تحصلش على ترخيص مسبق فيما يخص المساس بمادية المحل وأيضا فيما يخص طبيعة النشاط. غيرتهم الزوز، هذه مسيت شوية بطبيعة المحل، نحيت له التين قلعتها بكلها، جيت ثبت أنت عارضة زجاجية ما هوش متفق عليها في منذ البداية، جيت عملت يعني كشك مشبك باه، هذا الكل من الحديد يعني ما معناه فيها كمام التغيير اللي بلوز او موان كونسيستان. نمشيو للاستئناف، يعني المتضرر هذا من الحكم يعني المحكوم عليه قام باستئنافه. احنا قدام راهو محكمه البدايه محكمه الناحيه بصفاقس، صدر الحكم محكمه الناحيه باش نستئنفوا قدام المحكمه الابتدائيه بوصفها هيئه استئنافيه بالنسبه للاحكام الصادره عن محاكم النواحي. المحكمة الابتدائية ايش تقول لك؟ تقول لك راهو بالنسبة للمساس بهيكلية المحل يلزمنا نفرقوا ما بين زوز انواع نتاع مساس. فما المساس الجوهري بهيكلية المحل والمساس بهيكلية المحل او التغييرات الجوهرية الماسة بهيكلية المحل. اي تغييرات جوهرية.
1: العقار أو باش نقرب
2: إيه تغيير جوهري تبدل لي باب من بلاصة لبلاصة، تغيير جوهري مثلا نافذة تبدلها من مكانها، تبدل زاوية الإضاءة، مثلا تنحي عرصة قال شنو قال من ناحية جمالية ما تليقش، تجيب مثلا عرش أنا تزيل جدران، تقيم جدران، هذا الكل معناها في وسط المحل أنت بصدد المساس بهيكلية المحل أو بجدران المحل.
1: باهي
2: تمس بالليمير بورتور، تمس بدعائم المحل، هذا مساس بهيكلية المحل. قلت لك حتى نقل أحواض من مكان إلى مكان اعتبرته محكمة التعقيب مساس بهيكلية المحل.
1: أحواض تقصد أحواض المياه هنا دورة المياه؟
2: يعني لا لا لا لا لا لا أحواض متاع حانوت حجام. حانوت ميمتون قاعد هو حانوت حجام ولكن ميمتون قاعد يبيع في برشا منتوجات يعني فاند كونت كأنه عنده فاند كوميرس أكوتي دو سون فون أرتيزانال.
1: أي دي وردة برشا دي.
2: ينقل حوض من هنا لغاديك يكسر الحيط هذا يعاود يصلحه ويمشي غاديك يثقب ثقب في وسط الحيط يعمل معناه يعمل تغييرات ويمس بالمادية
1: الرولوكينج اللي يتعمل معناه هو كرولوكينج في الحانوت معناه ريفيتمون هكا
2: تو كي تعمل لي فو بلافون على اساس مقبول. الجدران القائمه
1: مقبول.
2: والمساحه القائمه ما فماش مساس بهيكليه المحل هذا ربما من الاشغال التحسينيه التجميليه هذه وجبت التعويض من طرف المالك حين استرجاع المحل. هو يعني إذا أذنه صراحة في أو دلالة في القيام بها مش مشكل. احنا اللي نحكيه توا بالنسبه للحاله هذه في محكمه الاستئناف، محكمه الاستئناف قالت حاجتين، قالت نفرق ما بين التغييرات الجوهريه والتغييرات غير الجوهريه، يعني التغييرات البسيطه.
1: هاي
2: اعتبرت انه التغييرات هذه المتمثله في ازاله المظله هذه والتين ده نحيناها وجبنا الكشك هذايا الحديدي، اعتبرت المحكمه قالت لك هذه ماهيش تغييرات جوهريه وما تمسش بالكيان المادي للعقار، واذا كان فما حاجه راهي صارت معناها ماهيش تغيير جوهري، وما مسش بهيكليه المحل، ما مسش بالدعائم، ما مسش بالجدران الرافعه لي مير بورتور. دونك في النهايه هو تغيير بسيط. دونك تفرق ما بين التغييرات البسيطه والتغييرات الجوهريه. التغييرات البسيطه ما تؤديش الى تفعيل الشرط الفسخي وبالتالي فسخ العلاقه الكرائيه، بينما التغييرات الجوهريه هي التي في الحقيقه قصدها وقصدتها اراده الطرفين حين اشتراط عدم جواز ادخال اي تحسينات على العقار الا بموجب تدخل يعني اراده المالك والحصول من لدنه على ترخيص مسبق. قالت لك راي التغييرات هذه هي من قبيل التغييرات البسيطه. هذه حاجه هي على خاطر محكمه الاستئناف بصفاقس قامت بنقض حكم محكمة الناحية والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوة. ما قلنا محكمة البداية قالت لك راهو نفسخوا العقد وفسخ العلاقة الكرائية وفما مساس وتغيير طبيعة النشاط، جات محكمة الاستئناف قالت لك لا راهو بالنسبة لي أنا الدعوة هذيك ننقض الحكم الابتدائي والدعوة لا يمكن سماعها، وقضت بالتالي بعدم سماع الدعوة. فيما يخص تغيير فيما يخص طبيعة النشاط، عن ما فهم الدفولية عاد فهم المساس بهيكلية المحل وفهم المساس بطبيعة النشاط. برشا مكترين راوتو يسمعوا فيها ببالغ الاهتمام.
1: صحيح.
2: ايش يقول لك؟ يقول لك محكمة صفاقس معناها من الطريف انها اعتبرت بانه بيع الماء والعصير هو من توابع نشاط بيع الحليب ومشتقاته. خاطر هي من ضمن من الاول ما قالت شي معناها في الفورميول زادت الهريسة. الهريسة ذكرتها من الاول، اما من بعد قالت لك بيع الماء والعصير هو من توابع نشاط بيع الحليب ومشتقاته.
1: اي في السوائل معناها
2: قالت في السوائل. سوائل ايش؟
1: في الحليب
2: فما سوائل لهنا، فما زوز انشطه متباينه فتم التعقيب.
1: قريب يقول لك حتى الزيتونه زاده باهي في فطور الصباح،
2: حتى المشروب مشروبات البهلوانيه تندخلوها.
1: هاي عندما يتشرب
2: سيموني اسمع المشروبات البهلوانية تحرك ناو يضحك أو يضحك
1: عندما سمعت يضحك
2: قاموا بالتعقيب قاتولا تو بشكون المكري ما عجبوش قال لك نمشي للتعقيب. محكمة التعقيب جات بثلاثة ولا أربعة نقاط فيهم اجتهاد وراو حتى محكمة الاستئناف اجتهدت، لكن ربما كان اجتهادها خاطئا وربما يسيروه البعض. على كل حال محكمة التعقيب صوبت الرمية وقامت بإبداء بعض الملاحظات اللي هي في الحقيقة حينما نتولى دراستها لا يمكن لنا سوى أن نتولى تثمينها. أول مسألة قلت لك التفرقة هذه، وهذا بطبيعة الحال بناء على ما أثاره لسان الدفاع من مطعن. دونك كما يقول لك احنا المحامين والقضاء رانا شركاء في قامة العدل، وما يتم صياغته من احكام من طرف القضاة هو في الحقيقة نتاج لتقارير المحامين. دونك احنا يعني شركاء في انتاج فقه القضاء. دونك محكمة التعقيب اش تقول لك؟ تقول لك اولا بالنسبة للتفرقة هذه ما بين التغييرات البسيطة والتغييرات الجوهرية لا اساس لها ولا سند لها من ناحية ومن حيث القانون. ما فماشي نص يقول لك فرق ما بين التغييرات الجوهرية والتغييرات البسيطة. دونك هذه ما نجموش نعتبروها معيار للتفرقة لتفعيل بعض الشروط التعاقدية من عدمها.
1: باهي.
2: دونك نحالين التغييرات.
1: قبل ما نمشيو الموضوع اليوم، الكاري إذا عنده تغييرات في المحل بسيطة ولا جوهرية، ينجم يكتبها في العقد من الأول باش يحمي روحه.
2: محكمة التعقيب باش تقول لك هي في الاخر بكلها، وباش نجي نجاوبك على السؤال بتاعك. محكمة التعقيب تقول لك راهي التغييرات تمت خارج المحل، ماهيش داخل المحل، ما مسدش بهيكلية المحل ولا بجدرانه ولا بالكيان المادي للعقار، وانما كانت تغييرات خارجية. بالنسبة لطبيعة النشاط الحفاظ على الطبيعة التعاقدية للنشاط مذكورة في الفصل 967. محكمة التعقيب شو تقول لك؟ تقول لك لا علاقة ما بين بيع الحليب ومشتقاته وبيع المنتوجات اللي ذكرتها منذ قليل. إذن المقتري قام بتغيير طبيعة النشاط، وهذا يوجب بالضرورة تفعيل الشرط الفسخي بما يؤدي إلى فسخ العقد
1: والحرمان.
2: وما الحرمان؟ من غرامة الحرمان. إذن احنا لهنا في اجتهاد من طرف محكمة التعقيب، ولكن ربما حتى بالنسبة للمحلل وكرجل قانون قد ينعن محكمة التعقيب أنها هي محكمة قانون، لكنها في هذه المرة قامت بالخوض في الأصل. هي قالت لك التغييرات الجوهرية والتغييرات البسيطة ما نعتمدوهاش كمعيار، ولكن في نفس الوقت بدأت تعتمد في معيار جديد التغييرات خارج المحل والتغييرات داخل المحل. معنى كأنها هي خلط في الأصل ونصبت نفسها كقاضاء أصل وأصدرت يعني وخاضت في الأصل، وما كان لها أن تأخذ في الأصل بوصفها محكمة قانون لا تبت سوى من الناحية القانونية، ولا تنظر سوى في مدى حسن تطبيق القانون من عدمه، ولا تنظر في أصل النزاع، لأنها ما هيش درجة ثالثة للتقاضي محكمة التعقيب سي لا كور سوبريم اللي هي تهتم بتطبيق القانون، ولا تنظر في الوقائع وفي الحيثيات القضية من أول ومن جديد.
1: هذا هو نجاوبوا على السؤال ونمشيوا الموضوع اليوم أستاذ.
2: باهي، التغييرات الجوهرية والتغييرات البسيطة هو في الحقيقة معيار جاد به اجتهاد فقه القضاء، ما عندوش سند قانوني. ما هوش لا كونسيستونس نتاع التغييرات هي المهمة، لكن مدى مساسها بهيكلية المحل ومدى خرقها لذلك الشرط. لأن وقت يجي اشترط لك يقول لك المالك ما تمثليش المحل نتاعي إلا بترخيص مسبق، كي تتجاوزك الترخيص هذاك وتمس بهيكلية المحل سواء كان تغييره بسيطا أو جوهريا، فأنه الأصل في الأشياء أنه يرتب فسخ عقد الكراء، ما تمسش بالمحل المكر إلا إذا كان يكون مسألة تجميلية
1: واضح
2: ما فيهاش معناها أنه توش با لا كونسيستانس بلوتو لا كونسيستانس ماتيريال والا لو كوتي ماتيريال يعني دي لوكال. لا لو لوكال هذاك يقعد لي مور بورتور ولا ستركتور والدعائم ولي فوندمون، ما تمسش الحاجة هذه. جيش نوليو زادة نحفره حتى في الفونداسيون زادة وننقبه حتى السقف، ما يجيش
1: صحيح.
2: دونك ما نمسه كان الأشياء اللي ما تضرش بالمحل. وهكا معناها نشوفه اللي سي امبورتان، يعني القرار هذا مهم من ناحيتين، اللي من ناحية طبيعة النشاط كانت المحكمة خالفت محكمة الاستئناف، لأن محكمة الاستئناف اعتبرت بأنه النشاط الحالي هو من توابع النشاط السابق المتفق عليه، في حين أن محكمة التعقيب حاليا اعتبرت بأنه النشاط الممارس مختلف تماما عن النشاط الواقع الاتفاق عليه في نطاق عقد الكراء.
1: واضح، يعطيك الصحة أستاذ. خلينا نمشي للموسيقى ونرجع للموضوع اليوم.
2: خذ الصحيح

0: اليوم.
1: موضوع اليوم في خوض الصحيح موضوع مهم زادة باش نحكيه وعلى التقاضي لدى المحاكم. وقت اللي تحب ترفع قضية في المحكمة شنو تعمل الإجراءات والصياغ، كيفاش تكون الأمور كل قانونية، كيفاش تلقى حقك، تمشي للأستاذ. قلت هي هو أكيد ما أكيد لازم تمشي للأستاذ، أما أنا القضايا اللي تمشي للأستاذ مباشرة وأنا القضايا اللي الأستاذ يقول لك راه فما حاجة لازم تعملها.
2: تحية لسيمونير.
1: صحيح
2: سيمونير هو اللي قال تمشي للأستاذ، هاي تحية ليه مال
1: به
2: أحسن مخرج في الكون. أيه
1: أوه من غير رمي ورود راه نعرف
2: لا لا لا من غير رمي ورود ياسمين وبرا مش
1: معز خير من معز ولا تحدي ذاته.
2: لا معز ما يخيبش حتى هو مش خير معز ممتاز يا ودي تعمل لي في المشاكل في
1: الله عندي باقي شون دي تحية معز يلا خلنا ننطلقوا معك أستاذ كما قلنا.
2: لا ننطلقوا عندك فما زوز مجالات اللي إنابة المحامي فيها وجوبية. أول حاجة بربي فما مسألة اللي لابد من التنبيه إليها وهي مهمة للغاية، هو أنه في المادة الجزائية حضور المتهم المحال من طرف وكالة الجمهورية أو من طرف دائرة الاتهام أو من طرف يعني جهة التحقيق أو جهة التتبع بصفة عامة على الدائرة الجناحية أو الدائرة الجنائية، راهو حينما يتم استدعاء شخص للحضور يحضر، لابد عليه من الحضور. الحضور إذن وجوبي واضح، يحضر هو ومن بعد المحامي يتكلم. وإذا كان فما استدعاء ولم يبلغ الاستدعاء إلى الشخص واصدر الحكم وكان الحكم غيابيا، فإنه يتم الاعتراض على ذلك الحكم والمحامي يقوم بالاعتراض وربما يقوم به حتى المعني بالأمر نفسه على أساس أنه تحدد له جلسة في أقرب الآجال. في كل الحالات لا يقبل الاعتراض شكلا إلا بحضور المظنون فيها والمتهم. إذا كان يحضر يتقبل شكلا وقتها نمشي ونسمع المحامي، إذا كان ما يحضرش المعني بالأمر يرفض الاعتراض شكلا. واضح ولا؟
1: واضح.
2: في المدني الأمر مختلف، في المدني يكفي حضور المحامي من الجلسة الأولى والأطراف ما همش معنيين بالحضور خاطر المحامين يحضروا وعندهم نيابة عن شخص معين، هما اللي باش يوصلوا له صوته قدام السيد الرئيس قدام القاضي، وبالتالي باش نلقاو احنا امام مجموعة عدد من الجلسات اللي يحضر فيهم المحامي بدون إلزامية حضور المعني بالأمر. دونك في الجزاء يلزم يحضر المعني بالأمر كريجل جنرال، وبالنسبة للمادة المدنية لا يحضر المعني بالأمر سواء كان مدعيا او مدعى عليه.
1: اي
2: حتى إذا كان يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى في المدني.
1: أي ما يداروا شيء.
2: المدني إذا كان.
1: ربي خلنا نطحن النقطة دي. إذا يبدأوا شيء ولا عليها حكام ولا حاجة ما يزمش يحضر. يبعت المحامي.
2: كيفاش ما يزمش يحضر؟ ما فماشي ما يسمعوش المحامي إلا ما يكون المعني بالأمر حاضر. ما يروش شيء يسلم نفسه ويتم إيقافه ومن بعد ذلك يتحال. يتحال في حالة إيقاف.
1: أها.
2: ما ينجمش يبعث محامي هو رشيرشي.
1: اي مدامو رشيرشي ما ينجمش يبعث محامي
2: شو يبعث هو من بعيد يعني يحرك في الأشياء هو بعيد. لا ما فهمش من
1: ينوب ويترفع في بلاسته
2: لا يزم يكون هو حاضر قدام السيد الرئيس سواء كان في حالة إيقافة أو في حالة صراح
1: ديما تتأجل
2: لا يتم إما تأخير القضية لإحضار المعني بالأمر مع تعهد لسان الدفاع، وإلا إذا كان يتم استدعاء ويصدر الحكم ما يتمش استدعاء ويصدر الحكم. لأنه يعني إذا كان يبلغ الاستدعاء يبلغ له الاستدعاء ويبلغ له ولا يحضر المعني بالأمر وقتها يعتبر الحكم حضوريا. الحكم يصدر ويكون معتبر حضوري، ويكون حضوري أيضا إذا كان يحضر المعني بالأمر جلسة
1: صار،
2: ويكون غيابيا إذا كان ما تمش إعلامه وما وصلوش الاستدعاء. وقت الحكم غيابي وقت يكون عنده الحق في الاعتراض وبعد ذلك في الاستئناف على أساس دائما الحضور ماديا أمام القاضي. واضح الفكرة؟
1: الحضور المادي قدام القاضي
2: في المدني. لا في المدني نجم السيد الرئيس في المدني
1: في المدني احنا نحكيه على المدني
2: ايه هو يحكي لي على قال لك ريشيرشي ريشيرشي نحكيو جزائي وقت ريشيرشي قال لك ريشيرشي جزائي فما منشور تفتيش يعني جريمه في المدني فما في الجلسه الاولى عاده ما رئيس الدائره ينادي ويذكر اسم الاطراف وينادي على الاطراف جلسه واذا كان يحضر خاصه قدام المحكمه الابتدائيه ولهنا نحكيه اساسا على المحكمه الابتدائيه اذا كان يحضر المدعى عليه وما يكلفش محامي فانه الرئيس يدعوه الى تكليف محامي في جلسه مقبله لانه حضور المحامي وانابته امام المحكمه الابتدائيه ضروريه وواجب ما يسمعكش الرئيس ما يسمعكش حتى كي انت تحب تفسر له ولا ما يسمعكش تناوب محامي يسمعك ما تناوبش محامي يقول لك المرة الجاية جيب محامي وإلا المحكمة تواصل النظر في الدعوة بدون قبول أي طلبات من طرف المدعى عليه إذا كان ما ناوبش محامي
1: باي.
2: هذا عندك زوز مواد باش نذكرهم على سبيل المثال اللي هما إنابة المحامي بالضرورة وجوبية عندك المادة المدنية
1: باي.
2: أمام المحكمة الابتدائية وعندك سادة كيف كيف القضاء العقاري قدام المحكمة العقارية مش في جميع الحالات راهو قدام المحكمة العقارية واضح؟ نعطيك مثال بسيط قدام وقت يتقدم مطلب تسجيل الفصل 319 منذ تنقيح 2009 منذ تنقيح 2009 أصبحت إنابة المحامي وجوبية ولا يقدم مطلب التسجيل إلا عن طريق محام تأويل أنه يكون محام لدى الاستئناف ولدى التعقيب تعقيب الأحكام التسجيل وقت تطعن في حكم تعجيل لا يتم إلا من طرف محام لدى التعقيب مطلب التحيين يتم تقديمه من طرف محام إذن إنابة المحامي وجوبية الطعن في قرارة مدير الملكية العقارية على معنى الفصل 388 من مجلة الحقوق العينية هذا الطعن لا يستوجب إنابة محامي لا يستوجب لا يستوجب أما شكون يعرف الطعن هذا وشكون يعرف تقنيات التحرير في الطعن وشكون ينجم يعرف كيفاش يصيغك طلبات هذيك عداء المحامي دونك نظريا يمكن إذا كان شخص عنده متمتع بثقافة قانونية أنه يصيغ الطلب متاعه لكن ماديا الاستنجاد بخدمات وبكفاءة المحامي ضرورية ووجوبية
1: تحكيك
2: ماديا ضرورية وجوبية رأي ضرورية وجوبية رأي من الناحية المادية مش من الناحية القانونية اللي هنا نحكي
1: أي
2: فهمتني معناها هي ماهيش اوبليغاتوار لكن ريالمون باش تلقى روحك ملزوز باش تمشي للمحامي لانه المحامي هو الوحيد القادر على صياغه هذا الطعن اللي هو طعن في قرار مدير الملكيه العقاريه الطعن فيه بطريقه دقيقه وسلسه وصياغه هذا الطعن بطريقه قانونيه تمكن من الظفر بعد ذلك بالطلب
1: واضح
2: باهي احنا توا عندنا زوز قلنا ها المدني والناحيه هذوم قلت المدني والمحكمه العقاريه الانابه المحامي وجوبيه لكن الناحيه مثلا المحكمه الناحيه هل انه انابه المحامي وجوبيه لا هاي سجل سيمونير شنو هي الحاجات اللي ينجم الشخص يمشي للمحكمه بدون انابه محامي
1: باهي
2: عندك محكمه الناحيه الاحوال الشخصيه النيابه فيها وجوبيه
1: لا
2: ماهيش وجوبيه باهي وشنو اخر عندك قضايا العرف القضايا العرفية قضايا الشغلية إنابة المحامي غير وجوبية واضح الاستعجالي قضاء الاستعجالي قضاء العجلة قضاء الأمور المستعجلة هل أنه إنابة المحامي بالرغم أنه المسألة متأكدة وفي غاية التأكد ومحفوفة بخطر محدق يتهدد حقوق المتقاضين ينجمش المتقاضي يمشي يبلغ صوته مباشرة إلى هيئة المحكمة ينجم بدون الاستنجاد بخدمات محامي لكن هذا ما يمنعش أنه رأوا صياغة الطلبات في كل الحالات بطريقة قانونية وبلسان قانوني قويم لا تتم إلا عن طريق وعبر القنوات الاعتيادية اللي هي المحامي وخاصة إذا كان محام كفء قادرا على التبليغ وصياغة الطلبات بشكل قويم وسلس وقانوني أما هو هذا ما يمنعش أنه المادة الاستعجالية إنابة المحامي غير وجوبية فيها واضح
1: سؤال عطاير كالعادة منير مش خلينا نكمل
2: منير مش
1: نعرفه محامي كفء ولا لا
2: محامي كفء والله هذه انت وتمرسك وسمعة طيبة نتاعه ومعنها وشو يحكيه العباد عليه ونظافة اليد نتاعه وسمعته الطيبة وانت لا مش انت وزهرك فما الكثير من الأسماء والكفاءات اللي يعتز بها سلك المحامات الكفاءة تعرفها من خلال ليزونتيسيدون تاع المحامي زاد كيف كيف قضايا معروفة ربحهم
1: خلال الفترة قضايا ربحها فما معارف
2: قضايا ومستواه العلمي زاد مستواه العلمي مستواه انت كي تحكي مع شخص تعرفه هو شنو وزاد درجة الثقة ما بينك وبين المحامي اذا كان انت مرتاح لشخص معين اخدم معاه
1: باهي هو سؤال عطاير قبل ما نمشي وإحنا القانوني ولا غير قانوني وتو نرجو حتى الموضوع هذا
2: تو نقول لك بعد كيفاش المسار الإجرائي متاع القضية كيفاش نبدأ ونرفع القضية وقتاش نصدر الحكم
1: كان تحب خليوها
2: في لحظات في لحظات
1: في لحظات
2: في لحظات في لحظات
1: قضايا الأحوال الشخصية لا تستوجب إنابة محامي يعني
2: لا تستوجب إنابة محامي لا تستوجب إنابة محامي نجم غير محامي طلاق بدون إنابة محامي تنجم ولكن إذا كانت نوم محامي يكون هو من الأفضل إنابة خير. محامي لأنه هو باش يكون معناها قادر على تبليغ صوتك بالطريقة المأمولة
1: هاي. خاصة كي يكون طلاق للضرر ولا طلاق
2: اي لحفظ الحقوق نتاعك هو ادرى يعني هو
1: يعني متفاهمين يعني حتى
2: هو مختص في القانون دونك يعرف كيفاش يتكلم ويعرف كيفاش يترجم الاراده نتاعك الى مفردات وعبارات قانونيه
1: والله السؤال ملح هو استاذ على قضايا الترفيع في منحه النفقه هنا يقول لك محامي ولا مش محامي وشنو الاجراءات
2: تو احنا شوف راو كل حاجة احنا نقولوا إنابة المحامي هي غير وجوبية لكن راو ريال مو باش تلقى روحك انت في معناها في أمس الحاجة الى الاستنجاد بخدمته ما خربيش عليك زاد واحد
1: ولا في مأزق معناها يلزمك محامي باش
2: معناها اذا كان انت معناها الا اذا كان في حاله قل ذات اليد وقتها حاجه اخرى انسان في حاله خصاصه ما ينجمش ينوب محامي وتعرف التقاضي راهو يستنزف مال ويستنزف مجهود لكن ما ضاع حق وراه طالب عندك الحاجتين هذوما عاده وهكا فما اليعنى العدليه بالنسبه للناس اللي ربما في حاله احتياج ينجم زادا كيف كيف يقدم مطلب في الإعانة العدلية وفما زادا بالنسبة لل حتى لمن يقع تتبعهم في بعض الحالات وما يمكنش أنه يلقى معنا شكون يدافع فما عن الهياكل المهنية زادا تقوم بتسخير محامي للدفاع عليه دونك حتى ساعة إمكانية التسخير ما يدفع حتى شيء ويلقى محامي رفع عليه ويحفظ له الحقوق متاعه وفي بعض الأحيان المحامي اللي يسخروه يجيب له عدم سماع الدعوة دونك خدمات المحامي لا تحصى لا تعد ولكن في بعض الحالات انا قلنا إنابة المحامي غير وجوبيه لكن عمليا لابد من الاستنجاد بمختص في القانون على كل حال فيما يخص الترفيع في النفقه باش ما نهربش من السؤال الترفيع راه ماهوش من الضروري انك تمشي للمحامي وقدام محكمه الناحيه انت زاده كيف كيف باش تمشي طالب بالترفيع في النفقه وباش يقوم ببحث استقرائي السيد قاضي الناحيه إذا رأى وجها للترفيع أو للتخفيض في النفقة فسيقوم بذلك بطلب من المعني بالأمر أو إذا كان نوب محامين وفقا لطلبات السادة المحامين
1: واضح؟ نمشي مع فاصل موسيقي ونرجع مع قانوني وغير قانوني أستاذ بطبيعة خلينا مع شيماء الهلالي توا في أنت حبك

0: نرجع معكم من جديد في خوض الصحيح وقيتنا مع قانوني وغير قانوني. ما أستاذ قبل ما نمشي معك دكتور عبد المنعم عبود في تفاعلنا مع مستمعينا ومشاهدينا الزادة من بريطانيا المساج يجينا الحقيقة هو مواطن تونسي مقيم في الخارج مطلق هو ومرته يعني زوز عندهم دوبل ناسيوناليتي طلقوا إنشا ومن بعد يلقوا رواحهم أنه هو لازم يدفع 70 مليون ولا 70 ألف دينار لكن يدفعها غادي يعني مش يدفعها لهنا مبلغ كبير. قالك ما فهمتش علاش المبلغ هذا وعلاش يلزمني نخلص معناه
1: ما يمشي يستينف وطلق إنشا هو اللي قدم دوك القضية الطلاق بإرادته هو مدامه إنشا وقاعد يمارس في حق من حقوقه اللي هو فك الرابطة الزوجية. إذا كان هو يحب يفك الرابطة الزوجية
0: مرتو وإذا مرته في تونس يلزم يخلص في تونس
1: إذا كانت نجم تنفذ عليه في تونس نفذ عليه في تونس وإذا كان باش تمشي تنفذ عليه خارج التراب التونسي فلهنا يتم إكساء هذا الحكم في الحقيقة الصيغة التنفيذية في بريطانيا يمكن التنفيذ عليه زاد كيف كيف في بريطانيا إذا كان المجالس القضائية في بريطانيا
0: دوبل يخلص الضوء هو طلق يخلص
1: لا ما يخلص على بريطانيا إذا كان الحكم ولا بيت إذا كان الحكم بيت
0: أي
1: إذا كان ما زال توا فما إمكانية الاستئناف والاستئناف راه في غضون شهر من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ينجم الإنسان يستئنف الفترة هذيك ولا في غضون الأجال يعني المقدرة والمتاحة لطعن بتعقيب تعقيب حاجة أخرى هذيك لكن بالنسبة لي في أجال الطعن إذا كان يطعن في الحكم الحكم يوليش حكم بيت
0: باهي وكي يكون نصوص ممكن خارج أرض الوطن لا هي لا هو في تونس يلزم يخلص لها اللي هو
1: يا لور الحكم هو حكم تونسي
0: هاي.
1: إذا كان باش ياخذوا مثلا المنطوق الحكم التونسي ويكس يو بالصيغة التنفيذية في الخارج بطبيعة الحال باش يتم التنفيذ في الخارج لأكثر ولا أقل
0: أما ما يخلصش
1: على حسب الدينار التونسي
0: يخلص البرة هكا ولا
1: لا لا لا عليه الويه لا يعاقب شخص من أجل نفس الفعل أو من أجل نفس الوضعية مرتين عليه من هنا وغادي له هو دوبل سانكسيون دوبل بين نون بي سيني دي معروف القاعدة هي في اللاتينية في القانون الجزائي لكن زاد حتى في المدني شنو واحد يخلص لهنا يخلص غادي يخلص الدوبل ما يخلص بموجب حكم واحد
0: وإذا الزوجة طالبت بمبلغ في تونس
1: هو الحكم ما صدر في تونس دونك المبلغ باش يكون بالدينار التونسي
0: واضح
1: إذا كان حكمه عليه هو غرامة تعويضية بسبعين ألف دينار الرجل ربما يكون من الأثرياء الشخص هذا سبعين ألف دينار غرامة كبيرة
0: واضح
1: من الاخرين ما شكك
0: قد ما يثبت اللي هو خلص غادي وما يخلصش هنا في
1: طبيعه
0: تونس.
1: الحال بطبيعه الحال اذا كان هو شنو اذا كان باش يخلص باش ياخذ وثيقه تفيد الخلاص وبالتالي هذا يبرئ ذمته ماك المبلغ هذاك ما عادش ينجم يمكن تنفيذ عليه لهنا او حتى مؤاخذته جزائيه
0: واضح. يلا نمشيو للاسئله بتاعنا في قانوني ولا غير قانوني واليوم اسئله مهمه زاده. السؤال الاول انت كاري محل وما خلصتش الملاك مده معينه جاي الملاك وبدل الاقفال باش يستحوذ على المحل هذا ومنعك من مباشره نشاطك الى حين سداد ما عليك من معينات كراء متخلده بالذمه قانوني ولا غير قانوني؟
1: والله هي في الحقيقه صوره متداوله وكثير من المرات نسمعوها ولكن فما مبدا حتى مش مبدا في القانون مبدا يعني مبدا عادي يقول لك لا يختص احد لنفسه بنفسه
0: أي.
1: ما يجيش الانسان يقتص لنفسه بنفسه ما خلصنيش نمشي نسكر لك الحانوت رد بالك راهو كي يقترف المالك هذه النوعيه من الافعال انما يرتكب جريمه هي جريمه افتكاك حوز بالقوه هذا يتم التشكي به جزائيا لدى سيد وكيل الجمهورية وينجم بنفس المناسبة وعلى أساس معينة يقوم بها عدل تنفيذ تكون من ضمن مصاحب الشكاية ومن ضمن مؤيدات هذه الشكاية فيتم البت بإصدار بطاقة ايداع ضد المالك اللي قام بعملية خطيرة للغاية يقول لك ملكي وما خلصنيش اي ملكك ما خلصنكش تمشي هاوك ترفع قضية أنت في الخروج لعدم الخلاص تتحصل على حكم والقضية هي قضية استعجالية وتاخذ حكم وبعدها تخرجوا لعدم الخلاص
0: واضح
1: إذا كان ما تفعلكش الفلوس
0: باي.
1: وإذا كان ماطل مرتين وثلاثة هذا كيكون سبب للإخراج ريزون دو بلوس باش تخرجوا من المحل بدون دفع أي غرامة في الحالة هذه
0: باهي نمشي للسؤال اللي من بعد أستاذ قاعد تبني في محل من غير رخصة وقدمت مطلب تسويت للبلدية وأثناء صبان الدالة جاءوا أعوان الترتيب وبدون إذن كتابي من السيد وكيل الجمهورية اقتحموا المحل وقاموا بحجز معدات البناء بالرغم من معارضة المالك وجود قرار استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ قرار الهدم السابق، قانوني ولا غير قانوني؟
1: والله غير قانوني في الحالة هذه، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمحل مغلق مسكر، جيت هد أنت مثلا حيط وتدخل وتلج إلى الداخل، رغم أن تم العملية هذه بدون إذن كتابي من سيد وكيل الجمهورية، لأن وقتها نوليو نرتكبوا في جريمة دخول بالك الغير عنوة على معنى الفصل 255 من المجلة الجزائية. واضح؟ إذا كان المحل مفتوح وفما حالة تلبس وقتها فما أنوتر كات فيجور، أما كيبدأ المحل مسكر ويدخلوا له معناها هكاك بالطريقة هذيك، فإنه ربما يعرض حتى العون الضبط العدلية، ربما يعرضه حتى المسائلة التأديبية بخلاف المسائلة الجزائية اللي تنجم تترتب عن دخول ملك الغير عنوة. أما ما نصورش عوان الضبط العدلية يرتكبوا الأخطاء هذه، ما نتصورهمش.
0: نمشي للسؤال اللي من بعد، متعدي في فضاء عام وتلقى مرأة بصدد تأديب ولدها وتضرب فيه بالكف الصغير، مالي الدنيا بالسياح، تأديب المرأة لولدها بالطريقة هذه قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا غير قانوني بالمرة، وأكدنا عديد المرات بأن الحق في تأديب الصغير بهذه الطريقة في الحقيقة قبل 2010 على ما أظن كانت إمكانية التأديب وسلطة التأديب ممنوحة للأبوين،
0: أي
1: ما كانتش تعتبر يعني نوع من الجريمة أو جريمة أو اعتداء بالعنف الخفيف أو حتى الشديد، لكن أبارتير دا ستمامو أصبحت جريمة وجريمة يعني تكيف إما اعتداء بالعنف الخفيف أو حتى اعتداء بالعنف الشديد، خدر ساعة ساعة واحد يجي يضرب ولده يفلق له مثلا طبلة وذنه، تولي فيها راحة وتولي فيها مشاكل واعتداء بالعنف الشديد. قال شنو تأديب؟ موش تأديب هذاك، وفي الحقيقة اعتداء بالعنف الشديد لأنه يترك أثر معتبر وأثر دائم،
0: أي.
1: وبالتالي الإنسان يرد باله في الأخر بالكل ما هو إلا ظناه ما هو إلا ولده، والتربية ما تكونش بالعنف، لأنه العنف يجيب العنف ويجيب الضغائن ويجيب علاقة متوترة. وصحيح الأب عنده سلطة التأديب، لكن التأديب المعنوي أفضل بكثير من التأديب والتعذيب المادي. صح.
0: به نمشي للسؤال اللي من بعد، عندك أرض بيضاء تسمع اللي فما شهود وقاضي جاءوا على عين المكان وأنه فما قضية تسجيل جارية تخص عقارك ويصدر حكم بالتسجيل وثبوت الملكية الفايدة الغير، ويجي المحكوم الفايدة ويطالبك بإخلاء المكان، قانوني ولا غير قانوني؟ هذا يدول لي سجل قبلك، هذا
1: هذا تم تسجيل العقار وما تبقى للمالك التعيس يعني سيء الحظ اللي فرط في الحقوق متاعه في الاعتراض وبعد ذلك في تعقيب حكم التسجيل، ما على هذا المالك الذي فقد يعني ملكية العقار. الحقيقة الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية يقول لك في صورة التسجيل المالك ليس له أن يرجع أصلا على العقار، وإنما له في صورة التسجيل ضد وإن يعود بدعوى شخصية في غرم الضرر ضد المستفيد من الترسيم، يعني لتحكم الفيتو المالك يرجع ضده بقضية في التعويض، ما عادش بشي طالب بالملكية، بشي طالب بقيمة الأرض، يقول له رجع لي قيمة الأرض اللي هي تسجلت باسمك أنت، خلينا فرض في حقوقه، لأنه فما إجراء متاع تسجيل، فما عديد من الإشهارات وقعت في يعني الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فما مضمون مطلب التسجيل اللي تم إشهاره، فما بعد ذلك مضمون عملية التحديد، مضمون يتعلق بالإعلان عن ختم عملية التحديد، وفما حتى إشهارات تتعلق ب يعني التحديد التكميلي، الكل هذا يوقع في إطار عملية إشهار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الشخص راقد ما فيقش بحد شيء، اصدر حكم بالتسجيل، فقد حقوقه ولا يتبقى له من حق سوى في التعويض المادي، أي في تعويض قيمة العقار الذي فقده بموجب حكم التسجيل، علما أن حكم التسجيل عنده مفعول تطهيري يطهر ذلك العقار من كل النزاعات والإدعاءات الاستحقاقية.
0: واضح. نشكرك برشا أستاذ عبد المنعم عبود، تحية كبيرة ليك. هكا نكملوا خوض الصحيح للجمعة، هذه حلقة متميزة اليوم زادة، اي هذا هو المثل تاع اليوم، لو بروفيرب دي جور.
1: مثل اليوم، مثل اليوم، مثل اليوم يقول لك عندما يريد الحمار ان يلعب دور الاسد فدعه يلعب،
0: خليه،
1: فلا بد ذات يوم ان ينهق بالخطا.
0: لازم يجي نهار،
1: لازم يجي نهار ويغلط، راه خليه يعمل اللي يحب تو نهار يغلط.
0: برافو، يعطيك الصحة.
1: وقتها نكتشفوا طبيعة هذا الكائن، اما انه اسد ام انه شيء اخر.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك دكتور عبد المنعم عبود، تحية كبيرة لك مرة أخرى، نقول لك برافو. أستاذ جامعي محامي لدى التعقيب، هو يحبها دكتور في القانون، وهو دكتور من خيرة الدكاترة في القانون، ديما
1: صفة علمية نتشرف بها،
0: وهكا ديما فما إفادة راهو.
1: حتى أنت تبارك الله عليك، منشط متميز ومرموق، وعنا عاد المخرج الكبير، المخرج الرائع، المخرج الذي لا مثيل له، أحسن مخرج في الكون، اللي هو سي منير بن إسماعيل. تحية ليه، ماذا بينا تصفيقة زادة من طرف سي معز.
0: تحية تصفيقة على سي منير، تصفيقة على سي معز
1: زادة، زغريت زادة زغرت عليها.
0: مرسي بوكو، تحياتي لكم. بعد شوية هاجر النووي لكم معكم في موجز أخبار التسعة، وبعدها خواطر مع زهير الجيس، بلونوي مع أمين الميلادي، أخبار نص الليل مع هاجر، وليبرونتين مع أحمد الحباسي. بقيت متابعة طيبة، بقيت برامجنا على خير الناس كل. باي باي.
2: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تنطلق يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام النوفيام دورة 26 و2000 المقررة أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، وسيجتاز التلاميذ في اليوم الأول مادتي العربية والأنجليزية، فيما يخصص اليوم الثاني الجمعة الاختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض، على أن تختتم المناظرة يوم السبت باختباري الرياضيات والعربية. ودعت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم المترشحين، دعتهم إلى الحضور إلى مراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين، مع التأكيد على ضرورة تدوين الإجابات حصرا على أوراق الامتحان الرسمية. كما شددت الوزارة على منع إدخال الكتب أو الوثائق أو الأجهزة الإلكترونية إلى قاعة الامتحان، ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية من شأنها الكشف عن هوية المترشح. وأكدت الوزارة أهمية التثبت من المعطيات الشخصية ومراجعة معدله السنوي العام ورمز تسجيله بالوثيقة المعدة للغرض والتثبت من صحة جميع البيانات المدرجة بها. ودعت أيضا إلى الإسراع بتقديم الاعتراضات عند الاقتضاء في الآجال المحددة. وزارة التربية أشارت أيضا في بلاغها إلى أن أي محاولة غش أو مساعدة على الغش أو الإخلال بالسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بالمؤسسات التعليمية العمومية. أكدت مديرة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أهمية التوجيه الجامعي ودوره الأساسي في مساعدة التلاميذ على اتخاذ قرارات دراسية ومهنية مبنية على معلومة دقيقة وصحيحة بعيدا عن التأثيرات العائلية أو الضغوط أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة. وأوضحت خلال مداخلة لها خلال يوم أعلامي لمستشاري وزارة التربية انتظم اليوم بمدينة العلوم بتونس، بيّنت أن اختيار الاختصاص بعد البكالوريا ليس قرارا عاطفيا أو عشوائيا، بل هو مسار يحتاج إلى مرافقة حقيقية وتوفير المعلومة الكاملة حول عروض التكوين وشروط الالتحاق والأفاق المستقبلية لكل اختصاص، حتى يتمكن المترشح من بناء اختياره على أسس واضحة. أكدت أيضا على أن غياب المعلومة خاصة في بعض المناطق أو لدى بعض التلاميذ قد يؤدي إلى اختيارات غير سليمة أو غير ملائمة لقدراتهم وميولاتهم، وهو ما قد ينعكس

0: الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة في بداية الليل بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم طقس عامة قليل السحب. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتصل إلى 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال. أما درجات الحرارة الليلة فتتراوح بين 21 و25 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وتكون بين 25 و30 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: جوهرة فام وعاملين كل شيء. جوهرة فام وشكرا جوهرة فام يعني تعدي أسوان تبربي ملاحظة شنقول نظن في التسجيل طوال تسمى نبيح الكلاب اللي يمكن داري طوى قدامها 8 كلاب 8 كلاب البلدية ما تسمعش حقهم تسمعوا معي ما نجموش نحلوا باب دارنا قبل وقت الكلام دا يقراوا للكولاج كل صباح يفجعوا فيهم يفجعوا من قدام داري بعدوا للكولاج متاع صيادة فهمت الوليدات داو يعيطوا ونخرج لهم ونعطيهم شريبة ماء وبسم الله عليكم عايشوا وليداتي ونهج عليهم الكلام نظن البلدية البلدية خاطر كانت شي بلدية تمثل رئاسة الجمهورية وزارة الداخلية يخلي الكرسي طوال صبرش يحبوا يخدموا بلادهم.
2: ربي نداء دويلي سليانة في منطقة زويغة عندنا 5 بيوت كل مرة أنا طويكة عند 11 سنة كل مرة يقولون فيش نعطوكم الماء وما فهم شيء ربي شوفنا حال سيد الويل
3: ربي نحب نعرف الماء متاع هرجلة مقصوص وقتا يرجع.
4: تحية لسيد وزير الفلاحة وقل له ماذا بيك انظر في دغوان تم انسياب في الليل السيد عشوائي أنا يعمل في حاجة مش باية في الليل في أمور السيد البري تم الناس تزحف أن يعني مجرمين الغابة أظن وزارة الفلاحة تنظر في الموضوع هذا والسلام عليكم.

20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان. مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا. حلقه جديده، لقاء جديد، وخاطره جديده من برنامج خواطر اليوم الاربعاء 17 جوان 2026 التوقيت 9 بعد 9 دقائق. 9 دقائق بعد 9 تعليل. اهلا وسهلا، مرحبا، شكرا لكم. نتقابلوا من توا حتى للعشرة متعليل، وبعد شويه ضيف جديد. الانتاج الخاص مش برشا، ولكن الصوت جميل جدا، الصوت رائع، واكتشافه ان شاء الله باش يكون كانسان قبل الفنان. بعد لحظات في حلقه جديده من خواطر خواطر اليوم، من اخراج منير اسماعيلي، اعداد وتقديم زهير الجيس. اهلا وسهلا، مرحبا، من توا حتى العشرة متاع الليل. هذه جوهرة فهم.

مرحبا بالجميع، شكرا. هذه خواطر تسمعوا في جوهر اف ام، متواصلين حتى العشرة متاع الليل لحظات، ونستقبل ضيفنا اليوم علام عون، ضيفنا اللي نكتشفوه كإنسان، نكتشفوه كفنان، نشوفوا صغره، نشوفوا نفسيته، اختياراته، وأيضا الصعوبات العراقيل، اختياره الهجرة إلى باريس والاستقرار في باريس، كل التفاصيل هذه إن شاء الله نحكيه فيها، إلى جانب حياته الزوجية الجديدة، عروس عنده بضعة أشهر، هذا كل تنحكيه فيه إن شاء الله من توا حتى العشرة متاع الليلة. ما قبل خلنا نسمع أغنية من غنياته تقول العنوان شلزك، والله واحد ساعة ساعة يقول شلزني، ولكن تشوف واحد عامل تقول شلزك. هاي مرحبا بالجميع، هذه جوهر اف ام.

0: نرجعوا معكم في خواطر نستقبلوا ضيفنا كما قلت الفنان علام معون. اهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا بك زهير، مرحبا بكافة مستمعين جورا فام.
0: مرحبا بك، شنو الاحوال الساعة؟
1: صباح الحمد لله.
0: ما الذي تغير في علام بعد الزواج؟ خلينا ندخلوا ديريكت في الموضوع.
1: والله حياة جديدة، حياة جديدة.
0: الماسط يسمعوا كل عروس تقع عنده نهارين، عارس عنده نهارين، يقولوا بيه العرس وذي بشدوك بيه روح على الأقل حتى خل ستة سبعة جر اللي تقابلوا جديدة، والمرة بشي يقول لك بيه العرس، بيه العرس،
1: بيه العرس، وعن تقولك يا عروس ديما يا عروس، ما عادش اسمك
0: سعيد، ما عادش علم يا عروس،
1: ما عادش علم يا عروس،
0: حتى ليه يجي صغير بعد عروس خويا.
1: ولا دونك سبا الحمد لله، نوجه تحية لزوجتي ساعة كل شيء تسمع فينا
0: اي،
1: وتحية لصحابي والناس اللي يحبونا ويتبعوا فينا الكل. فلا
0: اي ركز معايا، هل الاستقرار العاطفي والزواج يعطي للفنان قوة وإلا يخلق عليه ضغط إضافي؟
1: والله حسب رأيي إذا كان يعني تكون الأمور واضحة من الأول. أيوة لا لا لا يا الأمور تكون يعني واضحة من الأول، هو تفاهم، فما انسجام، احنا في لغة الموسيقى نقوله أغموني، يعني فما تكامل يعني والتألف يعني في الأفكار، وتكون الأمور واضحة، يعني اللي باش تاخو فنان تعرف معناها هي كيفاش
0: نصحك عليها. يعني الفنان صعيبة شوية،
1: صعيبة وماهيش يعني العيشة العادية النمطية، يعني
0: فيها ضغط نفسي، فيها عمل ليلي، فيها تحضيرات، فيها ستريس، ساعات متاع ما فماش خدمة إلى آخره من تلك التفاصيل.
1: بالطبيعة حياة الفنان يعني هي فيها برشة برشة يعني متغيرات، والفنان بصفة عامة يكون مزاجي معناها.
0: فما توافق على انك تستكمل حلمك الفني أكيد بعد الزواج والا
1: أكيد
0: اذا لقلق غلب
1: لا
0: تتخلى؟
1: لا لا اكيد، انا ديجا من الحاجات اللي شجعتني انه زوجتي متفاهمه وتحب اللي نعمل فيه وتشجع على اللي نعمل فيه، يعني كيما هاني كيف نشجعها يعني في ميدانها وفي في خدمتها، نكملوا بعضنا ونشجعوا بعضنا ونعطيه دفع يعني معنوي وتأطير معنوي باهي اللي يخلي الانسان يقدم. بالعكس النوع هذاك نتاع الاستقرار يعطي سيكوريتي ويعطي يعني راحه نفسيه ويعطيك يعني انفي باش تخدم وباش تقدم. بالعكس معناها اذا كان مع الشخص المناسب والشخص هذاك يقدر ويفهم الحاجه اللي تعمل فيها بالطبيعه يعني ما تجي طيب. كان كل حاجه باهي.
0: انت من بين الحاجات ايضا انك وليت مستقر في باريس،
1: اي
0: ما عادش في تونس، من وقتاش القرار هذا؟
1: القرار هذا هو تقريبا بدا من 2014 2015 بدت الفكره يعني موجوده، واللي زوبورتونيتي كيف جاو، لكن قعدت في تردد الحقيقه، كل مره نقول نمشي
0: مره
1: ونزيد عندي امل انه فما حاجات يمكن نوصل الحاجات اللي نحبها والا تتوفر الحاجات اللي نحبها. ومن بعد قعدت في مرحله من بعد نمشي ونجي يعني على باريس، وقعدت نشوف وسافرت حتى بلدان اخرين معناها شفت، لكن شفت الحياه الثقافيه في باريس والثراء نتاع الحياه الثقافيه الموجود والتنوع
0: أي.
1: وفما يعني فما ارضيه فما مناخ يخليك تشوف اللي انت نجم تكون في وسط الحاجه هيك. وعندي حلمه كما تعرف زهير، اللي نحب الموسيقى التونسيه برشا ونحبها تخرج يعني وتوصل كيما يلزم، ونساهم حتى ولو بقصه بسيط ولا بالمجهود اللي نجم نعمله اني نوصلك ليدونتيتي وكل المحبه ذيك.
0: معناتها قرار السفر لباريس كان بحث على فرصه والا هروب من واقع فني معين؟ 2022 عندنا اربع سنين.
1: هو ما نقولش ما نحبش نقول هروب، لكن لانه اني نقول ارض الله واسعه، والموسيقى هو فعل انساني وهي لغه تتفهم وتتحب يعني. فما ناس موجودين في باريس مش ما عندهمش هما يعني حياه ثقافيه، تلقى امريكي وتلقى اسباني وتلقى انجليزي وتلقى
0: ليبي ومغربي
1: وليبي والمغربي تلقى جنسيات الكل يعني هي كسياسه دوله موفره يعني من قديم الزمان مش جديد، انه الدوله يعني حتى يعني جهد وعامله سياسه ثقافيه كبيره تخلي الفنانين من العالم الكل يتلمدوا غادي. واحنا نقول على سبيل الذكر كنشوفوا أنور إبراهام، كنشوفوا ظافر يوسف، كنشوفوا أمين
0: عبير النصراوي،
1: عبير النصراوي، أمين بوحافة، يعني برشا فنانين استقروا في باريس كما قلت لك لأنها فيها فرص وفيها مناخ يعني أمبيونس كبيرة تاع خدمة تخليك تحاول أنك تقدم لأكثر ولا أقل يعني.
0: خلينا نرجعوا الليلة الأولى في باريس عام 2022، أول مرة مشي لباريس في نهاية الأمر كمستقر، ما عادش كسايح، عادش عارف روحك مش تمشي أيامات ومروح. كيفاش كانت
1: الحقيقه؟ هو
0: استقبلت كباريز بالسعاده والا كان فما
1: ايش فصلك كي كنت نمشي باش نمشي خدمه ونروح اربع خمس ايام محلاه فما انبهار يعني
0: وكل خمس ايام في ساعه تعديه وانت لازم تعرف شيء من باريس
1: في ساعه تعديه وتلقى روحك روحت وتتوحشها تقول ما
0: وقتاش
1: نرجع لقيت روحي يعني الحقيقه خرجت في كونتكست يعني عندي باسبور كومبيتونس ايتالون جات اوبورتونيتي عندي صديقي موسيقي اسباني عنده بروجي مع الانستيتو اسبانيول في باريس اقترح عليا اني نكون نشارك في الـ في الـ في العمل هذا والعمل هذا باش ياخذ وقت تقريبا على مده عامين يعني ماهوش
0: معناتها مشروع
1: مشروع
0: مشروع
1: يعني
0: كامل بروجي مشروع.
1: قال لي مستعد انت باش تستقر وباش تتونجاج قلت له قلت اي برا علاش ليه والحقيقه امي شجعتني خاطر كانت عندي رابط اسري قوي. قوي على الاخر والوالده قالت لي برا وليدي نقول لك
0: لعل فيها خير
1: لعل فيها خير وشجعتني
0: وان شاء الله غادي فما مشروع مهم وكذا
1: شجعتني كما يلزم
0: بالقوي.
1: هي اللي هي اللي تدافع
0: نرجع لاول ليله كي مشيت
1: اول ليله
0: كيف كانت تلك الليله؟
1: مش ليش لاول ليله احنا وانت خارج من الدار مش تمشي
0: للمطار
1: للمطار يعني تحس الحقيقه احساس غريب لانه باللي باش تكون عندك ثقه في الحاجه اللي باش تعملها باش تغير حياتك باش تغير المناخ نتاعك باش تخلي عاداتك باش تخلي راحتك باش تخلي الناس اللي تحبهم اللي انت عشت معاهم يعني هذيك راحتك
0: خيوتك قعدتك اصحابك وانتوراجك البحر
1: كل شيء معناها لكن ولقيت روحي راني في في في دار وحدي تلقى روحك في
0: انت كي مشيت شتاء ولا صيف الساعه؟
1: يعني مشيت في تقريبا شتاء
0: شتاء
1: في اكتوبر مشيت في اخر نوفمبر يعني بدات
0: يعني
1: الثلج بدا في
0: خلطت على الثلج معناتها خليتها هنا شاعله سخونه قوي للرمان خلطت غادي تلقى الثلج مغطي دونك
1: كانت الحقيقه هي صعيبه نفسانيه وخذت مني شويه وقت مي تقول هذيك هي تجربه الحياه واللي يخليك تتشبث هو انه يعني كل مره تكتشف حاجه جديده والخدمه يعني انك تقوم وانك تمشي باش تخدم وانك
0: انت ومن حاجه تقري غادي دونك
1: بعد في وسط هذايا عدت كونكور مع وزاره التربيه في في فرنسا وتقبلت وليت نخوض في نفس الوقت
0: يعني البروجي شنو حوالو خاطر انت قلت لي البروجي نورمالمون على عامين احنا نحكيو على اربع سنين
1: كمل وعملنا عملنا العرض يعني الختم يعني تاع نهايه المشروع وتوا دخلت في مشاريع اخرى يعني موسيقيه لانه كيما قلت لك يعني فما
0: عدد في نهايه الامر اليوم اخترت الاستقرار في باريس
1: اي تمام
0: فنان تونسي مهاجر
1: نجم تقول لكن ما خليتش تونس يعني عملت اونترتون عملت عروض في تونس اخر حاجه يعني في الصيف اللي فات عملت عرض اكتوبر ميوزيكال هنا في سوسه يعني خليت الحياه الثقافيه يعني لانه مهنه التدريس تخلي لك العطل يعني احنا كل ستة جمعات جمعتين عطله وعندك عطله الصيف يعني ما نجمش نخلي خاطر حياتي في تونس وارتباطي لانه تونس عاملين لي برشا والخدم يعني المساحه الثقافيه بتاع تونس هي روحي معناها
0: وتكونت فيها وتكونت كبرت فيها
1: وكبرت فيها وديما عندي ليان كبير برشا من
0: أصعب جمش. حاجة واجهتها في باريس الغربة وإلا المنافسة
1: المنافسة تفرحني لأن المنافسة تشجعك وتخليك تحسن من روحك وتخليك إذا كان تستغل نقاط القوة متاعك اللي هما موجودين عندك وتشوف انت وين معناها شنو الحاجه اللي ناقصتك باش تخدم المنافسه بالعكس تخليك تتشجع وتلقى
0: نفسك حاجه الغربه
1: الغربه يعني وحش. من الاولى وكانت صعيبه شويه الحقيقه باش ولا وني راهو شوف
0: تو تعودت معناتها
1: لا جيتي بيان انتوغي خاطر عندي برشا اصحابي وقراب لي برشا معناتها يعني فما تخلق
0: الامبيونس يعني التونسيه أيه خلقتها
1: خلق
0: موجوده
1: عالم عندي يعني غربه تقريبا شنو غربه ما فماش غربه بصراحه
0: قلت في لحظه خلي نرجع لتونس سايب عليا والا
1: الحقيقه جات الفكره جات مرات الفكره يعني جات مرات الفكره
0: لكنها
1: مبنيه على مبنيه على انفعال يعني عاطفي ماهوش عقلاني تخمم بالاقل تلقى روحك لا ما يلزمكش تروح خاطر الامور كلها ماشيه كما يلزم والحاجه الباين وحتى هذا ما يمشيش يمشي وحاجات اخرين وتلقى روحك عندك دي زوبورتونيتي اخرين يجي وخليوك تتشجع يعني ديما فما
0: حاجه فما لافونتاج اللي يخليك
1: خاطر احنا فنان يعيش بالحلم وبالامل راه وبالخدمه دونك يخليك تونس خاطر يعني كي خرجت من تونس راني متى كل شيء واضح معناها نخدم نقري في الميدان يعني في الحقل الثقافي نخدم دوبوي معناها سنوات طويلة مطلوب في الساحة الثقافية سبا بعد قلت إيه تسائل راهو تقول يعني ليش خليت هذا
0: تجربة أخرى
1: وإني نحب نبدل نحب ذي من
0: شو الفرق بين الجمهور التونسي والجمهور في أوروبا في باريس بالتحديد؟
1: الجمهور التونسي الحقيقة مقسوم إلى فئات مقسوم مش في صنص البيرة ومش بالعكس هو فراء راهو فما ناس تحب اللي هي مشتركة وعندها قاسم مشترك مع الجمهور اللي في فرنسا الجمهور في فرنسا شنو هو تلقى جنسيات مختلفة برشا في تونس تلقى روح براتيك مو مع التوانسة كهو باش تلقى جنسيات مختلفة من اللي يسكنوا غادي تنجم يجيك تفرج فيك أمريكاني فرنساوي مصري تونسي يتفرج فيك الجزائري يتفرج فيك برشا توانسة يعني موجود فما من الجنسيات الكل وفما عقلية الاكتشاف يحب يجي يسمع موسيقى يحب يكتشف موسيقى جديدة يعني ما يتقلقش
0: كيف ثقافة جديدة
1: ما يتقلق بالعكس يكون فرحان ويسأل ويعاود
0: حتى ما يفهمش الكلمات يشيخ مع النغمة
1: بالطبيعة لأن كما قلت لك هي لغة عالمية يعني هو كيف يجي باش يتأثر باش تعجبه وتحس يعني هو معناتها عنده مستوى نقولوا احنا ما نقولوش ثقافي مستوى سمعي يعني اللي يخليه هو عنده القابليه انه باش يسمع انماط اخرى ويكتشف ويحاول يحس بيك في شنو خممت وشنو في تونس الحقيقه تنجم مرات تلقاها ومرات لا خاطر لانه صارت لي تجربه من الحاجات اللي خلاني نتشجع يعني مشيت بمشروع ثقافي اللي هو فيه تعرف قد الشيخ وزهير خدمه وجهد وكان في مستوى عالي وخدم يعني كيف مشينا تفاجئنا بنوعيه اخرى نتاع الجمهور اللي هم نحبوهم راهو اللي طالبونا بجو يحبوا يعني
0: الحفالي الربو يعني يحب يدور الحزام
1: ولا وانه هي طريقه راهو باهيه لانه فيها تعبير وعلى الفرح وعلى
0: وناس فيها فريده فيها شيخه ولكن زدنا مش اطار للتفريد
1: لقينا احنا تطلبنا في اطار في اطار كونتكست ثقافي ماشيين ببروجي تلقى اطار اخر اللي هو مش عم تعمل ولينا
0: تبدل معناتها خليت المجروع اللي خدمت عليه قداش ودورت لهم فزاني
1: زادك تجي تشوف في الاخر لانه هو ذاك مواطن حقه زاد هو جاي مسكين هو بحب ينشرح حب يخرج ينسى كل واحد
0: في ساعة في ساعة زيتني الاثنية هذه متاع المعادلة هذه متاع الثقافة عاوزة كده الفنان عاوز كده والجمهور عاوز كده معادلة صعيبة شوية أحيانا لقيتها المعادلة ولا مازال
1: تقريبا لقيتها لقيتها المعادلة لأنه أنت شنو المخاض نتاع الفنان بصفه عام ما نقولش الاكاديمي ما عنده تكوين حتى الاكاديميين ولا يلقى روحه كان مش يعمل حاجه تابعه الموجه ولا تابعه يقولوا الشعب شنو يحب بلغتنا احنا يلقى روحه ماهوش راضي على روحه كان عمل حاجة فنية وبشايف
0: ما
1: يسمح منين باش يقبل منين باش يقبل
0: هذاك علاش قلت لك المعادلة صعيبة
1: المعادلة صعيبة لازمك تلقاها المعادلة لازمك تخدم باش تلقى انك ترضي روحك وترضي الجمهور
0: ترضي يعني. صوتك فنك غرورك الثقافي وايضا جمهورك يلزم
1: ما نقولش هو غرور لكنه هو يعني خاطر انت فما مستوى اللي نقول شنو هو فما ابداع ما تنجمش تكون اذا كان الناس كلنا نجم في حاجة نجم نعملوها الناس الكل وين التميز لهنا إذا كان حاجة متاحة للناس الكل وأي حد ينجم يعملها دونك لهنا ما عادش فما نقعدوا في الركود يعني ما عادش فما تطور ما عادش فما فراغ
0: إنتاجاتك قليلة علام علاش
1: والله إنتاجاتي قليلة اللي هبطوا أما كيما بروجي كيما تطريز يعني كله إنتاجي تقريبا 90% إيه
0: إحنا نحكيو على اللي هبطوا
1: على اللي هبطوا صحيح لأنه من الحاجات اللي تعملوا معناها في تونس تلقى روحك صرفت برشا فلوس يعني أول حاجة ما نحبش نقعد نعاود خاطر نصور راك حكيتو مع برشا فنانين اللي ما فماش برودكسيون نعملوا في اللوتو برودكسيون
0: ما فماش سبونسور ما فماش
1: تلقى روح يعني كيف نشوف في مصر ولا حتى الجزائر تو ولا المغرب يعني فما ناس تجي تنفستي في الثقافه ما تنفستي في الثقافه هو يؤمن بفنانين يؤمن بنوع معين ويعمل ايكيب
0: يعاون فنان وبعد يحط لوجو نتاعه وشركه اشهاري
1: واليوم تبدلت الحقيقه الفنان يزمو عنده استراتيجيه ويزمو عنده يعني استراتيجيه واضحه أهداف وعنده بيجي وقتش بشي هبط
0: ماكينة تخدم
1: على طول على طول يعني بدون انقطاع يعني هو مؤسس تم بروجي اللي هو في تونس الحقيقة وقت الواقع الموجود يخليك انت شنو الحقيقة السوق اللي ندخله منها فلوس
0: لا.
1: هي سهرة الخاصة أكبر سوق يعني الأكبر فنانين راه واللي هو يشرفنا برشا انه نكونوا موجودين في السهرات الخاصه ونبارتاجيو ونتقاسموا الفرحه مع العائلات التونسيه.
0: تحكي على العرس معناها.
1: نحكي على العرس ونحكي على السهرات الخاصه
0: ديني اي دي ميلاد
1: اي مهما يكون
0: مناسبه
1: مناسبات بصفه عامه يعني هذوك هو مدخولك انت لهنا باش تلقى روحك وين باش تقبل معناها يعني باش تعيش حياتك الخاصه يعني باش تضمن مستقبلك يعني باش تبني دار يعني باش تعرس يعني باش فهمت يعني تلقى روحك فما واقع اجتماعي اللي هو يخليك انت وين باش تكون باش تكون موجود يعني.
0: اليوم وقت اللي نقلت الباريس مع المشاريع المطروحه فما مشروع نتاع استراتيجيه علام عون
1: فما دقيقه
0: والانتاج والاغاني الخاصه
1: هذا هما مجموعه من الاغاني الخاصه اللي موجودين واللي تحطوا سورسين وموجودين المحامل نتاعهم يعني فما يمكن تقصير اني مانيش مهبطهم مانيش معطيني توا في اطار خدمه نتاع سيت اوفيسيال وفي السيت هذاك باش نهبطوا كل التفاصيل وكل الاغاني المسجله حتى لايف باش يهبطوا باش نقاسموهم مع الناس خاطر في الاخر واحد ما يلزمش يخليهم نروحوا معناها يلزم يوصلوا الناس وتقريبا يعني فما استراتيجيه ابارتير من شهر سبتمبر باش تكون في صوره اخرى
0: لونك
1: في
0: تمشي شنو علام؟ لون فما لون مختص فيه والا كل الالوان؟
1: هو كي تجي تشوف تكويني لكل الالوان لكن ميلي الخاص وايماني هو بالموسيقى التونسيه بصفه عامه اللي هي تصب في بعضها وخاصه المالوف
0: مختلفه معناتها هادي جويني ماهوش الراشديه ماهوش المالوف
1: ماهوش هذا هو لانه تونس يعني فيها ثراء كبير برشا وفيها يعني متغيرات وتونس بين ما نقولش معتمديه بين عماده وعماده جيران ما تفيقش بهم كتبدا متعدي تلقى هذا لون وهذا لون وهذا نص وهذا واخد لانه عندنا ثراء كبير برشا واني نؤمن انه راهي موسيقتنا فيها مخزون كبير تقل. وفيها ثراء كبير اللي ما نحبوش يقعد غادي كهو لازم يخرج لازم يشوف النور معناها لازم يتحرك ما يقعدش في اطارنا احنا كتوانسه كهو يعني نداولوه في روح في رواحنا احنا
0: في اطار انك تحب تهذب ولا في
1: مش تهذب مانيش مش نعم مش حكايه تهذب لكنه انك حتى تغني ومش كان ونقولوا ان نستوحي منه لان اني توكي ما قلت لك 90% فما غالي كان تسمعهم تقول هذوما ملحنين عام الوقت هذاك لكن ما عملتهم قراءه جديده بلون يعني بتصور جديد
0: بالالات الموسيقيه اللي تعملت من بعد ممكن تعملت الاغنيه فما الات موسيقيه اصلا ما وصلتش لتونس
1: بالضبط وهو شنو هو في الاخر نقول اني الفن يعبر على الانسان هو يعني رفليكسيون مرآة باش يوريك احنا فاش قاعدين نعيش وحتى في فرحتنا في احزاننا في قضايا نتاعنا في افكارنا في مشاعرنا يعني يلزم يعبر على الانسان كوقته ما نجمش نقعد اوكي معناتها هو في الاخر فما مساج خاطر حتى كيف تاخو انت حاجات قديمه كيما نشوف الموسيقى الكلاسيكيه في الغالب لليوم تتعزف بتاع بيتهوفن وبتاع باخ وبتاع موزار الى حد اليوم لكن فما اجتهادات فما لمسات وفي الاخر فما وفاء لانه فما احساس بتاع اشخاص عاشوا في فتره معينه يقعد متداول متوارث الى اليوم اللي هو راه فيه علم معناتها الميوزيك سافونت هذيك نتاعهم طيب. ومن غادي يستنجوا ويقدموا
0: جميل هذا التطور اللي تحكي عليه اليوم تخلى عليه الوحش اللي اسمه الاي اي واليوم الاي اي ياخو من اغنية ام كلثوم وياخو من عبد الوهاب وياخو من التراث التونسي وياخو من التراث الليبي ويخلق في موسيقى غريبة والاكثر من هذا موسيقى عاملة ترند على مواقع التواصل الاجتماعي على تيك توك على الانستغرام الستوري كلها اي اي ولا
1: يعني لول معناتها ندخل ونشوف والله ما تقريبا 4 أو 5 أيام التالي ما في باريس قاعد مع اصحابي قلنا هاي خلينا الناس واللول تبدا فما
0: الانبهار
1: وتبدا تسمع وفما اللي يقعد فما اللي ما يعرفوش مش مختص في الموسيقى ما يطلعش اللي وبعد واللي قعدت نتبع في ردات الفعل اللي عامل شويه موسيقى كي تري في فوت يقول لك هذا ماهوش ماهوش ماهوش فماش الاحساس الاحساسك هو في الاخر طب بلياش
0: قاعد اما الاي اي يهدد اليوم والا باش يعاون
1: مش يهدد نجم تستغله بالباهي كيما اي حاجه يعني كيما اي اليات يعني في التطور نجم تاخذ يمكن يربحك في وقت لكن في الاخر ان نشوف العمل الانساني بالنفس يعني خاطر مش لابد نتقدم
0: فما روح
1: فما روح فما احساس فما دينيونس فما يعني احساس فما شجن داخلي ما تنجمش تطلعه يعني بحاسوب يعني حاسوب لانه فاقد وفي الاخر حاسوب هو الانسبيراسيون بتاعه من انسان راه وهو عامل انساني كيما نجموا نستغلوه في حاجات اللي تنفع لكن ترجع لك الجمله كيف تزيد شويه تسمع ربع ساعه ما درجه تقلق راه ما عادش نجم بار كونتر تحط اغنيه ام كلثوم ولا تحط ما نعرفش ستيفي وندر ولا في الستيل الكل كيف تسمع يعني
0: ما هو هي في الاخر مواكبه للتطورات خاطر شباب اليوم كان تحط له ام كلثوم ما يسمعهاش ولكن كان تحطها له بالاي اي وتزيد عليه شويه تكنو مع شويه كذا وترابيها وكذا تولي الكل محلاها اغنيه
1: بون شوف هو ما نجموش
0: يعني فما ذوق جديد اليوم
1: والله زاد واللي زاد راهو فما مجموعه زاد من الشباب اللي يسمعوا ام كلثوم فما اللي خاطر اني شو نقول
0: مش برشا
1: نقول شو نقول
0: على الشباب راهو الاطفال
1: شو نقول اني راهو بصفه عامه بصفة عامة يعني الفن بحر والموسيقى بالتحديد بحر آخر في وسط البحر في وسط البحر هيك هي. يعني التنوع هذا ويرفع الناس الكرة البحر هذا.
0: أنت مع فكرة إنه البحر هذا في نهاية الأمر كيف وكما باقي الصناعات سيتم برودوي أفونتر والبرودوي كي بيستخدموا فيه امبلاج وفيه ذوق ويتباع ولا ما يتباعش وفيه تسويق. أنت مع إنه هذه هي الفكرة وإلا الموسيقى حاجة أخرى؟
1: موسيقى حاجة أخرى. موسيقى يعني أرقى منك أرقى يزمك تواك ويزمك تحس يعني هو تشوف الهدف الأساسي يعني في حتى من الفلسفة الموسيقى تسمو بالروح الموسيقى تهذب فكر والموسيقى والفن هو منهج حياة يعني هو منهج حياة هو يعني فكر كامل هو عالم كامل هو شخصية كاملة هو مع تصرفات وتخيلات ويبني فكر يعني بتاع شو يعني ما نجموش نهزوه كيف وكيف الرياضة كيف كيف خاطر اليوم اللي نشوفوا فيها صناعة لازم نخليهم متوازيين يمشيوا يعني
0: ولكن في التطوير يمشي في إطار الصناعة في إطار الصناعة مصر تحولت السينما إلى صناعة شوفوا إن
1: طارت بها هم صناعة عبد الوهاب هم
0: صناعة هم صناعة عبد الوهاب
1: صناعة في إطار معين مش الصناعة يعني ما نخليوش الصناعة هي اللي تطغى على الفن يعني الصناعة في خدمة الفن باش نجموا نخليه لفالور كيما هما ونجموا نوصلوا الأهداف اللي بالحق تبني بهم شعب وخاطر احنا كيما اليوم نشوفوا كل واحد من موقعه عنده ونكملوا بعضنا الفنان الاعلامي الشاعر الاستاذ الناس كل نكملوا بعضنا ونخدموا هدف واحد ونخدموا في استراتيجيه واحده اللي تهزنا ل 100 واحده اللي هي باش نبنيوا بها بلاد وباش نبنيوا بها فكر.
0: طيب نبنيوا بلاد متفاهمين ولكن نجاح الاغنيه مهم بالنسبه للفنان خاصه وينك تقول لي 6 انفستيسمون 20 و25 مليون لغنيه وساعات حتى اكثر كمان في الاخر تفشل الاغنيه خايبه باش تنجح الاغنيه اليوم اذا كان نعملوا الترتيب لانه الاغنيه كلمات ولحن وتوزيع وصوره وفلوس في الترتيب كيفاش ترتبهم على اللامعون حسب تقديرك؟
1: حسب تقديري نقول يا اما لحن ولا كلمه خاطر فما كل واحد طريقة فما اللي ياخذ الكلام
0: اعطيني انت
1: حسب رايي
0: فيهم
1: حسب رايي يعني يعني الكلمه واللحن مش خاطر يعني عشت تجربة نتاع الزوز انه تلحن قبل وتعطي للشاعر وهو يحس اللحن يحط عليه كلام يحط عليه والا العكس انك تاخذ انت كلام تعيشه وتركز معاه
0: بالكلام الجميل تنسبيري
1: لحن وتستوحي انت اللحن اللي تحسه يمشي معاه
0: الكلمه واللحن
1: كلمه واللحن توزيع لانه هذاك باش يخرج اخراج يعني هو نتاع نتاع القطعه هذيك باش يخرجها في اطار
0: الفينيشن
1: مش يعطيها اللمسه اللي تاخذ ثنيه يا باش تمشي في راب يا باش تمشي في جاز يا باش تمشي يعطيها اللون يعني هو الارشيتكت هذاك
0: وبعد
1: ومن بعد اللي هو المرحلة المهمة
0: بين الفلوس والصورة
1: التسويق التسويق الصورة اليوم حتى
0: تسويق يعني فلوس
1: التسويق هو فلوس ومش فقط فلوس كيفاش باش تسوق وشنو هو الأوبجيكتيف نتاعك وين باش تسوق وشنو هو تحب توصل الساعة
0: في الصورة في حد ذاتها تسويق
1: صورة تسويق لأنه اليوم الناس تتفرج ما عادش يسمعوا
0: أنت مازلت تمن أنه مازلت العباد تستنى كليب اليوم
1: إذا كان كليب نتاع هانو كليب وبرا الحقيقة لا، يا إما كليب فريمون فيه ريشيرش وفيه خدمة وفيه اجتهاد وفيه حاجة انتريسونت، ولا كليب خاطر نشوف برشا قاعدين يتعاودوا هما بيدهم، كان جوست هانو صورت كليب وكاو، هذاك راني
0: ما استسالوه إلى أكثر من هكا، هما يحط لك تصويرته والكلمات طالعة بجنبه وفما جنينة وراه ولا يعني فما فوندي كليب
1: حسب رأيي
0: هذاك كليب
1: حسب رأيي هكاك خير من أنه يعمل كليب كيما جات يعني، خاطر فما كليب جوست هاني صورت كليب وكاو يعني الكليب خاطر هو في الاخر شنو فما فكره فما في لمسه
0: ما زلت عباد تقعد تحط كليب تتفرج عليه ولا هذا هو
1: لا المشكله هذاك هو
0: تو ما عادش فات تو عصر الكليبات ونستنى كليب باش يخرجوا فلان ولا
1: لا لا لا قليل
0: تجاوزنا
1: قليل برشا يمكن هكا ساعات واحد انت نعرفه معنا دو قاعدين مثلا اصحاب مع بعضنا ولا في الدار باش تحطه في التلفزه ويبدا يمشي يوم بوك ساعات باش ترميك عينك تقعد تشوف اش فما ما فماش اما انت وحدك باش تمشي الكليب ممكن مره بار كيوريوزيتي باش تفرج فيك هاو معناها
0: صحيح بيه فما زاد حاجه اخرى اليوم صايره اللي هو فما غنيات بالوقت يتحفظوا يتعلموهم العباد ويسمعوهم وفما غنيات من نهار الاول الثاني مليون زوز ملايين اربعه خمسه عشره ملايين تبعوها الغنيه بعد شهرين يسالهم عليها ما عادش يعرفوها ما عادش يحفظوها
1: هي خطره
0: مش تموت
1: مش تواصل السماعه من بنغلاديش هذوكم سمعوا بالسبونسوري معناها خاطر نعرفوه الحكايه كل الفنانين الكل تقريبا يعرفوا ما يحبوش يقولوا
0: إيه.
1: انك تجي تنجم هاني تو انا قاعدين نجم نهبطوا تو فيديو ونحطوا على سبونسورينغ تلقى فيها 3 ملايين عاود 3 ملايين راهو ينور مرة يا اخي معناتها حتى
0: لانه فيك معناتها بالنسبه لي
1: الحقيقه موجودين واكو في الانستغرام
0: خدعه
1: الناس كلها عرفوها
0: الارقام
1: يعني
0: هذي.
1: هذا راهو حاجه ما عادش تخبى وعندي يعني زايده معناها
0: ما ما تهمكش الارقام
1: ما هيش مهمه الارقام قد ما يهمني الكونتيتي وقد ولانه يعمل رقم تقاع عامل 3 ملايين و4 ملايين وبعد يعمل عرض يجوز من الناس هذا الارقام مش صحيحه.
0: خلينا نسمعك شويه علام عون منير هي تعطينا ديزيكستري من مش برشا الغنيات الحقيقه قداش عندك من انتاج
1: يعني تو تقريبا اللي عندي 13 و 14 ما هبط منهم كيف
0: 13 و 14
1: اي وفما راهم في 100 الموجودين
0: نحكي موجودين
1: على ال
0: اي عند الاذاعات
1: لا لا ما
0: عند الاذاعات عندك 4 5 4
1: 5 والا تقاشي فما شكون اللي يحضر في عرض حاضر مسجل معناها
0: هذاك عرض اي باهي هي تسمعني اي

0: ولا
1: لا جست كانه يعني
0: معناتها على ذمه شكون ولا
1: لا عجبتك؟ لا أغنية عجبتني وزيد يعني هو كلمه مستعمله يعني في برشا اساميهم هكا وان بليس الخديجه يعني بالاسم خديجه تعرف عنها في العربيه الفصحى الخديجه يعني هي المراه يعني اللي نقولوا احنا كامله بصحتها يعني شوي لانه كان ذكا يعني مقياس لل مقياس لجمال المراه ولي
0: هو خديجه
1: هي الخديجه يعني
0: الخديجه
1: الخديجه فوالا
0: دونك سي
1: بوسا
0: احنا رجعنا خدوجه
1: رجعنا خدوجه
0: طيب عندنا حاجه اخرى كهو هيك او شوف معناتها المخرج كسر راسه بالصباح لليل لقى الاربع غنيات هذوما
1: صحيح صحيح
0: مقصر على المعون
1: مقصر والنجم المشكل هذي موجودين نقول لك في حق
0: تقول لي عندي انتاج ولكن في الاخر وين الانتاج؟
1: علاش خاطر قلت لك تواني توريت الانتاج فما المصور فما بعض الاذاعات اللي كيف كنت ضيف فيهم يحطوا يعني الاغنيات كحاجات لايف يعني الحفلات اللي عملتهم ياخذوا حاجات ديزكستري هم تلقاهم سجلوا او
0: من المفروض انت يعني ما تستناش الاذاعه ولا التلفزه حتى يجي
1: العرض
0: نتاعك انت تدخل الماكينه وتحضر وتبعثهم تقول راهو عندي انتاج
1: صحيح
0: طيب نسمع حاجه في الديريكت
1: قول لي انت
0: اللي تحب اللي تو خطر على بالك واحنا في برنامج خواطر نجم صعبها عليك
1: قول لي
0: باه حياتك من اللي بدات لليوم
1: هاي.
0: اغنيه تلخص حياتك اختار لي راني صعبتك مش خليتك تختار وعدك خير هكا اغنيه تشبه لك تشبه لحياتك تشبه للي صار عليك للي عشته من اللي انت صغير لليوم مع الفن مع الموسيقى مع حياتك الشخصيه
1: بون يمكن مع الفن لليوم نجم نقول لك هي فما اغنيتين اللي انا كنت نحبهم برشا باهي الاغنيه الاولى
0: اعطينا واحدة توا ونخليه واحدة في الاخر اي
1: باهي

0: مش نفهم معناتها غرور ولا شنو؟ ما تتمثلش روحك لا بالشمس ولا بالقمر انت عليهم الكل ولا فيش؟ اش قصدت معناتها؟
1: الاغنيه هذيا
0: ايه؟
1: اول اغنيه غنيتها في الاطار المدرسي اللي هو الاطار هذاك نحبه برشا وعندي ليه حنين كبير برشا قبل كيف كنا بين المعاهد كنا نوادي الموسيقى
0: ايه؟
1: فما غرام وفما حب وفما شغف
0: ايه؟
1: فما ناس اللي عشت معاهم لليوم اصحاب الاستاذ اللي قراني لتو نحبه واصحابي اللي عشت معاهم لتو اصحابي ولتو عشره ولتو مع بعضنا والاغنيه هذه خذت بها الجائزه الاولى في الاطار بين المعاهد على المستوى الجهوي ومن بعد خذت بها الجائزه الاولى على المستوى الوطني في دار الثقافه ابن منظور في قفصه
0: دونك تعني لك برشا
1: نحبها والحقيقه وقتها يعني فما حب وفما شغف والإطار كان جميل برشا وكيف غنيتها وقتها جد في هي ومامي ربي يرحمها توفيت وقتها يعني هي وطت فينا بتاعها واني في قفصة يلزمني نكون موجود وغنيتها يعني كان فما إحساس يعني
0: خاص
1: وكانت فما فرحة زيادة كأول تتويج خذيت من أول مرة خذيت
0: الجائزة
1: خذيت الجائزة يعني لليوم الأغنية ذي كنحبها.
0: طيب إذا نرجعوا نعملوا فقرة صغيرة هكا متاع اختيارات بدون تفكير
1: دكو.
0: لو خيروك بين الشهرة والراحة راحة البال إيش تختار؟
1: راحة البال.
0: بين الحب والنجاح
1: ما بعضهم زوز
0: لا لا كني خيرته كيف اختار يا علام
1: الحب والنجاح الحب يعني حسب
0: بين
1: رأيي.
0: الحب أو النجاح
1: ما نساش نجاوبك باش نقول لك علاش على خاطر زوز يكملوا بعض
0: كيف فما حب فما نجاح حتى الراحة تنجم تكمل الشهرة والشهرة تنجم تعمل لك راحة نفسية زيد
1: بالضبط
0: أما احنا نحكيه في اختيارات
1: ما يسالش الحب توجيب النجاح
0: يهني على روحه تقول بين العقل والقلب
1: العقل
0: بين العاطفة اللي يختار الحب على النجاح صعيب يختار العقل على الحب صعيب يختار العقل على القلب انت خدمت القلب في الجواب الثاني وخدمت العقل في يا مدام تسمع أو قال لك راهو العقل اي الماضي او المستقبل
1: مستقبل بالطبيعة
0: الليل ولا النهار
1: الليل
0: تونس ولا باريس
1: تونس
0: الصمت او المواجهة
1: هو الصمت في بعض الأحيان لكن الصمت ساعات يولي راهو مختلف إذا كان ماهوش مع الشخص المواجه
0: الصمت أو المواجهة
1: الصمت وقت لازم نصمت والمواجهة وقت لازم نواجه ما قلقونيش وقت لي عابد لازم فما مواجهة نواجهه ديريكتوم
0: عرس ولا مهرجان
1: مهرجان بالطبيعة ما حتى الناس اللي نتعامل معاهم الكل يعرفوا نهار اللي عندي مهرجان وحتى كي يجيو نكتبوا كونترا نقول له راني مرحب بيك ويشرفني ونحب برشا راني لكن راه نهار تجي مهرجان الحالة الوحيدة اللي نجم
0: تلغي
1: نجم نبدل فيها الدات نوع اللي من قبل مش نجي قبل
0: من بياسي مش ليل صلى الله
1: مهرجان ديما ما فما
0: هو المهرجان زاد يجيوك ليل صلى الله للاسف معناتها يجيو قبل بشهر قبل شهر ونص
1: موجود هكاك لكن باقي فما
0: البرمجه علاقتك بالمهرجانات مريقله والا تشعر انك مظلوم على المهرجانات؟
1: ما نقولش اني مظلوم كل يعني في المهرجانات فما حاجات موجود فيها فما حاجات طلبوني واني ما نجمتش نكون موجود لاني عندي التزامات في باريس متاع
0: عندك جمهور يكفي باش تعبي سهره في مهرجان
1: والله عملت وعبيت يعني في فئه معينه مانيش باش نعبي مسارح كبيره يعني لاني ما عنديش يمكن الجمهور والقاعده الجماهيريه الكبيره لكن في الساحه الثقافيه الحمد لله فما يعني ناس اللي تعرفني وعملت يعني عروض لهنايا ولا حتى في باريس ونجم نشوفوا حتى لي فيديو اليوم الطاوي هابطوا يعني الحمد لله يعني ناس تحب الفن نوعيه الفن هذاك
0: اليوم الذي ينقص على المعون شو اللي ناقص على المعون بينه وبين روحه واللي باش يخدم عليه في استراتيجيه السنوات القادمه
1: هما لي ريزو سوسيو اللي هما الحقيقه مقصر يعني فيهم السيت اوفيسيال اللي هو يزمو تخدم واستراتيجيه وعامل فعلي للانتاج يعني خاطر قبل كيما قلت يعني فما التزامات اخرى حتى العيشه كيفاش تتبدل التغير هذاك نتاع النسق الزواج العائله الحياه الشخصيه يعني لان تلقى روحك على برشا واجهات توا باش يكون فما تركيز كبير على الجانب العملي الواضح باش نعطي حق روحي من نقطه مقصر مع روحي ما قمتش بالحاجات اللي لازمها نقوم بها يمكن فما حتى السنوات اللي يقول ضيعهم
0: كان نعطيك فرصة اليوم باش تعاود شريط حياتك شنو اللي يتغير؟
1: اللي يتغير
0: شنو اللي يلزمو يتبدل؟ فما أصدقاء يلزمهم يتنحاو فما قرارات خذيتهم تتخلى عليهم
1: اصدقائي زبهم يتنحاو ليه لو انه فما برشا ناس ضيعت معهم الوقت زاده مش مشكله ماذا تابعين التجربه ذوك
0: داخلين البي والخايف تعودهم الكل باش تعلم منهم
1: اي نورمال
0: حتى الخايف تتعلم منه
1: ولا الخايف تتعلم منه
0: وتربح منه ثويب
1: تربح منه تربح منه ثويب جوست الوقت يضيع شويه وبرا ما لازم لازم يعني تكون استراتيجيه تكون خير والاهداف يكون خير وطريقه العمل يكون خير خاطر فما فترات ضيعت فيهم وقت وضيعت فيهم فلوس في الفارغ في امال يعني لانه فما افكار من الانتوراج توصل لك غلط ما توصل لك غلط كيفاش النجاح والاول انت تضرب كعبه بركه ومش في بالك انت تحط برشا فلوس في غنايه تستنى باش هي تضرب بركه مش هكاك اذا فما كونتينيتي من الاخر تحب الغنايه هذيك مقتنع بها تمثلك تنتج وديجا انت تعطيها حقها وتخمم في اللي بعدها طول معناها تونشاني معناها ما عادش تخلي
0: فما تستناها حتى تاخو قرار الهجرة كنت تاخده في نفس التوقيت وإلا أقرب قبل
1: يمكن قبل شوية
0: قبل شوية
1: قبل
0: ما توخرت برشا
1: بخرت برشا برشا زيت.
0: عندي ماكينة سحرية
1: أيوة.
0: عندها دوز أوبسيون أيوة. الأوبسيون الأولى فما إمكانية أنك تعمل تليفون توا
1: أيوة.
0: الشخص توفى الله يرحمه
1: أيوة.
0: شكونه وشنو تقول له
1: والله اللي هو بابا ربي يرحمه
0: الله يرحمه إن شاء الله باش تقول له
1: قول له راني نحبه برشا توحشته برشا واللي معناتها تمنيت لو كان هو يكون موجود لانه الوالدين ما نشبعوش منه واللي هو يمكن ثم يعني حاجات اللي ماذا بيك يكون هو موجود باش اني كن يكون عندي الفرصه انه خاطر يمكن اني ما بتوفى يمكن اني صغير 29 سنه معناها وقت اللي هو توفى معناتها اني نسمى صغير
0: حبيت راجع للبو
1: والله خممت
0: في قيمة وحشك للبو
1: لا يمكن خاطر نمشي راني نمشي بالعاطفة نتاعك وباحساسك انت هو النجاح وانك تعمل حاجه في المستوى هكايا هو بده هذاك يعني اني اغنيه ديما راها للبو يعني مشيرتي يعني راهو
0: اي اهداء الى روحه ديما اهداء لروحه وضوحها
1: واللي هو
0: حب الاب الاب وقيمه الاب
1: اي اذا كان نلقى يعني ديما عندنا مشكل مش معنا مشكل لما كان ما جاش الكلمات اللي يعني نحب انه
0: تخمم ولكن تستنى في الكلمات المناسبه الاوبشن الثانيه الماكينه هذه تحط لك علام عون وهو صغيرون عمره خمسة وستة ومازال كي بدا يقرا وبعد بدا بين المعاهد وكل النوادي الثقافيه وبدا يظن ويغني كانت عنده برشا احلام حققتها له والا اش كان قابله توا ذاك علام اش كانوا يتربجوا بيك
1: يعني علومة أكثر حاجة
0: كنت قابله اش تحكي معاه اش تقول له تعتذر له على شيء ما انكسر على حلم ما وعدته به وما حققتوش وإلا اش تقول له
1: بالعكس نقول له هو تواصل يعني هو مازال عايش معي
0: استغرون مازال عايش
1: بالحق راه نحس انه الجانب هذاك يقعد ديما موجود ديما ما يتنحاش معناها فما جانب الطفولي الطفولي يقعد عايش في الواحد واللي اني راني فما احلام حققتهم وبالعكس فرحت برشا وفرحان اني عملت موسيقى نحس اني يعني بالعكس لازم ديما نعطيها اكثر وديما نشجعها اكثر خاصه في كان مشيت باش تعمل ريشيرش تلقاها بحر كان مشيت باش تبدع وباش تغني وشويه تلقاها بحر وتلقاها صدر رحب وعالم كبير اللي يحتضنك واللي الحاجات اللي حلمت بها ممكن فما حاجات حققت اللي اكثر منهم ويمكن اني مقصر خاطر مانيش قاعد نبارتاجي في الحاجات اللي تعديت بها
0: واضح باهي قبل ما نسمعوا الاغنيه الثانيه خاطر انت وعدتنا بزوز اغنيات وقبل زاد كلمه الختام شنو يوعد علام عون جمهوره اليوم
1: نوعد يعني بانتظام في الانتظام في
0: فما جديد على قريب ولا
1: على الاخر
0: وقتاش فما اغنيه جديده معناتها
1: فما اغنيه جديده طبعا
0: قولي عنوانها على الاقل
1: والله ما نجمش هي موجوده عندي توا في في الواتساب كلمات ياسين الحمزاوي الحانة من القرسي وتوزيع مرون الزيدي
0: ستيلها شوية
1: ستيلها يعني تونسية بروح بالعتيق الجديد
0: العتيق الجديد افهم انت عاد
1: اسبيري في اللحن والكلمات من الجونة التونسي وتوزيعها وتوجهها يعني بالجديد
0: فما سؤال حبيتي تطرح ما تطرحش حتى التوى اسألوا وجاوب عليه كان فما
1: ما تقريبا ما يعطيك الصحه ساعه انت خويا في كيفاش هي من اللي عامل عرضة تريز انت في التريزة زيادة ما شاء الله عليك معناها بالحق يعني تسلسل مزيان برشا ويعطيك صحة زوير.
0: ولا عطيني الاغنية الثانية
1: انا مشاش اقترح لي انت حاجة في التونسي وين النجم
0: منير شنو اقترحوا لي
1: قول لي خويا منير
0: شنو عطيوها شنو اقترحوا لي ترى كان جاي عنا اللايف راه طلبنا من الجمهور على الفيسبوك اقترحوا لي اللي شرحت عليها تو هكا اللي جاي على بالك احنا اليوم معناتها تو العشرة متاع الليل الناس في كرهبة تسمع فينا غنية متاع هكا متاع العشرة متاع الليل متاع شيخة شيخة فنية باش يفهموناش بالغالب برشا

تكلم خليني نتهنى، سمعني نغم الأطيار، واضحك لي راني نستنى في ضحكك روض الأزهار. قلبي حار.

0: ناخذ من عندك كلمة الختام وشكرا على الحضور على المعون في انتظار الجديد الجديد إن شاء الله على قريب لنا في برنامج خواص.
1: أكيد
0: مرحبا بك. كلمة الختام
1: فرحان برشا اللي جيت اليوم بحذاك. والله الحقيقة حوار ممتع وراقي مش محبش نقولها من مثال خلي واحد يتكلم إن شاء الله المستوى الإعلامي يرتقي حتى ويتعلم شوية من الحاجات هذه.
0: بالحق يعني متقلق أنت من بعض الحوارات الإعلامية؟
1: متقلق على الأخر لأنه يعني فما يعني تحس فحوى الحوار والموضوع بصفة عامة يعني مواضيع ما عندها حتى إضافة. توشوف احنا ما اللي جينا سلت وقيع على الحياة الخاصة لفنان لكن باركوره الإنساني الاجتماعي شو عمل شو مش عمل في الثقافة نظرته إلى غير ذلك اللي هي حاجات يعني حتى الفنان يبدأ مرتاح وفرحان والمذيع يبدأ في لأنه هذا الحقيقة حسب رأيي مربوط بمستوى المذيع مش خاطر أنت صديقي ولا حاجة لكن ديما ذاك المستوى الثقافي والفكري متاع المذيع كما قلت لأنه راها مسؤولية وإذا كان معاش فما مسؤولية
0: طبعا هو معاش فما مستوى في نهاية الأمر ما هوش راهو تشقشق حناك ومش قاعدة في
1: هذاك هو يعني تحس
0: احترامي للحمام والقهوة راهو الإعلام هو أنك تقدم المعلومة لكن خرج منك معلومة اليوم وزوز وثلاثة يعني قمت بواجب
1: يعني راها المعلومة معناتها مسؤولية وواجب مقدس ومهم يعني إذا كان يخرج على إطاره ويدخل في ثنية أخرى رانا لن نجم ولا نبني ذوق ولا نبني فكر ولا نقدمه والفنان يعني هذاك الأمبيونس هذيك تولي نعطى تاع بلاد كاملة ولا فكر كلنا نمشي والغادي
0: ولا تهزك كل بولدونيج غادي تكبر على الأخر. شكرا لك على المعونة
1: شكرا لك
0: صحة شرفتني نورتني
1: عايشك شكرا
0: قبل غدوة في خاطرة جديدة. شكرا منير إسماعيل في الإخراج اليوم ومجمل تحية تزار الجيس هاجر نوالي تسويت أخبار العشرة صباح الأخير.
2: تحب روحك ألفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. مسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا المجاز الأخباري. أفادت وزارة الدفاع الوطني اليوم بأن حصة التجنيد الثانية لسنة 26 و2000 تتواصل إلى غاية الجمعة 3 جويلية القادم. وبيّنت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 26 و2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. وأضافت وزارة الدفاع أنه ستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. دعت الوزارة الشبان المعنيين للتقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وبيجة وجابس واليسرين مسحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. أعطى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ اليوم إشارة انطلاق مشروع تزويد المركب الفلاحي العلم بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان بالمياه المعالجة ثلاثيا المتأتية من محطة التطهير بسبيخة، وذلك لري المساحات العالمية.

0: 170 ألف دينار شملت التجهيزات المائية وتركيب منظومة للطاقة الشمسية سيمكن من ري مساحات هامة بالمركب الفلاحي تشمل أكثر من 30 هكتارا من المساحات المخصصة لإنتاج الأعلاف وأكثر من 50 هكتارا من غابات الزيتون. تشارك تونس في الصالون التكنولوجي الدولي للتكنولوجيا الذي ينعقد من 17 إلى 20 من جوان 26 و2000 بجناح يشرف على تنظيمه مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال وسفارة تونس بفرنسا وصندوق الودائع والأمانات. وقد افتتح اليوم سفير تونس بفرنسا ضياء خالد الجناح التونسي بحضور الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وناجي الغربي المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، حيث شددا على أهمية مساهمة المؤسسات الناشئة في تطوير الاقتصاد الرقمي ببلادنا ودعم التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين تونس وفرنسا. ومن أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من المقرر قريبا توقيع اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إيران ترغب في توقيع اتفاق. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأنه سيتم توقيع الاتفاق يوم الجمعة في سويسرا، يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد ترامب باستئناف العملية العسكرية ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها وفقا لتعبيره. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت،
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية، والبداية بمونديال 2026.

0: allez dire, ah non, il n'y a pas le niveau quelque part, mais ce n'est pas le cas. Donc le problème, il est ailleurs. Donc le problème, il faut se bouger. Aujourd'hui, il faut se bouger.
1: أهم ما قالوا قال توا ما عندناش وقت باش نضيعوه، لازمنا نرجعوا نركزوا لعبنا ونعرفوا شنية الكرة. انتم لاعبين محترفين تعرفوا كيفاش ترجعوا وتقفوا على ساقيكم. اللي باش يكون قوي ذهنيا وحاضر هو اللي باش ينزل للملعب. تفرجت قال لواني جاي تفرجت على ماتش السويد، مش كل شيء خايب، صحيح خسرتوا 5-1 لكن مش كل شيء خايب في المباراة. كي كنتوا خاسرين واحد شيء كانت فرصة هامة أنكم نجمتوا تعدلوا، لكن يقول الخماسية ما تعنيش أنكم خايبين. لعبتم قال زاد المدرب، لعبتم التصفيات ومقبلتوا حتى هدف، وهذا شيء باهي. مباراة السويد مش حقيقة المنتخب، يلزمنا نتحركوا. التفكير بالمقابلة تبدا نصف الليل اليوم. منتخب الافريقي اخر يدخل المونديال، المنتخب الغاني يواجه بنما. مباراة بطاقم تحكيم سويدي منذ 3 متاع صباح، وباكستان كولومبيا بإدارة الحكم الإنجليزي تايلور. هذوما اخر مقابلات الجولة الاولى في الدور الاول، بعد ندخل مقابلات الجولة الثانية واكيد معاهم حسابات التأهل.

جمهور النجم رضي الساحلي واصل مساهمته في غلق ملفات اللجنة المستقلة لفض النزاعات. المبلغ المجمع إلى حد الآن 553 مليون مع غلق 5 ملفات. أوميجا 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الخدامسي 45 مليون، فهمي برمضان 92 مليون. من هذوم الخمس ملفات تسكرت. الملف الموجود توا هو ملف علي البريقي، المبلغ المجمع إلى حد الآن 55 مليون والمطلوب 122 مليون. نفس الشيء بالنسبة للجنة المستقلة لفض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنسيري، تواصل غلق الملفات فض المساهمات جمهور الاتحاد. غلق الملف الأول قيمة 30 مليون، غلق الملف الثاني لطلال بعبان قيمته 10 ملايين، غلق الملف الثالث المزاس أركما قائد فريق الاتحاد السابق 70 مليون، غلق الملف الرابع شريف بوديان 41 مليون تحصل على مستحقاتهم، الملف الخامس هو ملف منظر القاسمي والمبلغ المطلوب هو 40 ألف دينار مع تواصل بيع اشتراكات موسم 2026-2027، مدارج مكشوفة 100 دينار، مدارج مغطاة 200 دينار، مدارج جانبية درج مغطاة جانبية 400 دينار، منصة شرفية 1200 دينار. رسميا مستقبل المرسى أعلن تعاقده مع حارس نجم المتلوي حمزة بن شريفية لمدة 3 مواسم. حمزة بن شريفية 29 سنة هو الانتداب الرابع للمستقبل المرسى بعد محمد أمين كشيش، نضال حاج عمر، هارون العياري، مع تعاقد الفريق مع المدرب عماد بن يونس. ريال مدريد أعلن رسميا تعاقده مع البرتغالي برناردو سيلفا حتى جوان 2028 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المان سيتي. 9 مواسم مع المان سيتي 459 مباراة، سجل 76 هدف، توج ب 15 لقب أبرزها دوري أبطال أوروبا. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: lui.
1: العشرة وخمستاشر دقيقة مساء نور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في بلونوي، سهرية جديدة، سهرية الفن الموسيقى الأخبار الموسيقية وبنة الموسيقى تسلطين مع الترب اللي يكون حاضر إن شاء الله في ساعتنا الثانية. منير إسماعيل في الإخراج، أمين الميلادي مقدم الميكرو. سهريتنا تبدأ معكم توتسويت حتى نص الليل مع شاكيرا، مع هدى وعمر جمال، يامي يامي مع عند تايك، أما الانطلاقة تكون مع عمرو دياب.
0: Bleu nuit.

نرجع مع الموسيقى عمرو جابر وهدى نوصلوا معهم للعشرة وخمسة وعشرين دقيقة في بلونوي. مرحبا بالجميع، ما زالت موسيقتنا متواصلة بطبيعة الحال باش تكون مع الشاكيرة اللي كانت حاضرة وما زالت حاضرة الأنغام متاعها في إطار كأس العالم لكرة القدم، ونعرف الناس كل الأغنية الرسمية كانت من عند شاكيرا. شاكيرا كانت حاضرة في حفل الافتتاح وبطبيعة الحال أدت الأغنية متاعها مع بيرنا بوي قدام الألاف وألاف المشاهدين كسوة في العالم أو في الميدان. بطبيعة الحال شاكيرا مرة أخرى تكون حاضرة بأغنية في شكل نشيد رسمي وأغنية رسمية للمونديال. احنا باش نسمعوها توتسويت في بزدون لاي مع إد شيران على جوهر اف ام، وحنا واصل معكم بعد شوية مع مريم نور الدين وقادر جابوني.

0: كنا مع تامر حسني وملكة جمال الكون مع شامي مع نوصلوا لساعتنا الأولى ونهاية ساعتنا الأولى بالطبيعة. بعد شوية الموعد يكون مع هجر نوالي في موجز الأحداث ونرجع معكم ساعتنا الثانية مع الموسيقى الترابية في بنة الموسيقى. انترتان خليكم مع دواليب.
1: شغرف. Écoutez, ça n'a rien à voir.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك.
1: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفام. هاجر النوالي.
3: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم على افتتاح الدورة الثانية من برنامج التكوين الإقليمي كارديولوجي فور أفريكا، وذلك إثر لقاء جمعه بسفير الياباني بتونس ونائبة الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ويندرج هذا البرنامج في إطار التعاون الثلاثي بين تونس واليابان والدول الإفريقية، ويستفيد منه أطباء مختصون في أمراض القلب من 10 دول إفريقية من خلال تكوين متقدم بالمؤسسات الصحية الجامعية التونسية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد بن عياد اليوم في مقر الوزارة وفدا يابانيا برئاسة رئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد والتنمية في إفريقيا ونائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومثل اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة المتينة وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين تونس واليابان، مثل مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون المالي والفني المثمر بين تونس والوكالة اليابانية، وبحث سبل تطويره ليشمل مجالات جديدة ذات أولوية تنموية واقتصادية وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ووفق نص البلاغ، فقد عبر كاتب الدولة بالمناسبة عن تقدير تونس للدعم المتواصل الذي تقدمه الوكالة اليابانية للمساهمة في دفع عجلة التنمية في بلادنا من خلال تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات حيوية كالصحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتصرف الموارد المائية، والتي تعكس عمق الثقة المتبادلة بين البلدين. من جانبها، شدت نائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين السلطات التونسية، مؤكدة عزم الوكالة مواصلة مرافقة تونس في تنفيذ برامجها التنموية. تحدث وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي النفط اليوم بمقر الوزارة مع محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، الذي يزور تونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. وحسب بلاغ للوزارة، مثل اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة علاقات الأخوة والتعاون العريق القائمة بين البلدين، وعلى الحرص المشترك لقيادتي البلدين على مزيد تطويرها والارتقاء

0: الاعتماد محمد بن عبد الله بن حمد بريثن سفيرا مفوضا وفوق العادة للمملكة العربية السعودية بتونس. وأشاد وزير الشؤون الخارجية خلال اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي من تطور وإنجازات، لا سيما وأن البلدان الشقيقان يحيان هذه السنة ذكرى مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ومن أخبار العالم الآن، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اليوم مذكرة التفاهم مع إيران. وأفاد موقع إكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا اليوم مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دخلت حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بعد هذا اليوم. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى. بلو نوي.

0: الموسيقى.
1: مواصل معكم في بلو نوي مع بنة الموسيقى كالعادة، فقرة الساعة الثانية. اقتراحاتنا ليلة تكون مع ثلاثة أصوات جميلة. رغب على ما غنينا مغرم يا ليل يا ليلي قبل الصالة، الحب كله وما توتسويت. التصالتينا تكون مضمونة بصوت ماجد المهندس على حسب وداب.

معنا غبة على ما نوصل معكم لآخر موعدنا في سهرية الليلة في بلونوي. شكرا الناس كل تابعونا من عشر الوقت هذا. طبعا الأخبار بعد شوية مع هجر النوالي. شكرا منير إسماعيل في الأخراج. تحياتي لكم أمين الميلادي مقدم الميكرو. دوما لتكم زين الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، الحداشة متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في. حاجة اخرى
1: روحك الفاش، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون اليوم امتحان النوفيام. اليوم انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة من مارسيليا نحو ميناح القلواد. والولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يجتاز اليوم أكثر من 32 ألف تلميذ الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، ويمثل المترشحون للامتحان نحو 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذا، وقد سجلوا تراجعا مقارنة بدورة سنة 25 و2000 ب1163 مترشحا، أي بنسبة 3.5%. قدروا طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و2027 و2000 في حدود 3750 مقعدا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. وقد اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، تمثلت في تمكين 14 تلميذا من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات بخط البراي لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل 67 مترشحا. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية القادم. من أخبار الشأن التربوي أيضا، أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأرسالية القصيرة SMS تسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم الخميس على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأكدت الوزارة أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. ووزارة التعليم التربية أشارت أيضا إلى أن المسجلين بهذه الخدمة يتلقون إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد، وذلك قبل الإعلان الرسمي على النتائج. في شأن وطني آخر، أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مساء أمس أنه تم تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفع كميات هامة من المياه بواد ملاق، ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالواد. ودعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة جميع المواطنين والمتسكنين على ضفاف الواد إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن ضفاف واد ملاق، كما دعت جميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه بالواد وإبعاد المواشي.

0: العدواني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ومن المتوقع أن ترسل باخرة تانيت في مناح القلواد على الساعة 10 صباحا من يوم الجمعة في إطار انطلاق موسم عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. ومن المنتظر أن يشهد الموسم الصيفي الحالي حركية هامة على مستوى نقل المسافرين والسيارات في ظل تزايد إقبال التونسيين المقيمين بالخارج على العودة إلى تونس خلال فترة العطلة الصيفية. إطلالة الإخبارية متواصلة وفيها تعقيد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس اجتماعا لمواصلة دراسة ومناقشة أحد المشاريع التشريعية المهمة المدرجة على جدول أعمالها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان. ووفق نص البلاغ فأن اللجنة ستجتمع بمقر المجلس ابتداء من الساعة 9:30 صباحا، حيث سيتركز جدول الأعمال على مواصلة النظر والتباحث في مقترح القانون الأساسية المتعلق بالاستثمار أو بالمستثمر الجبائي. ويكتسي مقترح هذا القانون أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. دولياً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونياً على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ليمهدا بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وأفادت وكالة إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا أمس مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وأضافت إكسيوس عن المسؤولين الأمريكيين قولهما أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دخلت حيز التنفيذ منذ لحظة التوقيع. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. وفي شأن متصل، مسؤول في البيت الأبيض انشر النص الكامل لمذكرة التفاهم مع إيران والمتكونة من 14 بندًا، مؤكدا أن المذكرة تتضمن تعهدا من أمريكا بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: فستان مع أحمد الحداثي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع. مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرون تان. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام، ساعتين من زمان ترافقوا فيهم من خلال الموسيقى والفقرات القاره، وطبعا من خلال اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع موسيقى وراجعين.

0: l'antenne. رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين. نجدوا التحية لكل من اختار موجات الجولة FM وسهرة ليبرونتين. بعد شوية نعملوا طلع على اهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85-990. اما قبل لوكي العادة في الوقت هذا يكون الموعد مع فقرة حكاية اغنية، واللي لا باش نتعرفوا على حكاية شو حلو للفنان زياد بورجي. الاغنية اللي خرجت عام 2017 وكانت من كلمات والحان وقصة الاغنية يرويها زياد بورجي.
1: تعرف تعمل لها اغنية صغيرة شقفة صغيرة تنيم عليها؟ كنت نيم على كذا شغلة يعني بيقولوا للاولاد يناموا، فقلت لا انه ولو ملحن شايف حالك، فعملت لها شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله، بس هاي الشمله وتنام عليها. هلا على السنه ونص تقريبا سنتين بلشت تحضر اغاني ويوتيوب وهيك، وصارت تقول لي حلو حلو. كنا عم نصور بوقتها مع فالكون فيلمز مع استاذ صبحي سنان ورائد سنان، بوجه لهم اكبر تحيه، والمخرج حبيب قلبي المبدع اللي عملت أكثر نجاحاتي بالسينما معه هو سيف الشيخ نجيب. كنا هون عم نحضر لفيلم وهي بدها حلو حلو على اليوتيوب، فأنا عامل أربع يعني هالمقطع بس، فبدها تشوفها على اليوتيوب، فعم خبره الحادثة لسيف. قال لي بس كتير حلو المطلع. قلت له بس إذا بدي كملها لازم تضل معتبرة نور إنه هيدي الغنية لإلها، يعني ما لازم يكون في مثلا تركتيني، ما في تركتيني
2: أي غرام أو
1: تضل مقتنعة إنه هيدي. فكان عندي كتير صعوبة بإني شو بدي نقي كلمات ومفردات تقدر تضل بالنسبة لنور ببراءتها
2: تنطبق عليها
1: ببراءتها، وبنفس الوقت تقدر تكون للحياة وللشغل.
0: وتوا خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: الساعتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفام في ليبر أونتين. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85-990. أبقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.
2: Show is hot out here. No, I don't mind though.

مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام، بدينا معكم النص الليل وما زلنا معكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا على كل مستمعينا ومستمعاتنا، ونسلموا على زياد وفراس ومحمد اللي يسمعوا فينا في الجم. نسلموا ايضا على منى اللي تهدي غنية الليلة الايمن نهاد. سلم على الغالي راغب وتقولوا ربي خليك ليا واللي هدي غنية الليلة الاسمى. تحياتنا ايضا لفاروق وعبد السلام وعماد اللي يسمعوا فينا في مساكن. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة، مرحبا بكم ديما بالاس ام اس على 85 990.